0: وجه رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وجه مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
1: موجها مختلف جهات الاختصاص لتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية. إلى ذلك بحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستوطنين، إذ شهد الأسبوع الماضي عشرات الاعتداءات طالت العديد من القرى بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا وأدان المجلس تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكاف لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية. وعلى صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيدا لتنسيبه للسيد الرئيس قريبا، كما بحث مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، مناقشا عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات، والتي تأتي ضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: عقدت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا لها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية لبحث ترتيبات استكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني وآليات تنفيذ الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني المقرر العام الجاري. اللجنة أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ التعهدات التي جرى الالتزام بها أمام الشعب الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين تجاه بناء نظام سياسي قائم على تداول السلطة والتعددية السياسية والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي وتنفيذ خريطة الطريق الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي بمشاركة الكل الفلسطيني وبما يحسن الشرعية الفلسطينية ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده وجميع شرائحه. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدة قضايا على جدول الأعمال، في مقدمتها المقترح المعتمد من سيادة الرئيس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والنظام الانتخابي الخاص بالمجلس الذي يحدد الآلية الفنية والتشريعية للعملية الديمقراطية. كما استعرضت اللجنة التحضيرات والجاهزية لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. من جانبه أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الهادفة إلى نزع الملكية عن الأراضي. وأوضح شعبان أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية، أبرزها موقع أخليوس في محافظة أريحة ودير سمعان ودير قلعة في سلفيت وسبستيا في نابلس والنبي صموئيل شمال القدس. في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة. أحرق مستوطنون مساحات من الأراضي الزراعية في الساوية جنوب نابلس. وأفاد رئيس المجلس القروي في الساوية حكمة أبو راس بأن مستوطنين كانوا يستقلون مركبتين أضرموا النار بإطارات مطاطية وألقوها باتجاه الأراضي الزراعية الممتدة على الطريق بين الساوية واللبن الشرقية، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من محصول القمح وأشجار الزيتون. وكان مستوطنون أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. مصادر محلية أفادت بأن المستوطنين تسللوا في منتصف الليل إلى وسط قرية أم صفا وأضرموا النار في المركبتين وخطوا شعارات عنصرية على عدد من الجدران وأبواب المنازل قبل انسحابهم. بدأ الاحتلال بإنشاء معسكر جديد في الجهة الشرقية من محافظة جنين بعدما صادر أراضي المواطنين لحماية المستوطنات المحيطة.
2: تغول استيطاني غير مسبوق يلتهم المزيد من أراضي المواطنين شرق جنين، حيث شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف لإقامة معسكر عسكري جديد في خطوة تنذر بتوسع السيطرة العسكرية على حساب الأرض الفلسطينية وتزيد من معاناة السكان الذين يواجهون منذ سنوات سياسات المصادرة والتضييق.
3: حاليا يتم تجريف 23 دنم في منطقة قريبة من حداد من أراضي كباطي، هي عبارة عن حماية لعودة المستوطنين في ثلاث مستوطنات وخاصة جنيم وقديم، إضافة إلى المستوطن الجديد التي تم المدرسة الجديدة الدينية التي أعلن عنها الجيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: ويقام المعسكر في الجهة الشرقية للمدينة بالقرب من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين وفي مقدمتها مستوطنتا جانيم وكاديم إلى جانب المستوطنة الدينية الجديدة التي أعلن الاحتلال عن إنشائها مؤخرا. ويهدف المعسكر إلى توفير الحماية العسكرية للمستوطنات وتعزيز الوجود الأمني في المنطقة بما يكرس واقعا جديدا يفرضه الاحتلال بالقوة.
4: هناك حملات مداهمة واعتقال وتضييق على الشعب ظنا من هذا المحتل الغاشم، هذا المحتل المجرم الذي يعبث بما كل هو فلسطيني من أجل اقتلاع وجعل هذا الفلسطيني يرحل من ترابه ومن بلده ومن أرضه، لكن الشعب الفلسطيني باقي ومتشبث بهذه الأراضي.
2: وبين الجرافات التي تغير ملامح المكان والمعسكرات التي تتمدد على حساب الأرض، تتزايد المخاوف من مستقبل المنطقة ومن اتساع دائرة الاستيطان التي تهدد الوجود الفلسطيني في محيط جنين، حيث لا تقتصر تداعيات المشروع على مصادرة الأرض فحسب، بل تمتد لتطال حياة آلاف المواطنين الذين يخشون من تجديد الإجراءات العسكرية وتقييد حركتهم والوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. أراض تلتهمها الجرافات يوما بعد يوم والاستيطان يمد أذرعه تحت حماية السلاح في مشهد يجسد تصاعد السيطرة على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على المواطنين ومستقبل وجودهم في المنطقة. من داخل مستوطنة كاديم الواقع على الشرق من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: أحرق مستوطنون محاصيل القمح في إذنا غرب الخليل. مصادر محلية قالت إن المستوطنين يواصلون عمليات العربدة والاستفزاز في الجهة الشرقية من بلدة إذنة بمحاذاة مستعمرة أدورة والبؤرة الجديدة المسمى أدوريم، حيث أحرقوا مساحات واسعة من محاصيل القمح التي تعود ملكيتها لمزارعين من إذنة. ويواصل المستوطنون عربدتهم في المنطقة عبر سلسلة من الانتهاكات من بينها سرقة الأغنام والمحاصيل ومطاردة المواطنين والاعتداء عليهم مع الاستيلاء على مركباتهم وإغلاق الطرق في كل حين. في سياق أوسع تواجه محافظة الخليل هجمة استيطانية غير مسبوقة تشمل توسيع المستوطنات القائمة وزرع عشرات البؤر الرعوية والاستيطانية على قمم الجبال وفي أراضي المواطنين.
5: تشهد محافظة الخليل تسارعا غير مسبوق في التوسع الاستيطاني، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على توسيع حدود المستوطنات القائمة، بل تعداه إلى زرع عشرات البؤر الاستيطانية والرعوية الجديدة على قمم التلال ومساحات المراعي، إضافة إلى شق طرق استيطانية جديدة تلتهم أراضي المواطنين وتقطع أوصالها.
6: الشارع الاستيطاني هو سيمتد من منطقة وادي الخليل جنوب غرب الخليل، واقع ما تسمى معبر ميتار، وصول إلى مدينة حلحول. هذا سيؤدي إلى توسعة الشارع للالتفاف، وبالتالي مصادرة مئات ألاف الدرهمات من الفلسطينيين. طبعا كان يعني أشد هذه المصادرات في منطقة البقعة في الخليل، والتي تشهد أساسا هي مدينة الخليل الخضراء من ناحية العنب. جرى تدبير عشرات درهمات العنب الخاطر على الفلسطينيين من أجل توسعة هذا الشارع. طبعا خطورة هذا الشارع ليس بالتوسعة، وإنما بفرض واقع جديد من خلال ما تسمى الحدود الأمنية للشوارع الالتفافية، تصل في مداها في بعض الأحيان من 150 إلى 200 متر. هذا سيؤدي إلى كثير من المنازل الفلسطينيين ستواجه أوامر بالهدم في المستقبل بدعوى هذا توسع البناء، وسيحرم الفلسطينيين أيضا من البناء في هذه المناطق.
5: وتتزامن أعمال التوسعة مع سرقة ممنهجة لأراضي المواطنين وترهيبهم عبر اعتداءات يومية تشمل التهديد بالسلاح والضرب وتخريب المحاصيل لحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.
7: جلب كرفانات حط عندي برك السبع وطارت غنم من البركس، منع وصول منعني واصل في غنم الرعيه تبعتي، ظلت زرع المواطنين، ظل اهالي قريه سكه وبيت عوه زيتونهم ظل. امبارح تفاجئنا امبارح جاب شيك وزوايا، بلش الشيك شيك حوالي 1500 دلم من اراضي المواطنين قريه سكه وبيت عوه، مستوطنين مع مجموعات بحمايه الجيش لا رادع لهم.
5: هذا الطوق الاستيطاني الذي يلتهم جبال المحافظة وأراضيها يهدد بتمزيق وحدتها الجغرافية وتحويل بلداتها الكبرى إلى تجمعات منفصلة، مما يمهد لبنية تحتية استيطانية ضخمة تلتهم ما تبقى من أراضي المواطنين. يواصل الاستيطان التهام أراضي الخليل، لكن صمود الأهالي هنا يبقى الجدار الأقوى في وجه محاولات الطمس والتهجير. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: في محافظة الخليل نبقى، ولكن إلى جنوبها وبالتحديد في يطا، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل تقع شرق يطا، وهي منازل مأهولة تؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. ويأتي قرار الهدم في إطار إجراءات انتقامية بهدف التضييق على المواطنين وحصارهم، خاصة شرق يطا وفي مسافرها. في الأغوار الشمالية تتعرض التجمعات السكانية المتبقية لاعتداءات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين. هذه العصابات تسعى بكل السبل إلى تهجير مزيد من العائلات.
8: في الأغوار الشمالية تتربع عشرات التجمعات السكانية، انقلبت الأوضاع فيها بغضون أشهر، إذ تواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين وأراضيهم من خلال تسييج مساحات واسعة من الأراضي وتخريب الممتلكات وسط تصاعد أعمال إرهاب المستوطنين الممنهج.
9: هذا الاعتداء على المراعي والسيطرة عليها. أي مزارع فلسطيني بيطلع برية البيت تبعه برسل له طائرات الدرون لتهجيج المواشي، فهي سيطرة على الأرض وعلى المراعي وعلى الأحراش وعلى كل إشي بيحاول يستغله الفلسطيني في هاي المنطقة.
8: هذه الاعتداءات تأتي ضمن محاولات متواصلة للاستيلاء على مزيد من أراضي الأغوار بدعم غير محدود من حكومة تل أبيب، التي توفر الحماية للمستوطنين وتدعم تمدد البؤر الاستيطانية قبل العمل على شرعنتها.
10: نحن نتحدث عن نموذج في الأغوار، نموذج يعني يعاني الأمرين على مدار الساعة من قبل أنجهية عصابات المستعمرين ومن قبل أنجهية جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية وشرطة الاحتلال التي تقوم بتوفير يعني بتهيئ التهم للمواطنين الفلسطينيين من أجل اعتقالهم ومن أجل الضغط عليهم بالطرق الأخرى.
8: وبالتوازي مع ذلك تشهد الأغوار الشمالية توسعا استيطانيا متسارعا يلتهم آلاف الدنومات عبر إقامة بؤر جديدة وتوسيع أخرى قائمة، ما يفاقم الضغوط على التجمعات الفلسطينية ويهدد وجودها ومستقبلها. الأغوار كانت ولا زالت بقعة الصراع على الأرض بين مشروع تهويدي ممنهج وأصحاب حق يصرون على البقاء رغم كل السياسات العنصرية التي تمارس ضدهم. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: رصدت محافظة القدس خلال شهر أيار الماضي تصعيدا واسعا وممنهجا في جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق القدس وأهلها، شملت مختلف مناحي الحياة على رأسها المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى عمليات القتل الميداني وحملات الاعتقال وقرارات الإبعاد والهدم والتجريف، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للمدينة.
11: تصاعدت انتهاكات الاحتلال بشكل لافت في محافظة القدس خلال أيار الماضي، شملت مختلف جوانب الحياة، وبرز المسجد الأقصى باعتباره محور هذا التصعيد. فحسب تقرير نشرته محافظة القدس، تجلت أبرز تلك الانتهاكات فيما يلي: استمرار قوات الاحتلال في انتهاج سياسة القتل الميداني، حيث أسفرت اعتداءاتها عن استشهاد 3 مواطنين في مناطق شمال القدس المحتلة ومحيطها، 2 منهم استشهدا قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بزعم محاولة اجتياز الحاجز، والآخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم كالانديا شمال القدس. وحول أعداد الإصابات، سجلت المحافظة 17 إصابة بالرصاص إلى جانب الاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز. وتركزت الإصابات في مناطق الرام ومخيم قلنديا وحزمة، إضافة إلى اعتداءات على العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل. شهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر أيار الماضي أيضا تصعيدا غير مسبوق، حيث اقتحمه 7244 مستوطنا إلى جانب 2690 تحت غطاء السياحة. وتضمنت الانتهاكات أداء طقوس تلمودية علنية ومحاولات إدخال قرابين ورفع الأعلام داخل باحات الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على حراسه واقتحامه خلال المناسبات الدينية التوراتية. أما اعتداءات المستوطنين، فقد سجلت المحافظة أكثر من 40 اعتداء، بينها 9 اعتداءات جسدية. طالت المواطنين وممتلكاتهم والتجمعات البدوية والمقدسات، وشملت الاعتداءات سرقة المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإطلاق الرصاص الحي والاعتداء على المنازل. أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية، فقد وثقت المحافظة 15 مخططا استعماريا شملت بناء 100 الوحدات الاستعمارية ومشاريع توسعة في مستعمرة معالي أدوميم على 10 الدنومات من أراضي المواطنين، كما تم الاستيلاء على أكثر من 109 دنومات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة، إلى جانب استهداف وكالة الأونروا في الشيخ جراح. وحول حالات الاعتقال، فقد وثقت المحافظة 101 حالة اعتقال، بينهم 3 نساء و9 أطفال خلال حملات اقتحام واسعة طالت مختلف أحياء وبلدات القدس، إلى جانب إصدار محاكم الاحتلال قرارات تعسفية شملت غرامات مالية وحبسا منزليا والإبعاد ومنع السفر. فيما سجلت المحافظة 15 حكما وقرارا بالسجن الفعلي، بينها 10 اعتقالات إدارية و8 قرارات بالحبس المنزلي تراوحت بين 4 و10 أيام، بعضها ترافق مع الإبعاد أو كفالات مالية، 67 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالإضافة إلى استهداف مرابطين ونشطاء وصحفيين وأسرى محررين. وفي إطار استمرار سياسة التضييق على المواطنين في القدس المحتلة، يواصل الاحتلال سياسة هدم منازلهم ومنشآتهم، حيث رصدت المحافظة 84 عملية هدم وتجريف، شملت 21 هدما ذاتيا قصريا و56 عملية

0: هدم نفذتها آليات الاحتلال وسبع عمليات تجريف، وكان أبرزها هدم نحو 40 منشأة في منطقة المشتل بالعزرية، فيما رصدت المحافظة 20 إخطارا وقرارا، بينها هدم وإخلاء ووقف بناء ومصادرة أراض. هدي الشوامري، تلفزيون فلسطين.
1: أدان وزراء خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر ومصر أدانوا استمرار اقتحامات المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ورفعهم علم دولة الاحتلال داخل الباحات. وأكدوا في بيان أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما أنها تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية وفي عاصمتنا المحتلة. كما أدانت جامعة الدول العربية الاقتحامات التي نفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال بحق الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية تمس حرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. قال مقررو الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة عام 2026. جاء ذلك في بيان أصدره المقررون بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال أمس 5 أشهر، وبينوا أن أعداد الشهداء والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة. وحذر المقررون الأمميون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء تجمعات الفلسطينية في أراضيها. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس فعالية إسنادية في ميدان الشهداء رفضا لقانون إعدام الأسرى وللإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة. كما نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في رام الله والبيرة وقفة مماثلة للتأكيد على رفض الانتهاكات بحق الأسرى ولتجديد المطالبة بتوفير الحماية لهم ووقف السياسات التي تستهدف حقوقهم داخل سجون الاحتلال.
2: في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وتزامنا مع الرفض الواسع لقانون إعدام الأسرى، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعالية إسنادية في ميدان الشهداء رفضا للقانون ولكافة أشكال التنكيل الممنهج بالحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، وتأكيدا على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوعي الوطني والشعبي.
3: إحنا بنطالب كل المؤسسات العالمية والدولية والإنسانية اللي بتنادي للحرية تنقذ أسرانا الأحرار من بطش الاحتلال وجبروت الاحتلال. أسرانا مش أرقام، أسرانا وراهم عائلات، وراهم أطفال، وراهم أمهات، آباء، عائلات، الكل بيستنى فيهم، الكل بتمنى إنه نعيش معانا. إحنا حتى كل الشعب الفلسطيني معظمه بيعاني من انه في عنده اسرى، بيعاني من هذا الفراق.
4: انا بتضامن مع الشهداء، مع الاسرى، مع الجرحى، معهم كلهم. انا امهم، انا ام شهيد، ام الشهيد وام الاسير وام الجريح. بعتبر نفسي ما بقدر اتخلى عن وقفتي، بحس انه اذا ما اجيت وتضامنت معهم بحس انه ناقصني شيء. بس إن شاء الله الله يفرج على الأسرى ويرحم شهدانا ويشفي جرحانا يا رب العالمين يا الله.
2: وفي رام الله نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة مماثلة رفضا لقانون إعدام الأسرى وللسياسات المتصاعدة التي تستهدف الحركة الأسيرة، في خطوة عكست اتساع دائرة الحراك الشعبي والوطني الداعم للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية.
5: جئنا اليوم من جديد حتى نعيد الضرورة لتذكير العالم بحال الأسرى الفلسطينيين البواسل ومعهم الجرحى الفلسطينيين وعموم أبناء شعبنا الذي ما زال يتعرض لحرب التنكيل والإدانة ومحاولة الإذلال والإهانة، ولكن شعبنا شعب معطاء مصر على الحياة، لكن مهم أن يسمع هذا الصوت وأن نحافظ على وتيرة هذه الاعتصامات حتى تصل الرسالة لأولئك النائمين الذين يرون الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين دون أن يحركوا أدنى ساكن.
6: قرار الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال في القائمة السوداء نظرا لعدد الجرائم التي ارتكبت داخل السجون وتحديدا حالات الاغتصاب، يعني خلال الأشهر الماضية وفقنا عديد من حالات الاغتصاب لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال وتحرشات جنسية تمت بحق الكثير من الأسرى والأسيرات أيضا. هذه اللائحة السوداء مهمة جدا، وعلى المجتمع الدولي التحرك من أجل أن يكون هناك قرارات أكثر يعني إجراءا بحق دولة الاحتلال وتجميد عضويتها من البرلمانات الدولية وملاحقتها ومعاقبة كافة ضباطها على هذه الجرائم.
2: وتحمل هذه الفعاليات رسالة بأن الأسرى رغم ما يتعرضون له من إجراءات وعقوبات متصاعدة داخل السجون ما زالوا يحظون بحضور واسع في الشارع الفلسطيني الذي يجدد من خلال هذه الوقفات تمسكه بحقوقهم ورفضه لكل المحاولات الرامية إلى عزل قضيتهم أو تغييبها عن المشهد الوطني وسط مطالبات متواصلة بتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات بحقهم.
7: وقفات للأسرى تقام بشكل أسبوعي دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لقانون إعدام الأسرى ولكل أنواع التنكيل والتعذيب. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
1: صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع حل الكنيسة. يأتي ذلك إثر شرخ يشهده الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية تجنيد الحريدين.
8: في خطوة عكست عمق الأزمة التي تضرب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، صادقت الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بتأييد 106 أعضاء الكنيسة دون أي معارضة، ما يشير إلى وجود توافق سياسي على المضي قدما في مسار الانتخابات المبكرة رغم استمرار الخلافات حول موعدها النهائي. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر داخل الائتلاف على خلفية قانون تجنيد الحريديم الذي فشل نتنياهو في تمريره بالشكل الذي يرضي الأحزاب الدينية الحريدية وفي مقدمتها شاس ويهدوت هاتورا. وتعد أزمة التجنيد العامل المركزي الذي دفع الائتلاف إلى حافة الانهيار إذ تصاعدت الضغوط على الحكومة عقب مطالبة المؤسسة العسكرية بتوسيع قاعدة التجنيد في ظل استمرار الحرب واستنزاف قوات الاحتياط مقابل تمسك الأحزاب الحريدية بضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ومع تعثر المفاوضات وفشل التوصل إلى صيغة توافقية سحب الحريديم دعمهم السياسي للحكومة وسرعوا بالدفع باتجاه الانتخابات المبكرة. ورغم إقرار المشروع بالقراءة الأولى فإن حل الكنيسة غير نهائي بعد، سيحال القانون للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة وفق المناقشات الجارية في لجنة الكنيسة، فإن الموعد المرجح للانتخابات يتراوح بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر من العام الحالي، إذ تضغط أحزاب حريدية لإجرائها في منتصف أيلول في حين يفضل الليكود تأجيلها قدر الإمكان. وتشير التقديرات السياسية في إسرائيل إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد محاولات أخيرة من قبل نتنياهو لتأخير الانتخابات أو إعادة ترميم الائتلاف، إلا أن إقرار مشروع الحل بهذه الأغلبية يعزز الانطباع بأن إسرائيل تتجه فعليا نحو انتخابات مبكرة. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: تواصل قوات الاحتلال شن غارات عنيفة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قالت إن 3 مواطنين استشهدوا عندما شنت إسرائيل غارة استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي جنوب البلاد. وكان مركز طوارئ الصحة التابع للصحة اللبنانية قد أعلن ارتفاع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري، ارتفعت الحصيلة إلى 3433 شهيدا إلى جانب 10395 جريحا.
9: 24 ساعة سادها التوتر والقلق بعد التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه إسرائيل كاتس والمرتبطة بتوسيع العدوان ليطال الضاحية الجنوبية لبيروت وكافة المناطق اللبنانية، الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المواطنين وحركة نزوح كثيفة من الضاحية. المشهد تغير مع ساعات الليل الأخيرة نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى تفاهم يوقف التصعيد الإسرائيلي بعد سلسلة اتصالات بين الجانبين اللبناني والأمريكي على أن تستكمل اليوم وغدا الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. على الجانب الآخر لم يتغير الواقع الميداني في الجنوب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة، وتتعرض قرى وبلدات أقضية الجنوب اللبناني النبطي بنت جبيل مرج عيون وصور لغارات جوية عنيفة وضربات مدفعية متواصلة، إضافة لاستمرار التقدم البري حيث نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين قضاء مرج عيون أدت إلى انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في عدد من المناطق الجنوبية، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاق التفجير. وتحاول قوات الاحتلال السيطرة على كافة المسارات والطرق التي تربط الجنوب اللبناني بالبقاع في محاولة لعزله بشكل كامل عن باقي الجغرافيا اللبنانية. إلى الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون أسبوع بهدف تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. شبكة ABC نيوز الأمريكية نقلت عن ترامب قوله إنه يتوقع التوصل إلى الاتفاق في أسبوع، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. لكن وكالة رويترز للأنباء كانت قد قالت إن مصدرا مقربا من المفاوضات وهو إيراني أفاد بأن طهران لم تقدم ردها بعد وإنها تدرسه بدقة. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار الجزئي بين إسرائيل وحزب الله، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مستجدات بخصوص محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في ظل أجواء تخيم عليها أو يخيم عليها الغموض الجيوسياسي. محللون قالوا إن وقف إطلاق النار الجزئي بين إسرائيل وحزب الله ساهم في دعم أسعار الذهب بشكل طفيف، هذا إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي عززت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. منح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي لرئيس جمعية الهلال الأحمر دكتور يونس الخطيب تقديرا لجهوده الإنسانية ودوره في تعزيز خدمات الإغاثة الطبية الطارئة في فلسطين منذ عام 2000. ويعد هذا التكريم تقديرا دوليا للدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمها، لسيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، كما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود الإنسانية والخدمات الطبية والإغاثية التي تقدمها الجمعية للمواطنين.
10: هذه فعالية تكريم من الجمهورية الفرنسية للتقدير للعمل الإنساني اللي بتكون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدى 58 عام من تأسيسها، وخاصة السنوات الماضية فقدنا أكثر من 58 من كوادر جمعية الهلال وهم بأدوا دورهم الإنساني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. هذا الجهد اللي بتكون فيه الجمعية على مدى كل هذه الأعوام نتحدى فيها العدوان والحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في غزة، والعدوان المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفتح العشرات من المراكز الصحية والطبية.

0: في كل أرجاء الضفة الغربية بسبب الجدار أو الحواجز اللي قاعد يقيمها الاحتلال. كل هذه الصعوبات اللي بيمر فيها شعبنا بتحاول جمعية الهلال إنه تخفف من هذه المعاناة قدر الإمكان.
1: زار مدير عام الشرطة اللواء علام السقا محافظة طول كرم واطلع على سير العمل وواقع الخدمات المقدمة، كما بحث مع الجهات المعنية عددا من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد السقا خلال الزيارة أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المحافظة.
2: أنقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية. هاي زيارة اعتيادية ضمن تفقد لكل محافظات الوطن ومنها محافظة طول كرم للاطلاع على الأوضاع الداخلية داخل هذه المدينة من أجل إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، والاطلاع أيضا على أحوال أهلنا وشعبنا في مدينة طول كرم.
3: تشرفنا اليوم باستقبال الأخ علام السقا مدير عام الشرطة، و زيارته زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع في محافظة طول كرم التي تعيش وضع استثنائي وتتطلب دائما جهد استثنائي، وهذا ما تقوم فيه المؤسسة الأمنية، إضافة إلى الكثير من المسائل المتعلقة في جهاز الشرطة واللي لها علاقة بالمواطنين وخدمة المواطنين تم الحديث فيها، وهناك أمور بالتأكيد إيجابية.
1: بعد عامين من الانقطاع بسبب حرب الإبادة، عادت امتحانات الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية وجهيا في قطاع غزة.
4: بعد عامين من الشلل التام الذي أصاب المنظومة التعليمية في قطاع غزة، يخوض طلبة المعاهد الأزهرية اختبارات الثانوية الأزهرية بشكل وجهي للمرة الأولى في مدينة غزة، وسط حضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس ممثلا عن فخامة الرئيس محمود عباس للوقوف على سير العملية التعليمية.
5: هي رسالة لشعبنا وللعالم بأسره، خلنا الشعب الفلسطيني قادر على أن يجتاز ويتجاوز كل ما أصابه من أجل أن يعيد بنا حياته، يعيد بنا ما دمره الاحتلال. نحن نعلم أن التعليم هو الخطوة الأولى، إعادة التعليم وإعادة الروح إلى مقاعد الدراسة.
4: تغلبت إدارة المعاهد الأزهرية على كل المعيقات التقنية والفنية رغم الصعوبات لاستكمال كافة الاختبارات على أكمل وجه، وصولا إلى عملية التصحيح والرصد المركزية التي تتم بتنسيق مباشر مع مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية.
6: الأسئلة تأتينا من مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية حماها الله، وبعد أن الطالب يقدم الامتحانات مباشرة يتم إرسال أوراق الإجابة لمشيخة الأزهر إلكترونيا. وكما أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن يحفظه الله الذي يراعي المعاهد الأزهرية مراعاة خاصة.
4: بعد فترات نزوح طويلة وعقبات لوجستية فرضها الواقع، يواجه الطلبة اختبارا مضاعفا وتحديا في التحصيل الأكاديمي، تأكيدا على استمرار العملية التعليمية كجزء من معركة تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
1: قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يروساتوري العسكري المقرر عقده في باريس الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. لكن مصادر إسرائيلية قالت إن فرنسا ستسمح بعرض بعض الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في هذا المعرض.
7: في حادثة تعكس حجم العزلة المتزايدة التي تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية، قررت فرنسا حظر مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري الدولي للدفاع والأمن المقرر عقده في باريس خلال شهر يونيو الجاري، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث الذي يعد من أبرز المعارض.

0: المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والأمنية. ويأتي القرار الفرنسي في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية للسياسات الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة وما لحقها من عدوان على الأراضي اللبنانية واستهداف للمدنيين وتعمد إلحاق أضرار بليغة في البنى التحتية المدنية. وكانت نحو 30 شركة أسلحة إسرائيلية سجلت مشاركتها في نسخة هذا العام، ما أثار اعتراض جمعيات ومنظمات فرنسية مدافعة عن القضية الفلسطينية. ونشرت بعض هذه الجهات قائمة بالشركات الإسرائيلية المشاركة منددة بالتعاون مع إسرائيل، داعية الحكومة إلى اتخاذ مواقف عملية بعيدة عن التصريحات والسجالات الإعلامية. ويعد معرض يوروساتوري من أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم، ويقام كل عامين في باريس، ومن المتوقع أن يشارك في دورته الحالية أكثر من 2600 عارض من مختلف الدول. وفي دورة المعرض عام 2024 استبعدت فرنسا 74 شركة إسرائيلية من المشاركة، ليشكل القرار الجديد ثاني إجراء فرنسي يتعلق بالمشاركة الإسرائيلية في المعرض في ظل تصاعد الانتهاكات الدولية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. حيدر دغلس، تلفزيون فلسطين.
1: من نشرة الثالثة فجر لم يتبقى إلا التذكير بالعناوين. شهداء وجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن استيلاء الاحتلال على أراض بحجة الاستملاك في محافظة بيت لحم. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات. لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني تبحث الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلاً. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلاً بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كي ما سمعت الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الأليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسة، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبة حتى ما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغلة دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: فاحنا بنشتغل بامكانيات يعني ضعيفه.

0: هذه الكوره كانت قبل الحرب يعني منيحه ويعني حلوه ومنيحه ما كانتش مبوطه زي هيك. عاد لما نيجت الحرب انكسرت ضهرنا وطلعنا من تحت ضهرنا لقيناها ممزوعه وما لقيناش اشي يعني جوا. يعني عملتها انا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها الثانيه جواتها هذه سفنج جمعت سفنجه كبيره حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولو لا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا مربونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حدا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا معي أنا وهبة. يسعد صباحك هبة.
1: يسعد صباحك إلهام وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. ويوم جديد ومشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين على مدار ساعتين بلمفاتنا المتنوعة والحاضرة لهذا اليوم بين المبادرات والإنجازات الوطنية ورصد لعدوان الاحتلال المستمر على محافظات الوطن وأيضا رصد لاعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. نبدأ مشوارنا الصباحي بأبرز العناوين لهذا اليوم.
0: في أولى العناوين سنتحدث عن سهل كفير حيث يمتد من أراضي عقابة والزبادة في محافظة جنين ويعود لوزها من جديد.
1: وأيضا من ملفاتنا الحاضرة لهذا اليوم مبادرة حركة الشبيبة الفتحاوية تطلق حملات توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك.
0: وأيضا مع التطور التكنولوجي ظاهرة جديدة وهي ظاهرة تعفن الدماغ الذي يشكل خطر يهدد الوعي والتفكير.
1: ومحطتنا الأسبوعية طبيبك والحديث اليوم عن التخدير في عمليات التجميل.
0: إذن مشاهدينا هذه أبرز الملفات التي سنتوقف معها خلال الساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا. والآن نتوقف عند حالة الطقس وأسعار صرف العملات لهذا اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا المحلية الإخبارية مع هبة الرماوي. صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، ونستهلها في هذا الخبر من وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية. والأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال عام 2026. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال مقررو الأمم المتحدة أن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026. جاء ذلك في بيان أصدروه بالأمس بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر، وكل من أعداد القتلى والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة. وحذروا من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. وجاء أيضا في هذا البيان: أصبحت الهجمات الوحشية التي تنفذها الحركة الاستيطانية بدعم وموافقة من إسرائيل شكلا يوميا من الإرهاب في حياة الفلسطينيين، وقد أدى هذا الوضع إلى خلق حالة من الخوف وعدم اليقين وانعدام الثقة العميق، وأفضى حتما إلى التهجير القسري للسكان الأصليين. ونبقى في وكالة وفا، وفي هذا الخبر: الهباش مخطط الاحتلال لتقييد رفع الأذان إعلان حرب دينية على المسلمين. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء مباشرا على المسلمين والعقيدة الإسلامية وحرية العبادة، وترقى إلى مستوى إعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية. وأضاف الهباش في بياننا الصحفي بالأمس تعقيبا على مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد وفرض نظام تصاريح مسبقة وغرامات مالية وعقوبات تنفيذية، أن الأذان شعيرة إسلامية عظيمة ونداء إيماني يصدح بتوحيد الله، وأن استهدافه يعكس حالة من التطرف والكراهية باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وأكد أن الأذان سيبقى يصدح في سماء فلسطين، وأن محاولات الاحتلال منعه أو التضييق عليه لن تنجح في طمس الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني أو اقتلاع ارتباطه بأرضه ومقدساته. وفي خبرنا من وكالة وفا أيضا: شهيد وإصابتان بقصف مسيرة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر وآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخران اليوم الثلاثاء جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وحسب ما أفاد مراسلو وكالة وفا، بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة في بلدة الزوايدة وسط القطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة
من القطاع. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة ونبقى في آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل وممتلكات شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأمس عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقامت أيضا قوات الاحتلال بإضرام النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية الشرقية من القطاع. وأضافت مصادر للحياة الجديدة أن الطيران المروحي الإسرائيلي من نوع أباتشي واصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع. ونبقى في صحيفة الحياة الجديدة، وزارة الزراعة والفاو تسلمان 280 مزارعا شابا في رام الله والقدس منحا بقيمة 620,000 شيكل. وفي تفاصيل هذا الخبر، سلمت وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو 280 مستفيدا ومستفيدة من محافظتي رام الله والبير والقدس منحا مالية بقيمة 620,000 شيكل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تنمية قطاع المحاصيل الحقلية والعلفية الممول من الحكومة الدنماركية. وجرى تسليم المنح خلال فعالية رسمية حضرها وزير الزراعة ورزق سليمية ونائب مدير عام منظمة الفاو في فلسطين عزام صالح ووكيل وزارة الزراعة بدر الحوامدة وعدد من المسؤولين في الوزارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز صمود المزارعين الشباب وتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، إذ يستهدف زراعة نحو 7750 دنما من المحاصيل الحقلية والعلفية في عدد من المحافظات الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4,400,000 شيكل. ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 1,550 مزارعا ومزارعة تتراوح أعمارهم بين 19 عاما إلى 29 عاما. وأظهرت نتائج المرحلة الأولى تنفيذ أعمال زراعية على مساحات تجاوزت 1,100 دنم في محافظتي رام الله والبير والقدس، بما يسهم في رفع الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستفادة من الأراضي الزراعية. ويأتي المشروع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة ودعم الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل للشباب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني. وننتقل إلى صحيفة القدس، وفي هذا الخبر، نادي الأسير، سجون الاحتلال تتحول إلى فضاء للإبادة وسط تفشي الأمراض والحرمان من العلاج. وفي تفاصيل هذا الخبر وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي صدر بالأمس أن مصلحة السجون الإسرائيلية حولت مراكز الاحتجاز إلى بيئة خصبة لنشر الأمراض الفتاكة، واصفا إياها بأنها باتت تمثل فضاء للإبادة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث تضاعفت سياسات القمع والتجويع. وأوضح النادي أن مرض الجرب المعدي بات يتفشى بشكل مرعب بين صفوف المعتقلين نتيجة تعمد إدارة السجون تقليص مواد التنظيف والمطهرات وحرمان الأسرى من حقهم الأساسي في الاستحمام، كما تمنع سلطات الاحتلال توفير الملابس النظيفة للأسرى، مما يسهم في خلق ظروف بيئية قاسية تساعد على انتشار العدوى الجلدية بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل الغرف المكتظة. وسلط التقرير الضوء على حالة الأسير عزمي نادر أبو هليل البالغ من العمر 31 عاما والمحتجز في سجن عوفر منذ مطلع العام الجاري كنموذج صارخ لسياسة الإهمال الطبي. ويعاني أبو هليل من انتشار حاد للحبوب الجلدية في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى آلام مستمرة في المعدة وفقدان للتوازن دون أن يتلقى أي تشخيص طبي دقيق لحالته الصحية المتدهورة.
وحسب ما أفادت مصادر حقوقية بأن محامي الأسير أبو هليل لاحظ خلال زيارته الأخيرة تدهورا كبيرا في بنيته الجسدية، حيث أكد الأسير أنه لم يزود بنتائج فحوصات الدم التي أجريت له بعد مطالبات مضنية. وما يزيد من خطورة الموقف هو إبداء طبيب السجن شكوكا حول احتمالية إصابة الأسير بمرض السرطان، وهو ما تسبب بضغط نفسي هائل للمعتقل في ظل غياب الرعاية الصحية. وننتقل إلى خبرنا الأخير في هذه الجولة من صحيفة القدس. إصابة 3 أطفال في وهجمات واسعة للمستوطنين تستهدف الأراضي الزراعية في الضفة. وفي تفاصيل هذا الخبر وآخر التطورات الميدانية لاعتداءات المستوطنين، تعرضت مركبة فلسطينية مساء الأمس لهجوم عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء مرورها قرب مستوطنة شيلو الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعترضوا طريق المركبة ورشقوها بالحجارة بشكل مباشر، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف ركابها. أسفر الاعتداء عن إصابة 3 أطفال كانوا داخل المركبة بجروح متفاوتة، حيث أصيب الطفل يبلغ من العمر 14 عاما بحجر في رأسه وصفت حالته بالمتوسطة، كما أصيب طفلان آخران بجروح طفيفة نتيجة تطاير شظايا زجاج المحطم، ونقلوا جميعا إلى مركز سنجل الطبي لتلقي العلاج اللازم. وفي تصعيد موازن، أقدم مستوطنون على إدرام النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون بين بلدتي ترمس عية وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وحسب ما ذكر شهود عيان أن النيران التهمت عددا كبيرا من الأشجار المعمرة في المنطقة وسط محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق. وفي محافظة نابلس لم تكن بمنأى عن هذه الهجمات، حيث أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية بقرية دوما جنوب المدينة، وتركزت الحرائق قرب مدخل القرية، مما تسبب في تضرر عشرات أشجار الزيتون التي تشكل مصدر رزق أساسي للعائلات الفلسطينية في تلك المنطقة الريفية. إذن مشاهدين الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية. فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وفي أولى محطاتنا، والحديث عن المواضيع الزراعية وصمود المواطنين في أرضهم وعلى تعزيز هذا الصمود. إذا من سهل كفيرت حيث تمتد الأرض بين عقابة والزبابة في محافظة جنين، تعود الحياة لتنبض من جديد في تربة عرفت اللوزيات منذ سنوات طويلة، أرض كادت تفقد هويتها بسبب الاحتلال و تداعياته وتفقد هويتها الزراعية، لكنها اليوم تستعد ذاكرت شجرات شجرة.
1: نعم، يعني نتحدث عن هذا السهل المهم للمزارعين في هذه المنطقة، وهذا المشروع المهم لإعادة الحياة في هذه الأرض من أشجار اللوز والمشمش إلى مراحل، نتحدث عن مراحل نموها في هذا المشروع الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بهدف تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي. مشروع لم يقتصر على الزراعة فحسب، بل امتد إلى التدريب والدعم الفني ليستفيد منه مزارعون يعيلون عشرات الأفراد. للحديث أكثر عن هذا المشروع الذي ينفذ في سهل الكفير ينضم إلينا في الاستوديو السيد ليث صرصور، مدير التطوير وتجنيد المصادر في الإغاثة الزراعية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: سعد صباحك وصباح كافة المشاهدين.
0: صباح الخير كمان مرة. وإذا بدنا نحكي عن أهمية اختيار سهل الكفير بالتحديد لتنفيذ هذا المشروع عليه.
2: تمام، يعني في منطقة الشمال يعتبر منطقة الكفارت وسهل الكفارت من المناطق الزراعية المهمة في، واشتهرت سابقا في زراعة اللوزيات، والمنطقة عرفت تاريخيا بزراعة اللوزيات. استهدافها من في ضمن هذا المشروع هي كانت من جزء من المناطق المستهدفة من المشروع لإحياء زراعة اللوزيات في هذه المنطقة، وبالإضافة لتعزيز صمود المزارعين وتوفير فرص دخل للأسر الريفية الزراعية في هذه المنطقة. لابد من ذكره أنه التدخل أو دعم قطاع اللوزيات مش إشي جديد في منطقة سهل الكفارت، لا، هي بلشت الإغاثة الزراعية فيه من أكثر من 15 سنة في المنطقة. تم إدخال أصناف جديدة مثل صنف أم الفحم في هذاك الوقت، وكان من الأصناف المميزة، وانشهر هذا الصنف في جودته وكبر حبة اللوز لصنف أم الفحم. وفي الفترة الحالية أو في التدخل الحالي ضمن هذا المشروع كان اللي هو تقديم الأشتال أو الأصناف المحسنة اللي مقاومة للتغيرات المناخية، فهون اكتمل الدعم لهذا الصنف ولهذه المنطقة لإعادة إحياء زراعة اللوزيات في الكفارت.
1: نعم، يعني نتحدث عن مساحة أكثر من 25 دونما، منها 20 دونم للوز وخمسة للمشمش، يعني هذه نحكي المزروعات اللي تم اختيارها في هذا المكان واللي بتتناسب المكان والأرض والمناخ، يعني إلى جانب أيضا نحكي عن عامل آخر لنجاح هذا المشروع وهو دعم هذا المزارع من خلال الدعم المالي والتدريب والدعم الفني. حدثنا أكثر عن هذا البرنامج المتكامل اللي قدمته للمزارع.
2: يعني بشكل عام كافة التدخلات اللي احنا بننفذها في دعم المزارعين ودعم صمود المزارعين هي بتكون تدخلات متكاملة، بتتمثل في توفير الدعم المالي للمزارع، الدعم الفني للمزارع من خلال توفير الإرشاد الزراعي، التدريب والتوجيه، حتى نهاية سلسلة القيمة في التسويق، يعني ندعم المزارعين في التسويق والوصول إلى أسواق سواء كانت محلية أو دولية.
0: طيب أنا بدي أحكي كيف بتقيموا وضع اللوزيات في فلسطين وخصوصا قبل هاي التدخلات وهي المشاريع وخصوصا في سهل الكفير؟
2: يعني في سهل الكفير بشكل عام كما ذكرنا أنه واجهت المنطقة تحديات كبيرة في موضوع اللوزيات. المنطقة انشهرت تاريخيا في زراعة اللوزيات، في السنين الأخيرة كان في عزوف للمزارعين في زراعة اللوزيات، أنهم صاروا يواجهوا تحديات اقتصادية وتحديات تتعلق في الإنتاج، كميات الإنتاج المحصول اللوز في المنطقة. اللوز كان يعتبر زراعة بعلية في هذه المنطقة، صار في مياه في هذه المنطقة، والمزارعين توجهوا بعض منهم لزراعات مختلفة في المنطقة. فاللوز يعتبر سلسلة قيمة مهمة في الزراعة الفلسطينية، في طلب كبير على اللوز سواء اللوز الأخضر أو اللوز للتصنيع للحلويات للأكل بشكل عام، فهو من السلاسل القيمية أو من المنتجات الزراعية المهمة في فلسطين، وبالذات في المناطق اللي في الشمال ومناطق طول كريم جنين طوباس بشكل عام، وهي المنطقة تحديدا اللي هي الكفارت. فمن خلال تقديم الدعم للمزارعين اللي كان في خلال هاي السنة

0: احنا بنعيد احياء زراعه اللوز في المنطقه، وبنقدم لهم اصناف مقاومه للتغير المناخي وذات انتاجيه اعلى، فبتشجع المزارعين انهم يرجعوا لزراعه اللوزيات بشكل أكبر في المنطقة.
1: نعم، يعني تحدثت عن هذا المشروع لدعم المزارعين في المنطقة، يعني هذا المشروع مهم لدعم المزارعين ودخلهم والأمن الغذائي للمزارع. نتحدث عن هذا المشروع المهم، يعني إمتى بدأ هذا المشروع وحاليا في مراحل هو اللي هي انتظار ثمار هذا المشروع اللي بدعم المزارع اقتصاديا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
0: يعني بشكل عام هو هذا التدخل ضمن مشروع، جزء من مشروع كبير بيستهدف أكثر من سلسلة قيمة، بيستهدف سلسلة القيمة للبطاطا، البندورة، العنب واللوزيات. بيتنفذ هذا المشروع بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واللي هم بيقوموا بالتدخل أو بيقوم بالتنفيذ التدخلات اللي بتتعلق في اللوزيات، بالإضافة للتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة. استهداف المشروع لسلاسل القيمة هاي لأنها تعتبر سلاسل القيمة مهمة، وكان المشروع بتنفذ بين الضفة الغربية وفي غزة، وفي غزة في خلال الحرب يعني كان في نجاح برضو للمشروع في زراعة البطاطا والبندورة كسلاسل قيمة أخرى في داخل غزة، وبنفس الوقت في الضفة الغربية وفي شمال الضفة الغربية كان في استهداف للمزارعين البطاطا وتعزيز صمود مزارعين البطاطا وتمكينهم ودعمهم فنيا وماليا برضه من خلال تدخلات مختلفة. في نفس الوقت كان الاهتمام في اللوزيات والعنب كسلاسل قيمة مهمة للمزارع الفلسطيني، بتعزز صمود المزارع الفلسطيني، بتوفر فرص دخل للأسر الفلسطينية المختلفة. المشروع هذا ينفذ زي ما حكيت مع الشركاء في وزارة الزراعة والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدعم من الممثلية الهولندية. المشروع عبارة عن مشروع بيركز على سلاسل القيمة الرئيسية، بيوفر الدعم الكامل لهذه السلاسل القيمة، يعني بيوفر التدريب لطواقم المؤسسات اللي بتتابع هذول المزارعين، الطواقم اللي بتتعلق في الإرشاد الزراعي للمزارعين في وزارة الزراعة في السلاسل القيمة المستهدفة الأربعة.
2: طيب لو بدنا نحكي اليوم إيش اللي بتحتاجه الزراعة الفلسطينية لتستعيد مكانتها كرافعة اقتصادية حقيقية على أرض الواقع؟
0: يعني المزارع الفلسطيني في ظل التحديات الكثيرة اللي بمر فيها حاليا، خاصة في المناطق الريفية ومناطق المصنفة جيم واللي بتعتبر المناطق الأوسع زراعيا، بيعانوا كثيرا من اعتداءات ومن تحديات مختلفة بتعلق في الاستيطان والمستوطنين، هجمات الاستيطان، غلاء أسعار المدخلات الزراعية أو نقص أو شح بعض المواد الزراعية الأخرى. المزارع الفلسطيني بحاجة لدعم كامل، دعم مالي خليه يتغلب على غلاء الأسعار، على وصوله، يساعده على الوصول للمنتجات للمدخلات الزراعية المناسبة، بالإضافة للدعم الإرشاد الزراعي المختلف من خلال مؤسسات وزارة الزراعة.
1: نعم، يعني أستاذ ليث تحدثت عن الشراكات في هذا المشروع ومشاريع أخرى زراعية لدعم المزارع، يعني تحدثنا عن هذه الشراكات وأهميتها وشراكاتكم المحلية مع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة وأيضا مع الشراكات العالمية إذا وجدت.
0: يعني بشكل عام الشراكات هي بتقوي التدخلات وبتخلينا نوصل لنتائج أكثر في دعم المزارع الفلسطيني. من خلال الشراكة مثلا مع وزارة الزراعة احنا بنوصل لجودة الأشتال، مثلا موضوع الأشتال ومتابعة جودة الأشتال بتقدمها للمزارع، دائما في خبرات زراعية، في خبرات مختلفة في وزارة الزراعة بتساعدنا في التقييم الفني لهذه الأشتال وكيف ممكن احنا نقدم الدعم الإرشاد، الدعم والإرشاد للمزارعين خلال مرحلة الزراعة. الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، من شركات، من شركات التجارة العادلة، من شركات التسويق أو التصدير، بتساعد المزارعين على تصدير منتجاتهم. وهون لابد من ذكر أنه اللوز الفلسطيني معروف في دول أوروبا في جودته، وخاصة صنف أم الفحم، وفي طلب وفي إمكانية للتصدير وفي جدوى اقتصادية من زراعة اللوز وكثير منتجات فلسطينية مختلفة.
2: بدنا نحكي عن أهم التحديات اللي بتواجه المزارع الفلسطيني دائما، يعني دائما الاحتلال موجود وأيضا ممارسات الاحتلال على أرض الواقع، ومنها شح المياه اللي بيحتاجها المزارعين لا الأرض لحتى يقدروا يجنوا هاي الثمار.
0: أكيد، يعني الوصول للمصادر الطبيعية بشكل عام هو تحدي كبير للمزارعين، سواء المياه أو الوصول للأرض في كثير مناطق. المؤسسات الفلسطينية المحلية من الإغاثة الزراعية ومؤسسات أخرى بتحاول تقدم الدعم المختلف للمزارعين للتغلب على هاي التحديات. يعني في موضوع يتعلق المياه دائما بنحاول نلاقي طرق لجمع مياه الأمطار، لتوفير أشتال أو محاصيل مقاومة للمناخ.

0: تحتاج لمياه كميات مياه أقل. دائما في حلول بتقدمها المؤسسات المختلفة لدعم المزارعين وتخليهم يتغلبوا على التحديات المختلفة.
1: نعم، يعني مثل هذه المشاريع مهمة جدا لدعم المزارع كما قلنا في ظل الظروف الصعبة. يعني رسالتكم اليوم للمزارع الفلسطيني الصامد على أرضه في رغم كل هذه التحديات اللي حضرتك ذكرتها، كيف ممكن أيضا للمزارع الاستفادة من مثل هذه المشاريع؟
0: يعني بشكل عام الإغاثة الزراعية كمؤسستي أنا والمؤسسات المختلفة الزراعية في فلسطين متواجدة لدعم المزارع الفلسطيني ولتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين. يعني رسالتنا للمزارع الفلسطيني أنه ابقى في أرضك، اهتم في أرضك، ازرع أرضك، لأن الصمود والتمكين الاقتصادي هو من الأرض، والاستثمار في الأرض هو استثمار طويل الأمد. ورسالتنا للمؤسسات الزراعية والجهات المختلفة الحكومية أنه الاستمرار في دعم المزارع الفلسطيني، لأن المزارع الفلسطيني هو عنوان الصمود وعنوان الحفاظ والحفاظ على الأرض الفلسطينية والهوية الفلسطينية.
2: صحيح، يعني دائما أهمية تعزيز صمود المزارع في أرضه هي ركيزة أساسية وإشي أساسي. إحنا دائما والمؤسسات كافة بتسعى لإنها تعززه في أرضه ولو صموده. شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك ألف عافية. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى محافظة نابلس والحديث عن عودة الحياة الثقافية إلى الواجهة في عيد الأضحى المبارك وتوجه الناس إلى نحكي المسرح ومشاهدة ما يحدث عبر عروض فنية تقدمها فرقة شبابيك التابعة لمركز يافا الثقافي.
2: صحيح، يعني مسرح نابلس يزدهر مع عروض عيد الأضحى المبارك. إذن نتابع في تفاصيل أكثر مع الزميل خليل أبو عرب.
3: قصة فرح ليست قصة امرأة فلسطينية فحسب، إنما هي قصة شعب بأكمله تسعى إلى سرد الرواية والحكاية الفلسطينية لآلام وكذلك معاناة الفلسطيني إن كان هنا أو في القطاع. استطاعت مسرحية فرح التي تجسد معاناة المرأة الفلسطينية أن تحصد المركز الأول في العروض المسرحية في تونس بعد منافسات مع عدد من الفرق المسرحية التي تمثل العديد من الدول العربية.
4: بداية العمل كان هو عبارة عن مونودراما، هو مان شو، يعني عبارة عن شخص واحد بيطلع المسرح مدة نص ساعة ل 40 دقيقة كاملة لحاله على المسرح. المسرحية كانت تتحدث عن مش عن قضية قطاع غزة ولا عن قضية فلسطين، كانت تتحدث عن امرأة داخل قطاع غزة، وهناك ملايين الحالات في قطاع غزة بمروا هيك. يعني أخذنا فرح هي قضية داخل قطاع غزة، قضية امرأة مهووسة في المضافة في حرب 2021، هي امرأة فقدت زوجها وفي حروب ما بعد فقدت أولادها وتحولوا إلى رماد. القضية اللي احنا كنا نوصلها للعالم انه حتى في غزة احنا بنحب، يعني امرأة هون حبت جوزها فقدت اولادها، حب المرأة لاولادها. الامرأة الفلسطينية امرأة مكافحة، الكل بيعرف هيك. طبعا رسالتنا هي انه احنا نعيد وجود المسرح في فلسطين. طبعا فلسطين تفتقر الى المسارح وتفتقر الى وجود فرق مسرحية تشارك وتعرض للناس. اغلب المشاركات بتكون خارجية، بس احنا بنفتقر خلال الاعياد، خلال المناسبات الفلسطينية، المناسبات الوطنية، انه احنا نعرض هاي العروض داخل فلسطين وللناس. هدفنا هو توعية الناس وتوعية الناس بالفن الموجود في فلسطين، انه اساسا في فنون غير الفنون الادائية، غير الرقص والدبكة، غير الموسيقى، في فن مسرح طبعا هذا تفتقره فلسطين. هدفنا انه نوعي الناس انه في فن مسرحي في فلسطين وانه الناس تيجي تحضره هنا من فلسطين.

مسرحية فرح كانت مسرحية بجزء واقع القضية الفلسطينية، فاكتشفنا من خلالها مجموعة أشياء داخل فلسطين يمكن من خلالها أن نعبر عن القضية الفلسطينية بأبسط الطرق، من خلال قضية امرأة فلسطينية كانت تعيش في أحد المناطق في فلسطين أو يمكن أن نقوله في غزة. هذه الامرأة كانت تجسد شخصية واقعية لامرأة تعيش معاناة بعد وفاة أولادها الخمس وزوجها، فاستخدمنا خلال هذه المسرحية تقنيات صوت كنا من نوصل من خلالها أنه نعيش الواقع. أحد الأصوات اللي سئلنا عنها في المهرجان هي صوت الزنانة، لماذا تم وضع صوت الزنانة؟

زنانة لمدة 40 دقيقة في المسرحية صوت الزنانة مع طفرة، فحكينا لهم إذا أنت ما قدرت تستحملها لمدة 40 دقيقة هناك أشخاص سنة وسنتين وثلاث ومستمرين على هذا الصوت من الصبح لآخر النهار، وولدنا من خلالها كمان صوت الانفجارات بشكل جدا كبير وضغطت في تقنيات تضخيم صوت عالية من أجل إيصال الفكرة بطريقة جدا مناسبة.

قمت بتجسيد دور فرح في مسرحية فرح. من التحديات اللي واجهتني خلال هذا العرض المسرحي إنه أنا طول عمري بشتغل المسرح بشكل جماعي أو المسرحيات الجماعية، فكان هذا التحدي الأول لي إني أنا عم بشتغل مسرحية مونودراما، إني أنا أكون على المسرح لحالي أدي أكثر من دور وأكثر من شخصية في أكثر من أداء. فهاي كانت من التحديات الأولى لي في مسرحية فرح. التحديات الثانية اللي هي من ناحية عايش أو الإحساس اللي لازم أو أقدر أوصله للناس، لأنه أنا عايشة في الضفة الغربية، فرح هي بني آدم عايشة في غزة، في قطاع غزة. فإحنا أكيد نشوف على السوشيال ميديا الأوضاع اللي في غزة والمعاناة اللي بيعانوها الأشخاص، بس إحنا ما عمرنا حسيناها زي ما هم يحسوها. فكان تحدي لإلي أني برضو أعيش أو أقدر أوصل الإحساس للناس اللي عم بتشوفني في شخص أو امرأة فقدت أبنائها الخمسة حرق وتحولوا لرماد، وفقدت جوزها في الحروب السابقة اللي كانت على القطاع، وإنها تعيش في بين الوهم والخيال بالأرض الواقع اللي هي فيها حاليا، في إنها هي مش مصدقة إنها هل هي فعلا فقدتهم ولا لا. وهي امرأة أيضا بتعاني من الوسواس القهري في النظافة، فهاي برضو تحدي آخر. اضطرت إني أحضر فيديوهات للغة أهل غزة، للناس اللي معهم وسواس نظافة كيف ممكن يتصرفوا، إيش الأشياء اللي ممكن تضايقهم وهيك. فكانت هاي برضو من التحديات اللي واجهتني في عرض مسرحية فرح. الحمد لله قدرنا نوعا ما نتخطى هذا الإشي، نوصل لهجة معينة تشبه طريقة حكي أهل غزة. بنفس الوقت قدرنا الحمد لله نوصل الإحساس للجمهور في إنهم عاشوا مع الشخصية وحسوا في وجعها، لأنه برضو كانت المسرحية بتشمل على مشاهد صامتة، على مشاهد فيها حوار وفيها سيناريو، وبنفس الوقت بتعتمد كتير على حركة الجسم وعلى الرياكشنات اللي لازم تعطيها في الوقت المناسب عشان توصل الإحساس الحقيقي للمشاهد وتقنعه أنه اللي بتعمله مش تمثيل، هو واقع وإحنا للأسف بنعيشه.

بداية مركز يافا الثقافي أول ما أجتنا الفكرة من الشباب إنه فينا نعمل فكرة مسرح، كتير المركز وإدارة مركز يافا الثقافي شجعت هذا الموضوع وبلشنا نشتغل على هذا الحكي. وكان في عنا تحدي كبير إنه المسرح ومعاناية المسرح ننقله من أزقة مخيم بلاطة إلى العالم كلياته. بالمسرح في تونس كانت في نقلة نوعية جدا في المسرح كمسرح فلسطيني، وطالعين من أزقة وحارات مخيم بلاطة عرضناه على مسرح تونس في تونس، كان في كتير تحدي قوي إلنا ولذاتنا وللشباب إن نكون مميزين فيه، والحمد لله رب العالمين تميزنا فيه وأخذنا جائزة الأولى في مسرح في تونس.

0: بعد الإنجاز هذا يعني بنحاول إن نكون في مسرحيات تانية، نشتغل على إشي تاني، شغلة تانية. المسرحية هاد بدنا نلف فيها الضفة كلياتها طبعا بالتعاون مع الوزارات، مركز يافا، وزارة الثقافة، أي حدا بيقدر يدعمنا في هذا الموضوع إحنا معه. ورح ننشر المسرح مش بس في نابلس، رح يكون في رام الله وبيت لحم، وإذا بنوصل لجنين بنوصل لجنين كمان. بس أنا يعني في تحديات كبيرة لوجود المسرح، لأن المسرح صار له زمان متروك ما فيش له إقبال. بس بعد هالجائزة هذه لاحظنا بالوسائل الإعلام كتير كان في له ضجة كبير منيح والكل انبسط عليه، ونأمل إن شاء الله إنه يكون بجميع الضفة الغربية.
1: من رحم المعاناة خرجت فرقة شبابيك لتصدح عاليا في تونس لتحصد المراكز الأولى في هذا المهرجان الذي جاء يعمل على أساس واحد، أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان كل عربي. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وننتقل الآن إلى فقرة أخرى والحديث عن مسار برية تقوع التابعة لمحافظة بيت لحم. هذا المسار اللي تنوعت تضاريسه بين الأودية والمساحات المفتوحة، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق المسارات الطبيعية واستكشاف برية فلسطين الجميلة بين المغامرات والطبيعة الخلابة.
1: صحيح، يعني دائما نتحدث عن أهمية رياضة المشي وأيضا المسارات التي تساعد الإنسان على التعرف على بلده وأرضه، وأيضا دعم صمود أهلنا في هذه المناطق اللي دائما بتتعرض لانتهاكات المستوطنين المستمرة مثل العرب الرشايدة، وأهمية يعني نحسسهم أنه إحنا موجودين معكم، مهم وجودكم في أرضكم، مهم أنه إحنا دائما هاي الأماكن اللي الناس بتخاف تزورها لازم نزورها، لازم نثبت المواطنين في أرضهم، ودائما أيضا عشان كمان إحنا نتعرف على تضاريس بلادنا، على الخضار، على الأشجار، على الأرض، على جميع هذه التفاصيل الجميلة والمهمة في فلسطين.
0: نعم، يعني نتحدث عن هذا المسار اللي كان مسافته طويلة، تجاوزت 30 كيلو متر، مسار تحدي وإثارة في برية تقوع التابعة لمحافظة بيت لحم لنتابع.

بصراحة اليوم احنا مسارنا مميز جدا، مسافته تقريبا 30 كيلومتر، بتميز هذا المسار بتنوعه. يعني بلشنا في مسارنا من واد حصاصة باتجاه واد الكرات، باتجاه واد العاصية وواد طقوع ومنطقة الأثرية القصير، ومشينا برضو باتجاه واد طقوع إلى واد الدرجة الشمالي، ثم واد الدرجة باتجاه الآخر، وإحنا الآن على مفرق واد الدرجة السفلي مع المواد الدرجة المتفرعة عليه من الشمال. وإن شاء الله مسارنا حيستمر لمطلة العريشة وعودة باتجاه حصاصة وباتجاه واد الكرات.

0: بكم مشاهدينا من جديد ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. وفي محطتنا هذه نتحدث دائما عن المبادرات المهمة والحملات من أجل التكافل الاجتماعي في المجتمع وخصوصا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا. يعني حركة الشبيبة الفتحوية كانت حاضرة بقوة في عيد الأضحى المبارك وحتى يوم أمس من خلال حملات توزيع الأضاحي التي لم تقتصر على لحظة العيد فقط لكن استمرت حتى بعد العيد.
1: نعم يعني هذه الحملات مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في جميع محافظات الوطن. نتحدث عن هذه الحملات الميدانية التي تنفذها حركة الشبيبة الفتحوية في المحافظات وتحديدا عن ذبح الأضاحي وتوزيعها على العائلات المتعففة بجهود شبابية تطوعية تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتعففة في ظل هذه الظروف. للحديث أكثر عن هذه الحملة والحملات الأخرى التي تنفذها الحركة الشبيبية الفتحوية انضم إلينا في الأستوديو السيد معتز قرعوش قيادي في الشبيبة الفتحوية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير يا رب ويسعد صباحك كمان مرة. لما نتحدث عن هاي الحملة إمتى بدأت ويعني هل هي بتستهدف كل محافظات الوطن ولكن ولا محافظات معينة ونحكي أكثر التفاصيل.
2: يعني اولا الله يرحم شهدائنا والحريه لاسرانا البواسل. طبعا هاي الحمله هي حمله رقم 34 بتكون فيها منظمه الشبيبه. كانت هي مبادرات اول شيء بدايه كانت شغلات بسيطه كنا نعملها يعني اولها لأن شبيبة انخلقت على هذا الموضوع اللي هي العمل الاجتماعي من 82. حاولنا أن نعيد الحالة كمان مرة من 2014 تقريبا بجهود طبعا أبنائنا في الجالية الفلسطينية وتبرعات اللي كانت موجودة منهم لأبناء شعبهم في هاي الحالة. فقمنا بترسيخها في أكثر من حملة طبعا بناء على التبرعات. خلينا نقدم لهم الشكر طبعا إذا هم موجودين حاليا. كانت حملات يعني هي بتتم ما بين من آخر جميع محافظات الوطن. يعني في حملة بداية المدارس اللي هي توزيع الشنط برضه على العائلات المتعففة وعلى بعض المدارس طبعا في الوطن. بالإضافة لفترة الشتاء كانت موجودة مثلا إنه توزيع الأغطية توزيع الصوبات على المعتزين على سكنات الطلاب بالأخص يعني مبدئيا في هذا الموضوع. بالإضافة للي هي الحملة الأكبر نعتبرها اللي هي حملة عيد الأضحى بنقوم بتوزيع الأضاحي في مختلف أنحاء الوطن في القرى في المخيمات في المدن في على المؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة. فهاي الحملة كانت رقم 34 انتهينا منها امبارح الحمد لله رب العالمين. طبعا شملت الجميع. عملنا على انه من خلال الطواقم الموجودة لنا كانت من خلال لجان ما بين اللجان الشعبية في المخيمات للمجالس القروية لأبنائنا وكادرنا الموجود في القرى والمحافظات طبعا اللي ساهم بشكل مباشر يعني في المساعدة وفي في التوزيع خلال فترة العيد. وكانت هاي يعني الحمله اللي هي الاهم والاقوى خلال الحملات السابقه اللي بنعملها واللي بنعمل فيها. بالاضافه هي امتدادا لفتره كورونا مثلا كانت الموجوده على مدار شهرين متتاليات يوم كان انه نحاول نوصل لابناء شعبنا وين ما كانوا. طبعا هذا الحكي مش بس في الضفه في الشق الثاني من الوطن عند اخوتنا الله يهونها عليهم طبعا في غزه. حاولنا اكثر من مره ان ندخل لهم يعني حتى لحديت اليوم مثلا في امور محجوزه في مصر لحديت اليوم ما دخلت على غزه. بنتمنى انها تدخل ونقدر ندخلها على غزه من خلال المؤسسات والجمعيات اللي بتعمل في غزه حسب الظرف الامني الموجود طبعا هناك.
1: نعم يعني نتحدث عن هذه الحمله حمله عيدك علينا. كما ذكرت هناك حملات متنوعه اخرى اكثر من 34 حمله ويعني نتحدث عن الاستمراريه في هذه الحملات والمساعدات للأسر المتعففة والمحتاجة في محافظات الوطن. يعني حدثنا أكثر عن هذا العمل المجتمعي المتكامل لمساعدة العائلات من جهة ومن جهة أخرى أيضا تطوع الشباب في هذه الحملات.
2: يعني هذا هو تكامل يعني هذا دورنا كأبناء شعب.

0: في كمان أكثر من قطاع، أكثر من قطاعات موجودة المفروض إنه تكون بهذا العمل بشكل أكبر من هيك وأقوى من هيك، سواء من خلال المتبرعين اللي برا، سواء من خلال المؤسسات المحلية الموجودة، سواء من خلال البلديات، شو ما أمكن. لأنش عمنا بصراحة يعني ما عمنا نحكي إنه تحت خط السفر، لكن إحنا بحاجة في هذا الوقت للتكاتف والتوحد وخدمة أبناء شعبنا والتطلع إليهم، لأنهم بنظرونا بنظرة إنه المفروض هذا الحكي واجب علينا إن نعمله.
1: طيب لما بدنا نحكي إنكم بتروحوا لهاي العائلات، كيف بتم الوصول لهاي العائلات؟ يعني هاي العائلات بتكون بناء على شو بتنعطى؟ هاي العيلة مش هاي العيلة، صعوبة الوصول لإلهم، وخلينا نحكي يعني بهاي التفاصيل. يعني الناس دائما بتهتم إنه ليش هذول الناس أخذوا مش أنا أخذت، فكيف بيكون عندكم الأسماء والقوائم؟
0: هذا الحكي احنا بنشتغل بشكل مركزي هون بالمحافظة على مستوى محافظة رام الله مثلا، لكن بيتم التواصل زي ما حكيت بداية الحديث انه مع اللجان الشعبية مثلا في المخيمات، مع الكادر الموجود لنا في المخيمات. طبعا اللجان الشعبية في المخيمات هي أدرى بما انه شو مثلا شو موجود عندها
1: والمتعففين عندهم.
0: نفس الاشي الريف او المدن بناء على مثلا كشف معين ماشي بيكون موجود مثلا عند المجلس، عند البلدية، عند يعني عند المؤسسات الموجودة. يعني نتعامل مع مؤسسات مركزية ماشي، نتعامل مع ناس انه انه انه مش انه
1: بشكل عشوائي،
0: مش بشكل عشوائي، يعني بتوقع انه مثلا المجلس البلدي مثلا بكون اعرف منه مثلا في هاي المنطقة انه شو فيه، اللجنة الشعبية بتكون اعرف منه مثلا في هذا المخيم شو فيه، البلدية بتكون مثلا اعرف منه في هذا البلدية شو فيه. لكن مؤسسات الاحتياجات الخاصة اللي احنا بنركز عليها دائما ماشي، مثلا كدور الايتام، دور المسنين، مرضى السرطان، مثلا ايتام، يعني جميع الاطر هاي اللي ذوي الاحتياجات الخاصه، احنا بنروح نبعثها لهاي المؤسسات. من خلال هاي المؤسسات بيتم التوزيع على النزلاء وفي نفس الوقت على كشفات الاسماء اللي هي اصلا موجوده عندهم اللي مش نزلاء عندهم في المقر او في الاشي مثلا، سواء في الخليل او في يطا او في كله. وصلنا لو كنا قدمنا للمراكز الموجوده هناك بشكل مباشر يعني بناء عليه من خلاله يصير يتم التوزيع.
1: جزاكم الله كل خير.
0: يعني قدر ما بنحاول انه ما يكون في خلل، الا يعني يكون في خلل شوي، لكن ما يكون في خلل، يعني يكون 70% 80% واصله او 90% واصله للجهه اللي المفروض توصل لها.
1: نعم يعني صحيح.
2: وفي ظل الظروف الصعبه الاغلب حاليا من الاسر المتعففه يعني بيزداد هذا العدد في ظل هذه الظروف. يعني نتحدث عن هون التحديات والصعوبات اللي بتواجهوها في تنفيذ هذه الحملات من ناحيه التمويل او التنفيذ او حتى الوصول الى العائلات في المحافظات مع الاغلاق وتقييد الاحتلال للحركة، وأيضا مع الأعداد الكبيرة من الأسر المتعففة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
0: يعني زي ما حكيتي العدد الكبير الموجود، يعني إحنا قدر الإمكان يعني إن شو ما يعني شو ما بتوفر لنا إحنا بنقدمه، بنحاول نوزعه، بنحاول إنه نحصصه ماشي بشكل متوازي مع الجميع. هلا الأبدة ثم الأبدة.
1: نعم.
0: هيك التصرف او هيك الحكي. يعني بتحكي انه موضوع توزيع الامور مثلا من هون، احنا بصراحه المره هاي السنه هاي تغلبنا شوي في انه كيف وصلنا الاضاحي او وصلنا المساعدات مثلا لبعض المحافظات بناء على الاغلاقات اللي موجوده.
1: صحيح.
0: يعني تاخرنا لحد امبارح لما بعد العيد، كون ان في بعض المناطق ما وصلها بسبب مثلا انه بيت عمر مثلا رحنا بدنا نبعث المكان فيها منع تجول ما عرفنا.
1: صحيح.
0: فرجعوا الشباب، رجعوا كمان مره، اضطرينا نبعثهم امبارح مثلا على اساس انه كان فيها منع تجول من الاحتلال الموجود. ففي بعض الصعوبات اللي انت يعني بتعاني منها او بتشوفيها قدام عينيك، بالاضافه انه انت بتحاولي قدر الامكان انه توفري المساعدات هاي للناس اللي المفروض يوصل لها بشكل مباشر. وبالنسبة للتمويل أنا بحكي لك يعني إنه يعني الخير في أمتي إلى يوم الدين.
1: صحيح.
0: أبنائنا وإخوتنا وأهلنا مثلا في الجاليات الموجودة برا، سواء من محافظة رام الله أو البيرة أو باقي المحافظات الموجودة، هم اللي بيقوموا بالتبرع بهذا الموضوع مباشرة مع المفروض إننا نعمل معه مثلا كالأضاحي، بتواصلوا معهم بناء عليه إحنا

0: يعني جهة منفذة أكثر في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وابدا. يعني لو بدنا نحكي عن هاي المبادرات المهمه اللي انت زي ما حكيت وتفضلت حكيت انه احنا دائما بالمواسم بتكون حاضره هاي الحملات، عيد الاضحى، المدارس وغيرها. طيب الايام العاديه هل بتم كمان توزيع او بوصلكم تمويل او مصاري او حتى خلينا نحكي مواد غذائيه وغيرها لتوصل للعائلات؟
0: هلا في حال توفر احنا بنقوم فيه، مثلا يعني زي انه الطلاب، خلينا نركز على شريحة الطلاب، انه بعض الطلاب في احيانا مثلا في حال ان توفر معنا اشي بنقوم ب يعني مساعدتهم في بعض الامور، مساعدتهم في الامور التسجيل، مساعدتهم في امور السكنات. يعني في بعض الكليات والمعاهد هي أصلا موجودة في سكنات يعني، فإحنا عمليا مثلا كل رمضان بنعمل لهم إشي، لازم نعمل لهم إشي يعني، سواء بداية رمضان أو آخر رمضان. بعض الناس إنه مثلا بداية الفصل الدراسي شو ما أمكن يعني إنه شو ما توفر ممكن مثلا بإعطائهم لشؤون الطلبة مثلا في الجامعات، بناء عليهم ما بكونوا موجودين بتصرفوا بالطريقة اللي بشوفوها مناسبة. لأنهم أدرى في هذا الموضوع منا يعني.
2: نعم. يعني أستاذ معتز، نتحدث عن تقييمكم لهذه الحملات المختلفة اللي بتقوموا فيها، على تقييمكم للأثر الاجتماعي والإنساني على الأسر والطلاب والفئات اللي بتستهدفوها خلال هذه الحملات.
0: يعني هي تأثيرها بالآخر هذا واجبنا
2: تحديدا يعني في العيد، في العيد فرحة، ومثل هذه الحملات الأضاحي بتفرح العائلات.
0: يعني هي إشي جديد كمان نسيت أحكيه كمان، إنه بعض كمان في العيد مثلا إنه بنحاول نوفر ملابس في هذا الموضوع. يعني هذا تعملنا فيه في عيد الفطر، ما تعملنا فيه هذا العيد كون حسب الإمكانيات الموجودة عندنا. عيد الفطر الماضي واللي قبله واللي قبله واللي قبله كنا نعمل حملة ما يخص الأعياد اللي هي برضو بنفس الاسم باسم منظمة الشبيبة طبعا، إنه بيقوموا بتوزيع الأواعي مثلا، توزيع الكوبونات الأواعي مثلا من خلال بعض المحلات الموجودة لبعض العائلات في الوطن. تأثيرها يختي إنه هذا واجبنا، تأثيرها إنه كيف نساعد الشاب الطفل الصغير أو أهله أو العائلات اللي موجودة. إحنا تأثير ما بدنا يكون تأثير بقدر ما يكون هم مبسوطين في هذا الموضوع، ويحسوا في نفس الوقت انه احنا موجودين جنبهم حواليهم، كلنا منكاتف بعض في ظل الظروف الموجودة والحصار الخانق والأزمة الموجودة عندنا.
1: صحيح، يعني التكافل الاجتماعي مهم جدا وهو واجبنا كلنا تجاه المجتمع الفلسطيني. وأيضا يعني كما تحدثنا أنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، جزاكم الله كل خير وشكرا لوجودك معنا.
2: يعطيكم ألف عافية، شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. يعني وهذه محطة مهمة جدا، لأن دائما إحنا في حياتنا اليومية بشكل أساسي نعتمد بشكل كبير على الشاشات. يعني دائما إحنا على تلفوناتنا، الأطفال على الآيباد، الشباب دائما كمبيوتر، لابتوب، وكل هاي الشاشات اللي هي بتأدي لظاهرة جديدة وهي تعفن الدماغ.
1: نعم، هذه الظاهرة تعد أبرز التحديات الحديثة التي تؤثر على طريقة تفكيرنا وقدرتنا على التركيز والتحليل، تحديدا مع الاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات السريعة للريلز اللي ممكن تاخذ من وقتنا كتير، ساعة وساعتين على الهاتف دون إدراك لما يحدث حولنا. للحديث أكثر عن هذه الظاهرة، ظاهرة تعفن الدماغ، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الربعي، مستشار تربوي وخبير بعالم القيادة والقيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك.
2: صباحكم يا أبو عبد، أهلا وسهلا فيهم كل المشاهدين الكرام.
0: يسعد صباحك كمان مرة. يعني بالبداية بدنا نفهم المشاهدين وإحنا كمان نفهم إيش مصطلح تعفن الدماغ، وهل هو توصيف علمي ولا يعني هو من واقع هيك اسم من واقع إحنا بنعيشه؟
2: لا، هو إشي علمي حقيقي. يعني صارت الحين الأبحاث ماشي في العالم من 2020 تقريبا تتحدث، قاموس إكسفورد ذكره كمصطلح علمي حاليا يستخدم في كثير من الأبحاث العلمية في علم النفس التربوي السلوكي، الأبحاث التربوية كمصطلح دارج، زاد استخدامه والبحث عنه أكثر من 230% خلال آخر سنتين اللي احنا موجودين فيهم. فكرة الرئيسية بتقوم على إدمان الإنسان على مشاهدة مقاطع قصيرة أو مقاطع على الشاشة تبعته. هاي المقاطع بتسبب له إدمان إلى درجة بأنه تحول هذا الفعل مش إلى شيء عابر، شوف الشجرة اللي هون أو شوف المكان اللي هون، إلى شيء فيه إدمان. يعني في عنا إشارة بتيجي للإنسان بيكون عنده ملل، عنده كسل، عنده شيء، عنده فضول، بيشوف يحصل على إثارة معينة ويحصل على جائزة، تمام؟ في دوبامين بيشغل عند الإنسان، بصير يبحث كل يوم أو كل لحظة عن الجديد، عن الجديد، المقطع هذا كأنه في حالة انتظار للمقطع اللي بعده بيجي أحلى منه، المقطع اللي بعده أحسن منه، فالدماغ بيضل بحالة إثارة دائمة دائمة دائمة دائمة حتى لو كانت لحظية. وعشان هيك هذا الشيء إيش اللي بصير معنا؟ بصير مع هذا الإنسان إنه تحول إلى مدمن إلى درجة بأنه يضاهي في إدمانه شارب الخمر ولا الكحول ولا المخدرات ولا المخدرات الرقمية ولا في صلاة القمار، اللي بيصير مباشرة هو أسير لهذه اللحظة مش قادر يطلع منها، كأنه مقيد فيها بشكل مستمر. عشان هيك بنشوف إحنا الأطفال على سبيل المثال إذا دخل المحن بهذا الشيء وضخين لهم هذا المحتوى، هذا محتوى ممكن يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 500 مقطع بشكل يومي. الطفل الصغير اللي بيشوف هذه المقاطع مستمرة بعديها درجة تركيزه بتكون ثانيتين، ثانية ونص، ثلاث ثواني، وإقلب اللي بعده، إقلب اللي بعده، إقلب اللي بعده. هذا الشيء بيتطلب بأنه قدرة هائلة من الدماغ إنه يحلل إيش اللي قاعد بصير. حتى الإنسان يشوف الشبكية على سبيل المثال فيها تقريبا عشرات التفاعلات الكيميائية اللي بتصير داخل الشبكية، بعضهم عدى تقريبا 61 تفاعل كيميائي عشان نقدر نشوف الصورة الواحدة، والدماغ يحللها. رح نحكي بس على الشبكية، لسه ما وصلت الخلايا العصبية، أكثر يعني أكثر من 100 مليار خلية عصبية عشان يحلل إيش الموجود. عشان هيك الإرهاق المستمر إلى دماغنا، الإرهاق المستمر اللي فيه تتولد عنها بلادة عاطفية، تتولد عندها قلب التركيز، تتولد عندها حالة إثارة دائمة مستمرة مستمرة مستمرة، بمعنى الكلمة بتخلي الإنسان إنه مدمن لإلها وله أثار خطيرة عليه.
1: نعم، يعني أغلب الفيديوهات بتكون قصيرة جدا يعني، وهذا كما تحدث دكتور يعني بأثر كمان على الدماغ، ومن الأثار أيضا اللي هي صعوبة التركيز والانتباه. يعني أثار كثيرة ممكن هاي الفيديوهات اللي كما تحدث مشاهدتها بكثرة تزيد من هاي الأمور عند الإنسان. يعني كيف ممكن نلاحظ هاي المشكلة وكيف ممكن معالجتها؟
2: يعني تمام، الحين كيف نلاحظ احنا درجة مكوث الإنسان على التليفون؟ حاليا تطبيقات موجودة بتحدد لك كم مرة أنت جلست على التليفون، كم مرة رفعتيه. نفس الشيء بالنسبة لنا احنا كآباء، لما نشوف احنا أطفال نحمل الأجهزة لازم نعرف إنه قبل مثلا في عمر الروضة عند الصف الأول ثاني ممنوع يستخدم التليفون بدون وجود أم بجانبه، بتحكي عن أكثر من هيك في استخدام محدد بالأسبوع ساعة أو ساعتين. بتحكي عن أكثر من هيك إحنا بنحكي عن 3 ساعات إذا أنا بدي أشتغل معه من ناحية رقمية. بس أنا بعتبر من ناحية رقمية أي شاشة، يعني التلفزيون عبارة عن شاشة،
3: صحيح،
2: التليفون شاشة، الآيباد شاشة، اللابتوب شاشة. يعني مش لما أجي أحكي أنا إنه الطفل بده ساعتين ماكسيمم باليوم على الشاشة هاي، يعني بس أنا أقصد فيها التليفون، لا أنا بقصد كل أنواع الشاشات الموجودة عنده. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا لسه نحكي للأسف الشديد إحنا عايشين بعصر التفاهة، بأنه كثير من الشغلات اللي قاعدة بتصير عبارة عن تسطيح للمعرفة. يعني حتى الفيسبوك اسمه وجه الكتاب، لسه ما أعطانا الكتاب نفسه. في دراسة أجريت مؤخرا وجدوا بأنه 75% من الأفكار الموجودة أمامنا إحنا على السوشيال ميديا، إحنا بنقرأ العناوين بس ما بنروح للتفاصيل. مش بحكي لك التفاصيل اضافي على في اول تعليق موجود. احنا بنشوف العنوان، 75% من الروابط الناس ما بتفتحها،
3: صحيح، يعني بتاخذ الفكره،
2: اكتب بالفكره بالعنوان
3: بالعنوان
2: بالعنوان. طب بلكي انه في لغم بالموضوع، هذا الشيء بيؤدي انه عن جد بسطح المعرفه عند الانسان. الانسان بحاجه الى عمليه اثاره دائمه. هذه الاثاره الدائمه اذا انا ركزت عليها من ناحيه اني بس اركز على التفاهه، طب بعد يوم بيكون أنا عندي شفت تقريبا 500 ريلز لليوم، طب شو استفدت أنا منهم؟ طيب بعد أسبوع، طيب بعد شهر، طب بعد سنة، طب بعد 5 سنوات. إذا جيل ألفا وجيل زد اللي موجود عندنا إحنا اليوم، نحكي طب إيش ثقافته اللي تكون موجودة كمان شوي. عشان هيك نيجي ونحكي إحنا مش بس خليت هذا الإنسان مقيد للتفاهة، هذا إذا بدخلناش في عالم الإباحية والحرب الشعواء على البشرية جماعة في موضوع الإباحية، وكيف بمعنى كلمة تقتل العلاقة الحقيقية الموجودة داخل مجتمعاتنا، وفي هدم للأسر وفي هدم للمجتمعات وهدم للعلاقات الزوجية والأسرية. هسا احنا نحكي لسه على مستوى مرحلة فقط لا غير، إذا كان في عندك أنت مقاطع فن، مقاطع رياضة، مقاطع زي هيك، الدماغ مش قادر يستوعب اللي قاعد بصير. بلاد عاطفية كله بالتواصل الاجتماعي مع فئة محيطة، بتلاقي كأن الإنسان انسحب من الوسط تبعه الحقيقي اللي لازم يمارس دوره فيه، وراح لأوساط أخرى، أوساط يعني بيشوف ذاته فيها. رقم 4، التخوف حقيقي هون بأنه هذا الإنسان إيش أنت جيت داخل المجتمع، لوين إحنا رايحين فيه. مثلا أنا ما بحكي لك بأنه إحنا ما نشاهد والله إيش قاعد بصير بالعالم، أنا بحكي لك كل إنسان فينا بحاجة إلى ثراء فكري، بحاجة إنه يطلع بالمود تبعه، بحاجة لشوية ترفيه، بحاجة إنه الإنسان أعطيه أفكار في مجال عمله،
3: صحيح.
2: أدخل موقع بينترست مثلا جمع لك شوية أفكار، على يوتيوب أفكار إلى آخره في مجال العمل، تمام. ولكن عشان نتجاوز هاي العتبة ما يكون مصاب بالتبلد هذا كلياته وعفن الدماغ، أنا بحكي لك مثلا لما الإنسان يحضر بمجال عمله وجامعته البودكاست الطويل اللي مدته ساعة أو ساعتين، مع ذلك في فكرة ناضجة. حتى أفلام الكرتون للأطفال، أنت خذي أفلام كرتون منتج بالثمانينات أو التسعينات، تلاقي وخذي فيلم كرتون أو شيء بتابعوه أطفالنا منتج حديثا، تلاقي الفرق ما بين هذا الفيلم الكرتون الأول والثاني، هون في فكرة، في قصة متكاملة، هون الثاني في ألوان وفي طالع ونازل وكاميرا داخل وفيد إن وفيد أوت وزوم إن وزوم أوت إلى آخره،
3: وكائنات غريبة.
2: خذي 10 ثواني هون، خذي 10 ثواني هون، هون ال10 ثواني تشعر إنه فيها حب، فيها وئام، فيها راحة نفسية. هناك تشعر بأنه شو فيه نصر بعضها،
3: ضجيج.
2: هذا الخطر الموجود علينا إحنا بشكل حقيقي. هذا الشيء بيخلي الطفل نفسه مشدود لهذه اللحظة. فإذا انتقل لمدرسته مثلا، مش راح يكون أزعم معلم عبارة عن مهرج أمامه مليء بالألوان والصور والأشكال عشان يوصله المعرفة، مش راح يكون المحاضر الجامعي ودكتور بالجامعة
3: راح ينفصل بالواقع،
2: هذا كله مش راح أعطيك إياه لأنه ما في هذا رقمي، مش هذا
3: مش
2: عالم حقيقي، مش عالم بهذا الشكل، مش موجود هذا الكلام كلياته. رقم 3، الواحد يسأل نفسه سؤال صراحة بعد كل ساعة من المشاهدة ولا بعد 30 دقيقة من المشاهدة على الجهاز، اسأل نفسه أنا إيش استفدت،
3: شو أضاف لي،
2: إيش الأفكار الحلوة أنا أخذتها، لوين أنا رايح، طيب شو اللي بدي إياه بالضبط. هذا رقم 1. رقم 2، لازم يا جماعة الخير إن نكون إحنا قدوات داخل بيوتنا. يعني ندخل على البيت، التليفون على الشاحن، مش التليفون معاي، الأكل معاي، بالجلسة الأسرية معاي، بالسيارة معاي، بالغرفة النوم معاي، بكل شيء معاي. هو طبيعي الولد بده يقلد أبوه، طبيعي البنت تقلد أمها، طبيعي جدا، لان هذول عباره عن شاشات مراقبه، لان ايش بنعمل هم راح يعملوا بالنهايه.
0: حتى كيف الاهالي بيعملوا ان للاطفال انه مثلا لما بدها تروح الام والاب بدهم يروحوا من الشغل لحد ما هم يخلصوا امورهم البيتيه، خذ التليفون، خذ الايباد.
2: هذه السرقة من عالم الطفوله.
0: بالضبط، خذ
2: الايباد. انا بسرق وقت من هذا الطفل لإلي، هذا هي سرقة، يعني دمار على هذا الطفل.
0: طيب كيف نحكي انه احنا كيف نعلم يعني بالعائلة عندنا احنا من الاساس اللي هم الاب والام والاطفال، كيف نعمل توازن باستخدامه؟
2: تمام، الرقم واحد انا بحكي لك دائما لما ندخل الى البيت لازم نعطي قدسية حقيقة لهذا البيت. يعني مثلا بعض الاهالي بتحكي لي بانه لما تقطع الكهرباء على سبيل المثال، فاحنا نحط شمعة بالبيت ونشمع كلات ونصير نحكي، صار ولد يجي يحكي يا بابا يا ريت الله يقطع الكهرباء. ليش؟ بده اللمه، بده الجمعه، لانه ما شاف الا لما قطعت الكهرباء. ودائما بيجي بيحكوا خلف كل بيت فاسد تليفون وانترنت.
0: صحيح.
2: مش انه شوف لوين احنا صرنا ماشيين بمجتمعنا. عشان هيك انا بحكي اللمة الحلوة داخل البيت، انه بمعنى الكلمة التليفون انا بحكي لك من المتطلبات الاساسية الموجودة عندنا احنا، ما بنقدر نستغنى احنا عنها،
0: ولا حياتنا اساس
2: طريقة التعامل احنا معها. نخصص هذا التليفون نبعده عنه ونجلس الجلسة الطبيعية العائلية الاسرية الهادية. رقم اثنين، اذا احتجت اني استخدم التليفون لشغلي، لمراجعتي، لإيش من هذا النوع، بدي استخدمه بعيدا عن اعين وعن نظر الاطفال الموجودين انا داخل البيت. ثلاثة، إنه أنا بمعنى الكلمة أحط لحالي قيود في استخدام التليفون. أربعة، أستخدم فكرة الصيانة الرقمي. الصيانة الرقمي أنا بحكي لك ما تنقطع عن العالم الخارجي، بس ابعد عن التليفون عن السوشيال ميديا، احذف التطبيقات الموجودة فيهم كلياتهم، خلي لك وسيلة التواصل عشان العمل عشان المهنة بهذا الشكل، وحط حالك التجربة شوفي عشان كم درجة تحملك أنت في هذا الموضوع مدة أسبوع على سبيل المثال، نسميها صيام رقمي. طيب خلينا نفعل يوم الجمعة إنه ما فيش تليفون لا لشغل ولا لغير
0: كل
2: شغل، خليه للعائلة عن جد. إحنا يا جماعة الخير قاعدين بيحاربونا حتى في تكويننا الأسري. إحنا الجيل اللي بيشتغلوا عليه إنه جيل بدهم جيل فاسد، جيل مسطح الفكر، يقوم على التفاهة، يقوم على يعني فساس الأشياء، بيأدي عنده هشاشة نفسية. عشان هيك يتعرض في الحياة الحقيقية لأي مشكلة مباشرة بيبوظ ومباشرة بيدوب، بس تكسر ما عندوش طلبة نفسية. طب ليش؟ لو صار أسير مش بس للريلز، أسير لأنه كم حدا أعطاني لايك، كم حدا عمل الكومنت، بيشوف ذاته باللايكات اللي حققها، بيشوف ذاته بالكومنتات، بيشوف ذاته بهذا الشيء،
0: حتى بطلعات والروحات والجيات. يعني صار الأساس أني أنا أصور قبل
2: اللحظة.
0: ما أنا أعيش هاي اللحظة أنا أصورها أهم، لأني لازم أنزلها على السوشيال.
2: عشانك إحنا بنحكي لك، إحنا عشان نحكي هيك يعني كمان نكون منطقيين، إذا دخلنا بحرب مع هذا العالم رح نفشل، لأنه ما عندنا كل الأدوات هم نستخدمها، بس الشطارة عندنا إنه نستخدم نفس الأدوات عشان نخلق نوع من التوازن. إيش هي؟ في البيت عندي أنا لازم أعطي شعور الإعجاب لابني، ما أستنى نتيجته عشان أكافئه، بدي أكافئه على جهده اللي بذله قبل ما تطلع النتيجة. تمام. رقم ثلاث، هو بحاجة إلى عبارات التقدير، أنا بدي أعطيه هذا التقدير. عشانك نحكي عامل الصغار كأنهم كبار، بدي أقعد معنا مع ابني، بدي أجي أحكي معه وأفهمه كأنه كبير
0: مهم.
2: وإسمع حتى كان بالروضة عمر 4 سنين 3 سنوات 5 سنوات أحكي معه كأنه إنسان كبير. ليش بهرب هذا الجيل من العالم الحقيقي العالم الافتراضي؟ أنه يجد ذاته هناك. عشانك أنا بدي أدخل أنافسهم بنفس الأدوات، أستخدم نفس الآلية هم يستخدمينها، بدي أعطيه الشعور بالإعجاب، الشعور بالاحترام، الشعور بالتقدير، بدي أستوعبه عشان أبني ثقة بينه وبينه. رقم ثلاثة، بدي أحط له الضوابط والمحددات. أنا بحكي لك مش راح نستخدم عنف مع أبنائنا، بس في شيء اسمه سحب امتيازات.
0: صحيح.
2: تمام. التليفون على الشاحن بشحن وبكون جاهز يوم الجمعة على سبيل المثال. إذا أنا بدي أخلي ابني يستخدم التليفون في وقت محدد لاستخدامه، في ضابط إنه نشوف مع بعض المقطع ونتناقش فيه، بكون أنا عندي شاشة موجودة بالصالة مش بالغرف الداخلية. أنا بدي بمعنى الكلمة أحافظ على روح طفلي وروحي أنا عشان ما أتعرض إلى هذا الإدمان وكون أنا أسير فيها.
0: نعم يا
1: يعني مهم جدا هذه العادات اللي بتنمي القدرات وبتبعد الطفل عن ما التشويش العقلي والتعفن العقلي اللي حضرتك تحدثت عنه وبتحافظ على صحة العقل هذه العادات. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الربيع على كل هذه الإضاءات والتفاصيل المهمة مع انتشار هذه العادة وعادة اللي هي المنصات التواصل الاجتماعي والتعلق فيها من الكبار والأطفال أيضا. شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا وشكرا لكل هذه التفاصيل. دائما نركز على أهمية التوازن في استخدام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. إذن مشاهدينا مكملين معكم لكن بعد الفاصل.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمنا لها جديد والجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه لون أخضر زي ما كان في الأول.

كتابتي كيف ان هذه كانت كل واحد لها رسمي هاي هدول وان كل واحد لها رسمي وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدا الحفر بنبدا الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وإلى محطتنا الأسبوعية فقرة طبيبك، والحديث اليوم عن التخدير في عمليات التجميل مع انتشار ظاهرة التجميل. مهم جدا الحديث عن التخدير في هذه العمليات.
1: صحيح، يعني إحنا في دائما مع تطور الحياة ودائما التجميل أصبح موضوع أساسي. للحديث أكثر عن موضوع تخدير في عمليات التجميل نتابع في فقرة طبيبك مع الدكتور أشرف سلامة.
2: صباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات، ويسعد صباحكم جميعا، وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله كل أيامنا خير وبركة وأعياد. يعتبر التخدير واحد من القفزات النوعية التي عرفها وشهدها مجال الطب، حيث تسهل كثير من الإجراءات الطبية على المرضى، واستطاع الكثير من المرضى الحصول على العلاجات الطبية من خلال إجراء العمليات التي بحاجة إلى التخدير بأنواعه. رح نتحدث عن اليوم عن موضوع التجميل، واللي عرف اليوم برضو قفزة نوعية في فلسطين من خلال أطبائنا وإمكانياتنا الطبية، ولكن كثر الحديث عن مشاكل أو اعتقادات خاطئة عند الجمهور، على اعتقادات خاطئة بخصوص مشاكل التخدير إن كانت موجودة في عمليات التجميل. وراح نناقش هذا اليوم مع استشاري التخدير والإنعاش الدكتور بهاء أبو الرب، وهو رئيس ومدير مركز الأمريكي في رام الله وجنين. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير دكتور أشرف، يعني أنا بتشرف بالتواجد في هاي المحطة على تلفزيون فلسطين، توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم اللي فيها كثير من الجدل بين الناس، عشان يكونوا دائما يتواكوا الحدوث والوقوع في المخاطر.
2: دكتور، لما بنقرأ التاريخ بنشوف أشياء كانت في التخدير أحيانا مضحكة، إنه الناس كانت تتخدر بالضرب على الرأس، يثبتوا الممرضين يثبتوا للمريض عشان يعملوا له عمليات جراحية. التخدير وعلم التخدير وعلم الإنعاش عرف قفزات مهولة خلال السنوات الماضية. أنا سؤالي، هل إحنا في فلسطين واكبنا؟ هل إحنا عندنا كل التقنيات والإمكانيات والبروتوكولات الطبية اللي موجودة بالعالم؟
3: حقيقة يعني اللي حضرتك تفضلت فيه كمان كان بدي أضيف عليه بالنسبة للضرب على الرأس والشاكوش واستخدام أساليب تانية، كانوا الناس يودعوا بعض، أنا رايح أساوي عملية أو أنا رايح أعمل تخدير. لكن فعلا في بداية القرن الماضي كان في تغير جذري في يعني علم التخدير، وتم الانتقال لمستويات عالية جدا توفر الأمان للمريض أثناء إجراء التخدير للعمليات الجراحية. إحنا في فلسطين من أكثر الدول حماية من الأخطاء الطبية الناتجة عن إجراء التخدير. يعني الأرقام المتواجدة عندنا، حتى الأرقام المتواجدة عندنا حتى على مستوى الشرق الأوسط اللي بتخص المشاكل أو المضاعفات اللي بتصير من التخدير، هي من أقل الدول، وهذا إحنا إشي كتير محظوظين فيه. سبب تجديد وتنويع أدوية التخدير اللي هي بتكون أكثر أمانا أثناء إجراء هاي العمليات.
2: دكتور بهاء، التخدير أنواع وكل عملية لها شكلها ونوعها من التخدير، على ماذا يعتمد اختيارك أنت كطبيب واستشاري تخدير وإنعاش في اختيار نوع التخدير لمرضى العمليات التجميلية؟
3: احنا دائما بنخضع كل مريض بده يمر بعملية جراحية لتقييم بنسميه آسا، اللي هو American Society of Anesthesiologists. هذا التقييم هو اللي بحدد لي
2: طبيعي بروتوكول أمريكي دولي،
3: اللي هو تصنيف لحالات المرضية، بناء عليه بيتم تحديد نوع التخدير إذا كان كلي أو بالغاز أو بالوريد أو الأنواع المختلفة من البلوكس، يعني النيرف بلوكس. ممكن نعمل تخدير لمناطق محددة بدون ما أنه نعرض الجسم كله للتخدير، حماية للمريض من المضاعفات.
2: هل سن المريض أو المريضة عمرهم بيحدد بالزبط. لك كمان نوع التخدير
3: بالضبط. هي هاي اللي أنا بحكي عنها آسا، هي بدخل فيها عدة معايير للتقييم، من ضمنها العمر، الأمراض المصاحبة لهاي العملية الجراحية، إذا مر بمشاكل، إذا كان في عنده مثلا أي مضاعفات سابقة أو عامل وراثي وجيني، كل هالعوامل بيتم أخذها بعين الاعتبار. نعم. وبناء على اختيار
2: دكتور بهاء، قبل ما تفوت على العملية دكتور بهاء أبو الرب، وانت عندك مريض وهو أماني أكيد في عنقك، هل بتشيك على يعني في أجهزة تستخدم، يعني هل بيتم أنه إحنا بنشيك بنشوف الأجهزة
3: بالضبط.
2: بتاعتنا
3: يعني إحنا من أحد الأسباب اللي بتقلل حدوث المخاطر من التخدير والمضاعفات إنه في نظام متكامل من فنيين التخدير وأخصائيين التخدير ومقيمين التخدير بيقوموا على التشييك على هاي أجهزة التخدير، الأدوية اللازمة وكل ما يحتاجه الطبيب التخدير أثناء حالة الإمرجنسي.
2: أنت طبعا بتكون قارئ كطبيب تخدير، قارئ أجهزة المريض وهو نايم والجراح بيشتغل، قارئ كل شيء بيصير فيه من خلال الأجهزة أو المونيتور الموجود
3: بتحدد. صحيح. يعني أجهزة المراقبة حاليا بتوفر لأخصائيين التخدير القدرة الكافية على مراقبة نعم. جميع أجهزة الجسم واختيار في كل مرحلة إيش الإجراء اللازم نعم. لتواقع.
2: بيسألوني دكتور بهاء بيقولوا لي الشباب في الكنترول للأسف إحنا ظاهرة التدخين هاي ظاهرة سيئة في بلادنا، هل التدخين يؤثر على استقبال المريض للمخدر؟ بقول لك أنا ما بتخدرش لأني بدخن.
3: يعني هذا مفهوم خاطئ إنه التدخين بيأثر على

0: على انه كميه الادويه اللي لازم ياخذها المريض، لكن هي فعليا بتكون مؤثر رئيسي على وظيفه الرئه اللي احنا بتكون اساسيه اثناء اجراء عمليه التخدير.
1: يعني التدخير ضار في كل الاحوال المفروض، بس هو ما بأثرش على عمليه التخدير
0: على كميه التخدير؟ لا ما بيأثر.
1: طيب عمليات التجميل دكتور اللي بتجرى في فلسطين، وانتم الان في المركز الطب الامريكي بتجرى مجموعه من العمليات، وعاده بتكون العمليات هي عمليات تجميليه تصحيحيه سواء شكلا او وظيفه، هل التخدير بساعد الجراح؟ هل دائما تلجأ إلى التخدير الكلي في عمليات التجميل؟
0: في معظم الحالات نعم نلجأ للتخدير الكلي مشان الجراح يكون قادر على إعطاء النتيجة المناسبة، بنفس الوقت يكون المريض مرتاح ما يكون بتألم، لأنه إجراء بعض العمليات مع البنج الموضعي ممكن يسبب انتشار لهذا البنج الموضعي فيزيد من حجم المكان فما تطلع نتائج دقيقة،
1: أو ما تقدرش تسيطر حتى على المريض نفسه
0: لأنه ما بيقدر يتحكم بالألم اللي ممكن يحدث له بأي لحظة، فهذا الاشي بيأثر على النتائج.
1: بعض عمليات التجميل اللي بتصير بتاخد نص ساعة، وبعض عمليات التجميل بتاخد ساعات طويلة، هل فترة التخدير الطويلة هاي أو القصيرة بتأثر؟ يعني مدة التخدير بتأثر على المريض بعد العملية، بتأثر على إدراكه، بتأثر
0: أكيد. يعني أدوية التخدير لفترات طويلة ممكن تسبب بعض التغيرات في أجهزة الجسم،
1: نعم،
0: اللي بتحتاج أنه يكون هذا المريض تحت المراقبة على الأقل ليلة واحدة في الإنعاش إذا زادت مدة التخدير عن 4 إلى 5 ساعات.
1: أنت طبيب تخدير فأنت بتشارك كل الجراحين غرفة العمليات، شو ما بده يجي يعمل انت مشارك له. ايش الاكثر بتلاحظ اكثر عمليات التجميل اللي موجودة عندنا حاليا في فلسطين، واللي فعلا هي بحاجة الناس بيكونوا بحاجة لمساعدة في هذا الموضوع؟
0: يعني انا بعتبرها هي اكثر الاجراءات اللي هي قص المعدة وتحويلات تحويل المسار، هي اكثر العمليات اللي انا يعني بشجع كل حدا بيعاني من السمنة يتوجه لها، لكن بعد دراسة الحالة الصحية لكل مريض، لانه في بعض المرضى اللي بيعانوا من تصلب الشرايين او مضاعفات السمنة ممكن يكون في عندهم عوامل خطر كبيرة. كثير من الناس بتتوجه لدول خارج فلسطين بدون ذكر اسماء، الناس في هاي الدول ما بتتعامل مع المريض كمريض أو حالة مرضية، هم بتعاملوا معها كحالة تجارية، هون ممكن يعرض المريض لمخاطر وممكن
1: لأنه بحاجة كمان لمتابعة بعد العملية.
0: بالزبط.
1: الموضوع مش موضوع ساعة أو ساعتين بغرفة العمليات. تمام، عمليات تانية غير
0: عمليات شفط الدهون بالذات كمان لازم يكون في اختيار دقيق للمريض اللي بده يجري هاي العملية حتى نتوقع حدوث مضاعفات مثل الجلطة.
1: أكثر بلجأوا لهاي العمليات الرجال أم النساء دكتور؟
0: النساء بالدرجة الأولى بسبب التغيرات الفسيولوجية على الجسم المرأة بعد الولادة والرضاعات المتكررة.
1: طبعا مشاهدينا احنا بنحكي عن العمليات التجميلية، هي ليس فقط من أجل تجميل ما هو جميل اللي الله خلقه أصلا جميل، هو من أجل تحسين الشكل والوظيفي، لأنه مثلا السمنة تعتبر واحد من أهم عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة سواء أمراض القلب، أمراض الشرايين، الكوليسترول، السكري، ارتفاع ضغط الدم. فهذا دائما لما بنقرأ في كتب الطب بنلاقي السبب الأول هو السمنة المفرطة. هناك حلول علاجية وليس فقط تجميلية، فعشان احنا الدكتور بهاء بقول احنا بنشجع الناس اللي عندهم إمكانية طبية وعندهم زي ما بنقول يعني تشييك طبي انه هو جاهز انه يعمل هاي العملية. دكتور الآن هناك بعض الناس اللي بتلجأ إلى عمليات برضو في الوجه، أنف اللي بدها تصغر أنفه اللي بده يطول مش عارف شو، هل هاي برضو ملاقي رواج كبير؟
0: يعني احنا في المركز التخصصي الطب الامريكي على مدى 5 سنوات يعني اكثر العمليه تكرارا عندنا هي كانت عمليات تعديل شكل الانف ووظيفه التنفس، لانه معظم الناس اللي بيعانوا من مشاكل التنفس تضيقات لحميات او اي انحرافات في وتغيرات في شكل الانف هم بيكونوا بيعانوا من ضعف او مشاكل في وظيفه التنفس، وهم اكثر يعني بنلاقي العمليات اكثر رواجا يعني بين الحالات التجميلية.
1: نعم. الآن دكتور بهاء في فلسطين ومع وجود خلينا نقول انتشار كبير لمراكز تسمى مراكز تجميل بدون رعاية طبية، بدون وجود أخصائيين مختصين مشرفين. يعني سوري، يعني إحنا بنقول اللي بده يخلع سنه هو هو هو في عرضة لأي مشكلة طبية. صحيح. فما بالك لما بده يعمل أي إجراء طبي، حتى لو كان فيلر، بوتوكس، ما بعرف الإجراءات اللي بتتم بدون وجود ضوابط طبية، كيف ممكن يعني نتعامل مع هيك مراكز؟
0: يعني الموضوع هذا أكثر من واجبنا أنه ننبه الناس. نعم. اختيار مقدم الخدمة بعناية. نعم. وأنه لازم تكون المؤسسة يعني تشهر الترخيص الطبي اللي بتحصل عليه من وزارة الصحة مشان يعرف كل مريض
1: وتشوف شو بيشتغلوا
0: بالضبط،
1: مين الدكاترة الموجودين
0: بالضبط، مين اللي بده يقدم له الخدمة، شو مستوى العلمي.
1: دكتور بهاء، يعني قبل ما أنا تروح على موضوع يعني دكتور بهاء أبو الرب، المركز الطبي الأمريكي الفلسطيني بالكوادرو،
0: أكيد
1: كان عندك جرأة كافية بأنك أنت تفتتح هذا المركز بداية في جنين رغم كل الظروف، هل أنت بتعتقد هذا هو يعني هي تحدي طبي أم هو تحدي وطني كمان في نفس الوقت؟
0: صدقا أنه تحدي وطني أكثر منه طبي صار في ظروفنا الحالية. يعني إحنا مدينة جنين بنشوف أنها من أكثر المدن بتعاني من ظروف الاحتلال. يعني أنا كنت أمر بظروف منع تجول، بنفس الوقت إحنا نحمل المريض، نوديه بسيارة الإسعاف، نعمل له العملية، نكمل تقديم المتابعات، ما وقفنا حتى في عز الظروف الصعبة اللي فيها منع تجول وكان تعريض الخطر لحياة الطاقم الطبي، لكن استمرنا. وهذا الإشي حط فينا دافع ويعني إصرار إنه إحنا ننجح، والحمد لله نجحنا وانتقلنا لمدينة رام الله، وإن شاء الله يكون قد هذا التحدي.
1: يعني أنا من الناس اللي أنا زرت مركز جنين وبهرت بالإمكانيات الموجودة عندك دكتور، وكمان بنبارك لكم مرة تانية على المركز في رام الله اللي هو رديف لجنين. ولكن قبل بنتمنى لكم طبعا التوفيق دائما وابدا، ولكن قبل ما نختم دائما عند كل الناس سؤال دكتور. انا صحيح انا لما بطلع من التخدير بصير احكي كل شيء عندي، خصوصا الرجال يعني بخافوا بعدين يطلعوا كل الاسرار اللي مخبيينها بعد التخدير، هل في شيء حقيقه مثل هيك؟
0: صحيح، واحنا بنسمى اخصائي التخدير صندوق الاسود للشعب كله.
1: انا منيح اللي قلت لي عشان ما اروحش اعمل عمليه.
0: لا لا الغرف بتكون فيها خصوصيه اكيد. نعم. كل مريض، لانه كل شيء يتعلق بكل مريض هو كونفيدنشال
1: سيرفيس. هو في كمان فتره ما بعد التخدير اللي بضل المريض فتره
0: تحت المراقبه،
1: تحت المراقبه. متى بتقرر تطلع المريض من غرفه العمليات الى الإقامة؟
0: لما يستعيد كامل وظائف الجسم، إنها ما تعتمد على.
1: نعم.
0: أي
1: ولما تتأكد أنه بطل ممكن يحكي أي شيء يضره
0: يكون.
1: نعم.
0: تمام.
1: دكتور بهاء أبو الرب استشاري الإنعاش والتخدير ومدير المركز الطبي الأمريكي في جنين ورام الله، مرة تانية بنبارك لكم ونتمنى لكم التوفيق لكم. ونتمنى لأطباء التخدير دائما أنهم يكونوا فعلا هم العين الساهرة على مرضانا وعلى نجاح عملياتنا الجراحية. أشكرك جزيل الشكر وتحية لكل أهلنا في جنين وأحبائنا. شكرا جزيلا
0: لكم، شكرا لبرنامجكم، وكل عام أنتم بخير
1: وأنت بألف خير. قبل ما نختم لابد أن نذكر بأنه أي عملية جراحية تتم وبحاجة إلى تخدير يتم تقييم المريض طبيا قبل العملية من أجل الوقوف على حالته الصحية إن كان يستطيع إجراء هذه العمليات، وكذلك ما هي نوعية التخدير الذي يتم اختياره لكل عملية بناء على العملية وقتها وكذلك مكانها، والأهم من هذا كله حالته الصحية. لم يعد هناك شيء اسمه مستحيل لمرضى اللي بيعانوا من أي أمراض بحاجة إلى عمليات جراحية من أجل إجراء أي عملية تحت التخدير لسبب واحد بسيط، هو مواكبتنا في فلسطين لكل القوانين والبروتوكولات الطبية العالمية، وكذلك وجود أطباء تخدير وأختصاصي تخدير مؤهلين على كافة الأصعد. وقبل ما أختم بقول حتى عندنا أطباء من فلسطين يتم انتدابهم إلى دول عديدة جدا مع مهمات عمل إنسانية، ويتم اختيار الطبيب الفلسطيني لعلمه والتزامه بمهنته. وقبل طبعا نتمنى لكم مرة تانية أعياد كلها خير وبركة، ونعود الآن إلى الزميلات في الاستوديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.
2: نعم يا يعطيك العافية دكتورة أشرف على كل هذه التفاصيل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا أصبح عن فلسطين هذا الصباح، وإلى محافظة سلفيت والحديث عن جامعة الزيتونة هناك والتحديات التي تواجهها في ظل اعتداءات المستوطنين والاحتلال المستمر. يعني المنطقة المحيطة بالجامعة دائما تتعرض لمضايقات وأيضا اعتداءات من قبل المستوطنين، مما يعيق من وصول الطلبة إلى الجامعة ويضع المسيرة التعليمية في تحديات كبيرة.
1: نعم، يعني هذه جزء من التحديات اللي بتعرض لها المواطنين صحيح. في جميع محافظات الوطن من اعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم على الأرض وأيضا على المؤسسات التعليمية. نتحدث عن اعتداءات مباشرة على الطلبة والهيئة التدريسية وأيضا على العملية التعليمية بالكامل. هذه التحديات اليومية التي تواجهها جامعة الزيتونة نتحدث عنها أكثر مع زميلة من هناك محمد دشتي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير لكلنا وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، اليوم اخترنا حرم جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا لنسلط الضوء على هذا الصرح الأكاديمي في محافظة سلفيت لما له من أهمية حقيقة في الحفاظ على التعليم ومساعدة الطلاب ومساندة طبعا الطلبة في محافظة سلفيت. هذا الصرح الأكاديمي الذي أقيم شرق مدينة سلفيت تحديات كبيرة واجهت هذا الصرح، لكن استمر العمل بالكوادر التعليمية والهيئات التدريسية والطلبة كل يعني هناك وحدة واحدة للوصول إلى هذه الجامعة والتعليم وسير العملية التعليمية. للحديث أكثر عن هذه الجامعة وهذا الصرح الأكاديمي يسعدني أن يكون معي الأستاذ الدكتور داود الزعتري رئيس الجامعة. أهلا بك معنا دكتور. يعني اليوم جامعة الزيتونة مسيرة تعليمية واعدة رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الجامعة، لكن هناك يعني إصرار وتحدي وصمود من قبل الإدارة والطلبة على حد سواء والهيئات المحلية، والكل يعمل ويقوم بواجبه لاستمرار العملية التعليمية في هذا الصرح الأكاديمي الذي حمل اسم الزيتونة رمز محافظة سلفيت ومحافظة الزيتون. تحدثنا عن يعني نبذة عن جامعة الزيتونة بشكل عام. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وصباح الخير لكل المستمعين ولكل المشاهدين ولكل أبناء شعبنا في فلسطين. هذه الجامعة كما ذكرت تواجه طبعا تحديات شأنها شأن الجامعات الفلسطينية الأخرى المنتشرة في كافة أرجاء هذا الوطن. طبعا نحن في هذا الوطن نعيش ونمر في ظروف قاسية وصعبة نتيجة إجراءات التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة طبعا عندما نتحدث عن الجامعة نتحدث عن الطلبة الذين يأتون للحرم الجامعي من مناطق متعددة سواء من محافظة سلفيت أو قرى

0: محافظة سلفيت أو من مناطق الشمالية أو الجنوبية أو الوسطى، من كافة أرجاء الوطن يأتوا ويمروا عبر الحواجز. طبعا كلنا بنعلم أنه فلسطين والضفة الغربية الآن مليئة بالحواجز بين كل نقطة ونقطة، بين كل منطقة ومنطقة الحواجز، وأيضا البوابات التي يستعملها الاحتلال لإغلاق المناطق ولفصلها عن بعضها البعض. هذا طبعا يسبب صعوبة للطلبة للوصول إلى الجامعات الفلسطينية. لذلك لاحظنا في السنوات الأخيرة يعني أن الطلبة من الذين يلتحقون بالجامعات يلتحقون في الجامعة التي أقرب لهم من حيث المسافة ومن حيث الموقع، تجنبا للمرور من خلال الحواجز العسكرية والمضايقات من جيش الاحتلال. والآن طبعا انتشرت ظاهرة المستوطنين في كافة أرجاء الوطن، والتحديات التي والقرصنة التي يقوم بها المستوطنون والعربدة في مناطق متعددة، والإيذاءات التي يلحقوها بالسيارات وبالمواطنين جراء طبعا مرورهم من وتنقلهم من مكان إلى آخر. على كل حال يعني هذه الجامعة يعني تقع في موقع استراتيجي مهم جدا، مثل ما ذكرت شرق محافظة سلفيت، وهي أيضا جنوب محافظة نابلس وشمال محافظة رام الله. هي تقع على مفترق ثلاث محافظات، وهي في موقع استراتيجي، وهي أيضا قريبة من أهلنا في الداخل، قريبة يعني تقريبا من الموقع الذي نحن فيه الآن حوالي نصف ساعة من منطقة كفر قاسم. وعندما أنشئت هذه الجامعة كان هناك تفكير استراتيجي يتجه نحو محورين: المحور الأساسي الأول الموقع الاستراتيجي وحماية الآلاف الدنومات المحيطة بالجامعة، بهذه الجامعة، أيضا استقطاب الطلبة من أهلنا في الداخل، أيضا كان هذا المحور الثاني. لذلك ومع ذلك ورغم كل الظروف ورغم كل التحديات، الجامعة الحمد لله انطلقت منذ عام 2020، وانطلاقة الجامعة كانت في ظروف صعبة، أيضا كانت سنة الكورونا الكوفيد-19. فرغم كل ذلك الحمد لله استطعنا استقطاب طلبة من كافة أرجاء الوطن. الجامعة الآن تشغل أكثر من 30 برنامج أكاديمي بمستويات مختلفة، ما بين الدبلوم المتوسط سنتين والبكالوريوس 4 سنوات، وأيضا البكالوريوس 5 سنوات، في موزعين البرامج على 4 كليات. يعني لنبدأ مثلا بكلية الهندسة والتكنولوجيا، واللي منلاحظ أنه هذه الكلية من الكليات المميزة على مستوى كليات الهندسة في الوطن، مميزة ليس من بالأسهم، ولكن مميزة بالبرامج التي تقدمها. تقدم برامج في الهندسة التحكم والروبوتس، طبعا الروبوتس بيدخل في كل مناحي الحياة الصناعية في الوقت الحالي، حتى في النواحي الصحية أيضا في العمليات الجراحية يدخل الروبوتس. وبالتالي الطالب هذا برنامج مميز على مستوى الوطن، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس في هذا البرنامج. برامج أخرى مثل الطاقة المتجددة، والكل يعلم المشاكل التي تعاني منها فلسطين في الحصول على الطاقة الكهربائية المطلوبة. وبالتالي نحن نبحث في الجامعات وفي كل المؤسسات، نبحث عن مصادر بديلة للطاقة. الطاقة اليوم الآن أصبحت هي مشكلة أساسية، شأنها شأن مشكلة المياه على سبيل المثال التي يعاني منها الوطن. يوجد برنامج بكالوريوس بمستوى هندسي، طبعا يعطي الطالب درجة هندسية في الرينيوبل إنرجي، وطبعا هذه درجة ضمن التخصصات الهندسة الكهربائية. أيضا برامج في الهندسة العمارة والهندسة المعمارية، وذهبنا إلى تخصصات إلى هذا التخصص، وأحضرنا كادر أكاديمي متميز في هذا المجال.
1: دكتور، يعني أيضا هناك تحدثنا قبل اللقاء أن هناك يعني شراكة بين الجامعة والهيئات المحلية، إن كان في سلفيت أو في المنطقة الشرقية، المجالس المحلية القريبة من الجامعة، ونحن نتحدث عن جامعة تقع في قلب محافظة سلفيت، فهناك أكيد شراكات بينكم وبين الهيئات المحلية، أكيد هناك يعني جهود تبذل من تلك الهيئات لمساندة الجامعة، يعني الكل مطالب بحماية هذا الصرح الأكاديمي.
0: يعني بالتأكيد الشراكات هي موجودة ومتواصلة ما بين الجامعة والهيئات المحلية. نحن على تواصل مستمر مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية، سواء على في محافظة سلفيت أو في كافة أرجاء الوطن.

0: نحن أيضا متواصلون مع الهيئات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع العام، لأنه إحنا طلابنا بهمنا اللي بدرسوا في برامج أكاديمية أنهم يلتحقوا على سبيل المثال مع القطاع الصناعي، مع القطاع الخدماتي، طلاب كلية الإدارة والاقتصاد والأعمال اللي بيلتحقوا في برامج سلاسل الإمداد مثلا سبلاي تشين، اللي هو برنامج مميز في كلية الإدارة والاقتصاد والأعمال في الجامعة، أو في الديجيتال ماركتينج مثلا. هذول الطلاب إحنا بعد ما يتخرجوا بهمنا يكون عندهم وظائف أثناء دراستهم، بنوجههم أيضا لهذه المؤسسات اللي هي طبعا بتساعدهم في التدريب. بالنسبة للشراكات، الشراكات على مستوى محلي نقيم احنا بعض الفعاليات في الجامعة بمشاركة المؤسسات ومشاركة الشركات في القطاع الخاص، ليس فقط لتعزيز فرص العمل للطلبة وإنما لتعزيز الشراكة المجتمعية ما بين الجامعة. هذه الجامعة ليس فقط للتعليم وإنما لكل المجتمع، لكل الأنشطة، لكل الفعاليات. وبالتالي نحن سعداء جدا عندما تقام فعالية بالتعاون ما بين مؤسسة محلية أو والجامعة، سواء هذه الفعالية مربوطة ببرنامج أكاديمي أو غير مربوطة ببرنامج أكاديمي. وفي ظل هذه التحديات اللي تفضلت فيها، احنا سعداء طبعا انه يكون في وحدة ما بين الجامعة وما بين كافة هذه المؤسسات لمواجهة التحديات. احنا الآن أكبر تحدي عندنا تنقلات الطلاب حاليا، أكبر تحدي إنه الطالب إنه يصل للجامعة بأمن وسلام، والحمد لله يعني الجامعة توفر شبكة مواصلات تغطي كافة أرجاء المحافظة، حتى للمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. نؤمن أيضا بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بعض الخدمات لتسهيل وصول طلبتنا للجامعة. بلدية سلفيت أيضا، محافظة سلفيت، ملتقى رجال الأعمال والغرف التجارية أيضا نحن على تواصل معهم ومع كل المؤسسات لمواجهة تلك التحديات التي تفضلت بها.
1: أكيد دكتور عندكم يعني تحديات كبيرة، ولكن هناك أيضا خطط مستقبلية لتوسعة الجامعة، ونحن نتحدث عن جامعة يعني نعتبرها خط الدفاع الأول عن هذه المنطقة بالكامل. اليوم جامعة الزيتوني في مواجهة، وطبعا استطاعت انها يعني تواجه كل المعيقات وتتجاوز هذه المعيقات بوجود الطلبة اليومي. وطبعا هناك ايضا اكيد انتم واضعين خطة لتوسعة الجامعة، توسعة التخصصات وتسهيل على الطلبة الوصول الى الجامعة بكل امن وامان.
0: يعني حاليا الجامعة مثل ما ذكرت في البداية انه الجامعة بدأت لديها برنامج، وبرنامج التوسعة للجامعة راح يكون إن شاء الله 12 كلية في هذه الجامعة مستقبلا. المرحلة الأولى حاليا في 4 كليات، من ضمن الكليات التي لم أذكرها كلية المهن المتوسطة، واللي هي طبعا تندرج ضمن الخطة الوطنية الفلسطينية للحكومة الفلسطينية لتشجيع الطلبة لدراسة التخصصات المهنية، التخصصات المهنية التي تساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل.
1: يعطيك العافية، شكرا دكتور. يعني مشاهدينا الكرام، 6 أعوام من العمل ومن النجاحات التي سطرتها جامعة الزيتونة في هذا الموقع، وهي في قلب محافظة سلفيت. واليوم جامعة الزيتونة هي فعليا متراس للدفاع عن هذه المنطقة، تواجه وتتحدى وتثبت وتخرج أجيال من الطلبة ذا كفاءة عالية. إليكم زملائي.
2: يعني دائما المسيرة التعليمية تتعرض لاعتداءات وانتهاكات من قبل الاحتلال، ورغم كل ذلك ثابتة وصامدة ومستمرة. شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، على أمل اللقاء غدا. شكرا لكم على حسن المتابعة. يعطيك ألف عافية.
3: يعطيك العافية إلهام، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. غدا في نفس الموعد اللقاء يتجدد الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 10 بملفاتنا المتنوعة والمختلفة. إلى يوم الغد، في أمان الله.
2: في أمان الله.
4: قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقص

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

هنا صوت فلسطين مع إشراقة صباح هذا اليوم الأربعاء الثالث من حزيران لعام 2026. أمنياتنا لكم مستمعين الأعزاء ولعائلاتكم يوما سعيدا. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، أي يا بني سلمة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من

0: نهار جديد. في نهار جديد نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية. اليوم الأربعاء 3 حزيران من العام 2026 الموافق 17 من ذي الحجة من العام الهجري 1447. تابعونا نهار جديد مستمعينا عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشرة. في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: قوات الاحتلال تنسف مبان سكنية شرق مدينة خان يونس وتستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. المستوطنون يصعدون من هجماتهم ويحرقون مساحات واسعة من أراضي المواطنين في نابلس والخليل. أكثر من 200 عملية هدم في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري. انتهاء العام الدراسي 2025-2026 والاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة. ارتفاع عدد الأسيرة داخل سجون الاحتلال إلى 89 أسيرة. أيضا نتابع في نهار جديد: لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني تعقد اجتماعا يوم أمس. هذه أبرز الموضوعات على أجندة نهار جديد الذي يرافقني فيه من الإعداد زياد صباح، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية وسام حمد. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل مستمعينا ومشاهدينا مباشرة إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير ميساء.
1: صباح الخير لك رحمة، أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهد 4 مواطنين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق في دير البلح والزوايدة وسط القطاع وفي خان يونس جنوبا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح حرجة مساء أمس في قصف طيران الاحتلال المسير خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول عام 2023 إلى 72,942. في المحافظات الشمالية أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عربة عمري شرق بيت لحم. كما أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية ياسير شرق طوباس. في نابلس هاجم مستوطنون أمس منازل المواطنين في قرية مادما جنوب المدينة وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. في القدس المحتلة أقدم مستوطنون من البؤرات الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بتكسا شمال غرب المدينة على سرقة عشرات رؤوس الأغنام تعود لمواطنين من البلدة. وكانت قوات الاحتلال قد شنت منذ أمس حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة، بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. دانت جامعة الدول العربية أمس الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وما رافقها من انتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما أكد وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس. بدوره قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات. أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري وفق مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله أمس إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية المتحدة

0: الديمقراطية. تتواصل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المارونية جنوب صيدا في الجنوب اللبناني. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الإخبارية الموجزة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة إليك رحمة والبدء بملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء، من جديد أرحب بكم مستمعينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح بمستجدات الأوضاع من قطاع غزة، حيث استمرار حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية مع دخول فصل الصيف في ساعات الليل وفجر هذا اليوم، عمليات نسف لمبان سكنية في مدينة خان يونس، وأيضا استهداف لمدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية لمدينة غزة. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا شاد الباس. صباح الخير شادي.
2: صباح الخير لك رحمة والسادة المستمعين. يعني كما تحدثت رحمة، خلال الساعات الماضية الاحتلال كثف بشكل ملحوظ من عمليات النسف خاصة في مناطق شرق محافظة خان يونس وأيضا شرق مدينة غزة، ذوي انفجارات ضخمة كانت مع الساعات الماضية. ربما هذا عاد للأذان مرة أخرى ما يقوم بهذا الاحتلال. هذه المناطق التي يدمرها الاحتلال والتي ما زال يدمرها خلال فترة العدوان، هو قضى يعني تقريبا بالكامل على كل المعالم في المناطق التي يسيطر عليها خلف الخط الأصفر مع هذه العمليات التي يقوم بها من عمليات النسف، ومن ثم أيضا تتبع هذه العمليات عمليات تجريف، عمليات هندسة يقوم أو تقوم بها فرق الهندسة التابعة للاحتلال في هذه المناطق بتسوية هذه المناطق بالأرض، وبالتالي أصبحت هذه المناطق هي مناطق جرداء، مناطق مدمرة بالكامل. وهذا الهدف الذي يعني ربما الاحتلال يسعى من خلاله إلى تغيير ملامح هذه المناطق التي يسيطر عليها وتحويلها إلى ربما مساحات كما يدعي الاحتلال آمنة أو ضمها إلى الاحتلال. وهذا المخطط الذي يسير على قدم وساق من قبل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي أعلنت أيضا على لسان رئيس الوزراء بأنها تريد أن تسيطر على 70% من قطاع غزة، وبالتالي هذه الأمور يعني الاحتلال ينفذها بحذافيرها ويبدأ يعني في تنفيذها أو بدأ في تنفيذها منذ طبعا بدء هذا العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. أيضا عمليات القصف تواصلت في مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث دوت عدد من الانفجارات في هذه المناطق. كان هناك أيضا تحليق يعني مكثف ومنخفض بشكل ملحوظ لطيران الاستطلاع حتى هذه اللحظة في أجواء القطاع بشكل عام رحمة، في من الشمال إلى الجنوب. وربما الأوضاع الميدانية رحمة يعني تكون هادئة نسبيا مع الساعات الأولى من كل يوم، ومن ثم بعد ذلك نشهد تلك الموجة من الاستهدافات التي يقوم بها هذا الاحتلال والتصعيد الخطير الذي كان يحدث خلال الأيام الماضية والتي يرتقي على إثرها. شهداء الاحتلال يستهدف يعني بالعودة مرة أخرى إلى ما كان يقوم به قبل انهيار وقف إطلاق النار الماضي باستهداف الخيام.

0: النازحين باستهداف سيارات مدنية باستهدافات في عدد كبير من المناطق في قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث أن الوضع في قطاع غزة ميدانيا صعب للغاية، وربما هو مرشح لزيادة وتيرة التصعيد من قبل الاحتلال، وهذا الأمر يعني نلاحظه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقد تحدثنا في هذا الأمر. على الجانب الإنساني، عمل معبر رفح اليوم سوف يكون اليوم الثاني على التوالي. بالأمس فتح معبر رفح بعد إغلاقه لعدة أيام، ولكن يعني كما تعلمين رحمة الأعداد قليلة جدا جدا كانت من المرضى والجرحى الذين يسافرون للعلاج خارج قطاع غزة أو الذين يعودون إلى القطاع. وهذه السياسة التي يتبعها الاحتلال في سياسة الباب الدوار، الذي من خلاله يعني الاحتلال لا يريد أن يعود أبناء شعبنا إلى قطاع غزة، وأيضا لا يريد للمرضى والجرحى أن يتعالجوا خارج القطاع. وبالتالي يعني يبقى هذا الأمر فيه الكثير من المخاطر والتحديات، خاصة للذين طبعا لا يوجد لديهم الكثير من أو المتسع من الوقت لتلقي العلاج. السلع، المواد الغذائية، المساعدات، كل هذه الأمور ربما يعني كانت هي أيضا حديث الشارع خلال الفترة الماضية، مع انخفاض يعني عدد المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. هناك شاحنات تجارية دخلت خلال هذا الأسبوع، ربما يعني أدخلت العديد السلع والمواد الغذائية في الأسواق. انخفضت الأسعار قليلا، ولكن تبقى هذه الأسعار مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالأسعار ببر مدن فلسطين. وبالتالي يعني يبقى هذا المواطن لا يستطيع شراء هذه السلع والمواد الغذائية، خاصة مع الوضع الاقتصادي وخاصة مع الأوضاع الإنسانية التي يعيشها كل مواطن في قطاع غزة. هذا إضافة بالتأكيد يعني إلى المشاكل الصحية التي بدأت تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، والذين أيضا يعيشون في ظل هذه الخيام، خيام الموتى، القبور، ربما الأفران إن صح التعبير التي تشوي هذه الجلود. وبالتالي أوضاع إنسانية صعبة للغاية وأوضاع ميدانية أصعب، ربما هناك الكثير من التصعيد القادم على قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الصورة لآخر المستجدات الميدانية وأيضا الإنسانية والصحية في قطاع غزة. مراسلنا شاد الباز، شكرا جزيلا لك. نتابع أيضا مستمعينا الحديث حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة وكذلك نقص الاحتياجات الطبية. نرحب بها دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. صباح الخير.
2: حياكم الله. صباح النور.
1: أهلا بك دكتور. نتحدث في البداية يعني مع ارتفاع درجات الحرارة دخول فصل الصيف، كم سيفاقم ذلك من الأوضاع الصحية على المواطنين، خاصة مع انتشار الأمراض والقوارض أيضا بين خيام النازحين؟
2: يعني مثال ارتفاع درجات الحرارة في ظل عدم وجود كهرباء وفي ظل وجود النازحين في خيام مع نقص المستلزمات الطبية والأدوية والاختضاض الهائل بالسكان في مناطق ضيقة جدا، هنا نتحدث عن ما يقارب 14500 نسمة لكل كيلومتر، وأعتقد هذا أكبر عدد ازدحام في العالم. هناك أيضا نقص في المياه، وهذا ما نوهت إليه بعض المؤسسات الدولية أن القطاع والمواطنين يعانون من نقص المياه، وبالإضافة إلى أن الاحتلال منع طبعا نقل النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات التي كانت موجودة شرق قطاع غزة، والآن هناك العديد من مكبات النفايات قريبة جدا من مخيمات اللواء، وهذا أدى إلى انتشار طبعا الفئران والقوارض ما بين النازحين في المخيمات. كل ذلك أكيد سيؤدي إلى انتشار بعض الأمراض، وبالأخص النزلات المعوية، وبالإضافة إلى الأمراض الجلدية ما بين المواطنين. كما أذكر أن هناك نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة في كل قطاع غزة، وما يقارب من 250 ألف مواطن يعانون من أمراض مزمنة في القطاع، وهذا طبعا في ظل هذه الأجواء هناك خطر أيضا شديد على هذه الفئات من مضاعفات نتيجة عدم تلقيهم الأدوية الخاصة بهم.
1: نعم، يعني دكتور بشار، بالأمس خرجت دفعة من المرضى عبر معبر رفح إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. أفاد مراسلنا بأن اليوم أيضا سيفتح معبر رفح أمام دفعة جديدة. نتحدث عن عدد الحالات التي خرجت عبر معبر رفح منذ بدء السماح لهم بالخروج، هي أعداد قليلة لا تلبي الاحتياج ولو بأقل القليل من حجم يعني المرضى والمصابين الذين هم بعشرات الآلاف ممن بحاجة لتلقي العلاج في الخارج.
2: صحيح، يعني هنا نتحدث عن عشرات الآلاف، ما يقارب 18 ألف مريض يحتاجون. طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة الـ A plus A and B، هذول طبعا في عندنا C 9000، الـ A والـ B تقريبا 18000، والسي ما يقارب 8000. هذه الأعداد الكبيرة طبعا تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، والكثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في قطاع غزة، وهذا كان أصلا قبل الحرب. بعد الحرب تفاقمت الأمور كثيرا وتم تدمير كما ذكرت أنا المستشفيات المركزية وإخراجها عن الخدمة، وبالأخص يعني الأمراض السرطان حيث لا يوجد العلاج الإشعاعي في القطاع هذا من قبل الحرب، وبالإضافة إلى نقص كبير في العلاجات الكيماوية في القطاع، بالإضافة إلى الإصابات التي تحتاج بالفعل إلى جراحات ترمينية وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر هذه طبعا الخدمة. الأعداد التي تخرج يوميا أعداد قليلة جدا، أقل من 50 مريض يوميا. هنا طبعا نتحدث عن العدد الهائل، على 50 مريض يوميا هنا قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة، وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب. وهذا طبعا ذكرناه في السابق، ووزارة الصحة ذكرت ذلك أن هناك بعض الحالات تتوفى نتيجة عدم مقدرتها السفر إلى الخارج وعرقلة خروجهم ومنع دخول الأجهزة الطبية والأدوية بطريقة مناسبة لإعادة ترميم ما تم تدميره في القطاع. وكنا نتوقع أن بعد 10 أكتوبر 2025، بعد وقت إطلاق النار، أن ندخل في المرحلة الثانية ويتم فتح المعابر وإدخال مواد البناء والأجهزة الطبية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة نحن نعيش في المرحلة الأولى وتم تجديد الحصار على القطاع، وهناك الكثير من النواقص. كل المستشفيات تعاني من قضية المولدات كالكهرباء وعدم توفر قطع الغيار وسيارات الأسعاف متهالكة، لا يوجد طبعا قطع غيار لسيارات الأسعاف، بالإضافة إلى الأسعار الفلكية لهذه المواد في السوق المحلي.
1: نعم، يعني دكتور أشرت إلى تصنيفات A و B و C للحالات المرضية، يعني التصنيف A هو يعني الحاجة الأكثر إلحاحا للخروج للخارج وهكذا.
2: صحيح، الـ A وهناك A plus، الـ A plus هذا حالات خطيرة وهناك خطر على حياتهم، بالإضافة إلى A و B و C. صحيح.
1: نعم، أيضا دكتور بشار، إذا ما تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر، كنتم قد عكفتم على إنشاء عديد المشافي الميدانية من أجل المساهمة في التخفيف من هذه الأوضاع على المواطنين.
2: صحيح، يعني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاولت تسخير كل قواها لطبعا تلبية الاحتياجات الصحية في قطاع غزة بعد أن تم تدمير المنظومة الصحية، حيث الآن نقوم بإنشاء مستشفى جديد ميداني في القطاع في شمال قطاع غزة، وهذا سوف يكون المستشفى السادس لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، حيث قمنا بإنشاء المستشفيات بعد مسح ميداني للحاجة وتحديد الأماكن التي لا يتوفر بها مستشفيات، وبالأخص في شمال غزة ومنطقة مواصي خان يونس، بعد أن تم تهجير كل أهالي رفح إلى هذه المنطقة. وبالفعل يعني كانت هذه المستشفيات لها دور كبير في الاستجابة لإصابات مثل مستشفى السرايا الموجود في قلب مدينة غزة، هذا المستشفى الوحيد الذي استمر بالعمل في فترة العملية الأخيرة في قطاع غزة وكان له دور كبير في إنقاذ الحياة. بالإضافة للهلال الأحمر الفلسطيني قام بإنشاء ما يقارب 9 وعشرين عيادة ونقطة طبية، ولكن للأسف بعد قرارات الإخلاء والاستهدافات المباشرة نحن الآن يعني نزير 19 عيادة بالإضافة إلى 9 مراكز أسعاف منتشرة في القطاع. في ظل هذه الأجواء الصعبة وانتشار الأمراض وعدم إدخال المواد الطبية، هناك تحديات كثيرة نواجهها، ولكن نحاول

0: على الخدمة الطبية وبالأخص الخدمات الغير متوفرة. مستشفى القدس اللي في الهلال الأحمر الفلسطيني هي الوحيدة التي تقدم خدمة إنقاذ الحياة لحالات الجلطات القلبية والقسطرة القلبية، وتم تحويل كل الحالات من مستشفيات قطاع غزة إلى هذا المستشفى لإجراء عملية القسطرة القلبية لإنقاذ الحياة. ولكن أيضا هناك نقص شديد في الدعامات، ونحاول إدخال هذه الدعامات من السوق الخارجي لقطاع غزة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا ومشاهدينا، نواصل وإياكم الحديث فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. تفاقم أزمة المياه في القطاع مع دخول فصل الصيف. نرحب بسيد سعدي علي، مدير عام وحدة المشاريع في سلطة المياه، أهلا بك، صباح الخير. نعم، فقدنا الاتصال الهاتفي، سنعاود مجددا الاتصال بالسيد سعدي علي. نتحدث عن أزمة المياه التي تشكل تحدي جديد لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف. أزمة مياه حادة، الغالبية العظمى من المواطنين والنازحين يعتمدون على المياه التي توزع عبر الشاحنات إلى قطاع غزة. هناك حديث عن توقف عدد من مشاريع توزيع المياه، ما ينعكس سلبا على أوضاع أبناء شعبنا ويتسبب بأزمة مياه في القطاع وتعطيش خلال فصل الصيف.

0: فيما يتعلق بأزمة المياه، الأمم المتحدة كانت قد تحدثت بأن نحو 75% من النازحين في قطاع غزة يعتمدون على المياه التي يتم توزيعها عبر الشاحنات. المواطنون لم يجدوا بديلا سوى اللجوء للبحر، يعني علما أن مياه البحر أيضا ليست نظيفة وصالحة للشرب بفعل مخلفات الاحتلال وبفعل التراكم النفايات وتدفق المياه في بعض الحالات لهذه المياه لمياه البحر. أيضا فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وفي ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، قيود مشددة لا تزال مفروضة على إدخال المساعدات. نرحب بسيد إياد صافي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
0: أهلا بك. تابعنا سيد إياد مع مراسلنا وكذلك مع الدكتور بشار مراد، أوضاع ميدانية صعبة وفي تصعيد يومي، يعني الاحتلال لم يوقف حرب الإبادة، كذلك الأوضاع الصحية في تدهور وأيضا الأوضاع الإنسانية. متابعتكم لمستجدات هذه الأوضاع ومواصلة الاحتلال لهذه الحرب؟
1: يعني في الحقيقة هذه المحرقة التي استمرت لأكثر من عامين وتسير نحو إغلاق العام الثالث في داخل قطاع غزة لشعبنا الفلسطيني، والتي حولت حياة شعبنا الفلسطيني إلى محرقة مستمرة تأخذ كل اليوم يعني أرواح أبناء شعبنا وتوقع العديد به من الإصابات، هذه المحرقة مستمرة لتحول حياة شعبنا الفلسطيني إلى ظروف صعبة ومؤلمة وسط الخيام ووسط حالة مستمرة من النزوح في ظل غياب رعاية صحية مناسبة لشعبنا، وأيضا مشكلة مستمرة في موضوع توفير المياه الصالحة للشرب، وأيضا في وسط ظروف يعني غير آدمية يعيشها مئات الألاف من أبناء شعبنا، نسبة تصل أكثر من 80% من سكان قطاع غزة هم على قارعة الطريق تحت أشعة الحارقة للشمس في الخيام وفي يعني المآوي الغير صالحة لاحتياجات شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحرقة مستمرة وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقت إطلاق نار في داخل قطاع غزة، وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها في داخل قطاع غزة، هناك ارتقاء متواصل من الشهداء والإصابات بشكل يومي، أيضا هناك توسيع للمنطقة الصفراء أو المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة، وآخر ما أعلن هذا الاحتلال المجرم عن توسيع مساحة المنطقة الصفراء إلى 70% من قطاع غزة ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة، وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأيضا توفير الأغذية المناسبة لأعداد أبناء شعبنا في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه الحكومة المجرمة تواصل خلق ظروف وبيئة طاردة لشعبنا الفلسطيني وسط خطط معلنة حول استئناف عملية التهجير الطوعي. هذا الاحتلال يحاول إلى جانب قتل شعبنا الفلسطيني تكريس معادلة التهجير لشعبنا في داخل قطاع غزة التي لم ينجح خلال أكثر من عامين من التخلص من وجود شعبنا الفلسطيني على أرضه في داخل قطاع غزة. فبالتالي هذا الاحتلال يكرس بشكل يومي حالة خلق بيئة طاردة لشعبنا في داخل قطاع غزة، وذلك عبر حرمانه من الخدمات الأساسية وأيضا حرمانه من حالة الهدوء والشعور بالأمان بالرغم من هذه الحالة الكبيرة والشارع للدمار.
0: فبالتالي انعكاسات انعكاسات سيد إياد صافي، انعكاسات ومخاطر استمرار هذه الأوضاع سواء كانت الإنسانية أو مواصلة الاحتلال لتنفيذ مخططاته توسيع المساحة التي يسيطر عليها في قطاع غزة، انعكاسات كل ذلك أيضا مخطط التهجير الذي لم ينجح فيه الاحتلال وبقي المواطنون صامدون في القطاع، انعكاس ومخاطر كل ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.
1: يعني أكثر من 3 سنوات متواصلة وسط هذه الظروف وهذه المحرقة المستمرة يضع شعبنا أمام تحديات كبيرة. هذا الشعب الذي يواصل هذا الصمود الإجباري في داخل قطاع غزة أيضا يعاني بشكل مستمر من كل هذه الظروف السيئة، وعليه الاستمرار في التدهور في الحالة الصحية في داخل قطاع غزة، حيث تنتشر العديد من الأمراض وبالذات الأمراض الجلدية بين أهلنا وشعبنا من النازحين في داخل مخيمات اللجوء. وللأسف الواحد يشعر بالألم عندما تتحدث النسب أن أعداد ضخمة ونسب كبيرة من شعبنا الفلسطيني تعاني من داء الجرب وتعاني من الأمراض الجلدية المعدية. أيضا هناك أزمة نقص الأدوية المناسبة في داخل قطاع غزة، بالإضافة أن هناك عشرات الآلاف من الحالات المرضية المستعصية التي تستوجب تدخلا جراحيا أو علاجيا غير متوفر في داخل قطاع غزة بعد تعرض المستشفيات المناسبة للتدمير في داخل قطاع غزة وكذلك المنظومة الصحية كاملة للدمار. فبالتالي نحن نتحدث عن مصيبة أصابت قطاع غزة وعن جرائم متواصلة بحق شعبنا وأهلنا في داخل قطاع غزة. فبالتالي شعبنا يعاني من ظروف مستمرة من الآلام، حيث هناك أيضا تعطل العملية التعليمية للسنة الثالثة على التوالي، وهناك أجيال تتلقى تعليمها بالحد الأدنى في وسط مدارس أو مبادرات أو مؤسسات أهلية تنشأ هنا أو هناك في داخل مخيمات النزوح لتحاول الحفاظ على العملية التعليمية، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال تكفي أو هي مناسبة أو يمكن اعتبارها بديلا عن العملية التعليمية النظامية. فبالتالي هذا المجتمع وهذا الشعب يتعرض إلى استهداف ممنهج لتدمير قدراته وتدمير وجوده على هذه الأرض، وأيضا حرمانه للخدمات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها شعبنا الفلسطيني من تعليم وصحة وحق بالحياة عبر استهدافه بالقتل المتواصل المقول من قبل قوات الاحتلال. حقيقة في هذه الليلة استمرت عمليات النسف التي كنا نسحها بأذاننا في منطقة المواصي في منطقة شرق هاون، حيث أن هذا الاحتلال لا زال بشكل يومي يوصل عمليات القتل والهدم والتجريف في داخل قطاع غزة، وسط حرمان مستمر من توفير الأغذية والمساعدات المناسبة لحاجات شعبنا في داخل قطاع غزة. هذه المأساة المستمرة وضعنا جميعا أمام تحدي كبير في مواجهة هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية، وأيضا

0: تضع مسؤوليات كبيرة علينا باتجاه الوقوف مع أبناء شعبنا وأيضا محاولة التخفيف من آلامه. ومن هذا المكان نطلق من وسط قطاع غزة ومن بين الخيام في منطقة المواصل نطلق نداء عاجلا لكل الدول العربية والإسلامية والدول الأمية الصديقة بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني والعمل على يعني تخفيف هذا وإزالة هذا الحصار المستمر لشعبنا الفلسطيني في مساحة 40% مما تبقى في قطاع غزة والمحاولة إلى كف ولجم يد هذا الاحتلال وأيضا العمل سريعا لتوسيع دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية لشعبنا والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار في داخل قطاع غزة. هذا ما يحتاجه شعبنا في داخل قطاع غزة. شعبنا يحتاج إجراءات عملية للتخفيف من معاناته ومن آلامه التي يعيشها في داخل قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد إياد صافي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. الانتقال مستمعينا من مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وحرب الإبادة المتواصلة بحق أبناء شعبنا هناك ننتقل إلى محافظات الضفة، تحديدا نبدأ من محافظة نابلس حيث تتواصل جرائم الاحتلال وعصاباته الاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم. نرحب يا سيد نصر أبو جيش منسق القوى الفصائل الوطنية في نابلس، أهلا بك صباح الخير.
2: صباح الخير إليك لكل المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بك سيد نصر، تابعتم بالأمس يعني ما جرى من عربدة لعصابات المستوطنين وانفلاتها على إحراق المحاصيل الزراعية في مادمة في اللبن يعني ومهاجمة منازل المواطنين، نتحدث عن تفاصيل ما جرى وفي أي إطار تندرج هذه الهجمة الاستيطانية المتصاعدة بحق المدن والبلدات؟
2: يعني مو الاستيطان والهجمات الاستيطانية والعصابات الاستعمارية لم تتوقف للحظة واحدة من عملها الإجرامي بحق مواطننا الفلسطيني وخاصة يعني في محافظة نابلس. الأحداث متسارعة جدا بشكل منظم وممنهج من قبل هذه العصابات كما تفضلتي في اللبن، في عصيرة الكبلية، في أرض المسعودية، في كريوت، في بيتا، في معدمة. هذا يعني كله في إطار بند واحد إنه هذه عصابات إجرامية تقوم بعرقلة المواطنين، تقوم باستفزاز المواطنين، بحرق ممتلكاتهم، بالاعتداء على كل شيء من مقومات حياتهم اليومية للمواطن الفلسطيني في محافظة نابلس. حقيقة يعني احنا عم نتبع الموضوع بكثف ولكن يعني تصارع الأحداث وطريقة الهجمات المنظمة من هاي المجموعات الشبابية الإسرائيلية الاستعمارية سواء على الطرق أو بحرق يعني واليوم في خطورة حقيقة بالمناسبة يعني للأراضي والمحصول الزراعي. يعني اليوم هو موسمه، الناس يعني تستنى فيه لحظة في لحظة زي موسم الزيتون يعني
1: تتسبب بخسائر، يعني هذه المحاصيل هي مصدر رزق لهؤلاء المواطنين وبالتالي يتكبدون خسائر خاصة وأن المساحات التي تم إحراقها هي مساحات واسعة
2: واسعة جدا في اللبن الشرقي صحيح وفي منطقة عموريا في منطقة يعني حتى سيارات الإسعاف بالأمس تم الاعتداء عليها لسيارات الإسعاف في قرية كريوت من مجموعات استيطانية. حتى الأراضي في منطقة المسعودية منطقة بركة وصبصية صخريج المي تم الاعتداء عليه إنه يعني تخيل إنه صهريج المي بيكبوا المي منه وبينكوا المي للشرب للناس. هذا كله في إطار يعني بند واحد فقط انه هذه دولة او محتلة وعصابات يعني تقوم بكل انواع القهر لمواطننا الفلسطيني والاعتداء عليه. هذا يعني ترضي انت مش اعتداء واحد واثنين وثلاث واربعة في محافظة نابلس، هناك استهداف واضح. يعني عندك يعني 14-15 بؤرة استيطانية خلال يعني اقل من 6-7 اشهر صرت موجودات في هذه المنطقة خلال أيام بنكواصلهم الكهرباء واصلهم المي واصلهم الشوارع واصلتهم كل الإمكانيات.

0: هذا دليل واضح انه يعني القضيه مش جاءت بالصدفه، هي جاءت بطريقه المنهجيه وبمشهد التصعيد الاستعماري للعصابات من بدايه الاحتلال الاسرائيلي من 48 الى حتى اليوم.
1: فاعتقد انه هي اعتداءات كما تحدثت مدروسه ممنهجه مخطط لها، يعني لفرض امر واقع جديد بحق الارض والانسان ايضا. امام ذلك سيد نصر ابو جيش، يعني ما الامكانات المتاحه لتوفير الحماية للمواطنين في ظل هذا التصعيد غير المسبوق؟ وتحدثت الأمم المتحدة حول ذلك بأن ما اعتداءات هذه العصابات الاستيطانية هي غير مسبوقة خلال العام 2026.
0: يعني هو الاعتداء هو صمود المواطن، يعني احنا يعني يجب ان يعني نتعاون جميعا مع بعض، فصائل، مجالس، هيئات مقاومه، جدار، اعلام، يعني ما في امامنا يعني الا ذلك. يعني احنا يعني المواطن عم بواجه المستوطنين، لكن المشكله الاكبر انه الجيش بيجي بيحمي المستوطنين وبيعتدى علينا كمواطنين. يعني انا معتدى علي من المستوطنين وحرق لي ارضي وسرق لي ممتلكاتي وبواجه المستوطنين، ولكن للاسف الشديد يعني عند قدوم الجيش الاحتلال الاسرائيلي بيقوم بضربي انا وبطردي انا وباحتجازي انا وباعتقالي انا كمواطن. المشكله الاكبر انه في هيئه الامم المتحده وفي مجلس الامن وفي جمعيه الامم المتحده وفي كل هاي المنظومه العالميه، يعني اين هي من هذه الاعتداءات المتكرره على شعبنا؟ طب هم ما هم شافوا واشرنا في لقاءات سابقه انه كيف تم الاعتداء على مواطنينهم اللي كانوا يعني جايين يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني. هو جاي يتضامن وابن غفير بكل قذارته وبكل وقاحته على شاشات التلفزيون، شافوا شو سوى في المتضامن الاوروبي. فلذلك هذه الجمعيات يعني انا الاوان انها تتحرك، انا الاوان انه يعني هاي السفراء اللي عندنا، المؤسسات اللي عندنا في فلسطين ان تتحرك بشكل سريع من اجل توفير يعني حمايتنا، من اجل توفير يعني الحمايه لشعبنا. شعبنا مش بس بتعرض من المستوطنين، ما هو من جيش الاحتلال بتعرض لاباده، بتعرض لاعتقال، بتعرض لكل انواع القهر عم يمارس بحقنا كمواطن فلسطيني سواء في نابلس او في انحاء فلسطين بشكل عام.
1: نعم صحيح. شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات والمشاركه معنا سيد نصر ابو جيش منسق القوه والفصائل الوطنيه في محافظة نابلس، شكرا لك. أيضا نتابع مستمعينا ومشاهدينا الحديث حول هذه الهجمات الاستيطانية المتصاعدة بمختلف أنحاء الضفة. مقررو الأمم المتحدة قالوا إنها غير مسبوقة خلال العام الحالي 2026. الاتحاد الأوروبي يدرس ويناقش فرض عقوبات جديدة على هذه العصابات الاستيطانية. نرحب يا سيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط، أهلا بك يا سيد صلاح، صباح الخير.
2: يسعد صباحك رحمة وصباحك الأخوة والأخوات المستمعين.
1: أهلا بك. نتحدث في البداية عن حجم هذه الهجمات الاستيطانية، تنوعها، هي هجمات مخططة مدروسة تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال هذا العام؟
2: هذا صحيح رحمة، هي مخططات مدروسة وهي غير مسبوقة وتصاعدت في هذا العام بشكل أكثر خطورة على المناطق الفلسطينية. كنا في السنوات الماضية نتحدث عن اعتداء ورشق حجارة للمستوطنين مرة في الشوارع عن بعد، عن مسافة قريبة، ولكن اليوم هناك تطورات خطيرة. هناك سياسة منظمة لمحاصرة الكرة والبلدات الفلسطينية بالبؤة الرعوية الاستيطانية، وبالتالي قتل الحياة وحرية الحركة والتنقل لكرة وبلدات فلسطينية، وعزل حتى مدن عن بعضها البعض بسبب سياسات الإغلاق المستمرة، ليس فقط بالحواجز بل بالاعتداءات المستوطنين، وكان آخرها ما جرى لعائلة من منطقة عبوين حينما تنقلت من زيارة اجتماعية من بلدة إلى أخرى. اليوم هناك تطور خطير يحدث مع كل أسف في ظل ومسمع ومرأة الجميع. عائلة أبو فزاع، عائلة تعيش 18 عائلة محاصرة منذ أكثر من 20 يوم بالكامل، لن يستطيع الدخول والخروج إليها أحد. كلما كان هناك متضامنين يتم طردهم اعتبارا المنطقة

0: منطقة عسكرية مغلقة لن يستطيعوا إيصال المياه بسهولة. نحن حاولنا إدخال المياه بعد قطع المياه عن التجمع بهدف قتل ليس فقط الإنسان، حتى المواشي وتعطيشهم وقتلهم من خلال عملية التعطيش وفرض واقع جديد بعملية التهجير القسري. هذه المعاناة الذي يعانوها أفراد، أطفال، مرضى، جزء منهم مصابون بأمراض مزمنة يحتاجوا إلى علاج. بالأمس حينما كان وفد دولي يزور التجمع، أعلن فورا من قوات الاحتلال عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لعام كامل، وهذا تطور خطير. أن نحبس في قرانا، أن نحبس في تجمعاتنا، في مدننا، في مخيماتنا الفلسطينية، ويصعب علينا الحركة والتنقل، هذا لم يكن ولم يكن حتى في تخيلات أي منا كفلسطين. ولكن هذه السادية والنازية والفاشية الذي يعلموها لأطفالهم في إطار العصابات العاملة في مناطق الضفة الفلسطينية قد تكون خطورتها على الشعب الفلسطيني أخطر مما يتخيله أي إنسان.
1: نعم، يعني سيد صلاح، قبل قليل كنا نتحدث مع سيد نصر أبو جيش منسق القوى الفصائل في نابلس، تحدث بأنه خلال الأشهر الماضية المستوطنون أقاموا أكثر من 15 بؤرة استيطانية، هذا في نابلس لوحدها في قراها وبلداتها. يعني حجم وعدد هذه البؤر التي شرع المستوطنون بإقامتها على أراضي أبو فلاح، أيضا تم إقامة بؤرة جديدة يعني في هذه الأيام.
0: هذا صحيح رحمة، بالأمس كانت في بؤرة جديدة في منطقة على أراضي خربة أبو فلاح، ومحاولة الاستيلاء على بيت في قرية سنجل وضع علم الإسرائيلي عليه وتشريد العائلة من البيت. تم زرع بؤرة استيطانية في أراضي قرية العوجة. في كل يوم هناك بؤرة جديدة، أكثر من 365 بؤرة تم زرعها في مناطق الضفة خلال 3.5 أعوام، أكثر من 103 بؤر استيطانية تم الاعتراف بها، وهذا من مجموع 70% من المستوطنات المقامة منذ عام 67 حتى عام 22. وهذه البؤر الرعوية تسيطر اليوم على أكثر من 24-25% من أراضي الضفة الفلسطينية، علما أن المخططات الهيكلية للمستوطنات منذ عام 67 حتى عام 22 لم تسيطر أكثر من 8% على أراضي الضفة الفلسطينية. وهذا الارتفاع في وتيرة الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها هو جزء ممنهج ومنظم تقوده ليس فقط عصابات الحركة الصهيونية، بل حكومة الاحتلال الذي يقودها سموندريش وبن غفير ونتنياهو، وهي حكومة مستوطنين وحكومة إرهاب. وبالتالي حينما نتحدث الاتحاد الأوروبي أو أي من المؤسسات الأخرى لملاحقة سموندريش، يجب الحديث عن ملاحقة الحكومة بالكامل. هي التي توفر المال، هي التي تدعم بالسلاح، هي التي توفر الغطاء القانوني لجرائم المستوطنين. وبالتالي يجب المطالبة علنا بمقاطعة حكومة الاحتلال، بمقاطعة الكنيسة، ما يسمى برلمان الاحتلال، الذي يقر قوانين في كل يوم، قوانين جائرة منافية لاتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف المادة 49 الذي تمنع أي إمكانية للحديث عن استيطان أو نقل مدنيين أو مستوطنين على أراضي محتلة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا سيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط، شكرا جزيلا لك. الانتقال إلى محافظة الخليل مستمعينا ومشاهدينا، حيث تتواصل انتهاكات الاحتلال وعصاباته الاستيطانية، وأيضا مواصلة استهداف المسجد الإبراهيمي وتعزيز الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل. نرحب يا سيد خالد دودين محافظ الخليل، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك، نتحدث في البداية عن هذه الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة، مواصلة استهداف المسجد الإبراهيمية يعني بشكل يختلف يعني كثيرا عن السنوات السابقة، وكذلك تعزيز الاستيطان والحصار الذي يفرضه الاحتلال في قلب البلدة القديمة.
2: أنا قبل أسبوع تقريبا قام جيش الاحتلال بوضع بوابة على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، وهذا المدخل يعني هو الشريان الرئيسي للبلدة القديمة لقطع المسار الذي يتم من خلال المواطنين والزائرين

0: الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني هذه خطوة يعني أتت بعد سلسلة من الإجراءات الاستيطانية داخل البلدة القديمة. الحرم الإبراهيمي يعني قبل العيد ومنذ يعني بداية الحرب مع إيران يعني هناك انتقال جذري في التعامل في قضية الحرم الإبراهيمي. يعني هذا لم يصبح مكان للعبادة. يعني هذا معسكر لجيش الاحتلال بكل معنى الكلمة. من يريد الدخول إلى الحرم الإبراهيمي سيمر بثلاث مراحل من التفتيش. وقبل أيام تم إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل وطرد موظفي الأوقاف من داخل الحرم. يعني هذه الإجراءات في سباق مع الزمن رغم كل ما قدمناه لليونسكو بخصوص أن هذا الحرم وهذا الموقع موجود على لائحة التراث العالمي. ورغم كل ذلك محكمة الاحتلال أخذت قرار نهائي أيضا بتغيير فتحة الحرم وسقف لهذه الفتحة عمرها أكثر من 3000 عام. يعني في إجراء غير مسبوق لتغيير كل معالم الحرم أيضا يعني من الداخل. كل يوم يقوموا بعمل يعني إجراء جديد من خلاله يضعوا لافتات تثبت أن هذا الحرم هو لليهود فقط، مع أنه يعني مساحة 64% من الحرم تم مصادرتها والاستيلاء عليها منذ مجزرة الحرم عام 1994. لكن العمل جار الآن على ما تبقى من جزئية الحرم، وهذا يعني بشكل موازي يأتي مع منع وزارة الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل من عمل أي ترميم أو أي إجراءات داخلية في الحرم الإبراهيمي.
1: نعم، يعني في غضون ذلك اليوم هناك جولة وزارية إلى محافظة الخليل. سيد خالد دودين، نتحدث عن تفاصيل هذه الجولة، أي الوزارات ستشمل، ويعني طبيعة العمل الذي سيتم القيام به.
0: أنا هذا بتعليمات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي ستكون يعني شاملة لكل محافظات الضفة الغربية. ستبدأ من محافظة الخليل هذا اليوم. سيأتي إلى المحافظة 11 وزير من الحكومة الفلسطينية. سيكون هناك اجتماع للمجلس الاستشاري في محافظة الخليل بحضور الوزراء. طبعا يعني سيستمعوا يعني بشكل مفصل وبشكل معمق للقضايا للأولويات الاحتياجات محافظة الخليل من خلال يعني المجلس الاستشاري اللي هو يمثل كل مؤسسات محافظة الخليل. ويعني سيأخذ الملاحظات، وكل وزير يعني من ضمن اختصاصه سيقوم بمعالجة هذه القضايا. وهذا مهم يعني في إطار خلق حالة من التواصل بين المؤسسات بين المواطنين وبين الحكومة الفلسطينية، يعني على أرضية أنه احنا هذه الفترة وفي إطار التنسيق المشترك بحاجة إلى منظومة متكاملة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والهيئات المحلية، يعني من أجل محاربة ومقاومة إجرام الاحتلال وإجرام المستوطنين والتغول على المواطنين الفلسطينيين. بعد هذا الاجتماع هناك يعني برنامج خاص لكل وزير يعني سيقوم بتنفيذه في كل أنحاء محافظة الخليل، يعني باتجاه خلق حالة من التواصل غير مسبوقة حقيقة. يعني مبادرة رائعة في زيارة المؤسسات من قبل الوزراء وتلمس احتياجات المواطنين وتلمس الحاجة الملحة في تلبية احتياجات معينة لها علاقة بثبات وصمود أهلنا على هذه الأرض في محافظة يوجد بها الآن 128 بوابة مغلقة وأكثر من 120 حاجز دائم لجيش الاحتلال. ويعني هذا يعني في إطار يعني دعم صمود أهلنا في كل أنحاء محافظة الخليل، خاصة في مسافة اليطا ومنطقة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي والمنطقة الجنوبية ويعني هذا كما تحدثت مهم جدا في إطار يعني استدعاء كل جهد له علاقة بالعمل الحكومي والعمل الخدماتي والهيئات المحلية والقطاع الخاص من أجل مجابهة هذه الهجمة الإجرامية الغير مسبوقة على أبناء شعبنا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل. السيد خالد الدودين محافظ الخليل، شكرا لك. أيضا نتابع في ملفاتنا، ننتقل بكم إلى ملف الأسرى وهو الملف الحاضر دوما على أجندة متابعتنا الإخبارية. نتابع تصاعد عمليات الاعتقال اليومية، كذلك انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أسرانا داخل السجون. نرحب بها سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: أهلا بك. نتحدث في البداية سيد أمجد النجار عن عدد التصاعد الكبير في حالات الاعتقال اليومية، تطال مختلف فئات أبناء شعبنا، تطال الطالبات، الجامعيات، النساء، الأطفال، أسرى، محررون وكذلك العمال، يعني متابعتكم لذلك.
2: أنا أولا من بداية عام 2026 الاحتلال انفلت على مصراعيه بطريقة وحشية وإجرامية، وكأن يعني بداية 7 أكتوبر قد عادت حملات الاعتقال التي شهدتها معظم محافظات الوطن والقرى والمخيمات كانت عالية جدا، يعني كل يوم لا يمر يوم دون أن يكون هناك من 30 إلى 60 معتقل جديد، سواء من الأطفال، من النساء، من أسرى محررين. إضافة أنه في الفترة الأخيرة لاحظ الجميع أن جيش الاحتلال أعاد انتشار قواته في محافظات الوطن بشكل ملفت، يعني سابقا ممكن أن تكون بوابة عليها بعض الجنود وما إلى ذلك، الآن أنت تتحركي من الظهرية في أقصى الجنوب وصولا إلى جنين، تجد على مدار الساعة قوات جيش الاحتلال منتشرة بشكل واضح مع انتشار الإعلام الإسرائيلية لإظهار أنهم يعني محاولة تثبيت السيطرة والتحكم بأبناء شعبنا وإبقاء صورة العلم الإسرائيلي ظاهرة أمام كل مواطن فلسطيني يتحرك يوميا تحت الحواجز. هذه الحواجز أيضا كانت محطات لعمليات الاعتقال، لا يمر يوم أيضا دون أن يكون هناك اعتقال عبر هذه الحواجز في كافة محافظات الوطن. يوم أمس كان هناك اعتقال لأربع فتيات ليرتفع عدد الأسيرات إلى 89 أخت في داخل سجن الدامون، إضافة إلى اعتقال عدد من الأطفال ليرتفع عدد الأسرى الأطفال إلى أكثر من 360 طفل موجودين داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى إعادة اعتقال الأسرى المحررين، هذه المتكررة بشكل دائم، لا يمر يوم ولا ليلة إلا هناك اعتقال لأسرى محررين تحرروا حديثا وإعادتهم من الاعتقال الإداري الذي ارتفعت وتيرته بشكل كبير. لما بنحكي الآن عن ما يقارب يعني 3376 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال.
1: نعم، أيضا فيما يتعلق بهذه الهجمة وهذه الحرب التي يشنها الاحتلال ضد أسرانا داخل السجون، بالأمس الاحتلال أقر ميزانية ب 354 مليون دولار لإنشاء ما أسمها بالمحاكم العسكرية لمقاضاة معتقلي 7 أكتوبر أو من تطلق عليهم إسرائيل أسرى النخبة. دلالات ذلك وانعكاسات مثل هذه القرارات على أوضاع أسرانا داخل السجون.
2: يعني أولا فيما يتعلق بالمحاكم التي تشكل الآن ويتم إعدادها ويتم نشر بعض الصور من داخل تلك المحاكم سواء لتنفيذ أحكام الإعدام أو ما إلى ذلك، يعني تقريبا يعني هذا الاحتلال مستمر في قراراته التي صدرها خلال الفترة الماضية أو أقرها بالقراءات النهائية، سواء تنفيذ حكم الإعدام أو محاكمة أسرى النخبة أو حتى الإجراءات الجديدة التي بدأت تنفذ داخل سجون الاحتلال سواء في سجن النقب أو في سجن الدامون أو في سجن مجدو، من توسع للأقسام وإنشاء بنادين عزل انفرادية واسعة وبشكل كبير جدا ضمن إجراءات واضحة لمزيد من العقوبات تنفذ بحق الأسرى. أيضا في معسكر سيدي تمام ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت، وضعية التابوت اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير لساعات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي، وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا لابد من الحديث أختي عن موضوع الاغتصاب، يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال، وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية.

0: جرائم الاغتصاب وجرائم أخرى بحققنا شعبنا الفلسطيني. هذا القرار قرار إيجابي وقرار نبني عليه كثيرا، ولكن المطلوب أيضا أن يكون هناك لوبي متصاعد من المنظمات الدولية والحقوقية ومن الداعمين لفلسطين من أجل أن يأتي قرارات تنفذ على دولة الاحتلال بملاحقة كل من ارتكب هذه الجرائم وحكومة الاحتلال التي هي تغطي على هذه الجرائم، إضافة إلى أنه يعني إعفاء وعدم معاقبة الجنود الذين ارتكبوا عملية الاغتصاب للأسير من قطاع غزة. هذا يأتي دلالة إلى أنه حتى كل هذه القرارات التي يعني تصدر عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واضح أن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط ولا تهتم. لذلك نحن أمام معضلة حقيقية كبيرة جدا، يعني ارتكاب كل هذه الإبادة في غزة هاشم وما يحدث داخل السجون وما يحدث في الوطن وتقسيم الوطن والحواجز، أكثر من 1000 حاجز في محافظات الوطن، يعني يوم أمس ونحن عائدون من رام الله يعني مجند على واد النار كانت احتجزت نصف الشعب الفلسطيني، قسمت الوطن إلى شطرين، أيضا على حاجز الجبهة يعني مجندة لا يتعدى عمرها 18 عاما كانت قد احتجزت يعني الآلاف من أبناء شعبنا المتوجهين إلى الجنوب، يعني والعالم ينظر ويتابع والجميع يبث من هذه المواقع. يعني نحن في واقع صعب يتعرض له الشعب الفلسطيني، يعني صبر الشعب الفلسطيني وصمده هو الذي تتحطم عليه كل مؤامرات الاحتلال، ولكن على العالم وعلى كل المسؤولين الذين يأتون إلى هذه الأرض أن يكون هناك بالفعل يعني إشي يلمس الشعب الفلسطيني أن هناك تحرك ممكن أن يعني يريحهم من هذا العذاب اليومي المتواصل قبل إجراءات الاحتلال.
1: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير، شكرا جزيلا لك. نذكر مستمعينا بما تحدث به سيد خالد دودين محافظ الخليل حول جولة وزارية من 11 وزيرا بتعليمات من رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ستتوجه إلى محافظة الخليل هذا اليوم وستطلع على أوضاع أبناء شعبنا هناك. سيتم إطلاع هذا الوفد الوزاري على أبرز الأولويات والاحتياجات لمحافظة الخليل التي تتعرض لهجمة من قبل الاحتلال وعصاباته الاستيطانية كما باقي محافظات الوطن. نشير أيضا مستمعينا من الأخبار التي تردنا قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل مكون من طابقين في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة. هذه المتابعة الإخبارية الصباحية من نهار جديد متواصلة وإياكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشر. الآن مستمعينا ومشاهدينا ننتقل بكم مجددا إلى استوديو الأخبار وموجز بأهم وآخر الأنباء من جديد مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. أهلا بك ميساء، صباح الخير.
2: صباح الخير لك رحمة، مجددا أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهاد 4 مواطنين وإصابة العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع وذلك خلال 24 ساعة الماضية. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بغزة بشار مراد يعلن لإذاعتنا قبل قليل أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم حيث يعاني أكثر من 14500 نسمة متواجدون في أماكن ضيقة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي يقول لإذاعتنا قبل قليل إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 1,200,000 مواطن في ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية. والمتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف لإذاعتنا قبل قليل أنه وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين فإن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمس أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. والاحتلال أصدر أمس أمرا عسكريا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس. مستوطنون هاجموا أمس منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس وأحرقوا مساحات

0: واسعة من الأراضي الزراعية. مستوطنون من البؤرات الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بتكسا شمال غرب القدس أقدموا أمس على سرقة عشرات رؤوس الأغنام تعود لمواطنين من البلدة. جامعة الدول العربية تدين الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وما رافقها من انتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني يؤكدان أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري وفق مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هجم حزب الله مناطقها الشمالية. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب صيدا في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل. ختاما إلى حالة الطقس، أجواء صافية اليوم إلى حر نسبيا في المناطق الجبلية، حر في بقية المناطق. إلى هنا نهاية الموجز، عودة مجددا إليك رحمة لاستكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء على هذا الموجز لآخر المستجدات والأوضاع في التي يتعرض لها أبناء شعبنا. نتابع وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، نتابع ما يتعلق بالانتهاكات المتصاعدة للاحتلال وعصاباتها الاستيطانية، وماذا عن الحراك الدولي في ظل هذا التصاعد غير المسبوق في هذه الجرائم، أيضا مواصلة حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. نرحب بها دكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين، أهلا بك دكتورة، صباح الخير.
2: صباح النور، هلا.
1: نتحدث في البداية دكتورة عن الحراك الفلسطيني في مواجهة هذا الانفلات للعصابات الاستيطانية، هذه الجرائم التي تشهد تصاعدا غير مسبوق، وهذا الأمر ما أكد عليه أيضا مقررو الأمم المتحدة في بيان لهم يوم أمس.
2: الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة اليوم من قبل المستوطنين ومدعومين من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كلها جزء من منظومة استعمارية كولونيالية متداخلة. يعني عندنا استيطان، مستوطنات وما يصاحب ذلك من بنية تحتية بتخنق الفلسطيني، والمستوطنين اليوم هن أداة لتسهيل التوسيع الاستيطاني وقدم الأرض والتهجير. وطبعا الكل بيشوف انه الأشكال اللي بتستخدمها قطعان المستوطنين هي مختلفة ومتجددة. يجب اليوم إعلاء صوتنا لحتى نقدر نوقف هذا الجنون اللي عم بحصل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك يعني حراك دولي من قبل فلسطين في مسارات مختلفة، يعني عندنا حراك دولي باتجاه السردية الفلسطينية، طبعا هاي السردية لازم تكون مدعومة بدبلوماسية شعبية ورسمية لحتى نقدر نفضح كل هاي الانتهاكات بشكل عام، وبالأخص اليوم انتهاكات المستوطنين واستمرار العربدة في قطاع غزة. شو بنعمل؟ بنستخدم المنابر الدولية، يعني اليوم بنتحرك مع كل الدول، مع الحكومات، مع البرلمانات، مع مؤسسات حقوق الإنسان، مع مجلس الأمن، حتى نقدر ناخذ إجراءات ضد الاستيطان والمستوطنين. الناس ممكن تقول طيب شو عم بيصير، شو عم بغير؟ هذا العمل يثمر، ولكن التحرك من الدول بطيء نوعا ما. ولكن اليوم بنشوف انه في بعض الدول عمالها بتاخذ اجراءات ضد المستوطنين، وصار عندنا مجموعه من الدول الوازنه مثلا كندا، استراليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، اسبانيا، وبقدر يعني اقول دول اكثر، كلها عمالها بتستجيب وعمالها بتاخد إجراءات ضد المستوطنين. ففي تحرك في مسارات مختلفة.
1: نعم. يعني أيضا فيما يتعلق باتخاذ هذه الدول للعقوبات ضد هذه الجماعات الاستيطانية، هذه العصابات، يعني الاتحاد الأوروبي فرض قبل أيام عقوبات على عدد من المستوطنين، كذلك منظمات استيطانية، يعكف أيضا ويدرس يناقش اتخاذ خطوات أخرى وفي هذا القبيل. يعني أهمية أن تكون هذه العقوبات ترقى لحجم الجريمة التي ترتكبها هذه العصابات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا.
2: يعني الجريمة كبيرة جدا، واليوم الإجراءات التي تؤخذ لا ترقى لحجم الجرائم اللي بتكون فيها دولة الاحتلال، ولكن كما أسلفت هذا طريق طويل وبحاجة لصبر، وإحنا بدنا نضلنا كل يوم في كل المنابر اللي متاحة لإلنا نحكي على الموضوع. اليوم في إجراءات نحو مثلا تجفيف الدعم المالي للمستوطنات، منتوجات المستوطنات، المستوطنين اللي بيحملوا جنسيات مزدوجة، يعني في إجراءات مختلفة عم تاخدها الدول، والدول بتطلع على بعض. يعني لما فرنسا بتاخد إجراء ممكن دولة تانية أوروبية تاخد نفس الإجراء، ولكن إحنا بدنا نعاظم هذه الإجراءات، لأنه كل ما كان في إجراءات أكثر كل ما هذا ممكن إنه يرضع المستوطنين والمستوطنات، لأنه بيرسل لهم رسالة جدا قوية إنه ما تقومون به هو ضد القانون الدولي، هو جريمة بحق الإنسانية ويجب أن يتوقف.
1: نعم. أيضا دكتورة فارسين، يعني هناك ضرورة لمزيد من الدعم وحشد هذا الدعم لصالح فلسطين، خاصة وأن فلسطين غابت لفترة عن أنظار العالم بفعل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، لكن يعني الأهمية لأن تعود إلى واجهة الاهتمام الدولي كما كانت في السنوات السابقة.
2: نعم، فلسطين قضية أساسية ولا يمكن أن تغيب عن المسرح الدولي، وهذا العالم يعي ذلك تماما، لأنه ما يحصل في إسرائيل له تأثير على الإقليم وما أبعد من الإقليم. حقيقة أنه لما بيكون في عنا حروب أو بيكون في عنا إشكاليات في الإقليم أكيد بيأثر على وضع فلسطين وأهمية فلسطين على الساحة الدولية، ولكن اليوم فلسطين ترجع وبقوة، وعلينا أن نقوم بما نقوم به يوميا حتى ما تغيب فلسطين أبدا عن النقاشات في المنابر الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في نهار جديد، دكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين، شكرا جزيلا لك. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، نتحدث حول تفاصيل الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني يوم أمس. نرحب بالسيدة دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أهلا بك دكتورة، صباح الخير.
3: يسعد صباحك يا هلا وصباح مستمعينا.
1: أهلا بك. بداية نتحدث عن تفاصيل ما جاء في هذا الاجتماع الذي ينعقد في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني المقررة في نوفمبر القادم.
3: نعم عزيزتي، يعني هذه اللجنة لجنة متابعة الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني، وبالتالي يعني نحن لدينا عمل قد أنجز منذ منتصف العام الماضي 2025 لبداية هذا العام، إنجاز النظام الانتخابي، نظام انتخابات المجلس الوطني، والذي تم بمشاركة واسعة من عدد كبير من ممثلي القوى والفصائل والمجتمع المدني والاتحادات، وهذا تم إنجازه. وهذا النظام الانتخابي أحيل للجنة للأخر الرئيس واللجنة التنفيذية، وبالتالي الآن نحن نعمل وفق ما تم إقراره بهذا النظام. ودعينا نقول بأنه المرسوم الرئاسي جاء في إشباط 2026 من الأخر الرئيس بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني في 1/11، وذلك في الوطن والشتات. ومن هنا هذه اللجنة مكلفة بمتابعة ضمان إجراء هذه الانتخابات ووضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات سواء كان في الشتات أو على أرض الوطن. ونحن نعرف حجم التحديات الكبيرة التي يكتنف أو تكتنف طريق إتمام هذه العملية. حينما نتحدث عن الشتات نحن نتحدث عن وجود فلسطيني في عديد الدول سواء كانت دول اللجوء في المنطقة في سوريا في لبنان في مصر في المحيط الإقليمي أو دول الاغتراب لأبناء شعبنا في كافة أرجاء العالم. وبالتالي يعني هذه العملية لها لسنا طرفا وحيدا بها. هناك إجراءات يجب أن تتم مع أبناء شعبنا فيما يخص التعداد الموجود هناك، فيما يخص الشكل الأمثل لإجراء هذه الانتخابات، فيما يخص كل نظام وكل دولة وكيف يمكن لنا أن يتم الاتفاق على إجرائها في هذا السياق. وهنا ستحظى عملية إتمام هذه العملية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في الشتات بأولوية في خلال الأشهر القادمة لإتمامها وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة والتي هي بمثابة أيضا انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على أرض الوطن هنا. وهذه المحطة أيضا فيها تحديات. نحن يعني نواجه تحديات الوجود والبقاء على أرضنا في القدس وفي قطاع غزة وفي الأغوار، نواجه تحديات العدوان المستمر على أهلنا. وبالتالي في سياق كل هذه العملية هناك الكثير من التحديات، الكثير من العمل الذي يجب أن يتم في هذا السياق من طرفنا، ننجز ما علينا وأيضا نزج المنطقة المنظومة الإقليمية والدولية معنا لممارسة دورها للضغط على هذا الاحتلال من أجل إتمام ما بدأنا به من عملية ديمقراطية تحمي ليس لأنها مجرد عملية ديمقراطية ولكن لنظامنا السياسي، ولكن لأنها عملية ديمقراطية تحمي الكيان الوطني الفلسطيني الممثل للشعب الفلسطيني، تحمي القرار الوطني الفلسطيني من خلال أطر وجبهة وطنية عريضة تمثل الكل الفلسطيني لقيادة هذا الشعب.
1: يعني تم تأكيد أيضا سيدة دلال خلال هذا الاجتماع على إطلاق حوار وطني شامل مع كل القوى السياسية في إطار هذه الاستعدادات أيضا للانتخابات المجلس الوطني. يعني أهمية هذه القضية بالفعل في هذه المرحلة تحديدا من الأوضاع التي يمر بها أبناء شعبنا والتي تختلف يعني كليا عن السنوات السابقة.
3: يعني هي نعم من أخطر المراحل، يعني أوضاعنا من أخطر المراحل. هناك ما يتم من قبل هذا الاحتلال وسعيه لتصفية مرتكزات الوجود الفلسطيني، تصفية القضية الفلسطينية بتصفية مرتكزات الوجود سواء باستهداف الأرض واستهداف الشعب وكان والإبادة المستمرة ومحاولات التهجير المستمرة التي لم تنقطع لغاية الآن والتي تتم الآن أيضا في الضفة الغربية بأشكال مختلفة. وبالتالي يعني كل هذه التحديات تدفعنا لنقول بأنه منظمة التحرير الفلسطينية يعني هي جبهة وطنية تضم الكل الوطني الفلسطيني. وبالتالي مسارات فعلنا هنا نضع كمؤسسة مسؤولة يتم وضع الأنظمة والإجراءات وخطة الطريق للعمل في هذا السياق، ولكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك حوارا مستمرا ما بين كل مكونات داخل منظمة التحرير واللي داخل منظمة التحرير أيضا مع كل من هم خارج منظمة التحرير. هذا الحوار الوطني هو أحد المسارات المهمة في مسار فعلنا لإنجاز هذه العملية. حينما نقول بأن هناك نظام انتخابي نعمل وفق آليات ورؤى وخارطة الطريق لإتمام ذلك في الوطن والشتات، ولكن هناك أيضا لدينا معطيات أخرى لها علاقة بمشروع الدستور وكيف يمكن أن يتم الاستفتاء عليه، لأنه احنا عمالنا بنحكي ما بين السلطة وما بين برلمان دولة. وما بين مجلس التشريع وما بين برلمان دولة. إذن في هناك تعديلات وهناك ما تم من مقترح للدستور لتحديد الكيانية، ما هي الكيانية التي نتحدث عنها ونجري انتخابات لها. وهناك أيضا يعني موضوع الحوار الوطني في هذا السياق يجب أن يكون بالتوازي وليس يعني مؤجلا، يتم بالتوازي، لأننا نسعى لأن تكون هذه المنظومة كما كانت دائما هي الممثلة.

0: الوطني. وهنا أضع النقطة الأخيرة بأنه موضوع النظام الذي اعتمد النسبية الكاملة والذي اعتمد لهذه الانتخابات قوائم نسبية كاملة والذي اعتمد تخفيض نسبة الحسم هو من أجل فتح الباب لعديد من التعددية، توسيع باب التعددية وليكون الكل موجود داخل هذا الإطار.
1: نعم، يعني لو سريعا سيدة دلال، اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا لها هذا اليوم، نتحدث عن أبرز الملفات والقضايا على أجندة هذا الاجتماع، وهو ربما الاجتماع الأول بعد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح وانتخاب أعضاء المركزية الجدد.
0: نعم عزيزتي، بالتأكيد هذا الاجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة إثر مؤتمرنا الثامن في يوم أيام 14-15 أيار، وبالتالي هذا الاجتماع الأول مع الأخ الرئيس، وبالتأكيد يعني أنه هذا الاجتماع يقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات هذا المؤتمر. هذه المخرجات التي أتت على تجديد الأطر القيادية للحركة بما يضمن تمتين أركان قيادة الحركة ووحدة الأداء والموقف والحفاظ على هوية الحركة كحركة تحرر وطني تتميز في موقفها ضد تصاعد عدوان الاحتلال وسعيه للنيل من الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. هذا كان يعني من القضايا الاستراتيجية، كيف أن الحركة تحافظ على هويتها وتتميز في موقفها. وهنا نقول بأنه هذا اللقاء يعني فيه قدر من الجوانب البروتوكولية كلقاء أول يعني ما بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكنه بالتأكيد سيفتح للقاء آخر يتبع أو لقاءات أخرى للبدء في إنجاز توزيع المهام في إطار اللجنة المركزية.
1: نعم، برئاسة السيد الرئيس سيكون
0: بالتأكيد. نعم، مساء هذا اليوم برئاسة الأخ الرئيس.
1: أشكرك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيدة دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. إذا نستكمل وإياكم مستمعينا الحديث في ملفاتنا عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي، وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشر. أيضا نتحدث حول التحركات في مجلس حقوق الإنسان لمواجهة جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وانفلات عصابات المستوطنين أيضا بحق المواطنين وبحق الأرض. نرحب بها دكتور إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: تتابعون دكتور إبراهيم يعني الهجمة غير المسبوقة من قبل عصابات المستوطنين على المواطنين وعلى أراضيهم، أيضا التصعيد بحق الأسرى، الإبادة المستمرة في قطاع غزة. لو تضعنا بصورة يعني اللقاءات والتحركات على مستوى مجلس حقوق الإنسان لمواجهة هذا الانفلات وهذه الجرائم المستمرة.
2: وحقيقة أن الدورة القادمة من مجلس حقوق الإنسان ستبدأ يوم 15 من هذا الشهر، وسيكون هناك تقرير لجنة تقصي الحقائق يوم 16 حول المجموعات المسلحة المتواجدة على أرض دولة فلسطين وانتهاكها للقانون الإنساني الدولي، وهناك تقرير آخر أيضا سيتم تقديمه خلال أيام من خلال مؤتمر صحفي حول الأطفال ومعاناتهم في ظل الاحتلال وممارساته ضد ابناء شعبنا الفلسطيني. ولكن يسبق انعقاد هذه الدوره ايضا بعض الفعاليات والانشطه. يوم امس على سبيل المثال شاركنا في اجتماع للمبادره العالميه لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الانساني الدولي، والتي تقودها مجموعه من الدول مع الصليب الاحمر الدولي، والتي انضمت اليها فلسطين الى هذه الدول. والآن يجري الاستعداد لعقد مؤتمر دولي في 7 ديسمبر القادم في الأردن للتوصل إلى توافق سياسي بضرورة وضع آليات ملزمة لتنفيذ واحترام القانون الإنساني الدولي. وسيكون يوم 12 من هذا الشهر أيضا فعالية جانبية تنظمها دراسة فلسطين مع الممثل مكتب الأونروا في جنيف وممثل النرويجن سنتر مركز النرويج للاجئين، وبحضور شهود من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس للحديث عن أوضاع المخيمات الفلسطينية في الشمال والتشريد والمعاناة التي يواجهها يوميا. وأيضا تابعتم على ما أعتقد افتتاح الدورة 114 لمنظمة العمل الدولية يوم الاثنين الماضي، والتي تم تعطيل عملية الافتتاح نتيجة اقتراح من قبل قوة الاحتلال وممثلها في المؤتمر بمنع مشاركة فلسطين بصفتها دولة مراقب في أعمال هذه الدورة، الأمر الذي دعمته أمريكا والأرجنتين. وذهب المؤتمرون للتصويت يوم أمس من أجل السماح لفلسطين في المشاركة. سيتم الإعلان عن ذلك بعد حوالي 3 ساعات من الآن، لكنني أخبرت أيضا يوم أمس من قبل المنظمة بأن ممثل إسرائيل سيطعن في نتائج التصويت، لأن مكتب المدير العام قام بإرسال رسائل لكل الدول يحضهم على ضرورة المشاركة في التصويت، الأمر الذي تعتبره إسرائيل أيضا تدخل في عملية التصويت، والأمر غير معقول. لكن هذا جزء من العربدة والعنجهية و يعني الخروج دائما فوق القانون من قبل قوة الاحتلال المدعومة للأسف دائما من قبل أمريكا. نأمل أن يتم معالجة هذا الأمر اليوم، ويوم مساء سيكون هناك يوم العالمي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين، يتحدث فيه عدد من المسؤولين بما فيه مدير عام منظمة العمل الدولية ومدير عام منظمة العمل العربية ورئيس المجموعة العربية وزير العمل المصري ووزيرة العمل الفلسطينية عبر الرد الإلكتروني، وكذلك ممثلي عن فريق العمال وأصحاب العمل والحكومات. هذا بشكل سريع عن بعض من الأنشطة التي نقوم بها، ونحن مستمرين في عملنا أيضا بالإعداد لاجتماع تنسيقي للدول من أجل التوافق على الصيغة من أجل نفع الخام في قطاع غزة كخطوة أولى قبل البدء بأي عمليات إعمار. نأمل أن ننجح في ذلك حتى نهاية هذا الشهر.
1: نعم، نتوقف عند ملف الأسرى دكتور إبراهيم تحديدا، يعني الشهادات المستمرة حول ارتكاب العمليات الاغتصاب بحق أسرانا داخل السجون، كذلك قانون إعدام الأسرى، وأيضا تخصيص الاحتلال لملايين الدولارات من أجل إنشاء محاكم عسكرية لمقاضاة أسرانا في هذه المحاكم، يعني متابعتكم لهذا الملف؟
2: يعني على مدار الساعة أعتقد كنت بعد يوم أمس كان هناك في بيان صحفي من عدد من المقررين الخاصين بما فيها المقرر الخاص هو فلسطين السيد ألبانيز، ولكن قبل ذلك بداية الشهر الماضي كان هناك تقرير من المفوض السامي تحدث فيه عن معاناة الأسرى، وتحدث فيه عن ارتكاب قوات الاحتلال للعنف الجنسي الذي تمخض عنه ما قالته الأمين العام مساعد في نيويورك، والذي جاء على لسان الأمين العام الأسبوع الماضي بوقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي ضد 31 من الفلسطينيين. هذه المعلومات متوفرة للأمم المتحدة، لكن لدينا معلومات من قبل لجان مختلفة بأن الأعداد تفوق ذلك بكثير. هذا الأمر مطروح على جدول أعمال المجلس القادم ولقاءاتنا مع الصليب الأحمر. وأعتقد أيضا أن موضوع الأسرى تابعته، أن موضوع القرار الذي صدر بقراءة الثلاث من الجنازات بإعدام الأسرى كان هناك ردود فعل لا بأس بها من عدد من الدول، لكن كل ذلك يجب أن يقود الدول لاتخاذ إجراءات ضد حكومة الاحتلال. أنا لم أعد مقتنع باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين وعربداتهم، المستوطنين هم جزء من هذا الكيان الذي يقوم بالاحتلال، فيجب أن ننتقل لاتخاذ محطة أقوى من ذلك، وهي مقاطعة الاحتلال، مقاطعة إسرائيل، وغلاق السفرات وسحب السفراء ومنع يعني التعامل الاقتصادي والتجاري، أو على الأقل تخفيض التمثيل الدبلوماسي. هذا هو الذي الطريق الذي يمكن صحيح بعض المؤشرات الإيجابية تصدر من هنا وهناك، لكن هذا غير كافي. أنا قبل أيام كنت في فلسطين وشاهدت يعني بؤم العين الوضع المأساة الذي يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة عربدة المستوطنين المحميين من قوة الاحتلال. إذن قوة الاحتلال هي المسؤولة التي تحمي هؤلاء وهم جزء منها، فبالتالي على العالم أن يقوم باتخاذ إجراءات عملية ضد قوة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم خريشة مندوب فلسطين دائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد. أيضا نتابع في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا، تصاعد الجريمة بشكل خطير وغير مسبوق في القرى والبلدات داخل أراضي عام 48. نرحب بها سيد منصور الدهامش سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل، أهلا بك صباح الخير. صباح الخير سيد منصور.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. نتحدث عن تصاعد الجريمة بشكل غير مسبوق في القرى والبلدات بأراضي عام 48، 114 حالة قتل منذ بداية هذا العام. يعني من جانبكم تنظمون مظاهرات، هناك حراك شعبي مستمر في مواجهة هذه الجريمة، لكن أمام انتشارها بهذا الشكل الخطير، ما السبل الأخرى والإمكانات التي يمكن اللجوء إليها لوضع حد لهذه الجريمة ووقفها؟
3: يعني بدون أدنى شك، بدون قرار سياسي من قبل الحكومة لمواجهة هذه الآفة لا يمكن يعني معالجتها بشكل أساسي، ولكن نحن نعمل بكل ما أتينا من قوة من أجل كبح جناحها، يعني من أجل عدم انتشارها أكثر من ذلك. ونحن نقول بشكل قاطع بأنه إذا لم نقم بواجبنا وبعملنا هذا ستنتشر أكثر مما هي عليه، وكما ذكرت الأعداد تتصاعد من سنة إلى سنة بسبب تجاهل الحكومة لهذه الآفة وبسبب عدم علاجها. هذا الموضوع يعني بحاجة إلى ضغط أكبر وأكثر، وبالأساس يعني أنا قد عيني أقول لك بشكل مباشر تغيير هذه الحكومة هو الوسيلة الأقرب والأسرع من أجل وقف هذه الآفة. هذه الحكومة معنية بقتل الجماعية العربية، هي تتغنى عندما يقتل مواطن عربي، وهذا يعني صرح به بن كثير بشكل واضح وصريح، ولذلك تغيير هذه الحكومة وتغيير هذه السياسة هو الكثير في وقف جماح هذه الآفة.
1: يعني فيما يتعلق بهذه الحكومة، تصويت الكنيسة على حل نفسه بالقراءة الأولى يوم أمس، برأيك هل باتت إسرائيل أقرب إلى إعلان انتخابات مبكرة حال تم المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة؟
3: يعني ثانية دعينا أكون صادق معك وصريح، كل هذه الإدعاءات حل الكنيسة وما إلى ذلك، نحن نتحدث ليس أكثر عن يعني أيام معدودة، من أسبوعين لثلاث أسابيع بالحالة القصوى يعني يتم تقديم الانتخابات، ليس أكثر من ذلك. ولذلك أنا أقول هذه مجرد يعني فقاعة يريدون استعمالها من أجل يعني تفادي والابتعاد عن ذكرى 7 أكتوبر، ومن أجل أن يكون يعني بنيامين نتنياهو بحالة انتخابية أفضل مما هو عليه، ولذلك يعني قاموا بهذا الأمر. يعني بالمختصر المفيد، الفترة الزمنية ليست بالفرق الكبير، نحن نتحدث عن تقريب الانتخابات بالحالة القصوى 2 إلى 3 أسابيع، لأنه حسب القانون الأساس لحكومة إسرائيل يعني بعد ما أن يقر قانون حل الكنيسة هناك 90 يوم لتشكيل أو عقد الانتخابات من أجل الاستعداد بكافة اللجان وما إلى ذلك، وهذا الأمر يعني يدخلنا إلى أواخر شهر 9، هذا هو الواقع الموجود. والانتخابات يعني بشكل طبيعي هي المفروض أن تكون بشهر 10 يعني بأكتوبر،
1: يعني ليس بالفترة الكبيرة التي ستكون مبكرة فيها الانتخابات.
3: صحيح بدون شك.
1: شكرا لك سيد منصور دهامش سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل على هذه المشاركة معنا في نهار جديد. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا، بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد زياد صباح، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية وسام حمد، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود المفروضة على المخيمات في الضفة. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. جولة وزارية اليوم إلى محافظة الخليل. من العناوين إلى التفاصيل، استشهد 4 مواطنين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق في دير البلح والزوايدة وسط القطاع وخان يونس جنوبا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح حرجة مساء أمس في قصف طيران الاحتلال المسير خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 من تشرين أول عام 2023 إلى 72,942. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18,000 مريض

0: لتلقي العلاج خارج القطاع.
1: ما يقارب 18 ألف مريض يحتاجون. طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة الـ A plus A and B. هذول طبعا في عندنا C 9000، الـ A والـ B تقريبا 18000، والـ C ما يقارب 8000. هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة. كثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع، وبالأخص يعني الأمراض السرطان، حيث لا يوجد العلاج الإشعاعي في القطاع غزة من قبل الحرب، وبالإضافة إلى نقص كبير في العلاجات الكيماوية في القطاع، بالإضافة إلى الإصابات التي تحتاج بالفعل إلى جراحات ترمينية وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة. قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة، وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب.
0: بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة.
2: أكثر من 80% من سكان قطاع غزة هم على قارعة الطريق تحت أشعة الحارقة للشمس في الخيام وفي يعني المآوي الغير صالحة لاحتياجات شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحرقة مستمرة، وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقت إطلاق نار في داخل قطاع غزة وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها. أيضا هناك توسيع للمنطقة بعد السيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة إلى 70% من قطاع غزة، ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة، وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة.
0: كما وجه صافي في حديث لإذاعتنا نداء عاجلا لكافة الدول العربية والإسلامية والصديقة بالوقوف إلى جانب شعبنا والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحصار المستمر بمساحة 40% مما تبقى من مساحة القطاع. في المحافظات الشمالية أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عرب التعامرة شرق بيت لحم. كما أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس. وفي القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين فإن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.
3: أذكر في الاهتمام ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت وضعية التابوت اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير لساعات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي، وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال، وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية. هم كثر، يعني لا يمر أسبوع دون أن نستمع إلى شهادة جديدة، حتى أن أحد الأسرى أبلغنا أن هناك كثير من الأسرى يرفضون البوح بما يحدث من هذه الإجراءات. لدينا الآن عدد من شهادات من الأسرى من أبناء الضفة الغربية قد تعرضوا لعمليات اغتصاب من قبل السجانين سواء في عوفر أو في النطب أو في أماكن أخرى.
0: يجري 11 وزيرا جولة في محافظة الخليل يتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين، وفق ما أعلن لإذاعتنا محافظ الخليل خالد دودين. وحذر دودين من محاولات متسارعة لتكريس السيطرة على ما تبقى من المسجد الإبراهيمي بعد مصادرة نحو 64% من مساحته منذ مجزرة عام 94، بالتوازي مع تصعيد الإجراءات العسكرية التي تقيد وصول المواطنين إليه. أدانت جامعة الدول العربية أمس الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وما رافقها من انتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس، وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما أكد وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس. دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي ستيفان دوجاريك الليلة الماضية الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في مخيمات في الضفة، بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت الأحد الماضي تمديد أمر عسكري يقضي بإغلاق 3 مخيمات للاجئين في محافظتي جنين وطول كرم حتى نهاية شهر تموز المقبل. أعلنت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري وفق مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله أمس إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية الديمقراطية. تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار للسكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المارونية جنوب صيدا في جنوب لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها من أنباء. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود المفروضة على المخيمات في الضفة. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. جولة وزارية اليوم إلى محافظة الخليل. إلى هنا مستمعينا الكرام نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعون على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps، وبتشوفون على التلفزيون تفاعلي مدى وحضارة إذاعة صوت فلسطين على قائمة المحليات، وبتابعونا على السوشيال ميديا على واتساب وتليجرام قنواتنا الرسمية إذاعة صوت فلسطين VOP لكل الأخبار العاجلة.

يوم الأربعاء الموافقة 3 من حزيران للعام 2026. إن شاء الله مستمعينا بداية يوم مليئة بالأمل والخيرات إن شاء الله. الفترة الصباحية معكم للساعة 11 بموضوعات منوعة، رح نبداها عن موضوع الصحة النفسية. كثير منشوف ناس عندهم ظاهرة الاقتناء، اقتناء الأشياء اللي اللازمة والمش لازمة، هل هو اضطراب نفسي بالفعل؟ رح نكون مع هذا الموضوع مع الدكتورة نانسي الطويل، أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية. وفي الصحة الجسدية اليوم مستمعينا رح نحكي عن قصة نجاح جديدة، إنقاذ حياة المواطنة حليمة أبو طعيمة وجنينها. هاي قصة النجاح الجديدة في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في غزة. وسنكون مع محطتنا من القدس. الاحتلال ينهز جميع مكونات الحياة في القدس بحسب تقرير شهر أيار الماضي. العامل الفلسطيني لقمة عيش مغمسة بالدم مع كامل حميد أمين عام اتحاد عمال فلسطين. وفي المبادرات المجتمعية أسرة آمنة، مبادرة توعية تضع العنف الأسري الرقمي تحت المجهر، الرائد المعتصم بالله العملة. سيكون معنا مدير قسم الجرائم الإلكترونية في شرطة محافظة الخليل، سيحدثنا أكثر عن هذه الحملة. أيضا خلال الفترة الصباحية سنتحدث في غرب الخليل تحديدا، الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل وإزالة خط مياه يغذي 500 دنم غرب الخليل. وفي قطاع غزة مع ارتفاع أسعار السيارات والوقود يجبر الغزيين على المشي لمسافات طويلة تضيف من معاناتهم في فصل الصيف. أيضا سنكون مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات وأحوال الطرق خلال البرنامج، لكن في البداية اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل. وسام حمد في الهندسة الإذاعية، إعداد البرنامج واختيار الموضوعات من هيام قاسم، وأيضا رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة وأسعدتم صباحاً.

نجدد لكم تحية صباحية مستمعينا الكرام ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 FM. وإلى أولى محطاتنا في حالة الطقس، حيث يكون جو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر

على درجات الحرارة. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. تواصل درجات الحرارة بالارتفاع أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، إذن ارتفاعات متتالية مستمعينا على درجات الحرارة حتى الثلاثاء القادم. ومع درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 28 درجة مئوية والصغرى ليلا 19، في رام الله 27-18، في نابلس 29-20، وفي جنين 32 نهارا والصغرى ليلا 22، في طوباس 33-22، في الخليل 27-18، في أريحة 38 نهارا والصغرى ليلا 26، في الأغوار الشمالية 36-24، في بيت لحم 28-19، طول كرم وقلقيلية 31-22، أما في سلفيت العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 19، في غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح العظمى نهارا 31 والصغرى ليلا 22 درجة مئوية. وهناك بعض التحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية مستمعين. مع ارتفاع درجات الحرارة تحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11:00 و4:00 مساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. لازم مستمعين نكون على قدر عالي ومسؤولية عالية، ودائما إحنا كمواطنين شركاء يعني في الحفاظ على أنفسنا وعلى البيئة المحيطة. إذن متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين.

وفي أسعار صرف العملات، مستمعينا، يصرف الدولار باثنين شيكل وستة وثمانين أجورة، والدينار الأردني بأربع شيكل وأربعة أجورات، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شيكل واثنين وثلاثين أجورة. في أسعار الذهب العالمية، أونصة الذهب $4,466 وجرام الذهب $144.

إذن نتواصل وإياكم مستمعين عبر صوت فلسطين 25 دقيقة بعد التاسعة ساعتنا في الاستوديو. أكيد ننصب على كل الناس اللي عم تسمعنا بسياراتها والمتوجهة بين محافظات الوطن. خلينا نشوف كيف أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك. بوابة عطار القديمة كثافة سير. حاجز قلنديا أزمة للخارج. جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. العزرية أزمة باتجاه الشمال. الانتقال إلى محافظات الجنوب، كرمة مغلقة وسعير تفتيش بالاتجاهين. راس الجورة مغلقة، الفور مغلق والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك. النابلياس تفتيش للخارج ومدخل عقربة تفتيش للخارج أيضا. وعين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. إذن مستمعينا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما صوت فلسطين نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى خبرنا المنوع لهذا الصباح. وفي إنجاز جديد، التربية ومركز إبداع المعلم يختتمان 48 مبادرة مدرسية لتعزيز التعلم العاطفي والاجتماعي، حيث اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مركز إبداع المعلم تنفيذ 48 مبادرة مدرسية ضمن مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي للعام الدراسي 2025-2026، وبتمويل من لوكسمبورغ في إطار جهود مشتركة لتعزيز مهارات الطلبة وتطوير بيئات تعليمية داعمة ومحفزة. هذا ونفذت المبادرة في 38 مدرسة موزعة على مديريات القدس وضواحي القدس وجنين وسلفيت ورام الله والبيرة، واستفاد منها أكثر من 1000 طفل وطفلة من خلال أنشطة وفعاليات تربوية ركزت على تنمية الوعي الذاتي وإدارة المشاعر وبناء العلاقات الإيجابية وتعزيز مهارات التواصل والتعاون والعمل الجماعي واتخاذ القرارات المسؤولة. طبعا مستمعينا دائما في إطار التعليم، يعني مثل هاي المبادرات أكيد يعني بتنمي موضوع التفكير لدى أطفالنا، ودائما نتمنى كل التوفيق لجميع الطلاب في جميع المدارس.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وإلى أولى محطاتنا بالفترة الصباحية. سنتحدث عن ظاهرة اقتناء ما لا يلزم. كثير ناس بتحب تخزن أغراض إلها داعي وما إلهاش داعي، وأكيد يعني مع هاي الجملة أنتم تذكرتهم مبدئيا أمهاتكم أو جدات

0: لحالكم، لأنه فعليا في كتير ناس بحبوا يلموا كراكيب، إحنا زي ما بنحكيها في اللغة العامية، وبيكنزوا هاي الكراكيب سواء استعملوها أو ما استعملوها. فهل هاي الظاهرة هي اضطراب نفسي بالفعل؟ راح تجاوبنا عن هذا السؤال دكتورة نانسي الطويل، أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية. دكتورة نانسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: الله يسعد صباحكم أخ وليد، وصباح كل اللي بسمعونا في صوت فلسطين المميز.
0: يسعد صباحك بكل الخير. دكتورة نانسي، اليوم عم نحكي عن ظاهرة اقتناء ما لا يلزم. كتير مرات بنشوف يعني سواء أمهاتنا أو جداتنا مرات هيك مرتبنات معينة بضبوها، كياس، كراتين، شغلات ممكن ما بنستعملها، بنحطها في المخزن أو بنركنها على أي محل بالبيت. فهل هذا فعلا اضطراب نفسي ولا لا؟
1: أولا بدنا نفرق بين اقتناء شيء بعز عليك لسبب معين، وبين اقتناء شيء يؤدي إلى اضطراب. اقتناء شيء مثلا أنا واحدة من الناس محتفظة بأول كرت عيد أم لكل واحد من أولادي عملوا لي ذكرى منهم، تمام، لكن ما احتفظت لحد ما الواحدة خلصت التوجيه أو الواحد خلص التوجيه مثلا. عرفت كيف؟ لكن أنا مثلا أحفادي بورجيهم بقولهم شوفوا عيد الأم بابا رسم لي هاي الرسمة، شوفوا كيف كان شاطر بالرسم وكذا، إشي بيعطيك ذكرى حلوة عم بتكررها من جيل لجيل، لكن مش لدرجة إنها ليست ذات قيمة بالنسبة
0: لي. لا، احنا هون بنحكي عن الشغلات، يعني هاي ذكريات الكروت وال
1: انا كنت اخولي، بس بدي افرق بين انه ما يظنش الشخص انه اضطراب اذا احتفظ بشيء ذا قيمة نفسية عنده. متى بيجي الاضطراب؟ زي ما قلت حضرتك، بنسميه في علم النفس اضطراب الاكتناز اكثر منه اقتناء. اكتناز بده يشعر انه بملكه، بيشعر انه بديش يتركه، اثره مهم عنده. يعني انا شفت واحدة من الحجات عندها بشاكير ومناشف من أروع ما يكون، كانوا يجوها هدايا من الحج مخبيتهم ممنوع حدا يستعملهم، محتفظة بكل ملابس أولادها لحد ما صاروا 7-8 سنوات، محتفظة بمغطات كان يلعبوا فيها أولادها، محتفظة بقول لك بأشياء أنا فعلا استغربت.
0: كراكيب، هاي احنا نسميها كراكيب فعليا.
1: الكراكيب بالضبط، شايفين مثلا العربيات القديمة اللي هلأ الطفل ما بيقدر أصلا جسديا يقعد فيها، لا كان ابني فيها وأنا بتركهاش لحدا. حتى أنا مرة عرضت عليها إنه هاي يعني أول ما صنعوا العربيات شوي كانت على شكل خشب، إنه تبرعي فيها مثلا في المتحف ياسر عرفات، عفوا في متحف إنعاش الأسرة، في متحف فلسطيني، في إشي، فبتلاقي الست بتعصب وبتنرفز وبتبلش تبكي. ولما نشوف إنه أعراضها النفسية وصلت لهون بسبب هاي الكراكيب، بنعرف إنها تعاني من اضطراب الاكتناز. هذه مشكلة جدا كبيرة
0: هو اضطراب اضطراب الاكتناز.
1: نعم.
0: تمام. طيب
1: يعني احنا بنسميه انك انت اقتنيتي شيء مش ضروري، هي بالنسبة لإلها او بالنسبة لإله كنز، فهو عم بيكتنزه لنفسه وسبب له اضطراب، فهو اسمه بعلم النفس اضطراب الاكتناز.
0: نعم. طب دكتورة نانسي عفوا بس تفضلي.
1: بشعر بالضيق شديد إذا حاولنا نحكي معه إنه يتخلص من هاي الممتلكات، مهما كانت قيمتها، مهما كانت بسيطة، مهما كانت إشي خلينا نقول عنه معدوم، هو بالنسبة إله بتضايق جدا وبصير عنده نوع من العوارض النفسية الجسدية البيولوجية، مثل العصبية، التعرق، ارتفاع ضغط دم، دقات قلب، يعني بوصل معه لهذا الحد عدم انه مجرد انه احنا نحكي له او نحكي لها هاي الاشياء مش ضروريه، هي بالنسبه لها كانه دخلنا في مجال الأشياء.
0: نعم. طيب دكتورة نانسي، إذا حكينا مثلا عن هاي الكراكيب أو الشغلات اللي منكتنزها وما إلها داعي، قديش هاي ممكن كمان تسوي طاقة سلبية بالبيت، خاصة إذا كان في أجزاء، يعني في أشياء مرات تكون مكسورة بس إحنا حاطينها ومحتفظين فيها، قديش بتكون هي مصدر للطاقة السلبية في البيت؟
1: هي بتكون أكيد مصدر للطاقة السلبية، لأنه إذا مثلا الأم أو الأب احتفظ مثلا بشغلة معينة لابنه لما كان 12-13 سنة وكسره ابنه واحتفظ فيه الأب، وبعد فترة الابن توفى في حادث سيارة أو شيء، فهو اقتنى شيء سلبي في البيت بيخلي تفكيره سلبي في فقدانه لابنه او فقدانه لوالدته. او مثلا واحد متعلق في ابوه كثير احتفظ بمسبحته، مجرد انه بتفرط المسبحه او انقطمت او اي شيء بتلاقيه راح على واحد شاطر او كذا ضبط لي اياها. يا عمي ناقصه كمان حبه، لا ما تحطش حبه مختلفه، معلش قد ما كانت ضبط لي اياها.
0: هذا بودينا على المشقات النفسيه، هي خلينا نحكي ظاهرة الاكتناز كمان بتأدي لمشقات نفسية. يعني أنا إذا أنا مثلا محوش شغلات ما بستعملها بدي أضطر كل فترة أنظفها أو أعيد ترتيبها أو أنقلها من مكان لمكان، كمان بتسوي كمان مشقات جسدية.
1: أكيد أكيد. هلأ هم علماء النفس بشكل عام أخ وليد بشوفوا أنه الإنسان بتعلق تعلقه بالشيء مش بالشيء نفسه،
0: بذكرياته. يعني ممكن
1: مش بالضبط، أنا مش متعلقة مثلا بنظارة أبوي الله يرحمه، أنا بتعلقة بالمعنى اللي بتمثله هذه النظارة بالنسبة لي، بابا لما كان يلبسها، لما نقعد ونحكي مع بعض، لما يقول لي مش شايف الكتابة، ممكن مواقف فيها نوع من الابتسامة، مواقف كانت مضحكة بيني وبين الشخص اللي كان يمتلك هاي الأشياء. علماء النفس بقول لك إنه لما نسأل هذا الشخص اللي عنده اضطراب الاكتناز أنت ليش بتعمل هيك، أول شيء بقول لك الخوف من الفقدان. لأنه مرق بتجارب فقدان مؤلمة، فقدان شخص عزيز، خسر أشياء مادية أو وصل لظروف صعبة، فبيكون الاحتفاظ بشيء معين من هاي الأشياء بتكون وسيلة لا شعورية بأنه بشعر بالأمان والسيطرة. يعني شخص وصل للستين وكثير عم بتصير في مرحلة التقاعد للفرد في وزارة معينة أو في وظيفة معينة، يقول لك أنا اشتغلت 40 سنة في هذا المكان، بحتفظ بوسام تقلده، بحتفظ في نسميها القاعدة اللي تنعطى لهدول الناس، فهو بشعر انه اذا فقدها معناه هو فقد الاربعين سنة عمل. لا، احنا بدنا ندخل في نفسية هدول الناس ونقولهم اللي انت اديته في هذا العمل في الاربعين سنة، عمل كذا في البلد، عمل كذا في الطالب الفلاني صار مهندس، صار كذا، انت في المحاسبة أسست الشغلة الإسلامية. أنت يعني لازم إنه إحنا نخفف من الخوف من الفقدان. بعدين بتبعوا الذكريات والحنين للماضي. يعني بالذات لما تكون وحدة هي وزوجها عايشين في بيت وكانوا أولادها وبناتها حولها، وبعدين بلشوا يتزوجوا ويطلعوا يعيشوا لحالهم وهي وزوجها في بيت وزوجها توفى. هاي المقتنيات تشعرها بالماضي اللي مع زوجها مع أولادها، لأنها بتشعر بالوحدة، فهي كأنها بتتحدث مع اللعبة اللي تركها ابنها قبل 20 سنة، وكأنها بتشوف هاي اللعبة، بتشوف ابنها اللي هلأ فاتح بيت ومتزوج وعنده أولاد، شايفة في هاي اللعبة ابنها بهذا.
0: مرات كمان يعني في شغلات خاصة للألعاب اللي كنا نلعب فيها صغار وإحنا صغار واحتفظنا فيها حلو، كمان بس نكبر نلعب أولادنا فيها. يعني الاقتناء الشغلات اللي إلها معنى أو إلها ذكرى ما في مشكلة معها، بس الشغلات العشوائية أو الكراكيب زي ما سميناهم، هاي الشغلات لازم نتخلص منها.
1: طيب هذه زي ما حكيت لك فعلا أقولي، يعني في أشياء أنا شخصيا زوجي

0: فيها بألعاب قديمة جدا، تعرف من زمان بنهاية الستينات وهيك، ألعاب الحديد، الحديد نفسه، السلك نفسه يصنع منه زي عجل، يصنع منه زي سيارة صغيرة زي كذا، بحب يحفظ فيها، بفرج أحفاده كيف بلشنا فيها وكيف صار اختراع السيارة وكيف صار، فهي أشياء ممتعة.
1: الأشياء التعليمية والممتعة إحنا ما عندناش اعتراض عليها، إحنا نعتراض على الكراكيب. طيب دكتورة، يعني الناس اللي
0: هي الكراكيب أخوالي بتعطيهم أحيانا رغبة في الشعور بالسيطرة، إذا أنا بتمسك بممتلكات لأنها بترجع لي.
1: لا ومرات وكمان مرات بنحكي إنه ممكن تلزم، خليها كلمة خليها بتلزم، يعني امتى بتلزم؟ امتى رح يجي وقتها؟ طيب دكتورة بالضبط. اليوم حابين نختم معك في نصيحة يعني للناس اللي عندهم هاي الظاهرة اللي بحبوا يقطنوا شغلات ما إلها داعي، خلينا نحكي.
0: نعم هو
1: منا ننصحهم شغلة عشان ريحهم يعني يبطلوا يلملموا.
0: دائما منقول الهدف مش إجبار الناس إنهم يتخلصوا من الممتلكات، لكن لازم إنه إحنا نساعدهم نفهم ويفهموا نفهم مع بعض سبب تعلقهم، السبب في تعلقك لهاي القطعة أو لهاي الشغلة، سبب معالجة السبب النفسي لاجتناز أمور غير مرغوب فيها وما إلها عمل وما إلها أداء هو أساس المشكلة. وبعدين أحيانا ما منخزن أشياء لأنه منحتاجها، يعني زي ما حضرتك حكيت كراكيب مكوبة في شنطة في إشي فوق خزانة، والست أو الشخص ما بده إنه نقرب عليها. إحنا بس نخشى على الإنسان إنه ما تتعلق في هاي الأشياء بدرجة كبيرة، لأنه أحيانا بسبب لا قدر الله حريق في البيت، بسبب تنقل من بيت لبيت، بسبب ممكن تفقد هذا الشيء. فالذكرى الحقيقية ما بتكون في الشيء نفسه، الذكرى الحقيقية بتسكن في قلب الإنسان. والأمان الحقيقي بيجي من اللي بنملكه من حياتنا ومن أدائنا بحياتنا وقدرتنا على العيش دون يكون عندنا اضطراب
1: اكتناز الاشياء. نعم شكرا جزيلا على كل هاي المعلومات والاضاحات والتفاصيل دكتورة نانسي طويل، اخصائيه تربيه خاصه وطفوله مبكره وصحه جسديه، شكرا جزيلا لك يا وعفوا صحه نفسيه. فاصل قصير مستمعينا، وبعد هذا الفاصل سنكون مع قصه نجاح في مستشفى الامل التابع للهلال الاحمر في غزه. ابقوا معنا.

0: مجدد تحية صباحية مستمعينا لكم أينما كنتم ومكملين معكم على 90.7 أف أما موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين. إلى ثاني محطاتنا لهذا الصباح سنتحدث عن إنقاذ حياة المواطنة حليمة أبو طعيمة وجنينها، وهذه فعلا قصة نجاح جديدة في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في قطاع غزة، يعني رغم يعني قلة الموارد الطبية والوضع الطبي في القطاع إلا أنه لسه في قصص نجاح في مجال الطب. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور أحمد جودة رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لكل المذيعين، صباح الخير لإذاعة فلسطين، صباح الخير لسيادة الرئيس، صباح الخير لجمعية الهلال الأحمر، صباح الخير لشعبنا جميعا.
0: يسعد صباحك بكل خير. دكتور أحمد، أول إشي بوركت الجهود دكتور، يعني دائما بنفتخر فيكم وفي نجاحاتكم وبالتحديد حضرتك دكتور، يعني ما شاء الله إنه هاي مش أو مش أول

0: والقصة نجاح في إنقاذ حياة ناس من قطاع غزة من أبناء شعبنا. احكي لنا أكثر عن قصة المريضة حليمة أبو طعيمة، كيف كانت حالتها وكيف نجحتوا في إنقاذ حياتها وحياة جنينها؟ تفضل.
1: شكرا. في البداية أشكركم جميعا على إتاحة هذه الفرصة لنا لكي نتحدث عن هذه المريضة. هذه المريضة حليمة أبو طعيمة في مقتبل الثلاثينات من عمرها. كانت هذه المريضة في ضمن المعاناة الموجودة في قطاع غزة، تتنقل في المواصلات، وكانت يعني تركب على ما نسميه جار ومجرور، هي وثلاث أطفال لها، أكبرهم 7 سنوات وأصغرهم 3 سنوات في كان في حضنها. وسقطت للأسف عن الجار والمجرور، سقطت على الأرض فورا، فكانت تحمي طفلتها التي كانت في أحضانها، فسقطت على دماغها، حتى الطفلة التي كانت معها أيضا سقطت على دماغها، ولكن الطفلة ربنا يسر أمرها وتم إنقاذها، وكانت الأمر بسيط بالنسبة لها. أما الأم هي التي أخذت الضربة المباشرة في داخل الدماغ والجمجمة، نقلت جميع فورا إلى مستشفىنا، وتم بحمد الله استقبالها وتعاملنا معها وقيمناها، وكان درجة الوعي عندها ضعيفة جدا جدا. تم وضعها على أنبوب تنفس الصناعي وأرفقت إلى عمل STP اللي هو الصورة المقطعية للدماغ، وتبين أن هناك في كسور في الدماغ وفي عظمة الجمجمة، وهناك نزيف، كان نوعين من النزيف، النزيف الأول كان متحوصل تحت الكتلة التي تغطي المخ، والآخر كان منتشر في داخل عنق الدماغ. تعاملت الكوادر الطبية من جراحة المخ والأعصاب مع هذه المريضة فورا، ودخلت العمليات الجراحية، وتم استئصال عظمة من عظمة الجمجمة. وفورا تم التعامل مع النزيف المتحوصل في داخل الجمجمة التي يخفف عن هذه المريضة، وتم عمل لزم لها، وأخذت العظمة ووضعت وزرعت في البطن، وهي بالمناسبة لحد هذه اللحظة موجودة تحت غشاء البطن، لبعد ذلك إن شاء الله تعالى سوف تزرع مرة أخرى. استقبلناها نحن في قسم العناية المركزة، وتعاملنا مع هذه المريضة، ولم نفقد الأمل بتاتا، رغم أننا كنا نقيمها من ناحية طبية أنها درجة الوعي تبعتها كانت لا تتعدى 4 أو 5، ما يقال بالطفل طبعا الوضع الطبيعي 15، لكن لم نفقد الأمل نهائيا نحن ولزملائنا. وكانت طبعا بمعية الأخ مدير الجمعية الدكتور حيدر الكبرى بارك الله فيه، والأخ الدكتور الوحيد والأخوة التمريض رئيس التمريض، فتعاملنا مع هذه المريضة. مدت هذه المريضة حوالي 3.5 أو 4 أشهر، وكانت عندما استقبلناها كانت حامل. طبعا هذه المفاجأة التي كانت لنا أنها حامل كانت
0: بالضبط، يعني فعليا تعامل مع يعني المرأة الحامل يعني لها خصوصية، فخصوصية وكمان بيكون وضعها حساس أكثر من المرأة العادية.
1: فوق ما تتصور يا أخي، يعني كنا حذرين جدا حتى في طريقة إعطاء العلاج، لأننا حاولنا بقدر المستطاع أن نعبر ببر الأمان للروحين، للأم والطفل، رغم أن إحنا في بعض الأمور نقول الأم أولى، لكن سبحان الله كثيرا كثيرا طبعا، وبساعدة أخواننا في قسم النساء والولادة، الطواقم الطبية كلها تعاملت معنا أنه نحاول أن يعني أن نجعل حتى بسمة الحياة للطفل الموجود بداخل،
0: يعني هي إنقاذ جميل. كانت إنقاذ لحياة روحين فعليا،
1: عملية روحين فعلا. أنت صادق، نعم صحيح صحيح. حتى يعني أشرفنا إشرافا كاملا على حياتها وحياة المريض،
0: يعني هذا فعليا دكتور ما يستدعي الفخر، يعني رغم كل المعاناة والصعوبات اللي بواجهها قطاع غزة، وأيضا النقص الحاد في الموارد الطبية، إلا أنه هناك لسه عم نسمع عن قصص نجاح، وهذا حقيقة يستدعي الفخر. يعني يعطيك ألف عافية أنت والطاقم الطبي الموجود معك. ودكتور يعني هاي القصة ليست الأولى فعليا، احكي لنا كمان عن التجارب السابقة في إنقاذ حياة المواطنين.
1: نعم، هناك كانت عندنا مريضة بنفس الوضعية، وتعاملنا معها بنفس الوضعية، وكانت حتى تماثل هذه المريضة، وكان هناك أيضا حتى نطعمها أو نعطيها عن طريق التنفس الصناعي وكذا، كانت عن طريق الرقبة. وفعلا عبروا جميعهم إلى بر الأمان بمعية الجمعية. بالمناسبة نحن نواجه صعوبات جدا في عمل التحاليل الطبية في عمل المزارع الطبية، وعندما تخرج مزرعة طبية تستدعي مضاد معين، طبعا صعوبة جدا لكي نحصل على المضاد، ولكن بفضل الله ثم بفضل إدارتنا الحكيمة نستطيع بشتى الأمور أن نحصل على هذه المضادات ونلبي حاجة المريض حتى تعود البسمة للمريض ولأطفاله. ويعني أنا حتى عندي وإن شاء الله تعالى تكون يعني بداية خير مع أفضلكم، حتى عندي مريضة أخرى أصيبت بطلق ناري في رأسها قبل عرسها بأسبوع.
0: صحيح، هاي العروس حكت لي عنها معدة البرنامج، يعني حكت لي عن هاي القصة. يعني قديش فعليا دكتور عم تعطوا أمل للناس فعلا، يعني مستشفى الأمل، في أمل إنه الواحد يعيش.
1: هو فعلا تصادق، هو اسم على مسمى، هذا
0: اسم على مسمى.
1: نعم نعم نعم، نحن نستقبل المرضى ويكون درجة الوعي عنده 4 أو 5 من 15. اليوم المريض يخرج من عندنا بدرجة 15. يعني هذه المريضة حاليا أنا قابلتها بالأول أمس في قسم التأهيل، طبعا التأهيل في نفس المستشفى.
0: نعم.
1: قابلتها
0: علاج
1: العلاج بخير، قالت لي وانت بخير يا دكتور، ردت علي نعم، وبناتها حواليها، وانا عندي فعلا الان عروس، خلينا ان شاء الله تكون عروس عمرها 18 سنه، اصيبت بطلق ناري، وافضل وايضا الجميع فقد الامل فيها، ولكننا اليوم نتكلم معها ونتحدث معها، وان شاء الله ان شاء الله نجهزها للخروج من العنايه المركزه الى التاهيل، وان شاء الله سوف تكون عبر الاعلام باذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. يعني دكتور فعلا يعطيكم ألف عافية أنت والطاقم الطبي اللي موجودين معاكم، وفعلا من مستشفى الأمل يتجدد الأمل لبعض المرضى المصابين يعني في إصابات خطيرة فعليا. يعطيك ألف عافية دكتور، وبركة الجهود، وأشكر وجودك دكتور أحمد جودة رئيس.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا للتلفزيون الفلسطيني الذي أتاح لنا هذه الفرصة، شكرا لجمعية الهلال والرئيس، وشكرا لرئيس الدولة، شكرا جزيلا
0: دكتور أحمد جودة رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. إذا مستمعينا، هذه فلسطين وهذه الكفاءات والقدرات التي تستمر رغم الألم والمعاناة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ومباشرة ننتقل إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين، وبعد هذا الموجز سنكون مع بقية فقراتنا ضمن الفترة الصباحية. أما الآن إلى استوديو الأخبار مع الزميلة ريم الدهودي. ريم، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. جمعية الهلال الأحمر بغزة تعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي يقول إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 1,200,000 مواطن في ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية. الاحتلال يهدم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال القدس، ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم. نادي الأسير يكشف أنه وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين، فإن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود المفروضة على المخيمات في الضفة. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، مركزية فتح تعقد مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة. جولة وزارية اليوم في محافظة الخليل يتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين. تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المارونية جنوب صيدا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن التوصل إلى اتفاق طارئ مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء صافية اليوم إلى حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. في ختام موجز الأنباء، العودة لبرنامج الفترة الصباحية مع الزميل وليد.
0: شكرا ريم، ومستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM، ومن خلال رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps، ومن خلال تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين.

وإلى التحديث الثاني على أحوال الطرق مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا، العزرية أزمة باتجاه الشمال. وفي محافظات الجنوب راس الجورة مغلقة والفوار مغلق والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي مغلق. إذا هذا التحديث الأخير على أحوال الطرق من صوت فلسطين، نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 فأما والآن ننتقل مباشرة إلى محطتنا التالية. العامل الفلسطيني لقمة عيش مغمسة بالدم. يعني شاهدنا مستمعينا فعليا يعني منذ 7 أكتوبر من العام 2023 50 شهيد من العمال جراء ملاحقتهم والاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال واستهدافهم أيضا مباشرة. عن هذا الموضوع سنتحدث مع سيد كامل حميد أمين عام اتحاد عام عمال فلسطين. أستاذ كامل صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك
0: بكل الخير. يعني أستاذ كامل، استمرار ملاحقة الاحتلال للعمال والاعتداء عليهم بوحشية خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم وأيضا استهدافهم ورميهم بالرصاص وما أدى إلى استشهاد 50 عامل وأيضا إصابة آخرين. أستاذ كامل. نعم تفضل.
1: أولا نوجه تحية لشهداء الشعب الفلسطيني والشفاء لجرحانا والتحية لأسرانا والتحية الكبيرة لعمالنا عمال الشعب الفلسطيني في كل الأماكن في داخل الوطن وفي خارج الوطن. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 2 مليون عامل فلسطيني في داخل الوطن وخارج الوطن ممن يعانون ويرجحون تحت أعباء مختلفة من الشتات ومن التهجير والابتزاز الاحتلالي. وقضية العمال حقيقة هي قضية رافقت قضية الشعب الفلسطيني منذ البداية. هذه الملاحقة لم تبدأ اليوم ولم تبدأ حتى من بداية الاحتلال، هي بدأت منذ العشرينات منذ عام 1923 عندما كان هناك ملاحقة للعمال في ميناء حيفا، ومن هناك انطلقت فكرة الاتحاد العام لعمال فلسطين في مواجهة الحركة الصهيونية والتدروس الإسرائيلي والملاحقة لعمالنا العرب والفلسطينيين الحقيقة في تلك الفترة واستمرت لليوم. منذ بداية الاحتلال وضع الاحتلال سياسة واضحة، ابتزاز الفلسطينيين، تحويلهم أولا إلى عمال، وقف جميع مصادر الدخل الفلسطينية من الأراضي والزراعة وفلاحة وسيطرة على المياه، وبالتالي زج كل الشعب الفلسطيني نحو العمالة داخل الخط الأخضر وداخل إسرائيل. وبعد ذلك بدأ يتحكم في هذه المسألة بابتزاز كبير. في الانتفاضة الأولى كان هناك أيضا ملاحقة ومتابعة والعديد من العمال أيضا استشهدوا وفقدوا وسجنوا خلال المطاردات، واستمرت بعد قيام السلطة الفلسطينية هذه المسألة كعامل ابتزاز في كل المراحل منذ 96 منذ بداية السلطة 95-96 ولغاية اليوم. هذه المسألة تتراوح ما بين الابتزاز، عملية الاستبدال، إدخال عمال من الخارج، وقف العمال، الملاحقة، وضع التصاريح، وضع الممغنط، إلى كثير من القضايا التي الهدف الأساسي منها ضرب الاقتصاد والاستقرار الفلسطيني وأيضا العمال الفلسطينيين باعتبارهم مصدر الدخل الأساسي للفلسطينيين. لذلك أنا بقول أن هذه المسألة التي تطرحها اليوم وأنا بشكرك لطرحها هي قضية أمن قومي، هي قضية أمن عام، هي قضية
0: فعلا أمن يعني الاقتصادي. العمال هم جزء، يعني هي شريحة واسعة من مجتمعنا الفلسطيني، يعني يتم استهدافهم ويتم ملاحقتهم يعني على لقمة عيشهم. يعني شاهدنا العديد من القصص الأليمة لعمالنا أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم وتم استهدافهم وملاحقتهم وأيضا تعذيبهم ويعني نقلهم إلى مناطق مجهولة وتعذيبهم يعني بأقصى أنواع العقوبات والتعذيب.
1: صحيح، أنت طرحت منذ بداية أكتوبر، منذ بداية أكتوبر 23 لليوم الاحتلال تفنن واستحدث واستنبط آليات جديدة وخاصة في غزة، وأيضا العمال اللي كانوا بالضفة والملاحقات وعملية الابتزاز والملاحقة وكثير منهم تتحدث عن 50. أنا أقول لك أن الأرقام أكثر بكثير،
0: أكيد أكثر، يعني هاي
1: غزة وخاصة غزة التي دفعت مئات من الشهداء وأيضا من الآلاف من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك أنا أقول إن هذه المسألة آن الأوان من أجل وضعها على طاولة القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لإيجاد حلول استراتيجية وليست حلول يومية آنية لملاحقات. أيضا إذا كان الاحتلال يتبع استراتيجية الابتزاز والاستغلال في موضوع العمال علينا نحن كشعب فلسطيني وضع استراتيجية أخرى مقابلة، لأن نعتمد على أنفسنا ونعود إلى أرضنا ومصادرنا ودخلنا ونفتح علاقات مع الدول العربية ونفتح لنا أسواق وأيضا نشجع الإنتاج الوطني الداخلي واستيعابهم في مصانع محلية، لأنه هذه المسألة ستبقى موقع ابتزاز. لن يتوقف الاحتلال عن هذه المسألة، لن يتوقف عن ملاحقة العمال.
0: يعني الابتزاز بلقمة العيش أستاذ كامل، يعني ربما تكون أقصى أنواع العقوبات بحق أبناء شعبنا. يعني الواقع الأليم الذي يعيشه اليوم العمال مع شح توفر فرص العمل يعني في السوق الفلسطيني، يعني عم نشاهد اليوم أعداد كبيرة من العمال عاطلين عن العمل، وهذا أكيد يعني بدخلهم بحالات نفسية سيئة، وصعب يعني صعب الواحد يكون منتظم بعمله وفجأة بيوم وليلة يلاقي حاله قاعد لا قادر يطعمي عيلته ولا قادر يلبي احتياجات أسرته أو حتى احتياجاته الشخصية.
1: موضوع العمال ليس تأثيرها فقط على العامل وعائلته وأسرته وتوقف الدخل، بل لها علاقة في الاقتصاد الوطني والاستقرار طبعا. واستقرار الفلسطيني بشكل عام، لأن المعاناة شديدة وكبيرة. إذا اليوم أنا بدي أشتغل يعني أشوف شو عم بيصير لأسر الشهداء والجرحى والموظفين، 200,000 موظف و100,000 أسرة أخرى كانت تتلقى مساعدات من الشؤون الاجتماعية خلال الفترات السابقة، الجميع اليوم متوقف والجميع اليوم يعني في وضع بائس وفي وضع صعب. ولذلك أنا أقول بأن هناك ضرورة، ونحن خاطبنا القيادة وبعثنا برسائل لرئيس الوزراء ولوزارة العمل ولكل الجهات ولمنظمة التحرير وللفصائل، الجميع مدعو اليوم لوضع استراتيجية وطنية عامة لمواجهة هذا الاستفزاز الإسرائيلي الذي لن يتوقف، وبالتالي يحتاج إلى تدخلات ويحتاج إلى جهود كبيرة. الجانب الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات، وأيضا جمد الاتفاقيات وحجز أموال الشعب الفلسطيني ووضع الحواجز ووضع البوابات. ماذا ننتظر؟ أنا برأيي المسألة أكبر بكثير، وهو لن يتوقف عن هذه الإجراءات. واللي كان يعتقد أنه رح نرجع لما قبل 7 أكتوبر لن نعود، لأننا ما رجعناش قبل سنة 2000 وما رجعناش قبل 2006 وما رجعناش ومش رح نرجع قبل 2023. يعني وبالتالي الخناق يزداد على الشعب الفلسطيني بحاجة إلى استراتيجية وطنية لمواجهة كل
0: يوم. نعم، يعني من آخر شهداء لقمة العيش عماد هارون الشتية من نابلس، يعني قبل كم من يوم والعديد من الحوادث. أيضا أستاذ كامل، الشيكات الراجعة تبعت العمال، يعني اليوم موضوع الشيكات هو من الموضوعات الكبيرة اللي عم بيعانوا منها العمال فعليا، اللي كانوا منتظمين بأعمالهم وكانوا يدفعوا دفعاتهم بموعدها، اليوم أصبحوا بلا دخل، وفعليا هاي الالتزامات قاعدة بتترتب وبتتفاقم عليهم، وعم بتم كمان يعني الشكوى والتوجه للقضاء يعني بسبب هذه الشكات.
1: صحيح. أنا يعني تحدثت مع عدد من الإخوة سواء المنظمات الشعبية الاتحادات وأيضا الجهات ذات العلاقة من أجل معالجة، يجب وضع حلول، يجب وضع آفاق. أيضا نحن ندرك تماما بأننا في فترة ما يعني الجميع دخل في قروض ودخل في شيكات ودخل في صفقات تجارية من هنا ومن هناك، وبالتالي الجميع مثقل تحت هذه المسألة، ومن هنا يجب علينا أن يكون لدينا بالفعل ليس فقط خطة يعني بعيدة المدى ولكن خطة سريعة. نحن اليوم نعمل على كافة الجبهات. اليوم بالأمس القريب عندما افتتحت منظمة العمل الدولية أعمالها 114 في جنيف، فيعني أجل المندوب الإسرائيلي والأمريكي وطلبوا بإعادة النظر حتى في عضوية فلسطين التي حققناها في الدورة السابقة، يريدوا أن يلغوا حتى وجود فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية، وبالتالي تم الحديث مع معظم الوفود والاتحادات والنقابات الدولية من أجل إسقاط هذا الاقتراح.

0: الإسرائيلي في منظمة عمل الدولي. بالتالي هناك حرب تشن علينا من جميع الجهات، والهدف من كل ذلك هو إسقاط فكرة الاستقلال الوطني، الاعتماد الداخلي، الاستقرار. كل ذلك معرض اليوم لنجد الهجوم. من قبل هذا
1: أستاذ كامل، يعني أخيرا وسريعا، يعني بعض المقترحات والحلول اللي أنتم بتشوفوها من وجهة نظركم يعني كاتحاد عام للعمال.
0: يعني احنا اليوم في عنا في الضفة الغربية وغزة ما يقارب 800 نقابة. هذه النقابات موزعة على كافة الجوانب المهنية والصحية والتعليمية والإعلامية والعمالية، وبالتالي هذه النقابات يجب أن تجتمع، تلتئم، تضع الخطط. صحيح بأن العمال، نحن لدينا نوعين من العمال، عمال يعملون في المصانع الداخلية الفلسطينية المحلية، وأيضا هم متضررون ولا يوجد ضمان اجتماعي، ولا يوجد أيضا الكثير من تحسين الظروف العمل، ولكن أيضا العمالنا في داخل الخط الأخضر والعمالنا في الخارج أيضا يرزحون تحت أعباء كثيرة. هذه النقابات وهذه الاتحادات بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة من الوزارات الرسمية وأيضا فصائل منظمة التحرير، لأنه أيضا منظمة التحرير مطلوب منها أيضا أن تبذل جهد وتستخدم علاقاتها الدولية في هذا الاتجاه. ونحن لدينا أصدقاء، لدينا علاقات مع مئات الاتحادات الدولية الخارجية وبما فيها الدول العربية، أيضا يجب أن يعاد النظر في هذه العلاقات من أجل فعلا خدمة العامل الفلسطيني بشكل عام
1: وخدمة
0: صمودنا على هذا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كامل حميد، أمين عام اتحاد عام عمال فلسطين، على كل هذه المعلومات والإيضاحات. إذن مستمعينا الكرام، يعني عمالنا فعليا معاناتهم عم تتفاقم يوم بعد يوم، ويتم ملاحقتهم واستهدافهم من قبل الاحتلال، فعلا لقمة عيش مغمسة بالدم. الله يكون بعونهم دائما.

مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم. تقدروا تسمعونا على 90.7 في أما موجاتنا الرئيسية، وتشاهدون على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. إلى القدس ننتقل مباشرة، والاحتلال ينهش جميع مكونات الحياة في العاصمة المقدسة. في تقرير صادر لمحافظة القدس لشهر أيار الماضي، وهذا التقرير يوثق الانتهاكات في كافة مناحي الحياة في استهداف المقدسات والاعتداء على رجال الدين، وأيضا في مصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في القدس وغيرها من الانتهاكات. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أستاذ عمر،

0: الخير، أهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخي وليد، صباح الخير لكل إخواننا وأخواتنا كمان في إذاعة صوت فلسطين، يعطيكم العافية.
0: يسعد صباحك بكل الخير والله يزيدك عافية يا رب. يعني أستاذ عمر، 3 شهداء و 7244 مستوطن اقتحموا الأقصى و 84 عملية هدم وتجريف، يعني تصعيد شامل وممنهج بجرائم وانتهاكات الاحتلال. كيف تقرؤون هذا التصاعد تحديدا في شهر أيار الماضي؟ تفضل.
1: خلف كل هذه الأرقام أخي وليد، يعني ما يكشف سياسة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي واستهداف العمال، حيث 2 من الشهداء هم من العمال الذين ارتقيا على جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس. فيما يتعلق بالإصابات، أيضا 17 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال التي لم تتوقف في أنحاء المحافظة، خاصة المداهمات الليلية. 84 عملية هدم وتجريف شنتها آليات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لما تم هدمه بواسطة الهدم الذاتي، حيث يجبر الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، والحجة دائما عدم الترخيص ولا ترخيص. الاحتلال لا يمنح ترخيص للمواطنين المقدسيين للقيام بعمليات البناء. 84 عملية هدم وتجريف خلال الشهر الماضي منذ بداية العام، 264 عملية هدم منذ بداية العام. الاحتلال الإسرائيلي، شوف الأرقام وليد شو بتقول. منذ بداية العام الاحتلال صادق على بناء 1819 وحدة استعمارية للمستوطنين، سواء في المستوطنات المقامة داخل مدينة القدس أو على أطرافها وحتى في محيط المدينة.
0: يعني
1: مدينة القدس.
0: نعم، يعني تحدثنا أول أمس عن موضوع كمان قلنديا، قرية قلنديا، وإجبار العائلات بإزالة ما تبقى أيضا من أنقاض منازلهم. يعني في خطوات استفزازية بحق المواطنين من أجل اقتلاعهم من أرضهم. يعني عمر، استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم والانتهاكات أيضا طالت جميع مكونات الحياة، التعليم والمقدسات والقطاع الثقافي، إغلاق المكتبات والعديد من المراكز الثقافية. أيضا
1: الصمت الدولي هو ضوء أخضر أخي وليد للاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في جرائمه بحق أبناء شعبنا في المسجد الأقصى تحديدا وفي عموم محافظة القدس. فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، وثقنا اقتحام المسجد من قبل 7244 مستعمرا منذ بداية العام. هنالك ما يزيد عن 20,700 مستعمر. تصور وليد هذا الرقم، يعني يكشف أيضا ما وراءه من حملات تحريض كانت على المسجد الأقصى من قبل منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة منذ عام 67، سواء باقتحام المسجد أيام الجمعة أو بفرض طقوس غير مسبوقة مثل إدخال القرابين النباتية، محاولات إدخال القرابين الحيوانية.
0: نعم.
1: رفع العلم الإسرائيلي والذي كانت شرطة الاحتلال
0: شاهدنا هذا
1: من القيام به الآن
0: رفع الأعلام على أسوار الأقصى. يعني هذا انتهاك صارخ بحق المقدسات الإسلامية وأيضا المسيحية في القدس،
1: وما يجري أيضا بحق المقدسات المسيحية من اعتداء على رجال الدين، ومن الاعتداء أيضا على المقدسات أنفسها، سواء الكنائس المسيحية أو غيرها من الأماكن المسيحية الموجودة في أنحاء محافظة القدس. إذن أخي وليد، نحن بحاجة إلى موقف دولي يلجم الاحتلال الإسرائيلي ويدفعه للتراجع عما يقبل عليه الآن. كمان وليد، هاي الإجراءات مستمرة والاحتلال ماضي في هاي الخطط. يعني كل هذه الأرقام لا يعني أننا وصلنا إلى النهاية، لا، الاحتلال أصلا يعتبر كل ما حققه من استيطان، من انتهاكات، من جرائم، يعتبرها إنجازات يريد البناء عليها، ولا يريد الاحتلال الإسرائيلي

0: الجمعيات الاستعمارية أن يكون سقف المطالب والإنجازات القادمة أقل من الموجودة.
1: نعم أستاذ عمر، يعني أهمية ننتقل إلى موضوع التوثيق لهذه الجرائم، أهمية استمرار التوثيق لهذه الانتهاكات والجرائم، وأيضا يعني رغم كل هذه التحديات المواطن المقدسي بات يحمل عبئا كبيرا من المعاناة التي يتعرض لها بشكل يومي، حتى الحواجز والبوابات والطرق وكل ذلك، هذه التضييقات تدفع المواطن المقدسي يعني إلى التهجير. فاليوم نحن بحاجة إلى دعم، رسالة دعم وصمود للمواطنين لمواجهة هذه الانتهاكات والثبات على أرضهم.
0: أولا يا سيد العزيز، فيما يتعلق بأهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وهذا الدور الذي تقوم به محافظة القدس على وجه التحديد للسنة السادسة على التوالي في فضح هذه الجرائم، هذا دور مهم أخي وليد، خاصة التقرير الذي يصدر منا ويتم إرساله إلى جميع وسائل الإعلام محليا ودوليا للمؤسسات التي تتعاون معنا في المحافظة، واستطعنا تحقيق اشتراك في العديد من المؤسسات الصحفية الدولية أن يصل لها هذا التقرير وهذه الأرقام وهذه الرواية الفلسطينية لحقيقة ما يجري في محافظة القدس، بالإضافة إلى إرسال هذا التقرير أيضا إلى سفاراتنا في دول العالم كي يقوموا باستخدامه في أنشطتهم أو حتى في أخبارهم والمعلومات التي يتداولوها في فضح وكشف جرائم الاحتلال، بالإضافة أيضا إلى إرساله لسفارات دول العالم والقنصليات والممثليات الدولية المتواجدة في أرضنا الفلسطينية. أمر آخر أخي وليد، فيما يتعلق بإجراءات الاحتلال وأنه هذا يدفع المواطن المقدسي نحو التهجير، صدقني يا أخي وليد بأنه ما يتعرض له المواطن المقدسي لو كان في أي بلد أخرى أو لو كان في أي منطقة أخرى لربما لم يبقى مقدسي
1: طبعاً.
0: ولكن يا سيد العزيز، المواطن المقدسي اليوم من دمائه يشتري ثمن بقائه في مدينة القدس المحتلة، رغم أن قبضة الاحتلال حول رقاب المقدسيين تشتد كل يوم أكثر فأكثر، إلا أن المواطن المقدسي صامد وباقي في مدينة القدس يحرسون المعبد الأقصى،
1: يعني بحسب
0: القدس القديمة وما تبقى أيضا من أحياء للقدس كلها ولعروبة القدس
1: أيضا
0: وإسلامية ومسيحية القدس.
1: نعم يعني في يعني رجل ذكر لنا من قرية قلنديا حكى يعني عبارة صريحة، لو هدينا المنازل ستبقى الأرض، ففعليا يعني لو هدموا منازلهم ذاتيا، وهي قمة يعني قمة الألم النفسي والجسدي، إنه واحد يكون تعبان على بيته ويهده هو في إيده، يعني فعليا لو هدوا المنازل ستبقى الأرض، وهي الرسالة واضحة فعليا،
0: وإحنا باقين ما بقيت هذه الأرض وباقين ما بقينا كما بقي أجدادنا، إحنا رح نبقى يا وليد ورح يبقى من بعدنا أبنائنا، وإحنا امتداد لجيل يا سيد العزيز صمد على هذه الأرض ومحيط هذه الأرض قبل آلاف السنين. ودائما وليد ما تفكرش أنه هذا أول احتلال ولا آخر احتلال على فلسطين ولا على كمان المناطق المحيطة فينا، لكن القدر كان دائما إلى جانب الفلسطينيين وأجدادنا الأوائل، وما كان مصير الغزاة إلا الطرد دائما والانهزام، وإن شاء الله هذا بيكون مصير الاحتلال الإسرائيلي بصمودنا وببقائنا. وإحنا كمان وليد يعني إحنا حتى ما نبيعش كلام للناس صراحة وما نحكيش إنش كثير، الوضع صعب والوضع قاسي، ومثل ما قلت لك الاحتلال الإسرائيلي بتلتف بكل قوة على رقاب المواطن الفلسطيني بشكل عام والمواطن المقدسي، ولكن أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي من كل هذه التضييقات هي دفعنا للخروج

0: أولا من فلسطين على وجه التحديد المقدسيين من مدينة القدس.
1: نعم. لتنفيذ مخططاتهم
0: صح. يلي ما توقفت من سنة 67.
1: نعم.
0: بحق المواطنين في مدينة القدس.
1: أشكرك.
0: رغم ذلك بقوا. نعم. وظلوا صامدين ومرابطين أخي وليد.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات الأستاذ عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. شكرا جزيلا لك.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. وفي مبادرة جديدة، أسرة آمنة، مبادرة توعوية تضع العنف الأسري الرقمي تحت المجهر. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الرائد المعتصم بالله العملة، مدير قسم الجرائم الإلكترونية في شرطة محافظة الخليل. رائد معتصم، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخي وليد، وصباح الخير لكل المستمعين، وكل عام وفلسطين بألف خير.
0: وانت بألف خير، يسعد صباحك بكل خير ويعطيكم ألف عافية. يعني أخ معتصم، احكي لنا أكثر عن مبادرة أسرة آمنة، متى نشأت ومن هي الجهات الشريكة فعليا في هذه المبادرة؟ تفضل.
1: طبعا هذه الدراسة احنا طرحناها قبل عدة أيام بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والمحكمة الشرعية في دورة ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. هاي الدراسة انعملت على تجارب حياتية ونفسية واجتماعية لعينة من المشاركين.
0: نعم.
1: ولخصنا هاي الدراسة ووصلنا لأهميتها لأنه كشفنا عن حجم هاي الظاهرة وانتشارها داخل الأسرة. وبما أنها هي ظاهرة منتشرة داخل الأسرة وهذا ما أثبتت لنا فيها الدراسة، وصلنا على أنها هي شكل جديد وحديث من أشكال الإساءة الأسرية. بنستخدم فيها التكنولوجيا أداة للسيطرة والإيذاء والتحكم داخل العلاقات الأسرية.
0: نعم، يعني الهدف من اختيار موضوع أبعاد العنف الأسري الرقمي، يعني اليوم إحنا بزمن السوشيال ميديا، يعني عم بتزيد مواقع التواصل الاجتماعي وبتصير كمان عم بتزيد الظواهر فعليا اللي عم نشوفها من وراء هاي الوسائل. احكي لنا أكثر، أي المنصات اللي رصدتوا عليها أكثر عنف أسري من خلال السوشيال ميديا؟
1: أشوف أخي وليد اليوم يعني إحنا ما منقتصر في التكنولوجيا فقط على المنصات، إحنا اليوم بنحكي عن وسائل التكنولوجيا بشكل عام. يعني اليوم حتى الهواتف هي يعني في دراستنا سلطنا الضوء عليها. أنا اليوم إذا أنا بدي أركز على تحديد العنف الرقمي الأسري اللي بيقع على الأفراد، مش شرط يكون فقط على منصات التواصل الاجتماعي أو على الحسابات الشخصية. يعني اليوم إحنا في بعض العينات اللي إحنا درسناها بحكي لك إنه العنف الذي يمارس علي من خلال هاتفي، أنا وجدت إنه تليفوني دائما في إيد زوجي مثلا، خلينا نحكي عن علاقات سيئة بين الزوجين، فقط لأنه هو بده يرد على اتصالاتي أو يشوف مين المتصل. فبشكل عام التكنولوجيا وكل وسائل التكنولوجيا هي الوسيلة في هذا النوع من العنف الأسري.
0: نعم.
1: بالإضافة يعني أنت تعرف إحنا جميعنا نستخدم أو مقتصرين في استخدامنا في على منصات التواصل الاجتماعي على بعض التطبيقات، أهم تطبيق الفيسبوك وما يلحقه من ماسنجر والواتساب والسناب شات
0: تيك توك. التيك توك يعني بتوقع

0: يعني فلسطين كلها اليوم راح يعني في الأيام الجاية راح نتخلى عن موضوع الفيسبوك ونركز كل حياتنا على التيك توك.
1: صح.
0: يعني ما نشاهده على التيك توك ما شاء الله يعني استخدامنا له بيزيد يوما يوم بعد يوم.
1: وكمان هو مصدر للمشاكل الأسرية، يعني كتير بيصير مشاكل من وراء التيك توك تحديدا للمحتويات، يعني كتير ناس بتتابع محتويات معينة. هاي المحتويات أو المحتوى بدفع الزوجين فعلا أنه يصير بينهم مشاكل، يعني سواء بالمقارنة بالبراندات والماركات العالمية اللي بيشوفوها، وكتير من الأسباب اللي ممكن تسوي مشاكل بين الزوجين.
0: صحيح. يعني التيك توك، يعني لو نيجي نبحث في التيك توك، يعني في الأصل هو برنامج لإظهار المواهب. احنا استخدمناه بالشرق الأوسط، يعني ما بدي احكي عن فلسطين بس، لإظهار كل عيوبنا على التيك توك. فهو أصبح منصة لتبادل الأفكار، وللأسف الشديد استخدمناه بشكل سلبي، واليوم هو فعلا في كل بيت موجود، وهو وسيلة لنشر الجرائم الإلكترونية وللإساءة للأسرة والأفراد الأسرة.
1: نعم. يعني أخ معتصم، أهمية تضافر الجهود من أجل القضاء على ظاهرة العنف الأسري الرقمي تحديدا، وأهمية استمرار هاي المبادرة مع أبناء شعبنا وتعميم هاي المبادرة من محافظة الخليل لمحافظات أخرى.
0: الأهمية الدراسة هاي يعني من خلالها احنا كشفنا انه احنا بحاجة كبيرة للتطوير في برامج التوعية والإرشاد وإيجاد تشريعات قانونية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية. احنا اليوم قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين رقم 10 لسنة 2018 المعدل عالج بعد القضايا الإلكترونية، لكن من خلال دراساتنا ومن خلال تطبيقنا لهذا القرار بقانون وجدنا أنه هناك ثغرات كبيرة فيه، وجدنا أنه يجب أنه يكون في تطوير على هذا القرار، وجدنا على أنه هناك بعض العقوبات والقوانين والجرائم يجب أن تضاف على هذا القرار لضرورة المواكبة.
1: نعم.
0: احنا
1: نعم.
0: اليوم في عالم الانترنت او
1: طبعا.
0: عالم التكنولوجيا بشكل عام، احنا اليوم في عنا جريمة جديدة، كل يوم عنا سلوك جرامي الكتروني جديد.
1: نعم.
0: فيجب على هاي القوانين والتشريعات مواكبة هاي التحولات الرقمية.
1: نعم.
0: اليوم يعني بنحكي عن ظاهرة خطيرة برضو اللي هي ظاهرة الذكاء الاصطناعي AI
1: بتحويل الصور ودبلجة الصور
0: يعني
1: وكل هذا.
0: اليوم الذكاء الاصطناعي اللي أطلق الذكاء الاصطناعي ما أطلق أنتي أو مضاد للذكاء الاصطناعي. اليوم أنا بقدر يعني إحنا قبل أيام يعني شاهدت على بعض التلفزيونات العالمية إنه هو قلد صوت المذيعة وعمل عملية احتيال من خلال صوتها
1: وفبركة. صحيح صحيح
0: بالضبط. فالفكرة أنت اليوم لما يكون عندنا تشريع مواكب لهذه التحولات الرقمية نقدر نعالج كل هذه الأمور، وبإذن الله رح نوصل لمرحلة إنه فعلا نكون قادرين على إنه نصدر تشريع قادر على حل كل هاي المشاكل بإذن الله.
1: أشكرك جزيل الشكر الرائد المعتصم بالله العملي مدير قسم الجرائم الإلكترونية في شرطة محافظة الخليل على كل هذه المعلومات والإضافات. ونبقى في محافظة الخليل مستمعين، حيث أخطر الاحتلال بهدم 3 منازل وإزالة خط مياه يغذي 500 دنم غرب الخليل. عن هذا الموضوع سيحدثنا عماد أبو هواش الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يسعد صباحك بكل خير. يعني حرمان الاحتلال لقرية بيت الروش التحتة من المياه التي تغذي نحو حوالي 500 دنم من الأراضي الزراعية هناك.
2: يعني في الحقيقة أن من بادر في هذا الموضوع هم جماعة المستوطنين ومنظمة الجفيمة الاستيطانية التي لم يلق لها قيام الفلسطينيين بعمل هذا السد المائي في منطقة غرب دورة والذي سيختم آلاف الدنومات الزراعية. طبعا كان استكمال مشروع هو عمل خط أنابيب من هذا السد يوصل إلى الأراضي الزراعية في منطقة بيت الروش. السد هو يقع في منطقة المصنف باء، كان هناك تحريض مباشر على هذا السد بدعوى أنه يجفف الينابيع الطبيعية، السيولة الطبيعية التي تصل إلى المنطقة خلف جدار الضم وتوسع في منطقة ما تسمى لخيش. لكن لعدم قدرة الاحتلال على تجاوز منطقة باء حسب اتفاق أوسلو، سعى لتدمير خط أنابيب النقل التي تقع في المنطقة المصنفة سي والفاصل بين المخطط الهيكلي للقرية وبين منطقة السد. طبعا هذا فعليا سيعيق التطور الزراعي في هذه المنطقة. هذا السد كان يعول عليه آلاف المواطنين بعد إنشائه واستصلاح ما تم به من ثقوب طوال المدة الماضية، ولكن يبدو أن الاحتلال هو من ضمن المخططات التي يريدها في منطقة الخليل بالتحديد هو تدمير الزراعة بعد الهجمات على الثروات الحيوانية ووضع القرى الفلسطينية في خط جديد من المواجهة من أجل سلب ما تبقى من أراضيهم وتجفيف مصادر المياه عنها.
1: يعني سياسات الاحتلال المستمرة التي تسعى إلى التهجير القسري للمواطن الفلسطيني خاصة في هذه المناطق المهمشة والتي دائما يسعى الاحتلال ومستوطنيها السيطرة عليها بالقوة.
2: في الحقيقة أن الخطط الاستيطانية متنوعة، ولكن كان أهم يعني ما جاء بها خلال السنوات الثلاث الماضية هو تدمير المنطقة الزراعية من أشجار ومزروعات حقلية والقضاء على الثروة الحيوانية التي أصبحت اليوم هي رائدة في التنوع الاستيطاني من خلال إقامة عشرات البؤر الاستيطانية التي تختص بتربية الحيوانات من أجل القضاء على الثروة الحيوانية. هذا كان دليل واضح على أن المرحلة القادمة ستأتي على موضوع الأراضي من خلال تدمير الأراضي التي كانت تزرع بالحقول الشتوية من القمح والشعير والتي كان يستغلها الفلسطينيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في المساهمة في تربية مواشيهم. اليوم لا، هناك كان مخطط، طبعا كان طموح لدى الأهالي في منطقة بيت الروش من أجل استصلاح ما يقارب 1000 دولم زراعي واستغلال مياه السد الذي أقيم في المنطقة من أجل غيها بالمزروعات. اليوم المستوطنين يحاولون بكل قوة فصل المنطقة الغربية في منطقة دورة، وتحدثنا البارحة عبر تلفزيون فلسطين كيف أن هناك فعلا هناك مخطط من أجل وضع حزام أمني على مسافة 3 كيلومترات من جدار الضم وتوسع يمتد من منطقة تيلم منطقة الطيبة وتيلم على شارع 35 شمال الخليل باتجاه الجنوب حتى وصولنا لمنطقة السموع من خلال فرض سلسلة من البؤر التي جرى وضعها والمستوطنات التي أعطي ترخيص لها لإغلاق المنطقة بشكل كامل، وحصر الفلسطينيين في منطقة قرى الخط الغربي بمدينة دورة عن مركز المدينة بشكل كامل. هذا طبعا سيؤدي في النهاية إلى تضييق الخناق عليهم ووضع شعب مرجانية تصل ما بين الجدار الضم والتوسع وصولا لمنطقة المصنفة باء وألف، وهنا ستحاصر القرى في كنتونات صغيرة. سوف يكون المستوطنين يحاصرون هذه القرى ويمنعون السكان من التوجه إلى أراضيهم أو حتى المحاولة بخروج أغنامهم من داخل القرى.
1: يعني أيضا الاستيطان الرعوي يعني ربما يتصاعد في هذا يعني منذ بداية هذا العام تحديدا، وهذه هي السياسة الجديدة المحاولة على السيطرة على الأرض. أخيرا أستاذ عماد، يعني سياسة هدم المنازل وتشتيت العائلات ومصيرهم.
2: يعني في الحقيقة الخطط كثيرة كما قلنا، ومن ضمنها خطط موضوع التوسعات الهيكلية سكان الفلسطينيين. نحن كفلسطينيين ما تبقى لنا فعليا بعد هذا الاضطراب السكاني إلا التوسع في المنطقة المصنفة سي وهي تقدر بتقريبا 60% من حسب اتفاق أوسلو. إسرائيل تريد بكل ما أوتيت من قوة من تفريغ هذه المنطقة، وهذه طبعا الخطة التي جرى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية عليها عندما طلب من إسماعيل سموتريتش من حكومة نتنياهو أنه سينضم للحكومة مقابل السيطرة على منطقة سي حسب اعتقاده. طبعا هذه تقع ضمن الملكيات الخاصة للفلسطينيين، لكن هم يريدون فعلا تطبيق القانون الإسرائيلي عليها من أجل تفريغ السكان منها، وتأتي هذه المبادرات من خلال توجيه إخطارات وقف العمل لهذه المنازل وإجبار الفلسطينيين على التوجه لدائرة القضاء الإسرائيلي التي أصبحت غير نزيهة بتاتا، وإجبار الفلسطينيين على الحصول على أوراق ثبوتية من أجل محاولة تثبيت هذه المنازل. طبعا إسرائيل للعلم هي لا تمنح الفلسطينيين أي نوع من التراخيص مهما كان شكله في المنطقة المصنفة فيهم، ومهما دارت المماطلة وحتى في قرارات تجميد هدم المنازل يتم فتح ملفات حتى في العام 1980 من أجل هدمها، وهذا لم يحصل في منطقة يطا. نحن نتحدث عن أحد المنازل في مدينة الخليل، حاصل على قرار تجميد من العام 1990 جرى هدمه خلال الشهر الماضي. طبعا هذه السياسة أصبحت مدروسة. هناك كما تحدثنا منظمات إسرائيلية اليوم هي مرخصة وقانونية، وينتمي إليها معظم المقيمين في البوار العشوائية، وظيفتهم تصوير البيوت الفلسطينيين بشكل يومي وإجبار الإدارة المدنية وحكومة الاحتلال على الخروج لهذه المنازل وإخطارها وتسليمها أوامر بالهدم والضغط بكل ما هو من قوة من أجل تدمير هذه المنازل. طبعا هذه السياسة تضييق الخلاق على الفلسطينيين، حدوث اختضاض سكاني في المنطقة المصنفة A و B، ومنع السكان الفلسطينيين من التواجد في المنطقة C، مما يسهل على المستوطنين تنفيذ الهجمات على الأراضي الزراعية بدون وجود حراسة.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عماد أبو هواش الباحث والحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. وإلى آخر محطاتنا مستمعينا لهذا الصباح إلى قطاع غزة، ويعني فعليا تناولنا موضوع قصة نجاح شفاء إنقاذ حياة المواطنة حليمة أبو الطعيمة وجنينها اللي فعليا كانوا يتنقلوا في قطاع غزة من منطقة لأخرى باستخدام العربات التي تجرها المواشي. ارتفاع أسعار السيارات والوقود يجبر الغزيين على المشي لمسافات طويلة تضيف من معاناتهم في فصل الصيف، وأيضا تعرضهم للخطر مثل ما شاهدنا وسمعنا في المحطة الثانية من هذا البرنامج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا رجاء صالحة. رجاء صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير لك زميلي وليد وللزملاء ولكافة المشاهدين والمستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني رجاء، في الفقرة الثانية اليوم من البرنامج تحدثنا عن قصة المواطنة حليمة أبو الطعيمة وجنينها اللي كانوا عم بيحاولوا يتنقلوا من مكان إلى مكان في القطاع باستخدام عربات تجرها ماشية فعليا، وسقطت هذه المواطنة على رأسها ودخلت بغيبوبة وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها لاحقا. يعني التنقل باستخدام يعني الوسائل البديلة أو حتى المشي بسبب ارتفاع أسعار السيارات والوقود في قطاع غزة.
3: نعم زميلي وليد، هذا ما نريد الحديث به في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة. باتت تكاليف التنقل عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطنين والنازحين بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمواصلات وشح وسائل النقل المتاحة، مما دفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على المشي لمسافات طويلة للوصول إلى أعمالهم أو مراكز الخدمات والأسواق. في ظل ارتفاع الجو الحار في فصل الصيف تتفاقم زميلي وليد معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى قطع أو كيلوات ومشي سيرا على الأقدام، كيلوات من الكيلومترات على الأقدام، في ظل نقص وسائل الراحة والبنية التحتية المناسبة، الأمر الذي ينعكس سلبا زميلي وليد على صحتهم الجسدية وقدرتهم على أداء أعمالهم اليومية. يعني المواصلات أزمة تضاف إلى الأزمات التي يعيشها سكان قطاع غزة النازحين في المخيمات والمدن والمراكز الإيواء الداخلية والخارجية. يعني لك أن تتخيل زميلي وليد، يعني الكيلو الواحد عشرات الشواكل اللي ينفق المواطن من أجل أن يصل إلى مشواره بالكيلو الواحد، يعني من مدينة غزة إلى دير البلح 15 كيلو، يدفع المواطن 20 شيكل إلى 25 شيكل المواصلة الواحدة ذهابا وإيابا 50 شيكل. معاناة كبيرة من المرضى والطلاب وأصحاب الاحتياجات الخاصة من هذه المواصلات. يعني كانت في الآونة السابقة الحافلات 50 راكب تنقل المواطنين، الآن توقفت. السيارات التي عبر عبرات يعني جار ومجرور الآن هي في بدء أن تتوقف نظرا لعدم وجود الوقود والزيوت والغاز والسولار والبنزين ومنعه تماما، بالإضافة إلى العربات الآن المواصلات الداخلية في قطاع غزة هي عبارة عن عربة يجرها حيوان أجلكم الله، وهذه وسيلة نقل غير آمنة
1: طبعاً
3: وغير
1: طبعاً
3: مريحة.
1: شفنا يعني قصة المواطنة فعليا يعني ربنا سترها يعني وعاود شفاها عشان جنينها، وأكيد هاي قصة تضاف إلى قصص أخرى فعليا نتجت من مخاطر يعني هذا النوع من أنواع التنقل.
3: نعم، شهدنا ولاحظنا زميلي وليد في الآونة الأخيرة بأن الكثير من المواطنين يعتمدون على العربة الذي يجرها حيوان من أجل التنقل هنا وهناك، وهذه وسيلة غير آمنة وغير مريحة للمواطنين، وحتى أصحاب المرضى وأصحاب العوز يعتمدون على هذه الوسيلة، وأصبحت الآن مضطردة أو انعدمت تقريبا الآن. يعني صور من صور المعاناة لاحظنا وشاهدنا امرأة كبيرة في السن على كرسي متحرك تنتقل من دير البلح المخيم إلى مستشفى شهداء الأقصى على كرسي متحرك مهترئ، هو عبارة عن خشبة صغيرة على كرسي متحرك متعب غير مريح، تنتقل من مكان إلى مكان نظرا لعدم توفير المواصلات الآمنة والسهلة والسليمة. يا بعض الخبراء والمختصين في هذا المجال وعلى لسانهم يقولون أن ارتفاع هذه الأسعار والمواصلات يعود إلى إغلاق المعابر بعدم توفير السولار والبنزين والزيوت والغاز وارتفاع قطع الغيار وعدم وجودها والصيانة أيضا
1: غير متوفرة
3: التكاليف. نعم، لك أن تتخيل أن لتر البنزين الواحد 120 شيكل، بالإضافة لتر الزيت الخاص بالسيارات والمركبات 200 شيكل إلى 250 إلى 300 إلى 2500 شيكل آسف. يعني يصل لتر الواحد من الزيوت 3000 شيكل زميلي وليد، الكيلو الواحد من الغاز 120 شيكل. يعني بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الصيانة، الإطارات الخاصة بالسيارات والمركبات غير متوفرة، يصل حق الإطار أو سعر الإطار الواحد المستخدم إلى 4000 شيكل حد أدنى زميلي وليد. النساء والأطفال والمرضى والنساء الحوامل والنساء الكبار في السن والشيوخ والرجال يعانون الأمرين في من المواصلات وارتفاع أسعارها. وهذا يعود زميلي وليد إلى إغلاق المعابر وعدم توفير أدنى مقومات الحياة في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة على كل هذه المعلومات والإضافات. إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في اختيار موضوعات البرنامج، يعطيك ألف عافية هيام، وأيضا الزميل رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم بكل المحبة مباشرة على الهواء أنا وليد خروفي، استنونا بكرة بحلقة جديدة من الفترة الصباحية. دمتم بخير ويوم سعيد إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد مواطن اليوم إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف منطقة الغراقة وسط قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول عام 2023 إلى 72,943. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18,000 مريض لتلقي العلاج خارج القطاع. بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والخوف خاصة بين الأطفال دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس شرق المدينة، كما أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تيسير شرق طوباس. وفي القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة، كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام 8 للحركة، وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. بتعليمات من رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يجري وفد وزاري من 11 وزيرا جولة في محافظة الخليل تتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين، وفق ما أعلن لإذاعتنا محافظ الخليل خالد دودين. دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي ستيفان دوجاريك الليلة الماضية الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات في الضفة بما في ذلك تلك السياسات.

0: التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المارونية جنوبي صيدا جنوبي لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تعيشها فلسطين على مختلف الشرائح، الجامعات الفلسطينية تواجه واقعا معقدا. بعض الشيء يجمع بين الضغوط المالية والاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي العيمي، وأيضا التحديات الأكاديمية أو ربما نقول الخبرات إذا ما صح هذا التعبير. هذه نقاط سنتوقف عندها مع ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء الخاص. هنا في الاستوديو معي الأستاذ دكتور إيهاب أو قباج، مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي. أيضا سينضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمد آسيا، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، ودكتور حنا عبد النور، رئيس جامعة القدس. فأهلا وسهلا بكم أيها السيدات والسادة أينما كنتم، ودائما من صوت فلسطين معي من طاقم العمل ليث القدومي في الإعداد والتنفيذ، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، ومعكم مها عواد على الهواء مباشرة. فأهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي. كما ذكرنا في بداية هذه أو هذا اللقاء، التحديات السياسية اقتصادية مالية أكاديمية تواجهها الجامعات الفلسطينية. الآن وزارة التربية والتعليم العالي كيف تنظر إلى هذه التحديات؟ وهذا سؤال نوجهه لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب قبج، مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني بدأنا بالتحديات وليس في حتى نخرج بعد ذلك كيف هي الحلول.
1: يعني التفكير أول شيء، يعني بداية صباح الخير للجميع، للفريق، للمستمعين. معها يعني الجامعات الفلسطينية، بداية يسعدني أن أتوجه لها بالتحية والتقدير على صمودها المستمر، وهذه الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي، كليات أو جامعات، حقيقة تعيش في ظروف صعبة جدا، معقدة جدا، ليس لها مثيل في كل العالم. مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وخاصة الجامعات بالضفة الغربية أو في قطاع غزة الجريح تعيش وقتا صعبا، وليس يعني التحديات هي يعني وليدة اللحظة أو الوقت الحالي، وإنما هي مستمرة يعني منذ الاحتلال. ولكن هذه الجامعات شكلت وما تزال تشكل جدارا مانعا ومناخا صامدا للمجتمع الفلسطيني، مش بس لمجتمع الجامعة نفسها. التحديات التي تعاني منها هذه الجامعات متعددة حقيقة، يعني لا نستطيع يعني حصر أو الحديث يعني بسهولة عن هذه التحديات. هي جملة من التحديات تبدأ بالظروف السياسية والاقتصادية، ومرورا بالتحديات المالية التي يعني حقيقة هذه التحديات تنعكس على أداء الجامعة ومخرجاتها. ولكن مرة أخرى أؤكد أن هذه الجامعات الفلسطينية رغم التحديات كلها بصعوبتها وتنوعها، هي ما زالت تعطي، تقاوم، تقوم بتخريج وتفويج المخرجات التعليمية القادرة على تنمية ونمو هذا المجتمع الفلسطيني.
0: قبل أن أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف دكتور إيهاب، هل هذه التحديات هي يعني هل سبق أن عاشتها الجامعات الفلسطينية بهذه القوة، بهذه الصعوبة هذه الأيام؟ يعني هل هذه التجربة هي جديدة أم هي كانت قديمة وذات التجربة إنما تتكرر بفعل وجود الاحتلال وغير ذلك، أم أن هذه المرحلة هي جديدة بالنسبة للجامعات؟
1: التحديات مستمرة منذ يعني فترة لا بأس فيها حقيقة، ولكنها متجددة، والآن في هذا يعني في هذا الوقت يعني خليني أقول ارتفعت إلى مستوى أعلى، خاصة في ظل الشح والقرصنة المالية الإسرائيلية لأموال المقاصة التي تنعكس على كل قطاعات المجتمع الفلسطيني. وإذا نظرنا إلى الجامعات الفلسطينية، حقيقة أهم مدخلاتها المالية هي الأقساط الدراسية.
0: صحيح.
1: يعني والأقساط الدراسية هذه مرتبطة أيضا بقدرة المواطن الفلسطيني على تعليم أبنائه والضخ بالتالي إلى هذه المؤسسات، وبالتالي هذه أيضا يعني تحدي جديد. التحديات مستمرة، قديمة، ليست جديدة، ولكن بعد يعني في هذه الفترة مع القرصنة

0: وقرصنة الأموال الفلسطينية ارتفع مستوى هذه التحديات أمام الجامعات الفلسطينية. نعم.
1: ومن خلال متابعة وزارة التربية والتعليم العالي لموضوع اقتحامات جيش الاحتلال لحرم الجامعات، ربما في هذه الفترة نحن نعيش مرحلة جديدة في عقلية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما لم تكن في السابق، كانت هناك بعض المحاذير أثناء اقتحام حرم الجامعة، لكن هذه الأيام لا يدخلون فقط إلى حرم الجامعة إنما إلى غرف التدريس وذلك. هل هذا جديد في عالم الجامعات الفلسطينية؟
0: المعيقات الإسرائيلية، معيقات الاحتلال وانتهاكاتها والمعيقات التي تقوم بفرضها أمام الجامعات قديمة أيضا، ولكن أيضا هذه اللحظة وفي الوقت الراهن أيضا زادت. سابقا كان يمنع الأساتذة الزائرين على سبيل المثال من أن يأتوا إلى حرم الجامعات الفلسطينية ليقوموا بالتدريس، كان عليهم تحديات هائلة جدا، تبادل طلابي، تبادل أكاديمي، تبادل بحثي، كان هناك صعوبات يعني في معيقات من قبل الاحتلال. لكن الآن الهجمة أوسع، الهجمة بشكل مستمر وقد يكون يومي داخل الحرم الجامعي. هذا الحرم الذي سمي حرم لأنه حرم له قدسية وله حصانة، ولكن طبعا هذه يعني هذه الآلة الهمجية الآن هي مستمرة في هذا القمع ضد الطلاب والهيئة التدريسية وكل مكونات الجامعة الفلسطينية.
1: نعم، يعني أنا سأحاول الاتصال بدكتور محمد آسيا، الزملاء يحاولون الاتصال بدكتور محمد آسيا، وكذلك سيكون معنا دكتور حنا عبد النور رئيس جامعة القدس للحديث عن أوضاع هاتين الجامعتين، ويعني صوت فلسطين يحاول أن يغطي كل أوضاع الجامعات الفلسطينية، لكن اخترنا يعني جامعة القدس لخصوصيتها ومكانتها في مدينة القدس وأيضا استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. والجامعة العربية الأمريكية أيضا هي جامعة تعتبر حديثة بالنسبة للجامعات الأخرى، لكنها كانت لها بصمة في الواقع الأكاديمي والتعليمي. إذن دكتور إيهاب، يعني الآن إذا كان هناك الواقع المالي، أنت تطرقت إلى الواقع المالي وهو الجديد في التحديات التي تواجه الجامعات الفلسطينية، هل وزارة التربية والتعليم العالي تضع ربما بعض الحلول أو ربما يكون هناك بعض نقاط للخروج أو زحزحة بعض هذه الأزمة المالية التي تواجه الجامعات؟
0: نعم، حقيقة يعني توجيهات معالي وزير التربية دكتور أمجد أن يكون هناك تعاون مستمر و التسهيل على الطالب الفلسطيني بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع الجامعات الفلسطينية. وكانت هناك مبادرات حقيقة، أبناء الموظفين تم يعني تسجيلهم بالجامعات لفترة يعني لا بأس فيها من خلال أيضا رواتبهم ومستحقاتهم المالية. هناك حلول دائما يعني نبحث فيها مثل برامج التمويل الأوروبية، حقيقة هذه قد تغطي جزء معين وخاصة بالريسيرش والبحث العلمي، وهناك اتفاقيات بدعم وجهود الوزارة، مكتب مثلا إراسموس موجود في حرم الوزارة التعليم العالي، تعاون تنسيق مستمر مع الجامعات كلها، وهذه الجامعات تستفيد من هذه البرامج، تشكل يعني قد تسد جزء بسيط جدا من هذه الأزمة في بعض الجوانب، كإنشاء مختبرات، كتبادل طلابي، كتبادل بحثي. لكن الحقيقة الأزمة يعني عميقة جدا، يعني تحتاج إلى يعني جهود أعظم قليلاً يعني من العديد من الجهات. يعني الحل لا يكون بيد الوزارة لوحدها،
1: صحيح.
0: الجامعات نفسها أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى غير الأقساط الجامعية، قد يكون وهذا يعني الأمر صعب حقيقة للمؤسسة التعليم الفلسطينية اللي بتواجه مرة أخرى معيقات وجملة من المعيقات المستمرة على رأسها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عليها أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى، عليها تنويع التمويل وأن لا يقتصر تمويلها فقط على الأقساط الدراسية من الطالب الفلسطيني الذي يعيش هو وأسرته في ظل واقع صعب ومرير اقتصادي.
1: أكثر الأقسام أو الشرائح التي تضررت بفعل الأزمة المالية التي انعكست على الجامعات بالطبع، هل هي البحث العلمي؟ هل هي مصير الطلاب الذين إذا لم يسددوا أقساطهم لن تكون هناك شهادة تخرج حتى تنفتح أمامه الأفاق، أم هناك أقسام أخرى؟
0: الجميع تضرر.

0: الجميع
1: حقيقة. الجميع تضرر، الطالب يتضرر، الجامعة نفسها تتضرر، البحث العلمي في الجامعات، لأن كل هذه الأمور تحتاج إلى مورد مالي، وبالتالي السقي المالي للبحث العلمي يعني يكاد يكون محدودا. ما في حقيقة يعني الجامعات الآن همها الوحيد حقيقة هي كيف أن أقوم بتوفير راتب كريم لعضو هيئة التدريس أو الموظف داخل هذه الجامعة. وبالتالي وفي نفس الوقت يعني كل الاحترام للجامعات، هناك جزء من هذا التمويل ولكن ليس بالجزء المطلوب والمثالي لموضوع البحث العلمي.
0: نعم.
1: الأزمة الاقتصادية انعكست على كل أطياف مجتمع الجامعة.
0: نعم. عندما تجتمعون مع الجامعات، من يعني هل يلقون اللوم على وزارة التربية والتعليم أم يعني كيف يكون الحوار يعني دكتور إيهاب؟
1: نعم. الحقيقة بدأ يعني في إشارة مهمة كتير، أن هناك لقاءات مستمرة مع الجامعات.
0: نعم.
1: أولا يكون اللقاء على مستوى رؤساء الجامعات في الوزارة برئاسة معالي الوزير، وأيضا هناك اجتماع مستمر لمجلس التعليم العالي المسؤول عن رسم سياسات التعليم العالي الفلسطينية. طبعا هذه الجامعات الاجتماعات مستمرة لا تنقطع، أونلاين أو وجاهية.
0: نعم.
1: وتكون يعني مزدوج الاجتماع. نعم. في هذه الاجتماعات هناك يعني حقيقة دائما يكون وضع على الطاولة كل المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الجامعات.
0: نعم.
1: تنسيق مستمر، تعاون مستمر،
0: صراحة كاملة يعني
1: في صراحة كاملة حقيقة يعني الكل يعيش في نفس الظرف، الوزارة والوزير ورئيس الجامعة والطالب والموظف داخل هذه الجامعة يعيش نفس الظرف، وبالتالي التفكير يجب أن يكون مشترك. القارب جميعنا في هذا القارب.
0: صحيح. وبالتالي يجب علينا أن نتعاون حتى نصل إلى نصل إلى البر. إذا يعني لا أدري إذا ما كان معنا دكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للحديث معه حول هذا الموضوع. إذا إلى أن نتمكن من الاتصال مع دكتور محمد آسيا واصل معك الحديث.
1: نعم.
0: إذا أنت قلت يجب على الجميع أن يتعاون، وزارة التربية والتعليم في الوضع الطبيعي الميزانية التي تضعها أمام الجامعات كدعم من قبل الوزارة لهذه الجامعات، وهناك بعض الجامعات الخاصة هي تمويلها خاص، هي ليست بالجامعات التي تعتمد ربما على جزء من تمويلها على الوزارة، بكم يقدر؟
1: يعني حقيقة نسب تتفاوت عبر التاريخ.
0: نعم.
1: حقيقة، ولكن في السنة الماضية برضو فيها ينظل حكومة الدكتور محمد مصطفى كان هناك إقرار دون تنفيذ حقيقة نتيجة الظرف.
0: نعم.
1: لمبلغ يعني لا بأس فيه حقيقة، أنا يعني لا أستطيع التصريح فيه، ولكن تم أخذ قرار فيه في مجلس التعليم العالي وفي مجلس رؤساء الجامعات لدعم الجامعات الحكومية حال توفر موازنة من قبل وزارة المالية، ولكن للأسف الظروف يعني شاءت أن لا نتمكن من تنفيذ هذا.
0: صحيح.
1: الأمر، وكان هذا النقاش مطروحا على الطاولة أمام رؤساء الجامعات مع معالي الوزير، ولكن شاءت الظروف.
0: في الوضع الطبيعي يعني في الوضع الطبيعي كم تحتاج الجامعة بأن تكون لديها ميزانية حتى تعيش حياة أكاديمية طبيعية؟
1: طبعا كل جامعة مختلفة عن الأخرى.
0: نعم.
1: حسب عدد
0: بالمتوسط
1: الطلاب
0: يعني.
1: حسب ما تخدم.
0: نعم.
1: من طلاب، حسب ما تخدم من قطاعات مجتمعية. لا يوجد موازنة محددة نستطيع أن نقول أن هذه هي الموازنة المثالية حتى تستطيع الجامعة البقاء والحياة والاستمرارية في العمل. كل جامعة وحتى التخصصات، يعني جامعة تعتمد على تخصصات العلوم الطبية والصحية أكيد موازنتها مكلفة أكثر.
0: صحيح.
1: من الجامعة التي تفضل العلوم الإنسانية.
0: صحيح.
1: غير الصحية.
0: صحيح. صحيح. إذن معنا دكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية. دكتور محمد نرحب بك في صوت فلسطين وهذا اللقاء الخاص.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح الخير لك يا دكتور محمد. معي هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب قبج مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي، وكنا قد تحدثنا معه في بداية هذا الحوار عن التحديات التي تواجه الجامعات الفلسطينية، سواء كانت تحديات أكاديمية أو مالية أو حتى التحديات من قبل الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واعتقالات وغير ذلك. الآن بالنسبة للجامعات العربية الأمريكية، هل هي بعيدة بعض الشيء عن هذه الصعوبات أم لا دكتور محمد؟
2: صباح الخير للجميع، وأنا قبل ما أبدأ يعني بحاول إن شاء الله بهني أبنائنا اللي بدهم يتقدموا لامتحان التوجيهي العام، وبتمنى لهم تفوق إن شاء الله ودخول الجامعات الفلسطينية
0: إن شاء الله.
2: الجامعة العربية الأمريكية يعني أول جامعة فلسطينية خاصة من سنة 2000، وهذه الجامعة الحمد لله من سنة 2000 وهي تتطور يعني تطور

0: دور كبير جدا في جميع افقيا وعموديا. يعني سؤال حضرتك الموازنات المخصصه، الجامعه العربيه تستثمر كل موازناتها بعد دفع الالتزامات في التطوير، يعني تطوير الاجهزه والمختبرات والابنيه وغيره. ولذلك يعني الجامعه تقدم في ظل الازمه اللي بيعانيها المجتمع الفلسطيني، يعني السنة إن شاء الله ستكون حزمة من اللي بتقدمه للمجتمع، يعني ستكون مفاجأة بصراحة. يعني أنا بدي أضرب لك مثال، ما هو متعرف عليه ماذا تعمل الجامعة في خدمة أبنائنا وفي تسهيل عليهم في دفع أقساط بالتحديد. يعني يعني الجامعة من 10 سنوات عندها برنامج مساعدات الطلبة، كل طالب إلكترونيا يقدم بنظام المدح الاجتماعي، وعمادة شؤون الطلبة في كل الحرمين جنين ورام الله عام كل طلبة، مئات الطلبة يستفيدوا من هذا البرنامج، مش لتقسيطها، لا لدفع مساعدات لهم مباشرة في دفع أقساطهم، ولذلك هناك في تخفيف على أقساطهم. الإشي الثاني إنه الجامعة نشيطة جدا كثيريا ومحليا ودوليا في استقطاب جميع الجمعيات اللي تدفع أقساط الطلبة كامل بالتزام 4 سنوات أو مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات للطب. يعني نشيطين جدا، وحتى لو منح 2000 دولار مثل منح آيميت للطب 2000 دولار سنويا، هذا يساعد أبنائنا الطلبة بشكل كبير جدا. والإشي الأهم كمان إنه تخيل الجامعة جلست عدة جلسات هذه السنة ودرست كل أقساط الطلبة بكل تخصص بصراحة، وكل تخصص فعلا الآن يعني قيمة القسط يفاجئ الجميع، يعني بقيمة قديش بيدفع الساعة المعتمدة في برنامج للعلوم ولا برنامج للطب ولا طب الأسنان. أنا بس بدي أذكر بس مثال بسيط جدا، يعني أبنائنا في الطب، وبتعرف حضراتكم إنه الطب والأسنان من أغلى الأقساط الجامعية للطالب الجامعي، شريحة اللي هي 97 معدل أبنائنا الطلبي، وطبعا هذول الطلبة متفوقين معدلهم عالي عم بدخل طب وأسنان، إحنا أعداد الطلبة في هذه في هذا المعدل كبير جدا، يعني استقطاب عالي جدا في هذا المجال وغيره طبعا والمعدلات الأقل، ولكن لأنه أقسط الجامعي لهذا 97 فما فوق بصراحة أقل من أي جامعة فلسطينية بكل فخر. يعني إحنا بنسهل على أبنائنا المتفوقين في الطب والأسنان، يعني كأنه بدرس بصراحة علوم، كأنه بدرس تمريض، كأنه بدرس كيمياء، لأنه قليل بصراحة. بدي أعرفش أذكر الرقم، والسنة سيكون مفاجآت في أقساط الطلبة في مجال الأقساط العالية.
1: نعم.
0: هذا من وكمان الجامعة بتوفر منح زي الجامعات الفلسطينية من قائمة العميد، منحة العميد ومنحة الرئيس، بتسهل على الطلبة. وأخيرا في حرمنا يعني كمان يعني الطالب لا يترك لوحده. يعني الطالب مش قادر يدفع القسط الجامعي، طيب ما هو احنا فينا نظام تسهيلات، في نظام تسهيلات. ولذلك الطالب بالآخر كل الطالب لا يسجلش طالب أبدا في الجامعة بسبب أنه ما عندهش مشاكل مالية. فالحمد لله الجامعة قائمة بدورة في هذا المجال. في خدمة المجتمع والمجتمع.
1: يعني قبل أن يبدو أن دكتور محمد انفصل، قطع معه الاتصال، يعني كنا سنوجه له الأسئلة حول قال بأن هناك استقطاب من جميع الجمعيات من أجل دعم الجامعة وغير ذلك، وهناك برنامج المسح الاجتماعي، برنامج المسح الاجتماعي عند جميع الجامعات دكتور إيهاب، كذلك وقال بأنه نظام التسهيلات. كنا نود حبذا لو نعود إلى دكتور محمد آسيا مرة أخرى للاستضاح منه عن بعض النقاط التي ذكرها في خلال هذا الحوار. على كل حال
2: ممكن أضيف،
1: تفضل.
2: يعني كان في سؤال من حضرتك حول يعني أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة الفلسطينية.
1: صحيح.
2: ممثلة بوزارة التعليم، التربية والتعليم العالي، يعني هناك العديد من الأشكال، قد يعني دعم مباشر ودعم غير مباشر.
1: نعم.
2: بداية هناك قطاع التعليم الحكومي، في إن جامعات حكومية طبعا إحنا في الضفة الغربية، أوكي، وعلى رأسها جامعة فلسطين التقنية خضوري، وهناك جامعة الاستقلال، وأيضا جامعة نابلس المهنية. جامعة خضوري توفر تعليم مقبول.
1: نعم.
2: بسعر يعني حقيقة مش كتير مرتفع ومكلف للمواطن الفلسطيني. توفر الجامعة فيها حوالي 14,000 طالب ملتحقين الآن. الجامعة تتلقى الرواتب من قبل الحكومة.
1: نعم.
2: هذا دعم للمواطن الفلسطيني بالعديد من التخصصات من هندسة واقتصاد وعلوم وتربية وغيرها. هذا من أهم يعني أشكال الدعم الحكومي للتعليم.
1: سنأتي إلى هذا بالتفصيل، لكن عاد إلينا دكتور محمد آسيا. دكتور محمد، دكتور محمد هل تسمعنا؟
0: سامعك،
1: تفضل. نعم، لا ندري ان انقطع الاتصال فجأة. على كل حال دكتور محمد، انت اشرت الى اكثر من نقطة من خلال ما تفضلت به. قلت بان هناك برنامج المسح الاجتماعي، وهو برنامج عند كل الجامعات تقريبا، وتحدثت عند نقطة بان الجامعة العربية الامريكية نشيطة في مجال استقطاب جميع الجمعيات من اجل تقديم الدعم للجامعة، وتفضلت بالحديث عن نظام التسهيلات. أود أن أتوقف معك عند النقطة في استقطاب جميع الجمعيات. هل لأن الجامعة اسمها الجامعة العربية الأمريكية تعطيها بعض ربما مفاتيح الدخول إلى الجامعات في الخارج دكتور محمد آسيا؟
0: بصراحة المجتمع الفلسطيني بخير أستاذ. يعني بمعنى في كتير جمعيات تتقدم لنا محليا أنه أنا بدفع 40 طالب في مجال التسويق الرقمي. إحنا بنعمل كل التسهيلات أنه هذول الطلبة ما يدفع ولا فلس، والجمعية تقدم لهم تماما كل أقساطهم من الخارج، جمعيات كبيرة من الخارج من أوروبا وأمريكا ومن الخليج عملوا يعني مباشرة في حساب الطالب يدخل مساعدات. يعني نسهلها بطريقة جدا، لو في فاعل خير بده يدفع لخمس طلاب نعطيه أرقام الجامعية بيدخل على حساب الطالب وبيدفعه مباشرة. عندنا تسهيلات كاملة إنه ابننا يأخذ مباشرة إذا في تسهيلات محليا ولا من أي جمعية في الخارج.
1: يعني هذا فقط يدخل عن نتيجة برنامج المسح الاجتماعي، يعني اختيار الطلاب يتم بناء في على البرنامج المسح الاجتماعي، ليس كذلك؟
0: أشكرك، ولكن بعض الجمعيات وبصراحة هم عندهم الكرايتيريا الخاصة، المعايير الخاصة لهم. فبقول أنا بدي معدل فوق 3 فما فوق، يعني ما بقدر أنا أتجاوز شو قرارات الجمعية الخاصة في إدارتها. فبقول بدي معدل 3 فوق، بدي مثلا هندسي، بدي اشتب، بدي هذه المعايير إحنا نتعاون معها تماما نطبقها. شو متطلبات الجمعية بإدارتها بحكمتها إحنا جاهزين للتعاون، نتعاون معها بشكل كامل.
1: تاني يعني أفكر معك ومع دكتور إيهاب بشكل بصوت عال كما يقال، يعني وأنا هنا محاورة، وأود أن يعني أن تكون هناك يعني أنا أستضيف قامة من الأكاديميين، و يعني أرغب بالعكس أتمنى أن تخرج هذه الحلقة بشيء جديد. لماذا لا يكون هناك صناديق؟ هذا واحد. لماذا لا يكون هناك بعض الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات بأن ليس فقط تتبنى الطالب، إنما تقول أنا أريد 5 طلاب، نفرض على سبيل المثال دعني أقول مؤسسة مالية تقول لجامعة الجامعة الأمريكية أنا أريد أن أمول 5 طلاب على أساس أن يكون هؤلاء 5 طلاب موظفين لدي في المستقبل، وربما أتعامل معهم بأن يتم ربما يكون هكذا نتيجة هذه الأقساط التي تدفع من قبلي لهم أثناء فترة التدريس يتم تقسيطها لهذه المؤسسة كسداد دين، بدل من أن تكون المسألة كعمل اجتماعي أو ربما يعني كأن الطالب يشعر بأنه هو ربما ليس يكون من عائلة بسيطة للغاية لا تستطيع أن تقدم له القسط، إنما الأزمة المالية التي تعصف بنا جعلت حتى الثري هو من ذوي يعني من يحتاج إلى المساعدة. دكتور محمد آسيا، الصناديق التي الأثرياء الفلسطينيين في الخارج ربما تكون لهم صناديق بأسمائهم وتكون مهمتها لاستقطاب طلاب من العلوم من الطب من الهندسة، وهؤلاء تكون لديهم آفاق لخدمة وطنهم بدلا من أن يتخرجوا ويصبحوا عاطلين عن العمل ويبحثوا عن وظيفة، يعني يخرج من أزمة أقساط في الجامعة إلى أزمة أخرى وهي البحث عن وظيفة. لا أدري، أنا أفكر بصوت عال دكتور محمد، يعني واسمح لي بأني تحدثت بهذه اللغة، وكذلك دكتور إيهاب إذا ما سمح لي بأن أتحدث بهذا الصوت. سأسمع منك الجواب، لكن أتوقف مع دكتور إيهاب ومن ثم أنتقل إليك مباشرة دكتور محمد.
2: يعني بصراحة الحديث عن هذا الأمر والصعوبات وخاصة في توفير الأموال للطالب الفلسطيني، لكن أنا بدي أحكي على مستوى الوزارة أيضا. عندنا صندوق إقراض الطالب، هو يعني منذ 20 سنة يدعم الطالب في كل الجامعات الفلسطينية، وهناك محاولات أيضا مشكورة طبعا للوزارة برؤية معالي الوزير في زيارات خارجية، ولكن الآن في عندنا هم اسمه غزة، حقيقة الغزة الجريحة. كثير من الجهود وكثير من التمويل وكثير من الدعم ذهب إلى قطاع غزة، ونعرف إحنا في هذه الفترة بعد 7 أكتوبر يعني دمار هائل وشامل في مؤسسات التعليم العالي، واستهداف كان مباشر حقيقة، وشكرا للعديد من المؤسسات الوطنية والدولية أيضا والعربية التي ساهمت طبعا بجهود الوزارة في احتضان أقصى احتضان طلبة بأقساطهم، وأيضا المساعدة في ترميم مباني جامعية هدمت بالكامل أو هدمت جزئيا. يعني في مبادرات يعني مشكورة، في موجودة المبادرات، وهذه احنا يعني حقيقة نعلم من خلال مواقع الوزارة الإخبارية بهذه المبادرات. يعني شكرا، يعني أقل الواجب لهم. الآن الجهود يعني معظمها تذهب إلى قطاع غزة الجريح. أما هناك محاولات من الوزارة لجامعاتنا الفلسطينية، نعم ضمن المحدود وضمن القدرات المحدودة في ظل هذه الجائحة الاقتصادية إنجاز التعبير الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية بصعوباتها المالية والاقتصادية، وعلى صحيح. الأرض صحيح. على الأرض يعني الكل مستهدف بصراحة.
1: يعني دكتور محمد ذكر في البداية بأنه الجامعة الأمريكية هي حديثة سنة 2000 انطلقت نحو عالم الأكاديمية، لكنها يبدو أنها يعني تنطلق بقوة وفق ما ذكره دكتور محمد.
0: تفضل.
1: الآن يعني أنت قد ذكرت نظام التسهيلات، وأود أن أستوضح منك ما هي هذا النظام، يعني رؤية الجامعة في هذا النظام.
0: نعم، أولا أنا بدي أشكر فعلا راديو فلسطين وهذا البرنامج الرائع اللي في الوقت المناسب، يعني كيف نبحث الجامعات عن تسهيل لأبنائنا الطلبي. بدي أرجع لنقطة اللي هي هل إحنا نسهل على المؤسسات دفع للطلبي ومساعدتهم. يعني أنا بدي أذكر مثال، يعني مؤسسة بس آخر مؤسسة آخر مدرسة

0: بدي أذكر مثال يعني مؤسسة بس آخر مؤسسة آخر مؤسسة بعدين حتى بتدفع.
1: نعم.
0: مئات الطلبة يستفيدوا من هذه المنحة أستاذنا. مئات الطلبة.
1: نعم.
0: يعني على مستوى الجمعيات واللي بيدفعوا في دفع كامل وفي دفع جزئي، في دفع $2,000 من قصد، في دفع $700 من قصد، في مئات الطلبة يستفيدوا من هذا البرنامج، وإحنا بالعقد اللي مع هذه المؤسسة فعلا نتعاون بشدة نسهل عليهم آلية الدفع. مرات بتطلع عليهم الدعم لأنه يدفعوهم، إحنا بننتظر والطالب تستمر حياته الأكاديمية كأنه ما في شيء.
1: نعم.
0: لا يدري في أي شيء،
1: هو لا يشعر بما يجري خلف الكواليس كما يقال من
0: نهائي.
1: نعم
0: نهائي. الآن كمان نظر يعني حرمنا كمان في بيصل مرات بصراحة التقسيط الداخلي، يعني الجامعة في أحد السنوات السنة الماضية أو اللي قبلها أظن $880,000 قسطت الجامعة لطلبنا، يعني إيه بدنا يجي يدفع مثلا دفع 50% والباقي مثلا على 3-4 شكات مثلا. ما يعني إحنا هذا يقر من مجلس الإدارة سنويا، يعني ما هي الطريقة اللي إحنا أبنائنا بنشوف كيف نساعدهم؟ في عندنا قاعدة رئيسية سيدرس كل طالب، هاي القاعدة النهائية، يعني لازم يدرس ويسجل وما يكون عنده مشاكل، ولكن الجامعة تراعي. هذه الجامعة الخاصة منذ 26 سنة لم توزع أرباح، وكل الفلوس الحمد لله تتجه إلى التطوير والإعمار والبرامج اللي متميزة. يعني أنا لو أحكي عن الجامعة الأمريكية في استقطاب الطلبة وتسهيل عليهم، أنا بسهل عليه في حياته لاحقا. أنا ما بأطلق برامج متميزة للسوق المحلي والإقليمي والعالمي بأنه أبنائنا يكونوا متميزين ويخرج من بيته حتى يعمل.
1: نعم.
0: يعمل التعاقدات تبعته من بيته. هاي البرامج متميزة جدا تسهل عليه التعيين لاحقا.
1: هل هذه البرامج تميز الجامعة العربية الأمريكية عن بقية الجامعات؟ يعني المفروض يكون العمل استكمالي، أليس كذلك؟ يعني الجامعة متخصصة في الطب مثلا تركز على الطب، والجامعة الأخرى تركز على الإنسانيات، وهكذا حتى لا يكون هناك تضارب أو دوبلوكيت في كل شيء، وبالتالي تكون هناك بطالة عالية.
2: لا يوجد تخصيص
0: ولكن تتشارك الجامعات، ولكن
2: قد يكون في بعض الجامعات هوية تقنية. أوكي. ولكن لا يوجد تخصيص.
1: نعم.
2: يعني.
1: دكتور نعم.
0: الجامعة الأمريكية التخصصات الذكاء الاصطناعي والبيانات والرقمني اللي هو العالم الجديد وعالم السوق الحديث، هذه الجامعة هذا ما يمثل الجامعة الأمريكية. وبصراحة الأقساط الجامعية في هذه التخصصات فعلا مقدور عليها، صدقني. وفي متناول الأب الفلسطيني أنه يتحمل هذه النفقات وبتخصصات التميز.
1: نعم.
0: اللي بنت الجامعة فيها مختبرات بالملايين مشان الطالب يأخذ تميز في السوق ومنافسته في السوق المحلي والعالمي.
1: نعم.
0: لذلك الجامعة لا تستلم أي دعمات من أي حد، هي بقدراتها الذاتية كجامعة خاصة تبني ما أفقي وعمودي في جميع الاتجاهات وجميع التخصصات. يعني لما بقول الألعاب الإلكترونية، برنامج الألعاب الإلكترونية الجديد اللي نطرحه على الفصل الأول إن شاء الله هذا مقداره حوالي $15 مليار في الإنتاج العالمي. أنا أهلت ابني يدخل هذا السوق العالمي في الإنتاج. لما أنا بقول التسويق الحسي والتسويق الرقمي والإدارة الرقمية في الأعمال والاقتصاد الرقمي والصحة الرقمية والعلوم السياسية الرقمية، أنا ببحث عن عالم جديد من تخصصات فعلا يتماشى مع العالم، شو بيطرح وشو شو شو بيطرح للسوق العالمي، وابني بالتالي سيكون متميز ومنافس لهذه البرامج. نعم. العالم.
1: هل الأزمة المالية انعكست على الجامعة العربية الأمريكية على الرغم من أن يعني ذكرت مدى نشاط هذه الجامعة في استقطاب تمويل والتخفيف عن الطالب بكل السبل، هل انعكست الأزمة المالية عليكم دكتور محمد؟
0: أنا بقول كل الأزمة لكل الجامعات، ولكن بعض الجامعات الحمد لله نشاطها التطويري بيجي من دعوم خارجية. الجامعة من نشاطها الداخلي ما إلها دعوم خارجية في المباني في الأجهزة في المختبرات. لذلك موازنتها زي ما تفضلت سابقا إن يعني شو عندنا مصروفاتها وفي شو التطوير في كل سنة.
1: نعم.
0: والأزمة موجودة، يعني السنة بصراحة في نوع من الأزمة نفترض والسنة القادمة أكيد أقل وإن شاء الله ستنتهي تماما.
1: نعم.
0: لأنه الحمد لله بننهي التطوير نبدأ في مشاريع أخرى، لكن بدنا نحافظ على الجميع. يعني إحنا ما شاء الله أبنائنا كان هم أسرة في أسرة عنا، الإداريين والأكاديميين والطلبي، هذا الحكي بده رعاية من إدارة الجامعة اللي الحمد لله تقوم فيه بشكل مستمر، لكن التطوير بده صراحة قدرات مالية هائلة.
1: صحيح.
0: الأقساط

0: تاخذ صراحه تضحيات في الاقساط الطلبيه هائله جدا من اجل ابنائنا يدخلوا على صف الفصل.
1: يعني انت ذكرت في سياق هذا الحوار عن تخصصات واعده يعني ربما تلائم السوق السوق في الحالي والرقمنة التي يعيشها العالم. دكتور محمد، هل من تخصصات واعدة تتميز بها الجامعة العربية الأمريكية؟ نعم. يعني ممكن أن يلجأ إليها طلبة التوجيه إن شاء الله، ونتمنى النجاح للجميع.
0: أذكر لحضرتك يعني 7 تخصصات في الذكاء الاصطناعي. نعم. بالتخصصي لما أقول الذكاء الاصطناعي والروبوت، برنامج 4 سنوات بصراحة يؤهل الذكاء الاصطناعي وأهميته في صناعة الروبوتات العالمية. هذا سوق كبير جدا أخي. نعم. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، شيء طبيعي التعامل مع المال الآن أصبح في AI، في ذكاء اصطناعي، في رقمنة، ذكاء اصطناعي والابتكار، ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا التعليم، ذكاء اصطناعي والإعلام الرقمي، ذكاء اصطناعي وعلاقات عامة، ذكاء اصطناعي والأمن السيبراني.
1: نعم.
0: تخيل كديش هذه أهميتها في البرنامج الرقمي. كنا التصويت والتصويت الرقمي، كل برامج الرقمي هذه حوالي 7 برامج في رقمية في كلية جديدة اسمها كلية العلوم الرقمية،
1: وهذه تتميز بها الجامعة العربية الأمريكية. دكتور محمد،
0: صحيح، الكليات الوحيدة الموجودة كلية العلوم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وكلية العلوم الرقمية هي فقط في الجامعة العربية الأمريكية، كليات كاملة لهذه التخصصات المتميزة للسوق المحلي والعالمي.
1: نعم.
0: صحيح.
1: هل هناك أيضا تخصصات أخرى بعيدا عن عالم الرقمنة وهذه التكنولوجيا؟
0: في جميع المجالات، يعني الحمد لله جامعة الفلسطينيين مشتركة في برامج التقليديين نفترض الطب والتمريض والعلوم الطبية، ولكن نأخذ مثلا برنامج الواقع الافتراضي وعلوم الواقع الافتراضي، وهذا كلية الفنون، يعني كلية العمارة والفنون، كلية جديدة ناشئة فيها برامج متميزة، فيها المنتج الصناعي، إنه كيف بدي أنتج، هذه برامج عالمية. الأزياء والفاشن وتصميم الأثاث كمثال، كلية العمارة والعمارة الداخلية اسمها، والعالم الافتراضي في هذه الكلية.
1: نعم.
0: طب هذا البرنامج الوحيد موجود في الجامعة الفلسطينية اللي هي العلوم العالم الافتراضي والعلوم بالضبط، هذا الفيرتشوال ريليتي اللي بنسميه.
1: نعم.
0: الواقع الافتراضي الآن مطلوب جدا عالميا، بأنه حتى التعليم ينتقل إلى مرحلة مثل هيك من الفيرتشوال ريليتي.
1: نعم.
0: فقدمنا بالشراكة مع جامعات في الولايات المتحدة برنامج قوي جدا الحمد لله يؤهل أبنائنا يعملوا مشاريعهم الخاصة.
1: نعم.
0: يعني أنا بدي أذكر لو على الهواء أثمن، يعني تصميم القدس في العالم الافتراضي كلف شركة $100,000 لتصميم القدس العظيم، القدس الشريف، بس في العالم الافتراضي. شوف الناس في العالم الافتراضي.
1: نعم.
0: فأبنائنا سيعملوا مشاريع هائلة جدا في المستقبل، فلا يحتاج مشغل، فيكون المشغل بنفسه إن شاء الله.
1: دكتور محمد، قبل يعني أن أختتم معك هذا الحوار وأنتقل لدكتور حنا عبد النور وضيفي الكريم هنا في الاستوديو دكتور إيهاب، هذا البرنامج الذي تحدثت عنه هو يحتاج الأكاديميين، أليس كذلك؟
0: طبعا.
1: هؤلاء الأكاديميين من هم؟ يعني هل هم من الخبرات المحلية أم استقطبتم خبرات من الخارج؟
0: هذا البرنامج كان بالأصل مشترك مع جامعة اسمها شنندوة في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: والبرنامج من الولايات المتحدة تماما، والحمد لله سيكون في الصيف أكاديميين مدربين مشغلين من الولايات المتحدة بدرسوا أبناء في هذا البرنامج، ولذلك هو خبرة إقليمية ومحلية، في أن صار الحمد لله أنه يعني من الخبراء موجود في هذا المجال، ولكن التعيين بخبراء من الخارج في تدريسه.
1: نعم. إذن دكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، يعني أنت ذكرت عن تخصص كامل ب7 أو ربما لا أدري ماذا أصفه، هو رزمة كاملة من 7 تخصصات في عالم الرقمنة والعالم الافتراضي، الخبراء خليط ما بين محلي وما بين من الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء سيكونوا زائرين لفترة مؤقتة لحين تدريب وتعليم أم دائمين في الجامعة الأمريكية؟
0: نعم، هم بدرسوا مساقات، يعني مساق مثلا في ابتكار الروبوت بتلاقي مدرس خاص من الولايات المتحدة بيستخدمه لتدريس المساق، وبيجوا يعني بيجوا احنا الحمد لله اتفاقياتنا بيجوا من الخارج حتى بالظروف الصعبة بيجوا بدرسوا أبنائنا.
1: هل هذا يعني بأننا ربما في السنوات القادمة سنكون كما يعني يحدث في اليابان، نقول هذا الريبورت صناعة فلسطينية، صنعه طلاب فلسطينيين لكذا وكذا؟
0: والله
1: هل من الممكن أن نصل إلى هذه، يعني لا أريد أن أقول حلم، لأن لا يوجد ما هو صعب على الفلسطيني.

0: دكتور محمد.
1: نحن نعمل على تطوير أبنائنا ليكون هو المنتج والمبتكر
0: نعم.
1: إن شاء الله دائما
0: إن شاء الله. دكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. ربما دكتور محمد يعني أعطانا جرعة من الأمل والتفاؤل فيما يتعلق بالعالم الأكاديمي من ناحية وضع الجامعة العربية الأمريكية. يعني أنا شعرت بأنه مطمئن للوضع المالي والأكاديمي بالنسبة للجامعة العربية الأمريكية. هل هذا يعود لأنها جامعة خاصة دكتور إيهاب؟
2: وقد يعود إلى أيضا دعم الوزارة وتوجيهات الوزارة التي يعني بحالة مستمرة من التوجيه نحو النوعية في التخصصات.
0: نعم.
2: وهذا يعني الشكر من خلال الإذاعة الهواء إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة الفلسطينية التي توجه الجامعات باستمرار نحو التخصصات النوعية والتي يعني تواكب التطورات العالمية جميعا. والنظر الآن إلى الطالب عليه أن يخرج ليس لتلبية السوق المحلي، عليه أن يكون مؤهل لأي سوق
0: صحيح.
2: قد يطلب فيه هذا الطالب. والحقيقة يعني مع كل الشكر والتقدير للجامعة العربية الأمريكية، ولكن أيضا اسمحي لي أن أوجه التحايا والتقدير لكل الجامعات الفلسطينية توجهت نحو التخصصات النوعية والتخصصات التكنولوجية والرقمية والتخصصات متميزة حقيقة يعني بتوجيهات ودعم الوزارة الكامل لهذا الأمر. وأيضا الوزارة قامت بالتشبيك مع مؤسسات دولية والتشبيك المحلي أيضا والإقليمي للجامعات الفلسطينية حتى تتمكن من طرح تخصصات متميزة جدا. كل الجامعات فيها تخصصات حقيقة الآن، ورح نشوف في المستقبل القريب أيضا تحول ونقلة نوعية واضحة في التخصصات. قد نشاهد بعض التخصصات تجمد حقيقة لأنه يعني في إغراق بالسوق، وهناك استحداث لتخصصات نوعية مطلوبة وعلى رأسها التخصصات الرقمية.
0: نعم. هل ستكون، وهذا هو المحور الأخير، هل ستكون هناك اجتماع لكل الجامعات من أجل وضع بلورة خاصة مع اقتراب موعد التوجيه وانطلاق الطلاب للتسجيل في الجامعات من أجل ربما وضع رؤية في ظل أزمة مالية وفي ظل أزمة أكاديمية وفي ظل أزمة مالية ليست فقط تتعلق بالموظفة إنما انعكست على كل القطاعات. دكتور إيهاب، هل سيكون هناك لقاء ربما قريب؟
2: اللقاءات مستمرة يعني لا يوجد قرار حقيقة مستمرة. وهذا يعني برضو يعني شكر لمعالي الوزير الذي يستمر باللقاء من خلال مجلس رؤساء الجامعات وأيضا من خلال مجلس التعليم العالي. لقاءات مستمرة لا تتوقف.
0: نعم.
2: أوكي. ويعني في ظل الحرب على غزة و يعني استراتيجية التعافي التي قدمناها للمدارس التعليم العام وأيضا للتعليم العالي، كان هناك تعاون يعني مستمر ما بين الجامعات المنكوبة بغزة والجامعات الفلسطينية. شكرا إلى هي استقبلت طلاب ودرست طلاب غزة أونلاين.
0: صحيح.
2: أوكي. يعني ساعدت في حل المشكلة.
0: نعم.
2: هناك لقاءات مستمرة. هلا طبعا قبل إعلان نتائج التوجيه أكيد سيكون هناك يعني لقاء يتمحور وجوهر اللقاء سيكون
0: عن ذكر دكتور محمد ذكر عن هذا التخصص رزمة التخصصات في الرقمنة، وربما
2: نعم.
0: تكون هناك توجه للطلبة.
2: الوزارة قامت حتى على مش بس على مستوى التخصصات، قامت بتصميم أولويات بحثية ضمن 7 محاور اجتماعية صحية اقتصادية بالتعاون مع الجامعات. يعني درست وفحصت الحاجة الوطنية الفلسطينية البحثية وقامت بتعميمها على الجامعات كتوجيه للباحثين لمشاريع التخرج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لتنطلق متوجهة نحو هذه الأولويات البحثية الوطنية.
0: ربما نحتاج إلى حلقة أخرى للحديث. دكتور روحنا عبد النور يبدو أن هناك ارتباطات له لم نتمكن من الحديث معه، ربما تكون لنا حلقة أخرى للحديث عن الأبحاث
2: بكل سرور طبعاً.
0: البحث العلمي في الجامعات، وهو أهم نقطة يعني يأتي ربما مع توازي مع عالم الطلبة في الجامعات لأنه أساس حياتنا
2: وجزء رئيسي. الجامعة
0: نعم.
2: تقدم الأكاديمية عليها أن تقدم البحث
0: صحيح.
2: العلمي
0: صحيح. وبالتالي بهذا يعني سيدتي وسادتي نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص. أشكر ضيفي الكريم هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب القبج مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي، وكذلك الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية. نتمنى الخير للدكتور حنا عبد النور الذي لم يتمكن من أن يكون معنا، ونتمنى أن نستضيفه في الحلقات الأخرى للحديث عن جامعة القدس.

خصوصية هذه الجامعة. أشكر طاقم العمل ليث القدومي كان معي في الإعداد والتنفيذ، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، ومهند قعدان من الهندسة الإذاعية. صحبتكم مع عودة اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. شهدان أحدهما سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. المجلس الوطني يقول إن الاستيلاء على أراضي تيسير تكريس للتوسع الاستيطاني. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. 6 شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء بلدات. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما سيدة اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول عام 2023 إلى 72,943. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18,000 مريض لتلقي العلاج خارج القطاع.
1: ما يقارب 18,000 مريض يحتاجون، طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة A plus A and B، هذول طبعا في عنا C 9,000، الـ A والـ B تقريبا 18,000 والـ C ما يقارب 8,000. هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة. كثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع، وبالأخص يعني الأمراض السرطان، حيث لا يوجد العلاج الإشعاعي في القطاع هذا من قبل الحرب، وبالإضافة إلى نقص كبير في العلاجات الكيماوية في القطاع، بالإضافة إلى الإصابات التي تحتاج بالفعل إلى جراحات ترمينية وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة، قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة. وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب.
0: بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة.
2: أكثر من 80% من سكان قطاع غزة هم على قارعة الطريق تحت أشعة الحارقة للشمس في الخيام وفي يعني المآوي الغير صالحة لاحتياجات شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحرقة مستمرة، وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقت إطلاق نار في داخل قطاع غزة وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها. أيضا هناك توسيع للمنطقة على السيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة إلى 70% من قطاع غزة، ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة، وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة.
0: كما وجه صافي في حديث لإذاعتنا نداء عاجلا للدول العربية

0: والإسلامية والصديقة كفة بالوقوف إلى جانب شعبنا والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحصار المستمر بمساحة 40% مما تبقى من القطاع. في المحافظات الشمالية هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والخوف خاصة بين الأطفال دون أن يبلغ عن إصابات. وفي رام الله ضيق المستوطنون صباح اليوم على سكان تجمع عرب مليحات قرب قرية الطيبة شرق رام الله بدفع مواشيهم نحو مساكنهم. وفي القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كشف مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة عن إنشاء أكثر من 365 بؤرة استيطانية في الضفة خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية. وقال الخواجة إن ما يجري في تجمع عائلة أبو فزاع يعد تطورا خطيرا، حيث تعيش نحو 18 عائلة حالة حصار مشدد منذ أكثر من 20 يوما في ظل وجود صعوبات كبيرة في إدخال المياه، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين ومواشيهم.
1: هناك تطور خطير يحدث. عائلة أبو فزاع عائلة تعيش 18 عائلة محاصرة منذ أكثر من 20 يوم بالكامل، لن يستطيع الدخول والخروج إليها أحد. كلما كان هناك متضامنين يتم طردهم اعتبارا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، لن يستطيع إيصال المياه بسهولة. نحن حاولنا إدخال المياه بعد قطع المياه عن التجمع بهدف قتل ليس فقط الإنسان، حتى المواشي وتعطيشهم وقتلهم من خلال عملية التعطيش وفرض واقع جديد بعملية التهجير القسري. هذه المعاناة التي يعانوها أفراد أطفال مرضى، جزء منهم مصابون بأمراض مزمنة يحتاج إلى علاج. بالأمس حينما كان وفد دولي يزور التجمع أعلن فورا من قوات الاحتلال عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لعام كامل، وهذا تطور خطير. أن نحبس في قرانا، أن نحبس في تجمعاتنا في مدننا في مخيماتنا الفلسطينية ويصعب علينا الحركة والتنقل.
0: كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.
2: ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت، وضعية التابوت اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير لساعات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي، وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال، وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية. هم كثر، يعني لا يمر أسبوع دون أن نستمع إلى شهادة جديدة، حتى أن أحد الأسرى أبلغنا أن هناك كثير من الأسرى يرفضون البوح بما يحدث من هذه الإجراءات. لدينا الآن عدد من شهادات من الأسرى من أبناء الضفة الغربية قد تعرضوا لعمليات اغتصاب من قبل السجانين، سواء في عوفر أو في النطب أو في أماكن أخرى.
0: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن قرار حكومة الاحتلال الاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس بذريعة الأغراض العسكرية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي. وأكد فتوح في بيان صادر أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استيطاني متسارع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين ودفعهم قسرا على إلى الرحيل عن أراضيهم. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة، وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامي. وأوضحت سلام لإذاعتنا أن اجتماعا سيقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات المؤتمر الثامن، وسيفتح المجال أمام لقاءات أخرى للبدء بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة.
3: هذا الاجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة إثر مؤتمرنا الثامن، وبالتالي هذا الاجتماع الأول مع الأخ الرئيس، وبالتأكيد يعني إنه هذا الاجتماع يقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات هذا المؤتمر. هذه المخرجات التي أتت على تجديد الأطر القيادية للحركة بما يضمن تمتين أركان قيادة الحركة ووحدة الأداء والموقف والحفاظ على هوية الحركة كحركة تحرر وطني تتميز في موقفها ضد تصاعد عدوان الاحتلال وسعيه للنيل من الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. وهنا نقول بأن هذا اللقاء يعني فيه قدر من الجوانب البروتوكولية كلقاء أول يعني ما بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكنه بالتأكيد سيفتح للقاء آخر أو لقاءات أخرى للبدء في إنجاز توزيع المهام.
0: بتعليمات من رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، يجري وفد وزاري من 11 وزيرا جولة في محافظة الخليل تتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين، وفق ما أعلن لإذاعتنا محافظ الخليل خالد دودين. وحذر دودين من محاولات متسارعة لتكريس السيطرة على ما تبقى من المسجد الإبراهيمي بعد مصادرة نحو 64% من مساحته منذ مجزرة عام 94 بالتوازي مع تصعيد الإجراءات العسكرية التي تقيد وصول المواطنين إليه. دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي ستيفان دوجاريك الليلة الماضية الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات في الضفة، بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت الأحد الماضي تمديد أمر عسكري يقضي بإغلاق 3 مخيمات للاجئين في محافظتي جنين وطولكرم حتى نهاية شهر تموز المقبل. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ بتاريخ 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكتروني. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية وايز كول وفق الآليات التعليم والتعليمات التي ستعلنها الوزارة لاحقاً. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المارونية جنوبي صيدا جنوبي لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، وغدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعين الكرام إليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين: شهدان أحدهما سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. مجلس الوطني يقول إن الاستيلاء على أراضي تيسير تكريس للتوسع الاستيطاني. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. 6 شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء بلدات. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. جمعية الهلال الأحمر بغزة تعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. عضو اللجنة المركزية لحركة فتحيات صاف يقول إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,200,000 مواطن في ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية. الاحتلال يهدم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال القدس، ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم. نادي الأسير يكشف أنه وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين، فإن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود المفروضة على المخيمات في الضفة. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، مركزية فتح تعقد مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة. الرئاسة تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها. جولة وزارية اليوم في محافظة الخليل يتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين. تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص يستشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة مارونية جنوب صيدا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء صافية اليوم إلى حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.

0: أكثر من 20 يوما. وفد وزاري طلع على احتياجات المواطنين وأوضاعهم في محافظة الخليل. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا لها مساء اليوم. الرئاسة تدين المصادقة على 2162 وحدة استيطانية جديدة وتعتبر ذلك تحد سافر للشرعية الدولية. أيضا نتابع في أحداث اليوم استعدادات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحانات الثانوية العامة. هذه هي أبرز الموضوعات على أجندة أحداث اليوم الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية مهند قعدان، وفي الإخراج جيداء بسرور. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل إلى استوديو الأخبار مستمعينا ونشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميل حسام ياسين. مساء الخير لك حسام.
1: مساء الخير لك رحمة ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد مواطنان أحدهما سيدة اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ 7 من تشرين الأول عام 2023 إلى 72,943. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد، أعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية، هجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ما أثر حالة من الهلع والخوف خاصة بين الأطفال دون أن يبلغ عن إصابات. وفي رام الله، ضيق مستوطنون صباح اليوم على سكان تجمع عرب مليحات قرب قرية الطيبة شرق رام الله بدفع مواشيهم نحو مساكنهم. وفي القدس المحتلة، هدمت آليات الاحتلال منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة إن ما يجري في تجمع عائلة أبو فزاع يعد تطورا خطيرا، حيث تعيش نحو 18 عائلة حالة حصار مشدد منذ أكثر من 20 يوما في ظل وجود صعوبات كبيرة في إدخال المياه، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين ومواشيهم. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن قرار حكومة الاحتلال الاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس بذريعة الأغراض العسكرية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام 8 للحركة، وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. وأوضحت سلامة لإذاعتنا أن الاجتماع سيقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات المؤتمر 8، وسيفتح المجال أمام لقاءات أخرى للبدء بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة. أعربت الرئاسة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامن دولة فلسطين وشعبها الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية الشقيقة أو أمنها واستقرارها، مشددة على دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. بتعليمات من رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى، يجري وفد وزاري من 11 وزيرا جولة في محافظة الخليل تتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة ودعم صمود المواطنين، وفق ما أعلن لإذاعتنا محافظ الخليل خالد دودي.

0: قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة، قال إن الدورة القادمة من مجلس حقوق الإنسان ستبدأ في 15 من الشهر الجاري، على أن يكون هناك تقرير للجنة تقصي الحقائق في 16 حول المجموعات المسلحة المنتشرة على الأراضي الفلسطينية وانتهاك القانون الإنساني الدولي، إلى جانب تقرير آخر حول آخر الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين. جدد مؤتمر العمل الدولي في أعمال دورته 114 المنعقدة في جنيف دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفة عضو داخل منظمة العمل الدولية، ورفضت أغلبية الدول الأعضاء الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين لإلغاء القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة عضو مراقب مع صلاحيات داخل المنظمة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن ثابت ولم يتغير. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ بتاريخ 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية وايز سكول وفق الآليات والتعليمات التي ستعلنها الوزارة لاحقا. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهت النشرة، أما الآن فنعود لك رحمة وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا كالمعتاد بمستجدات وتطورات الأوضاع من قطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا شادي الباز، أهلا بك شادي، مساء الخير.
2: مساء الخير لك رحمة وللسادة المستمعين. شهيد في وسط قطاع غزة، في بالتحديد في المغراقة إلى المناطق الشمالية من مخيم البريج بعد استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الشهيد من عائلة سلامة ويبلغ من العمر 66 عاما. تم انتشال هذا الشهيد بعد تمكن الأطقم الطبية من الوصول إلى المكان المستهدف، وبالتالي يعني حالات الاستهدافات ما زالت مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ونسجل يوميا أعداد كبيرة من الشهداء في ظل تصاعد حدة الهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مع الساعات الأولى أيضا كانت عمليات النسف على قدم وساق يقوم بها الاحتلال في محافظتين بالتحديد في المناطق الشرقية لمحافظة غزة ومحافظة خان يونس، وأيضا كان إطلاق نار وقصف مدفعي في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى. بالتأكيد رحمة نحن نتحدث عن قرابة 936 شهيد ارتقوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي، وهذا طبعا عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا في وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، ويعني عدد كبير من الانتشالات بلغت قرابة 781 شهيد تم انتشالهم، كانوا قد يعني استشهدوا في فترات متلاحقة من العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. الإصابات وصلت إلى 2903 إصابات في ظل يعني هذا المشهد القاسي الذي ما زال قطاع غزة يعيشه في ظل هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا. الطائرات المسيرة ما زالت في أجواء القطاع بشكل عام تحلق على ارتفاعات منخفضة، ونتوقع المزيد من التصعيد خلال الفترة القادمة. مع بررة حتى هذه اللحظة لم يعني تصدر أي أنباء حول إمكانية خروج أو دخول لعدد من المسافرين والاحتلال هذا المعبر هذا اليوم، بعد أن كان قد صرح بأنه سوف يتم فتحه، بعد أن كان قد تم فتحه يوم أمس الأربعاء باتجاه خروج قرابة 77 مسافر، ولكن يعني الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يسمح للمواطنين المرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة أو دخول عدد من العائدين إلى قطاع غزة، فيما تبقى الأمور الإنسانية في أسوأ أحوالها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، انتشار الأوبئة والأمراض، وفي ظل النقص الحاد في المعدات والمستلزمات الطبية، وربما توقف عدد من المستشفيات نتيجة لطبعا الخراب الذي لحق بالمولدات، وعدم وجود أو توافر قطع غيار لهذه المولدات التي يعتمد عليها المواطن والمستشفيات هنا بشكل عام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة. وقد ما تحدثنا الأمور الإنسانية من سيء الأسوأ في ظل استمرار هذا العدوان وفي ظل السياسة التي يتبعها هذا الاحتلال، وبالتالي ربما عندما نتحدث أن الأمور تذهب باتجاه يعني السوء فيما يتعلق بالحالة الإنسانية ويعني نحو التصعيد ما يتعلق بالحالة الميدانية بشكل عام في قطاع غزة، هذه الأمور يعني خطيرة للغاية في ظل هذا المشهد الذي يبقى يسيطر على قطاع غزة، ويبقى هذا الاحتلال يريد أن يبقى هذا العدوان مستمر على شعبنا هنا في قطاع غزة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مراسلنا شاد الباز، شكرا لك. أيضا نتابع حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وكنا تحدثنا بهذا الخصوص مع مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة بشار مراد، الذي أعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات.
3: درجات الحرارة في ظل عدم وجود كهرباء وفي ظل وجود النازحين في خيام مع نقص المستلزمات الطبية والأدوية والاكتظاظ الهائل بالسكان في مناطق ضيقة جدا، هنا نتحدث عن ما يقارب 14500 نسمة لكل كيلومتر، وأعتقد هذا أكبر عدد ازدحام في العالم. هناك أيضا نقص في المياه، وهذا ما نوهت إليه بعض الدولية أن القطاع والمواطنين يعانون من نقص المياه، وبالإضافة إلى أن الاحتلال منع طبعا نقل النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات التي كانت موجودة شرق قطاع غزة، والآن هناك العديد من مكبات النفايات قريبة جدا من مخيمات اللواء، وهذا أدى إلى انتشار طبعا الفئران والقوارض ما بين النازحين في المخيمات. كل ذلك أكيد سيؤدي إلى انتشار بعض الأمراض، وبالأخص النزلات المعوية، وبالإضافة إلى الأمراض الجلدية ما بين المواطنين. كما أذكر أن هناك نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة في كل قطاع غزة، وما يقارب من 250 ألف مواطن يعانون من أمراض مزمنة في القطاع، وهذا طبعا في ظل هذه الأجواء هناك خطر أيضا شديد على هذه الفئات من مضاعفات نتيجة عدم تلقيهم الأدوية الخاصة بهم.
1: نعم، يعني دكتور بشار، بالأمس خرجت دفعة من المرضى عبر معبر رفح إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، أفاد مراسلنا بأن اليوم أيضا سيفتح معبر رفح أمام دفعة جديدة، نتحدث عن عدد الحالات التي خرجت عبر معبر رفح منذ بدء السماح لهم بالخروج، هي أعداد قليلة لا تلبي الاحتياج، ولو بأقل القليل من حجم يعني المرضى والمصابين الذين هم بعشرات الآلاف ممن بحاجة لتلقي العلاج في الخارج.
3: صحيح، يعني هنا نتحدث عن عشرات الآلاف، ما يقارب 18 ألف مريض يحتاجون. طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة الـ A plus A and B، هذول طبعا في عندنا C 9000، الـ A والـ B تقريبا 18000، والـ C ما يقارب 8000. هذه الأعداد الكبيرة طبعا تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة. والكثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع غزة.

0: وهذا كان اصلا قبل الحرب. بعد الحرب تفاقمت الامور كثيرا وتم تدمير كما ذكرت انا المستشفيات المركزيه واخراجها عن الخدمه، وبالاخص يعني الامراض السرطان حيث لا يوجد العلاج الاشعاعي في القطاع هذا من قبل الحرب، وبالاضافه الى نقص كبير في العلاجات الكيماويه في القطاع، بالاضافه الى الاصابات التي تحتاج بالفعل الى جراحات ترميميه وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج الى مراكز خارج قطاع غزه بسبب عدم توفر هذه طبعا الخدمه. الاعداد التي تخرج يوميا اعداد قليله جدا، اقل من 50 مريض يوميا. هنا طبعا نتحدث عن العدد الهائل على 50 مريض يوميا، هنا قد يحتاج الامر الى سنوات لان يتم تحويل هذه الفئات الى خارج قطاع غزه، وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجه عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب. وهذا طبعا ذكرناه في السابق، ووزاره الصحه ذكرت ذلك ان هناك بعض الحالات تتوفى نتيجه عدم مقدرتها السفر الى الخارج وعرقلت خروجهم ومنع دخول الاجهزه الطبيه والادويه بطريقه مناسبه لاعاده ترميم ما تم تدميره في القطاع. وكنا نتوقع ان بعد 10 أكتوبر 2025 بعد وقف اطلاق النار ان ندخل في المرحله الثانيه ويتم فتح المعابر وادخال مواد البناء والاجهزه الطبيه، ولكن للاسف حتى هذه اللحظه نحن نعيش في المرحله الاولى وتم تجديد الحصار على القطاع، وهناك الكثير من النواقص. كل المستشفيات تعاني من قضيه المولدات كالكهرباء وعدم توفر قطع غيار وسيارات الاسعاف متهالكه، لا يوجد طبعا قطع غيار لسيارات الاسعاف، بالاضافه الى الاسعار الفلكيه لهذه المواد في السوق المحلي.
1: نعم، يعني دكتور اشرت الى تصنيفات A و B وسير الحالات المرضيه، يعني التصنيف A هو يعني الحاجه الاكثر الحاحا للخروج للخارج وهكذا.
0: صحيح، الاي وهناك اي بلس، الاي بلس هذا حالات خطيره وهناك خطر على حياتهم، بالاضافه الى اي وبي وسي. صحيح.
1: نعم. ايضا دكتور بشار، اذا ما تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها جمعيه الهلال الاحمر، كنتم قد عكفتم على انشاء عديد المشافي الميدانيه من اجل المساهمه في التخفيف من هذه الاوضاع على المواطنين.
0: صحيح، يعني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاولت تسخير كل قواها لطبعا تلبية الاحتياجات الصحية في قطاع غزة بعد أن تم تدمير المنظومة الصحية، حيث الآن نقوم بإنشاء مستشفى جديد ميداني في القطاع في شمال قطاع غزة، وهذا سوف يكون المستشفى السادس لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، حيث قمنا بإنشاء المستشفيات بعد مسح ميداني للحاجة وتحديد الأماكن التي لا يتوفر بها مستشفيات، وبالأخص في شمال غزة ومنطقة مواصي خان يونس، بعد أن تم تهجير كل أهالي رفح إلى هذه المنطقة. وبالفعل يعني كانت هذه المستشفيات لها دور كبير في الاستجابة لإصابات مثل مستشفى السرايا الموجود في قلب مدينة غزة، هذا المستشفى الوحيد الذي استمر بالعمل في فترة العملية الأخيرة في قطاع غزة وكان له دور كبير في إنقاذ الحياة. بالإضافة للهلال الأحمر الفلسطيني قام بإنشاء ما يقارب 29 عيادة ونقطة طبية، ولكن للأسف بعد قرارات الإخلاء والاستهدافات المباشرة نحن الآن يعني نزير 19 عيادة بالإضافة إلى 9 مراكز أسعاف منتشرة في القطاع في ظل هذه الأجواء الصعبة وانتشار الأمراض وعدم إدخال المواد الطبية. هناك تحديات كثيرة نواجهها، ولكن نحاول أن نقدم الخدمة الطبية وبالأخص الخدمات الغير متوفرة. مستشفى القدس في الهلال الأحمر الفلسطيني هي الوحيدة التي تقدم خدمة إنقاذ الحياة لحالات الجلطات القلبية والقسطرة القلبية، ويتم تحويل كل الحالات من مستشفيات قطاع غزة إلى هذا المستشفى لإجراء عملية القسطرة القلبية لإنقاذ الحياة، ولكن أيضا هناك نقص شديد في الدعامات ونحاول إدخال هذه الدعامات من السوق الخارجي لقطاع غزة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.

0: إذن متواصلون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. الرئاسة أدانت إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وأكدت أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. الرئاسة حملت سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد، داعية الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلية إذا ما أرادت حقا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددت الرئاسة على أن شعبنا سيبقى صامدا فوق أرضه متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تثني هذه المخططات عن مواصلة كفاحه في تجسيد استقلال دولته على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا. ننتقل بكم إلى ملف آخر، إلى القدس المحتلة، حيث يواصل الاحتلال سياسة هدم المنازل والمنشآت، هذه السياسة المتصاعدة، وأيضا إجبار المواطنين على الهدم الذاتي لمنازلهم. نتابع ذلك مع السيدة تهاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس. مساء الخير.
1: أسعد الله مساءكم، تحية من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحترمة.
0: أهلا بك سيدة تهاني. نتحدث عن أكثر من 200 عملية هدم لمنازل ومنشآت المواطنين سجلت في القدس المحتلة خلال يعني منذ مطلع هذا العام، ماذا يعكس هذا الرقم في البداية؟
1: يعني بداية الرقم أعلى من ذلك بكثير، أعلى من 200، وينوف عن ذلك خلال النصف الأول من هذه السنة وهي لم تنتهي، بقي شهر على انتهاء النصف الأول. وعمليات هدم زادت عن 200 عملية هدم. اليوم صباح اليوم تم أيضا إجبار مواطن مقدسي على هدم منزله في منطقة جبع. هذا المواطن المقدسي الذي يحمل الهوية الزرقاء تم إجبار على الخروج من جغرافية محافظة القدس من داخل الجدار إلى ضواحي القدس للبناء في هذا المكان وهو جبع، وأيضا تم مخالفته قبل أسبوع من تاريخ الهدم بغرامة مالية تخطت 10,000 شيكل. ورغم أنه دفع هذه الغرامة إلا أن جاء تنفيذ قرار الهدم وإجباره على هدم منزله صباح هذا اليوم. هذه هي المعاناة المقدسية للمواطن المقدسي، المعاناة من خلال أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن ملف الهدم هو إحدى أدوات الضغط التي يواجه فيها الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي، من هدم سكني أو هدم زراعي أو هدم تجاري أو تجريف أسوار أو قطع أشجار وتجريف الأراضي سواء المزروعة أو الغير مزروعة. هدف الاحتلال هو الإقلال من التواجد المقدسي داخل الجدار، وأيضا انتقل إلى ضواحي القدس عمليات لهدم المستمرة سواء في كولندي البلد التي حصلت يوم عيد الأضحى المبارك أو الهدم الذي حصل اليوم، والهدم المتزامن والمتكرر في حي البستان منطقة سلوان من الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، وهي الأكثر استهدافا بعمليات الهدم.
0: نعم، يعني هذه الجريمة، جريمة الهدم التي ينفذها الاحتلال في القدس المحتلة، يعني إذا ما تحدثنا عن انعكاس هذا الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه في المدينة، الواقع على انعكاس ذلك على الواقع الإنساني المعيشي وأيضا الديموغرافي للعائلات في القدس المحتلة.
1: طبعا التوزيع الديموغرافي في مدينة القدس لغاية الآن 37% في القدس الشرقية تواجد الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي يسعى ويطمح لأن يكون التواجد الفلسطيني 17%، ولهذا يقومون باتخاذ العديد من ذرائع عمليات الهدم المتكررة سواء تحويل عمليات الهدم من هدم قضائي إلى هدم إداري، وهذا المسار الذي تم تحويله هو الذي يسارع في عمليات الهدم بناء على اعتماد قرار كيمنز المعتمد في 2017 والذي تم تنفيذه في 2018. هذا التحويل السيء والذي سمح لكافة المؤسسات وتوسيع الجهات التي تعطي قرارا بالهدم ليس من المحكمة وإنما من بلدية الاحتلال ورئيس البلدية ومهندس البلدية، كل هؤلاء يقررون أن يكون هناك هدم

0: في داخل الجدار وخارج الجدار.
1: نعم. أيضا سيدة تهاني، يعني في مقابل عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال لتعزيز الوجود الاستيطاني وإنهاء الوجود الفلسطيني، أيضا الاحتلال يرفض السماح بإعطاء الرخص، رخص البناء للعائلات والمواطنين المقدسيين.
0: طبعا أختي الكريمة، من عام 2020 لغاية الآن تقريبا في نصف العام 26 تعتبر إصدار الرخص صفري في مدينة القدس، صفري في القدس الشرقية للفلسطينيين، وأيضا في مناطق ضواحي القدس، مناطق في يجيهم كل يوم مخالفات مثل ما حصل في كولندية البلد، ومثل ما حصل في كولندية، ومثل ما حصل في كفر عقب ومنطقة الرام وجبع. هذه المخالفات التي هي في تزايد مستمر في منطقة الضواحي، والهدم المتكرر في منطقة داخل الجدار، كل هذا هدف واحد يسعى إليه الاحتلال، هو اللعب التوزيع الديموغرافي والميزان الديموغرافي. أيضا أن نسبة الأراضي المسموح بها بالبناء في القدس الشرقية لا تتعدى 13%، وهذه النسبة لا تفي بالتعداد السكاني المقدسي الفلسطيني داخل الجدار. رغم كل هذا وعدم إصدار تراخيص البناء، بالمقابل يقومون بإصدار العديد من رخص البناء للبؤر الاستيطانية والوحدات الاستيطانية، سواء بالضواحي أو داخل الجدار، لربط الاستيطان الإسرائيلي في بؤرة واحدة، وكما يدعون الحزام المقدس حول مدينة القدس بشرعنة ما هو محرم ليكون محلل لهم ومحرم على الفلسطينيين، هم أصحاب الأرض وأصحاب القضية.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل سيدة تهاني اللوزي، مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك. تتابع أيضا في ظل محاربة الاحتلال للوجود الفلسطيني ومواصلة الاحتلال حصاره لتجمع عائلة أبو فزاع منذ أكثر من 20 يوما، ذلك في ظل الاستهداف المتواصل من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للتجمعات البدوية. نتحدث في هذا السياق مع السيد حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر. أهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بك، مساء الخير.
1: نتحدث عن تفاصيل ما يجري بحق هذه العائلة، عائلة أبو فزاع.
2: نعم، عائلة أبو فزاع تتعرض إلى هجوم كبير وممنهج ومبرمج، وهو هجوم مستمر على مدار ساعات الليل والنهار، لأن يعني عصابات المستوطنين وميليشيات المستوطنين أخذت على عاتقها تهجير يعني هذا التجمع، تجمع أبو فزاع، وهو يضم ما يقارب 100 شخص. هذا التجمع يضم 100 شخص ويعيش حالة حصار مطبق، لا يستطيع المواطنين الخروج من منازلهم بسبب هجمات المستوطنين التي يعني تتنوع أحيانا، يتم مهاجمة هؤلاء المواطنين من خلال استهدار الأغنام والمواشي والإبل لتخريب مزروعاتهم هناك، أو من خلال تجمهرات المستوطنين أمام منزل يعني وتجمع أبو فزاع، أمام بوابة تجمع أبو فزاع، بحيث يتعذر على المواطنين الخروج من يعني من هذه البوابة لقضاء حوائجهم، بالإضافة إلى الهجمة المستمرة والدائمة والتي تستهدف كل شيء، لدرجة أن عصابات المستوطنين قامت بإحضار يعني نفايات من البؤرة الاستيطانية المجاورة لتجمع أبو فزاع، وقامت بإلقاء هذه النفايات داخل حدود تجمع أبو فزاع. هذا يشير إلى أن دولة الاحتلال ومعها المستوطنين الذين يمثلون رأس حربة في المشروع الاستيطاني يعني عاقدون العزم وماضون في عملية تهجير هذا التجمع، لأنه يعني يقع في منطقة استراتيجية على مفترقات طرق بين يعني محافظات الضفة، هناك يعني هو يقع شرق رام الله وبالقرب من أريحة وعلى الطريق المؤدية إلى محافظة نابلس. بسبب أهمية الموقع نرى أن استهداف المستوطنين لهم كان بدرجة عالية جدا وعلى مدار الساعة.
1: نعم، يعني استهداف هذا التجمع المستمر، كذلك استهداف تجمع عرب المليحات وتجمعات أخرى عديدة في الأغوار وفي مختلف أنحاء الضفة، شرق القدس المحتلة أيضا، الخان الأحمر، يعني هذا الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال لتجمعات البدوية بهدف خلق وقائع جديدة في الضفة، يعني كيف سينعكس بالمجمل على مستقبل الدولة الفلسطينية إذا ما تحدثنا من الناحية الجغرافية؟

0: الجغرافية وأيضا الديموغرافية.
1: نعم، يعني تعلمين سيدتي أن التجمعات البدوية بطبيعة يعني حياتها بسبب طبيعة حياة التجمعات البدوية والتي يعني تحتاج إلى مساحات شاسعة وواسعة من أجل التنقل ومن أجل المراعي، تسكن هي بطبيعتها في المناطق المصنفة سي والتي تمثل ما نسبة 62% من مجموع أراضي الضفة الغربية، وهي أراضي حيوية ومغرية للسكن، وأيضا يعني هي يعني خزان حيوي للتوسع الفلسطيني. لذلك يعني جاءت عمليات استهداف التجمعات البدوية مع بدء انطلاق المشروع الاستيطاني الإحلالي القائم على إلغاء الآخر، وكان من نتيجة هذه الهجمات ترحيل ما يقارب 88 تجمع بدوي حسب إحصائيات منظمة البيدر من 7 أكتوبر وحتى تاريخها، وما زالت عمليات التهجير مستمرة في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنظم يعني علاقة السكان المدنيين في الإقليم المحتل، خاصة وأن الضفة الغربية والقدس وهي يعني متعارف عليها في القانون الدولي بما يمكن تسميته بحدود، يعني يقال عنها حدود الرابع من حزيران لعام 1967 تنطبق عليه هذه الاتفاقية، إلا أن دولة الاحتلال ماضية في هذا المشروع، تم ترحيل العديد من التجمعات البدوية والمشروع مستمر. ما أريد قوله أنه في حالة ما إذا تم ترحيل وتهجير السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة سي وتطبيق مخطط A1 الهادف إلى إقامة مشروع القدس الكبرى، في هذه الحالة سيتم القضاء على قيام أي كينونة فلسطينية، لأنه لا يمكن من الاستحالة بمكان إقامة أي كيانية أو دولة فلسطينية بدون هذه الأراضي التي يعني هي الأكثر اتساعا في الضفة الغربية. هذا من جانب. من جانب آخر، عملية تطبيق مخطط A1 هي يعني قسم وشطر للضفة الغربية إلى شطرين، هو يعني سيؤدي إلى سيجعل يعني إمكانية إقامة دولة فلسطينية فكرة مستحيلة وخلف ظهورنا في حالة ما إذا تم تطبيق هذا المخطط. لذلك عصابات المستوطنين أثخنت في البدو من أجل دفعهم إلى مراكز المدن لإحكام سيطرتها ونفوذها على المناطق المصنفة سي لتحويل الضفة إلى معازل وجتوهات معزولة بعضها عن بعض.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وتوضيحات حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: في ملف آخر نتابع أيضا وإياكم مستمعين ومشاهدين انتهاء العام الدراسي 2025-2026 وكذلك الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة. نرحب بسيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أهلا بك، مساء الخير.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا.
0: أهلا بك. قبل أن نتحدث سيد صادق عن الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، بداية كيف تقيمون العام الدراسي الذي انتهى بالنظر لحجم التحديات وظروف التي مرت بها العملية التعليمية في هذا العام؟
2: بداية يعني دعيني أتوجه بالتحية لمعلمينا ومعلماتنا القابضين على جمر الوفاء، عام دراسي صعب بكل ما الكلمة من معنى، وسط حصار مالي، اجتياحات، إغلاقات، وضع في جنين طول كرم، في العديد من المدارس الواقع أيضا في المناطق المهمشة، الوضع في قطاع غزة، لكن بحمد الله بهمة معلمينا ومعلماتنا بتعاون الجميع نصل غدا إن شاء الله إلى نهاية هذا العام الدراسي الذي لم يكن سهلا بالمطلق. طبيعة الدوام هذا العام كما تابعتم في المدارس الحكومية كانت 3 أيام في الأسبوع وجاهيا، تخلل أيضا العام الدراسي توقف الدوام الوجاهي ل6 أسابيع نتيجة الحرب في المنطقة، وبالتالي يعني العام الدراسي ينتهي غدا كما هو مقرر. بالتأكيد يعني هو عام أيضا تعزز فيه الفاصل التعليمي للأسف للعام السادس على التوالي، وبالتالي منذ الكورونا تقريبا وحتى الآن ونحن لم نشهد أي عام دراسي اعتيادي منتظم بالكامل. نأمل ونسأل الله أن يكون العام الدراسي القادم أفضل وأن تكون الظروف الميدانية

0: وأن تكون المعطيات وأن يكون الوضع المالي أيضا أفضل حتى نتمكن من المضي قدما في خطتنا لتعويض ما يمكن تعويضه، على اعتبار أن الفاقد التعليم التراكم الذي الآن بات في العام السادس على التوالي يتطلب على الأقل عاما دراسيا منتظما بدوام كامل دون أي عطرات حتى نستطيع القول أنه نعود للمسار الذي نرجو والذي نتأمل.
1: نعم. أيضا سيد صادق الخضور، ما يتعلق بامتحانات التوجيه، كيف تسير التحضيرات والاستعدادات اليوم لعقد هذا الامتحان في 20 من هذا الشهر، عدد الطلبة المتقدمين سواء في الوطن أو خارجه؟
0: يعني دعيني في البداية يشير إلى أنه الامتحان في موعده 26 إن شاء الله في شطري الوطن، وبالتالي الامتحان يستعيد وحدة الزمن إنجاز التعبير بين الضفة وغزة. إن كانت الآلية مختلفة، اليوم صباحا أصدرت الوزارة بيانا أن هذا كان خاص لطلبة غزة الموجودين داخل قطاع غزة بأنه سيكون إلكتروني نفس الآلية عبر منصة وايز سكول، على تطبيق وايز سكول منزلي، لأنه الوزارة لا زالت تجهز المراكز. كنا نتأمل أن نعقد الامتحان إلكترونيا لكن في مراكز خاصة وقاعات يتم تجهيزها، لكن ثمت إشكاليات في تأمين دخول المستلزمات الخاصة بذلك والتجهيزات التقنية. فسنبدأ الامتحان إلكترونيا منزليا، ثم في حال استكملنا التجهيزات قد نستكمل في قاعات أو يكون ذلك في دورات لاحقة. عدد الطلبة المتقدمين هذا العام قرابة 78,000 طالب، منهم 51,000 في الضفة بما فيها القدس، منهم 35,000 داخل قطاع غزة، ولدينا 2,000 طالب سيتقدمون للامتحان خارج فلسطين، يتوزعون على 46 دولة. هؤلاء 2,000 جلهم يعني 1,600 منهم يتواجدون في جمهورية مصر العربية، معظمهم من طلبة قطاع غزة. وبالتالي في بعض الدول سيتم عقد الامتحان لو لطالب واحد. ودعيني في هذا الإطار أشكر تعاون الدول الأولى التي تضيف هذه الامتحانات، تحديدا جمهورية مصر العربية بصفتها هي تحتضن العدد الأكبر من هؤلاء الطلبة، وأيضا وزارة الخارجية التي تتعاون معنا وتصدر التعليمات لسفاراتنا الفلسطينية في الخارج بفتح السفارة حتى لو ليلة، على اعتبار أنه الامتحان يعقد في التنظيم ذاته، وبالتالي تكون في بعض الدول الوقت قد يكون متأخر ليلا. لكن هذا العام نصل إلى رقم 46 دولي، هذا رقم ليس قليلا، لكن هذا جزء يتجزأ من حرصنا في وزارة التربية والتعليم توجيهات معالي الوزير على عقد امتحان الثانوية العامة لو لطالب واحد في بعض الدول.
1: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، شكرا لك. في ملفنا التالي مستمعينا ومشاهدينا، نتابع بتعليمات من رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى، أجرى وفد وزاري مكون من 11 وزيرا جولة في محافظة الخليل هذا اليوم. للحديث بتفاصيل أكثر عن هذه الجولة نرحب بها سيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي، أهلا بك مساء الخير.
2: أهلا بك، شكرا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. نتحدث بالتفاصيل حول يعني تفاصيل هذه الجولة، يعني الاجتماعات اللقاءات التي تمت، ما اطلعتم عليه من احتياجات لمحافظة الخليل.
2: يعني زيارة الوفد الوزاري هذا اليوم لمحافظة الخليل بتوجيهات من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء هي للاطلاع على احتياجات محافظة الخليل و توجهات الحكومة بأن يكون الوزراء قريبين من أبناء شعبنا في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمر عليه الوطن بشكل عام، في ظل الحصار المالي والحصار السياسي لابد لتعزيز صمود الناس من أن نكون إلى جانبهم. وبالتالي كان هناك اجتماعات هامة، يعني في المجلس كان هناك اجتماع للمجلس الاستشاري لمحافظة الخليل بحضور مختلف المؤسسات، الهيئات المحلية ومؤسسات محافظة الخليل بشكل عام. كان هناك اجتماع من قبل الوزراء لكافة الاحتياجات في المجالات المختلفة، مجالات تتعلق بالهيئات المحلية.

0: التعليم، الصحة وغير ذلك من الأمور. ويعني كان هناك أمور هامة، تم الاجتماع وتلخيص جميع الملاحظات ليتم إن شاء الله التعامل معها من قبل الوزراء أصحاب الاختصاص.
1: نعم، يعني نتحدث سيد سامي عن أبرز الأولويات ربما التي هي بحاجة لدعم فوري من قبل يعني الحكومة في ظل كما أشرت الأوضاع، الحصار المالي السياسي، كذلك الأوضاع الميدانية على الأرض وحجم الخطر الذي يتعرض له المواطنين بفعل إجراءات وجرائم الاحتلال وعصابات الاستيطانية.
0: يعني واضح أن هناك استهداف كبير للخليل كمدينة ومحافظة، سواء كان ذلك في المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين والاستيطان الرعوي وغير ذلك، والهجمات التي يتعرض لها المواطنين في هذه المناطق، إضافة إلى ما تتعرض له مدينة الخليل من استهداف، سواء كان ذلك بالبلدة القديمة أو الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني هاي الأمور كلها يعني تحتاج إلى خطط للتعامل معها، وتم تشكيل لجان من قبل الحكومة قبل ذلك، وإن شاء الله يعني يجري العمل من أجل تعزيز صمود الناس في هذه المواقع. تحدث الكثيرين عن الهموم التي هي يعني تشمل كافة أنحاء الوطن وليس محافظة الخليل لوحدها، ما يتعلق بالتعليم وما يتعلق أيضا بالصحة ووضع النظام الصحي، نقص الأدوية، المستشفيات وضعها. يعني كل هذه الأمور تم الاستماع لها، وإن شاء الله ستكون على طاولة مجلس الوزراء لأخذ ما يلزم من إجراءات لأجل تعزيز صمود الناس في هذه الأمور إن شاء الله.
1: أخيرا سيد سامي حجاوي، على هامش هذه الجولة والزيارة لمحافظة الخليل ما يتعلق بالبلديات، هناك عملية تسليم وتسلم لبلدية دورة الجديدة.
0: نعم، اليوم إن شاء الله سيتم حفل تسليم واستلام لبلدية دورة، وهي من البلديات الكبيرة في محافظة الخليل. أنجزنا الانتخابات بنجاح والحمد لله في كافة محافظات الوطن، وتم الاستلام والتسليم في يعني معظم الهيئات المحلية، ونجحت الانتخابات بامتياز، وكانت تجربة هامة لنا كوزارة حكم محلي. وإن شاء الله هذه الهيئات بالكوادر التي تم انتخابها ستقود المجتمعات والهيئات المحلية إلى مزيد من الإنجازات في مجال البنية التحتية وغير ذلك. ودور البلديات أيضا لا يقتصر على ذلك، بل يمتد ليكون دور وطني في تعزيز صمود الناس أمام ما يتعرض له أبناء شعبنا من قبل الاحتلال.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا سيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي، شكرا لك. بالانتقال مستمعينا وإياكم من محافظات الضفة والأوضاع التي يعيش أبناء شعبنا إلى عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان، 6 شهداء في قصف الاحتلال على مناطق مختلفة وتواصل الغارات، انذارات أيضا بإخلاء بلدات في جنوب لبنان. تنضم إلينا من هناك مراسلتنا هلا سلامة، أهلا بك هلا، مساء الخير.
2: مساء النور لك وللسادة المشاهدين. بالفعل الجنوب اللبناني يشهد اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من البلدات، ما يفاقم عدد الدمار والضحايا والجرحى، وبالتالي تزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة. فأبدأ من التفجير الضخم الذي هز المنطقة، منطقة مرج عيون، نفذته القوات الإسرائيلية ووصف بأنه الأعنف منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى البلدة. كان هذا التفجير صباحا بعد ليلة عنيفة شهدتها بلدة دبين وبلدة بلاط في قضاء مرج عيون، بلدة بلاط الواقع على تخوم بلدة دبين، وبالتالي حتى هذه اللحظة قصف هاتان البلدتان. إسرائيل تنوي يعني الانتقال من بلدة دبين إلى بلدة بلاط المتاخمة لوادي برغز، وبالتالي وادي برغز الواقع في البقاع الغربي. تريد إسرائيل قطع الشريان الميدان الحيوية بين الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. كان منذ قليل قد تعرض مقام النبي حسين في بلدة بلاط لأكثر من 6 غارات، وبالتالي هناك ترقب كبير لهذا التطور في القطاع الشرقي. كل ذلك بالتوازي مع عمليات جرف واسعة سجلت في مدينة الخيام أيضا صباح هذا اليوم التي يسيطر عليها الاحتلال. اليوم كانت حصيلة الضحايا كبيرة في عدد من المناطق الجنوبية. في البرج الشمالي سقط ضحيتان بينهم طفل وأصيب 32 شخصا بينهم 4 فلسطينيين وأحداهم طفلة. أيضا في بلدة عبة سقط 3 ضحايا و5 جرحى، بينما شهدت أيضا تدمين إصابة 11 شخصا من بينهم طبيب و5 موظفين من مستشفى تدمين الحكومي الذي تعرض لأضرار إضافية جزاء القصف. ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل المستشفيات، كنا منذ يومين قد شهدنا قصف لمحيط مستشفى جبل عامل، هذا المستشفى الرئيسي في منطقة صور، والذي أدى القصف حوله إلى استشهاد أكثر من 4 أشخاص وإصابة أكثر من 60 شخصا. اليوم أيضا أعلن الدفاع المدني سقوط 6 ضحايا في الغارات التي استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور، أيضا بينهم فلسطينيان. وفي عرب صليم استشهد أحد المسعفين إثر غارة إسرائيلية، وسقط ضحايا وجرحى نتيجة استهداف سيارات في أكثر من بلدة جنوبية. امتد استهداف السيارات إلى مناطق أبعد من الجنوب اللبناني، وتحديدا إلى منطقة خلدة جنوب بيروت عند مفرق دوحة الحص. تعرضت أيضا آلية عسكرية اليوم للجيش اللبناني على طريق دير الزهراني حبوس لصاروخ موجه أطلقته مسيرة إسرائيلية ما أدى إلى وقوع إصابات. وبالتالي الغارات تتنقل بين عشرات البلدات الجنوبية، بينها فرتبنيت، أرزون، البزورية، صدقين، عفشيت. اليوم بلدة الحنية في قضاء صور تعرضت للقصف الفوسفوري الحارق، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا على بلدة دير قانون رأس العين ومجدل سلم. بالتوالي الاحتلال اليوم أصدر سلسلة إنذارات متتالية، 3 إنذارات متتالية بالإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني. كل يوم نحن نكون أمام هذه الإنذارات، وكما سجل تحريك مكثف في طائرات المسيرة فوق مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا في جبل لبنان. سياسيا تتواصل في واشنطن الجولة الرابعة، اليوم هو الثاني من هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة. اليوم الأول كان يعني رغم انتهاء اليوم الأول من المحادثات من دون نتائج حاسمة، فإن المسار التفاوضي ما زال قائما، ويتركز النقاش في هذه المفاوضات على 3 ملفات أساسية: تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، هذا ما يصر عليه لبنان، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، والترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة. وبالتالي لبنان يترقب نتائج هذه المفاوضات اليوم.
1: جزيل شكر لك هلا سلامة، مراسلتنا من لبنان، على كل هذه التفاصيل حول عدوان الاحتلال المتواصل على جنوب لبنان. نذكر مستمعينا إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد مساء هذا اليوم اجتماعا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. هذا الاجتماع هو الأول لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة، وذلك وفق ما كانت أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية للحركة دكتورة دلال سلام. إذن مستمعينا ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام أحداث هذا اليوم. شكرا لفريق العمل من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، ومن الإخراج جيدة أبو سرور. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم في آخر تحديثات أحوال الطرق، والبداية من محافظات شمال الضفة. البذان سالك الساوية والطنيب والمربعة والفندق والنبلياس وأرييل وبديا سالك، بروكين وبوابة بروكين مغلق، بيت فوريك أزمة، بيت ليد سالك، تيسير أزمة، جبارة وجبع سالك، جماعين مغلق، جيت وحارس وكيف الحارس وحوارة وحومش ودير شرف وزعترة وشافي شمرون سالك، صر أزمة، عزون وعناب وعورتة وقانة وقدميم وكراوة ويتصار سالك، يتمة أزمة، جريش وعقربة وبيتة وبورين وبزارية سالك. بالانتقال إلى محافظات وسط الضفة، جبع وحزمة سالك، قلنديا وكفر عقب أزمة، رام الله دي سي أو وبيت إيل سالك، الجلزون والعزرية أزمة، معلي أدوميم والنبي صالح سالك، كفر الديك مغلق، ترمس عيا سالك، بواب الجبع مغلق، دير بلوط وروابي وعيون الحرمية ومخماس وسنجل وشكبة وعناتة وشيلو وعبود وعطارة وعيلة وعين سينيا والمعرجات والبنانة وأريحة والهيئة والحمرة وأريحة الشرقي وخط 90 والطيبة كراميلو سالك. بالانتقال إلى محافظات جنوب الضفة، وادي النار وعش غراب وجناتة وبيت جالة والنشاش والسدر والإسكانات والمنشية وعصيون سالك، ورأس الجورة مغلق، فرش الهوى أزمة، بيت كاحل وجسر حلحول سالك، النبي يونس، العروب، الفوار، إذنة مغلق، بني نعيم سالك، وتركوميا وجورة الشمعة وخلة المي ودورة كوع، دوارة كوع والفحص و دورة والسموع والظاهرية وكرمة ويطا سالك، وأخيرا سعير مغلق. في أمان الله.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين، الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين، وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد مواطنين أحدهما سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر في غزة بشار مراد يعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، إذ يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي يقول إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% لحشر 1,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية

في الضفة خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى قطاع غزة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يعتبر قرار حكومة الاحتلال الاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مركزية فتح تعقد جلسة مساء اليوم برئاسة السيد الرئيس محمود عباس بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. الرئاسة تدين إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية. الرئاسة تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامن دولة فلسطين وشعبها الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. وفد وزاري من 11 وزيرا يجري جولة في محافظة الخليل تتخللها جلسة للمجلس الاستشاري لبحث احتياجات وأولويات المحافظة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إبراهيم خريشي يؤكد أن الدورة القادمة من مجلس حقوق الإنسان ستبدأ في 15 من الشهر الجاري. مؤتمر العمل الدولي في عمل دورته 114 المنعقدة في جنيف يجدد دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفة عضو داخل منظمة العمل الدولية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ في 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية. استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. انتهى هذا الموجز، تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن، وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك فيه
1: أول. عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
3: صوتي ما بترحال هذا يركم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
1: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعناقنا، لن تهدموا أسواقنا، نحن الضباب المقدم.
5: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة تابعة لمعا الإخبارية من قطاع غزة، هناء أبو عمرة. أهلا بك هناء.
6: أهلا بك، تحياتي لكم لجميع السادة المشاهدين والمستمعين.
5: هناء، نبدأ معك الحكاية منذ البداية، بداية العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وحكايتك في ظل تلك الأحداث وما عشتيه وعايشتيه أنت وعائلتك.
6: نعم، يعني بداية هذه الحرب كانت مختلفة تماما عن كل الحروب السابقة. يعني نتحدث عن مشاهد، نتحدث عن تفاصيل، عن أيام لا يمكن لأي ذاكرة أن تمحو هذه الذكريات التي عشناها ولا زلنا نعيشها. يعني منذ بداية هذا العدوان نزحنا أكثر من 10 مرات من منطقة إلى أخرى، ومن شمال القطاع إلى جنوب القطاع، والعودة مرة أخرى. لكن دعيني أبدأ يعني من أول النزوح الذي كان، وهو في بداية هذا العدوان، عندما أمر جيش الاحتلال يعني أن ننزح إلى جنوب قطاع غزة، أو بما يسمى جنوب وادي غزة. في البداية نحن والعائلة رفضنا الخروج، بقينا في وضع صعب جدا، إلى يعني على أمل ألا نخرج أو ننزح إلى جنوب القطاع، لكن الأوضاع كانت صعبة جدا. الغارات الإسرائيلية كانت في كل خوف وناحية، الدبابات الإسرائيلية تقدمت بشكل كبير منا، انقطع الدقيق، انقطع المياه، فيعني أصبحت صعب البقاء في هذه المنطقة. أنا من حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، اضطررنا إلى النزوح إلى جنوب القطاع في يوم يعني من أيام الحرب. اضطررنا إلى رفع الراية البيضاء، رفع الهوية، السير مشيا على الأقدام من شمال قطاع غزة حتى وسط القطاع. على وجه التحديد يعني أتحدث عن منطقة أو مخيم النصيرات وسط القطاع. كل هذه المسافة مشيناها مشيا على الأقدام، والدتي، إخوتي الأطفال، خواتي، جميعنا مشينا هذه المسافة في الطريق، ونحن يعني أو بما يسمى حاجز للسريم الذي نصبه جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد يعني حقيقة أثناء عبور هذه النقطة بكيت من القهر على ما شاهدناه. يعني من ضمن المشاهد كنا نرى طفلا ملقى على الأرض، لا أحد يستطيع انتشاله ودفنه، سيارة أخرى يوجد بها رجل قام الاحتلال بقطع رأسه باستهداف هذه السيارة. العديد من المشاهد حتى هذه اللحظة لا تزال يعني متواجدة في ذاكرتنا، لا نستطيع محوها أبدا مهما حدث. أيضا نزحنا إلى جنوب القطاع إلى منزل الأقارب، أول منزل، منزل جدي تم استهدافه، ارتقى خالي، ارتقى أبناء خالي الأحفاد، وكذلك تم استهداف منزل خالتي. العديد من الاستهدافات التي طالت الأقارب، عدد لا متناهي من الشهداء الذي كان لا يتوقف كل يوم. يعني كنا نخاف حقيقة أن يأتي اتصال إلى الهاتف، معنى أن يرن هاتفك يعني أن هناك مصيبة، أن هناك أحدا أصيب، أن هناك أحدا استشهد. فهذا يعني كان أصعب ما نواجهه هي المكالمات الهاتفية التي كانت تصل إلينا، وخصوصا في ساعات متأخرة من الليل. اضطرنا إلى النزوح إلى مدرسة، هذه عبارة عن فصول، كنا نعيش في فصل دراسي لربما هو أقل من فصل، يعني كنا نعيش 5 عائلات في هذا الفصل. يعني حقيقة أنا أتحدث عن مساحة 300 أمتار، 4 أمتار فقط تعيش فيها 5 عائلات بأطفالهم بأحفادهم في هذه الفصل الصغير. هذا الحال كان يسري على كل من يعيش في هذا في هذه المدرسة أو كل من يعيش في مراكز الإيواء. يعني أصعب ما نواجهه حقيقة هو النزوح، أن تخرج من منزلك. حاولنا كثيرا وصف أن النزوح هو خروج الروح من الجسد، والله يعني حقيقة هذا الوصف لا يقل ولو يعني نقطة واحدة، هو الوصف هكذا تماما، خصوصا أننا يعني نحن نزحنا بلا أي ملابس، بلا أي أمتعة، خرجنا كما تحدثت نحن رافعين أيدينا، رافعين الراية البيضاء، الهوية، أعيننا إلى أمامنا، ولا يوجد معنا أي شيء للأسف. يعني عشنا أول ليلة في مركز الإيواء، يعني أنا أتحدث عن فصل شتاء كامل قضيته أنا وعائلتي، ننام على بطانيتين فقط نفرشها على هذا البلاط وننام عليه. فأصبح يعني كابوس النزوح هو أصعب شيء، أن تخرج من منزلك دون وجود أي شيء. يعني نحن الآن نتحدث أيضا عن سياسة جديدة، وهي يعني هي ليست جديدة، هي متجددة. الاحتلال في هذه الأوقات وفي هذه الأيام يعيد من جديد إخلاء وإنذار مربعات سكنية بالكامل. هذه المربعات تضطر يعني يعطيك الاحتلال فقط يعني لربما 10 دقائق تصل المنطقة، فتضطر لتأخذ أطفالك فقط وتخرج، لا تستطيع أن تأخذ أي شيء آخر. فنعود من نقطة صفر، أن تبني نفسك مرة أخرى. كم مرة بنينا أنفسنا من نقطة صفر طوال هذا العدوان؟ للأسف نستطيع بناء أنفسنا، لا يعني نحن لا نتحدث عن البناء، أن تقوم يعني بتدفع كل ما لديك من أجل أن تشتري خيمة من قماش. فكان الواقع صعب جدا، أن تحاول أن تطعم أطفالك ولا تجد الطعام، خصوصا المجاعة التي مرت علينا. يعني أذكر في أيام المجاعة بحثت، ذهبت للبحث في أسواق غزة عن كيلو عدس واحد. كيلو العدس في الأيام العادية لا يتجاوز 2 شيكل، الآن نحن نتحدث عن سعر كيلو العدس شيكل واحد فقط. في هذه الآونة شريت كيس العدس ب100 شيكل للأكثر، وهو لا يسد جوع أي شيء. لكن اضطررنا بأضعافه 10 مرات شرينا هذا الكيس وأكثر من ذلك. هذا كان حالنا في هذه الأيام. عدنا مرة أخرى إلى مدينة غزة بعد النزوح الأول، وفي مدة 42 يوما كان المنزل يعني لا زال هو تم استهدافه، لكن يعني إحنا بنقول لا زال واقف المنزل. حتى لو تم استهدافه بقيت غرفة، حتى ولو كانت آية للسقوط، كان بمثابة أمل وفرح لنا أن نجد يعني حائط يقصرنا بدل هذه القيام وبدل النزوح في الفصول الدراسية.
5: هنا قبل أن تكملي الحديث، يعني أنت بالتأكيد اختصرتي العديد من أسئلتي بسردك للأحداث التي واجهتيها خلال فترة العدوان، وهذا يدل على كون الألم لا زال في داخلك والقصة كاملة لا تنسينها أبدا. لكنني أسمع خلال لقائنا هذا برغم الهدوء الجزئي للأوضاع صوت زنانات في السماء.
6: نعم، يعني في هذه المحطة الطائرات الإسرائيلية تتحلق بارتفاعات منخفضة. الهدوء حقيقة لم نستطيع أن نحصل عليه ولو لحظة واحدة منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار. وحتى هذه اللحظة يوميا هناك غارات إسرائيلية، هناك استهدافات، هناك شهداء. يعني ريم أنا أتحدث معك، ولربما في أي وقت وفي أي لحظة الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف أي منطقة، سواء المنطقة التي أعيش فيها، المنطقة المجاورة، وهذا ما يحدث معنا تماما. أنا أتحدث لك ريم، كنت أسير في أحد الأيام في الشارع، وفي المقابل تم استهداف سيارة مدنية ارتقى على إثرها 4 شهداء، عدد كبير من الإصابات. عدا عن ذلك أتحدث معك عن أيام عيد الأضحى المبارك، يعني كل العالم شوارعهم كانت مليئة بدماء الأضاحي إلا مدينة غزة. كانت شوارعنا مليئة بالشهداء بدماء الشهداء. في ليلة العيد تم استهداف يعني عمارة سكنية في قلب حي الرمال. حي الرمال هو عبارة عن يعني منطقة تجارية للمحلات التجارية، العائلات، الأمهات، النساء، الرجال كانوا يذهبون في هذا الوقت لشراء يعني بعض ملابس العيد، لشراء بعض حاجيات العيد، حتى يعني هم يحاولوا صنع الفرح في هذه الأيام. لكن للأسف أول يوم في أيام العيد كان هناك غارة إسرائيلية سقط على إثرها أكثر من 4 شهداء. ثاني يوم في أيام العيد أيضا كان هناك غارة، ورابع يوم وثالث يوم وكل الأيام نحن في أيام العيد حقيقة كان رعب كبير جدا، وكأن الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد أن ينقص علينا فرحتنا. عدا عن ذلك يعني رغم هذه الغارات ريم، إلا أن المواطنين لا يزال يتثبتون بالأمل رغم هذه الاهدافات. يعني ما يقولونه أنه يعني الحمد لله أن الحرب وقفت، لكن هي حقيقة ما وقفت. الغارات في أي لحظة تستهدف. إضافة لذلك إحنا نتحدث بالأمس وقبل الأمس الخط الأصفر تم توسعته في الشرق مدينة غزة على شارع صلاح الدين. هذا الشارع هو بمثابة خوف لهؤلاء المواطنين. هذا ما يربط شمال القطاع بجنوبه، وهذا ما نزحنا فيه بأول مرة من النزوح عن طريق هذا الشارع.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة هناء أبو عمرة، الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لقناة معا الإخبارية. كان نزوحك صعبا جدا ومؤلما، أعلم ذلك من خلال تقاريرك وقصص التي تنزلينها على صفحاتك للتواصل الاجتماعي. يعني أنت شاهدت العديد من المشاهد الصعبة جدا.
1: نعم، النزوح هو من أصعب شيء أن نحن واجهناه. في أول مرة عدنا منها من النزوح وكان بعض المنزل أو بقايا المنزل كانت متواجدة، كانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة جدا. لكن في المرة الثانية عندما اضطررنا مرة أخرى إلى النزوح إلى جنوب القطاع، لربما كل قطاع غزة فقد في العودة مرة أخرى، لكن يعني نحن في كل مرة نجبر إلى النزوح. يعني هذا ليس كان خيار، هذا كان إجبار أن ننزح إلى جنوب القطاع. نزحنا إلى جنوب قطاع غزة على وجه التحديد منطقة المواصي. هذه المنطقة هو مربع للموت، يعني الاحتلال يدعي أنها منطقة آمنة، أنها منطقة للمساعدات الإنسانية، لكن للأسف الطلقات النارية كانت تصلنا، الغارات الإسرائيلية كانت تحاوطنا، حتى مستشفى ناصر الطبي من المفترض أنه مستشفى مجاور لنا كان الاحتلال يستهدفه. الاحتلال الصوفيين وهم على البث المباشر في هذا المستشفى، يعني كان لا يوجد أي أمان بالنسبة لنا، ولا يزال يعني أنه لا يوجد أي أمان. عدنا مرة أخرى من النزوح من جنوب القطاع، هذه كانت بمثابة فرحة كبيرة لا يمكن تصورها. لربما في النزوح الأول بعدما عدنا إلى جنوب القطاع حقيقة تسنيم وأنا عائدة إلى مدينة غزة، شعرت وكأن أجنحة لي وأنا أعود إلى مدينة غزة. عدت إلى مدينة غزة أيضا مشيا على الأقدام من تبة النواري غرب مخيم المصيرات، مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة إلى ما تبقى من منزلي في حي الشيخ رضوان. أما في النزوح الآخر أيضا عدت مشيا إلى الأقدام إلى شمال القطاع، لكن هذه المرة كانت الصدمة كبيرة جدا. الحي الذي أعيش فيه صح كان في دمار في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية أنا لم أجد حي حقيقة. أنا كنت أقف على شارع الجلاء، هذا الشارع من خلاله رأيت الحدود الشرقية لمدينة غزة، يعني مسافة كيلومترات أنا أصبحت أرى الحدود كأنها أثرا بعد عين. أنا يعني كنت أمشي في الشارع أسأل الناس اللي معي، هل أنا ماشي في الشارع الصح؟ طب وين بركة الشيخ رضوان؟ طب وين منزل اللي أنا عاد أنا منزلي حتى ما عرفته من كثرة الدمار اللي كان في المنطقة، ولا أي منزل بقى واقف على حاله في منطقة الشيخ رضوان أو في الشرق من منطقة الشيخ رضوان. فهذه كانت الصدمة للأسف.
0: نعم بالتأكيد، عندما قصف بيتكم في المرة الأولى ورغم ذلك عدتم إليه لتقيموا فيما تبقى لكم منه، حتى لو تبقى حائط أو جدار يبقى البيت والأمان، لكنكم اضطررتم لتركه مرة أخرى بسبب العدوان، لتجدوا أن هذا الجدار المتبقي أصبح أنقاض للأسف. حالة العودة الثانية والبيت كله مدمر، ماذا فعلتم في هذه الحالة؟
1: نعم، يعني أنا بالمرة عندما عدت إلى هذه المنطقة وجدتها أثرا بعد عين حقيقة. من مشت أكثر من 20 كيلو مشيا على الأقدام، وعندما رأيت المشهد لم أستطيع أن أخطو خطوة واحدة. يعني هذا الشعور كان بمثابة يعني أكثر من خيبة أمل بكثير، أن تصبح في الشارع ليس لديك أي مكان لتعيش فيه، وأن تعيش في خيمة هو أصعب شيء يمكن أن تواجهه في هذه الأيام. يعني أنا وعائلتي نعيش في خيمة، اضطررنا إلى نصب خيمة في حي الرمال طرفي مدينة غزة.
0: صفي لنا هذه الحياة، حياة الخيام وما يسمونها خيام الموت.
1: يا بالفعل خيام الموت، لا شيء يوصف بشاعة العيش في خيمة. في هذه الأيام كل قطاع غزة ونحن أيضا وعائلتي نعاني من الحشرات، نعاني من الفئران، من كل الزواحف الخطيرة التي تهاجمنا، الأطفال التي يعني يوميا هناك يسجل حالات في المستشفيات أن هذه القوارض قامت لعض الأطفال والكبار وكبار السن وأيضا المواطنين. حتى والدتي تعرضت لعض من هذه القوارض وقمنا بنقلها إلى المستشفى. هذه القوارض أصبحت تشاركنا حياتنا. الاحتلال لا يسمح بإدخال الأدوية لمكافحة هذه الآفات، لمكافحة هذه الحشرات وهذه القوارض، فأصبحنا بمعاناة يومية. عدا عن ذلك يعني أنا أتحدث معك من داخل الخيمة في هذه اللحظات في ساعات الصباح. من المفترض أن الجو ليس بهذه الحرارة، إلا أننا في هذه الخيمة وفي ساعات الصباح وكأننا نعيش في فرن في درجات الحرارة المرتفعة. هذا هو حالنا في هذه الخيمة، لا تقيل من برد شتاء ولا من حر صيف ولا تحمينا من طلقات نارية، ولا يعني لا يوجد خيمة في العالم كله يمكنها أن تصمد أمام ما حدث هنا في قطاع غزة. لا يمكن أن تقي من الذي يحدث للأسف. الخيمة يعني في يوم من الأيام قال لي أحد الزملاء الخيمة تعيش بها وكأنك تعيش في الشارع للأسف. هذا الوصف الدقيق لها، لا يوجد خصوصية، لا يوجد أي حماية في هذه الخيمة، لا من طلقات نارية ولا من حشرات ولا من أي تغيرات في المناخ. في فصل الشتاء نصبح في الخيمة كأننا في بركة مياه، وفي فصل الصيف نصبح وكأننا في أفران. فيعني حاولنا مرارا وتكرارا المناسبة العالم بإدخال الكرفانات، رغم أن هذه الكرفانات أيضا ريم يعني ليست أيضا الحل الأمثل، ولكننا فقدنا الأمل على أمل أن يكون هناك إعمار. لكن أين الإعمار؟ المواطنين هم كل يوم على أمل أن يعودوا إلى مناطقهم حتى وهي مدمرة. الخط الأصفر الاحتلال الإسرائيلي قام بتدميره بالكامل. أنا أتحدث معك عندما نعتلي عمارة سكنية هنا في غرب مدينة غزة، نحن نشاهد كافة الحدود لمدينة غزة من كمية الدمار التي قام بها جيش الاحتلال. يعني كنا نأمل بإعمار، الآن نحن نأمل أن نعود إلى مناطقنا داخل هذا الخط الأصفر حتى ولو كانت بسام، أن ننقذ هذه الخيمة في مناطقنا. نحن الآن رين في حالة لا يوجد للمواطنين مكان لنصب خيمتهم، أن تنصب خيمتك في المقابر، أن تنصب خيمتك في مكب النفايات، أن تنصب خيمتك على شاطئ البحر هو ليس حل.
0: صحيح.
1: المواطنين بالفعل نصبوا خيمتهم. أنا أتحدث مع زميلة لي أقول لها لماذا لم تعودي إلى شمال القطاع؟ قالت لا أجد مكان لنصب خيمتي. للأسف المواطنون اضطروا نصب خيامهم في مناطق لا يمكن للعقل أن يتصوره.
0: إذا تحدثنا أيضا عن الجانب المهني في مشوارك خلال هذا العدوان الغاشم، أنت لم تتواني لحظة عن تسجيل وتغطية تفاصيل حرب الإبادة وأحداثها وما جرى لأهلنا في قطاع غزة. حدثينا أكثر عن الصعوبات والمواقف التي تعرضت لها أثناء التغطيات.
1: نعم، يعني أن تكون صحفي يعني أن تكون في مرمى النار. الاحتلال منذ بداية هذا العدوان وهو يعني يلاحق الصحفيين في قطاع غزة باستهدافهم أو باستهداف عائلاتهم، فأن تكون صحفي هو خوف كبير جدا، ليس على نفسك بل على عائلتك. يعني في كل مرة كان يكون لدي بث إذاعي على الهواء مباشرة كنت يعني أخاف على عائلتي بالمقام الأول. الطائرات الإسرائيلية هنا، السيارات الإسرائيلية وهي يعني في هذه الحرب تم استخدامها بشكل كبير جدا، تكون يعني تفتح خيمتك أو تقف على باب خيمتك تجد هذه المسيرة أمامك، لربما تسير أيضا على الأرض هذه المسيرات الإسرائيلية. فكانت يعني هذه المسيرات أكبر خطر لدينا. أن تكون صحفي يعني كان هو بالنسبة لعائلتي خوف كبير جدا، في كل يوم نخرج فيه لتغطية الأحداث لربما يعني لا تعود. في من الأيام سألت والدتي يعني هل تخافي على هناء؟ قالت نحن أسلمنا للأمر الواقع، لربما في يوم من الأيام هناء تذهب للتغطية ولن تعود مرة أخرى. فهذا كان يمثل لربما نحن فقدنا الأمل في الحياة.
0: هناء يعني هل كان بقائك في الميدان قرار صمود أم اضطرار بالنسبة لك؟
1: قرار البقاء في الميدان هو نابع من داخلي. في وقت أن العالم بأكمله تغاضى عن مدينة غزة كنا نحاول بكل الطرق أن نوصل هذه الرسالة، كنا نأمل في كل لحظة أن يجتمع لدينا أحد، أن يستمع لصوتنا، أن يقف العالم من أجلنا ولو دقيقة واحدة. في هذه الحرب ريم نحن بحث أصواتنا ونحن ننشد مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، للأسف لم نحرك أحد ساكن. هل للعقل أن يتخيل مصدر في بداية الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة عندما تم استهداف المستشفى الأهلي المعمداني أكثر من 500 شهيد؟ هل للعالم أن يتحرك بعد 3 أعوام في ظل أن مصدر صنيعة بدأت في أول أيام؟ رغم كل ذلك نحن لم نتوقف، أنا لم أتوقف أيضا عن تأدية واجبي عن التغطية الإنسانية حتى ولو كان فيها خطر كبير جدا. العديد والعديد من المرات ريم نحن نفذنا من الموت بعجوبة، سواء من الغارات التي تكون مجاورة، الغارات التي نكون في نفس الحدث لتغطيته تقوم الطائرات باستهدافنا مرة أخرى. أذكر بيوم من الأيام أثناء النزوح جنوب القطاع كنت ذاهبة إلى عملي إلى مستشفى شهداء الأقصى. أثناء الذهاب تم استهداف بلدية دير البلح، هذه البلدية في وسط سوق. الاحتلال تم استهدافها دون سابق إنذار. هذا السوق الشعبي المليء بالنازحين، علما أن دير البلح في هذه اللحظة كانت أكثر كثافة سكانية متواجدة بها، لأن العدد الأكبر من النازحين كان متواجد بها في ظل أن الاحتلال أخلى مدينة رفح، أخلى المناطق الشرقية، أخلى من مدينة خان يونس، من مدينة دير البلح، من المغازي، من الزوايدة. مدينة دير البلح أصبحت تحوي العديد من المواطنين من شمال القطاع حتى جنوبه. ففي هذه اللحظات تم استهداف بلدية دير البلح أثناء ذهابي إلى عملي دون أي تحذير. يعني أصبحنا نغطي الحدث، ولربما يعني نحن في كل لحظة ريم نتوقع أن نكون نحن الخبر ونحن الحدث.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لا تزال الرواية مستمرة على لسان الزميلة هناء أبو عمرة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لمعا الإخبارية من قطاع غزة حول مجمل الأوضاع في القطاع منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم وحتى يومنا هذا. هل كان يراودك الخوف من الموت بشكل دائم؟
1: الخوف من الموت هو يراود أي إنسان حقيقة، لكن كان هناك الإيمان والصمود كان أقوى بكثير أن نصل إلى ما نريده، أن نوصل ما نريده. هذا هو كان أكثر ما يرافقنا. نحن يعني في فترة من الفترات ربما أصبح لدينا لا مبالاة من الموت، من الخوف نتيجة ما شاهدناه. بل ريم يعني نحن وصلنا إلى مرحلة أن الموت أصبح أرحم علينا بكثير. نحن هنا في قطاع غزة نموت بالبطيء حقيقة، وهذا أكثر يعني ألما، أكثر وجعا من أن نموت يعني باستهداف. ليس هو حالي أيضا فقط، بل حال جميع من هو في مدينة غزة أصبحوا يتمنوا الموت بهذه الاستهدافات بشكل سريع، على ألا يموتوا بالشكل البطيء الذي نعيشه كل يوم في ظل هذا الخوف والتوتر والتشرد وكل ما يحيطنا من معاناة لا تتوقف. إضافة إلى ذلك يعني ريم أننا هنا في قطاع غزة أكثر شعب كان يحب الحياة. غزة تسمع كل التناقضات، السلم، الخوف، الحياة، الأمان، كل ذلك. نحن نحب الحياة، تمسكنا كثيرا حتى هذه اللحظة. ما يبقينا في هذا الميدان يعني هو الأمل. مهما وصلنا إلى حالات اليأس إلا أننا نعود مرة أخرى أن هناك أمل، بأن الغد أفضل، بأننا سنصل إلى ما نريده، بأن العالم يعني لربما يستمع لنا في يوم من الأيام. ولكن يعني حتى هذه اللحظات نحن نموت، نحن نتحدث بحسرة. يعني أنا أتحدث معك بقهر، بحسرة، بألم، أن العالم بأكمله يعيش حياته، يعيش أيام عيد الأضحى بفرحة، إلا نحن هنا في قطاع غزة كل معالم الخوف التي تراودنا. وعدا عن ذلك يعني كثرة الاستهدافات، إلا أن المواطنين يعني قاموا بتعظيم شعائر هذا العيد. تستمع إلى التكبيرات في كل شارع، في كل محل تجاري، في كل نقطة، بين الأطفال الذين قاموا يعني عمل مجسم من الكعبة من الكرتون وقاموا بالطواف عليه أيضا. فمدينة غزة هي دائما محبة للسلام وكذلك مرهقة. يعني وصلنا إلى مرحلة إرهاق لا يمكن لأحد أن يتصورها.
0: هناء، بالتأكيد قمت بتغطية العديد من الأحداث والمواضيع، أكيد كان هناك قصص مؤلمة كثيرا من بين التغطيات أو مما كتبت عنها تقارير، فما أكثر وجعا كان بالنسبة لك؟
1: نعم، يعني أنا لربما أتحدث لك إحدى الأحداث التي عايشتها في يوم من الأيام وفي ساعة أثناء تواجدي في مركز إيواء في ساعات الليل. وصل اتصال هاتفي بأن هناك منزل مستهدف. بعد التحري وبعد دقائق كان هذا المنزل المستهدف هو منزل خالتي. تم استهدافه بشكل مباشر دون أي سابق تحذير. التقوا 6 شهداء في هذا المنزل من أبناء خالتي وزوج خالتي. فكانت الصدمة كبيرة أن تغطي استهداف أحدائك وأقاربك في لحظة من اللحظات. هذه الاستهدافات ربما لو تحدثنا عنها هي كبيرة جدا، أن تكون تغطي مثلا في حدث متواجد في مستشفى لتغطية الأحداث، ومن أمامك يتفاجأ الطبيب بأن هذا الشهيد هو والدته، وهذا ما حصل وشاهدناه كثيرا. تتفاجأ بأن هذا الطبيب الآخر من تم استهدافه هو والدته أو شقيقه أو والده. يعني هذه أكبر شيء ممكن أن يواجهه الإنسان، أن يفجع بما يحب.

يعني كل لحظة كنت أتوقع. أنا بقى لي شقيقتان في مدينة غزة ونحن نزحنا إلى جنوب القطاع، هي كل واحدة بقيت مع زوجها، لكن كل لحظة كنت أتوقع أنا وعائلتي أن يصلنا اتصال هاتفي بأنه تم استهداف استهدافهم أو أنهم استشهدوا في غارة من الغارات، لأن الوضع كان صعب جدا. في هذه اللحظات أنت تفكر كيف لك أن تدفن أقاربك هنا في المنطقة الذين بقوا في شمال القطاع، كيف لك أن تودعهم وأنت في يعني أصبح مدينة غزة التي كنا نلفها في 30 دقيقة أصبحت المسافة لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن نصل إليها في تلك الأوقات التي كانت. هذا يعني أكبر خوف كان يرافقنا وأكثر المشاهد المؤلمة التي كنا نراها، أن نجد يعني رفات جثمان لا يعرف لمن، لا يوجد أي مختبرات أو فحوصات يمكن أن نتعرف عن هذا الشهيد لمن. العائلات كانت تتعرف ريم على أبنائها إما من ملابسها، إما من يعني ندوب كانت متواجدة، إما من ساعة كان يلبسها أو أي شيء، أو حتى يعني إحدى الأمهات تعرفت على ابنها من فك أسنانه، تعرفت على ابنها. أصعب أيضا ما واجهناه أيضا أن إحدى الأمهات كانت تتحدث لي تقول أن ابنها يعني لا تعلم عنه منذ أكثر من يعني 9 أشهر، كانت تقول يعني أهون علي أني أعلم أنه استشهد ولا أن أبقى في كل يوم على بين حيرة، هل هو مستشهد، هل هو في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فهذا ما أتحدث عنه، أن المواطنين هنا في قطاع غزة أصبحوا يفضلون الموت على هذه الحياة. يعني أن أتحدث مع كريم ونحن نحلم بحياة أن تكون على الأقل طبيعية، على الأقل هي أن تكون حياة طبيعية، أن نعيش حياة بشر. هل للعقل أن يتخيل 3 أعوام على التوالي، نساء، كبار سن، أطفال، في طوابير أمام التكيات وفي طوابير أمام المياه، وفي يعني وهذه الطوابير كلها معرضة للخطر، في كل لحظة يتم استهداف والاحتلال لا يفرق بين أطفال، بين مدارس، بين مستشفيات، بين أي شيء، لا يعير أي اهتمام لذلك، كل ذلك يتم استهدافه. فللأسف يعني هؤلاء الأطفال الذين نزحوا في هذه المدرسة وتم استهدافهم، كيف لهم أن يعودوا بعد عودة الحياة الطبيعية للدراسة في هذه المدرسة التي لربما أثناء استهدافه تم بتر قدم به؟ يعني أيضا ما شاهدناه ومن المشاهد الصعبة التي عشناها في الحرب، الطفل الذي كان يجمع أشلاء والده ويحمله بكيس على ظهره، يعني في كل لحظة كنا محاطين بالخطر وننجو من الموت بأعجوبة، رغم أننا دائما على علم وعلى يقين أننا في الأيام المقبلة ربما نحن نكون الحدث، نحن نكون الخبر، نحن من نكون في عداد الموتى. نحن لسنا أرقام، يعني حقيقة العائلات هنا أصبحنا من كثرة الشهداء لم نعد نحصي العدد. يعني في يوم من الأيام كنت أتجهز لبث إذاعي أخرج على الهواء مباشرة أحصي عدد الشهداء قبل الصعود إلى الهواء، حصلت لدي بعض الخربطة، أنا لم أعد أستطيع عد الشهداء، لم أستطيع عد كم وصلنا من الشهداء نتيجة العدد الكبير الذي وصلنا إليه، وعدد الجرحى، عدد الأرامل، عدد الذين بكروا، عدد الأطفال الذين قتلوا.

0: من صوت فلسطين لازلنا وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وضيفة حلقتنا في شهود الحقيقة لهذا الأسبوع الزميلة هناء أبو عمرة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لمعن الإخبارية من قطاع غزة. الواقع الآن في قطاع غزة بالطبع يعني واقع صعب وأليم جدا، لا صحة ولا تعليم ولا بنية تحتية ولا كهرباء ولا ماء، كل ذلك. أنتم الآن في قطاع غزة المواطنين يعيشون في ظروف معيشية بدائية تماما.
1: نعم، أن تعود يعني نحن عدنا إلى القرون القديمة والقديمة جدا. نحن هنا نستخدم النيران حتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي يدخل كميات الغاز بكميات قليلة جدا. هناك دورة لتوزيع كشوفات الغاز على هؤلاء المواطنين. ذرة غاز كل 40 يوم تصل إلى العائلة، 8 كيلو من الغاز فقط. العائلة التي تتكون من أكثر من 10 أفراد ولربما نتحدث عن أقل من ذلك هي لا تكفي لجوعان على التوالي. نستبدل ذلك بالنيران. في بداية الحرب وطول هذا العدوان من كان يستخدم الأخشاب نعتبره من الطبقة المرتفعة. نحن هنا يعني كنا نجمع البلاستيك، النايلون، عجل وإطارات السيارات. كنا نأكل الطعام وهو ملون باللون الأسود من شدة الدخان السام الذي يخرج به. ريم من الأشياء التي تم استخدامها أيضا هو أيضا الأحذية، تم استخدامها لتوزيع النيران. مكتبات الجامعات أيضا قام المواطنين بأخذ هذه الكتب وتوليع النيران بها. لم يكن لدينا أي حل. يعني العديد من المواطنين اضطروا للذهاب إلى مناطق خطرة قريبة من الخط الأصفر لجمع بعض الأخشاب من هناك، لكن الطائرات الإسرائيلية استهدفتهم على الفور، فلم يعد لنا أي بديل سوى استخدام هذه الأشياء الضارة وهذه الأشياء التي تسبب يعني السم لهؤلاء المواطنين. عدد الذين أصيبوا بأزمات تنفسية هي كثيرة جدا لا تحصى منذ بداية هذا العدوان حتى هذه اللحظة. عدا عن ذلك نحن نتحدث عن الغسل على اليد، الأمهات التي طوال 3 أعوام تغسل الملابس بأيديها دون وجود أي غسالة، دون وجود أي شيء آخر أو بديل. المياه التي يتم نقلها كل يوم تضطر إلى الذهاب لمسافات بعيدة جدا وأخذ هذه الجالونات إلى مناطق بعيدة مشيا على الأقدام تحملها من منطقة إلى أخرى حتى تستطيع توفير المياه. المياه التي نشربها هي مياه لربما تحدث أنها مياه لا تشبه المياه الحلوة سوى في الاسم فقط. نحن هنا نشرب المياه وكأنها مالحة واضطررنا إلى شرب هذه المياه المالحة. أنا أتحدث لك في مرة من المرات لشقيقة التي بقيت في شمال القطاع في إحدى الاجتياحات لمستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، حوصروا في منزلهم 12 يوما، قطع عنهم الطعام وقطعت عنهم المياه، لكن مياه الأمطار تساقطت في هذه اللحظة واضطروا إلى شرب مياه الأمطار، وكانت يعني للأسف هذه المياه ليست نظيفة أبدا، لكنهم شربوا هذه المياه واضطروا إلى شربها. حتى نحن في هذه اللحظات المياه التي نشربها هي مياه ليست صحية وتفتقر لأدنى معايير الصحة هنا في قطاع غزة. عدد كبير يعني نحن نكتشف في هذه الحرب أمراض ولا في يوم أيام مرت على قطاع غزة هي كانت وليدة هذا العدوان، وكل يوم نكتشف أمراض جديدة وكل يوم نكتشف معاناة جديدة وكل يوم نعيش وكأننا يعني ربما الذين عاشوا في القرون القديمة كان وضعهم يعني أفضل بألف مرة مما نعيشه حاليا في قطاع غزة.
0: يعني بالتأكيد في سرديتك هذه الموجعة أجبتي عن كل الأسئلة التي يمكن أن تراودني أو تراود أي أحد لطرحها عليك. تحدثت عن كل الأمور سواء على الصعيد الإنساني الشخصي لديك وما عايشته، وأيضا وصفت الأوضاع الآن في ظل حالة اللا حرب واللا سلم والمشهد من حولك وأوضاع المواطنين وطبيعة الحياة. أشكرك جزيل الشكر عليه، وربما أخجل منك ولكن أنت ذكرتي البداية الآن من نقطة الصفر، فهل هناك أحلام متبقية أو بصيص أمل لحياة أفضل؟
1: يعني الأحلام التي نتحدث عنها أصبحنا نراها بعيدة جدا للأسف في ظل أن هذا الوضع كل يوم يزداد سوء، وهذه الأحلام تصبح بعيدة أكثر طالما أن العالم لا ينظر لمدينة غزة. لكن أنا كما تحدثت أن الأمل لا يزال موجود، خصوصا نحن هنا في قطاع غزة ولدنا على هذا الأمل، على أن يكون غدا أفضل، لأننا بدون الأمل لربما كان أصيب العقل الجنون من شدة ومن هول ما وجهنا. ذلك نحن نعيش على هذا الأمل، حتى وإن كان هذا الأمل أوهام، يعني نحن كل يوم نوهم نفسنا بأن الإعمار سيأتي، لربما غدا، لربما بعد عام، بعد عامين، لكن الإعمار سيأتي. ربما غزة تعود تتطابق، نحن هنا على أمل، حتى يعني لو نحن تحدثنا عن هذه الأمال أمام شخص آخر لربما يتحدث أن يقول في ذهني أن هؤلاء الناس ليسوا أسوياء، لكن نحن بدون الأمل للأسف لن نعيش. نحن هنا
0: بالتأكيد لولا الأمل ما عاش الإنسان. بالتأكيد هنا نحن نتمنى لكم حياة أفضل بكثير وإعادة إعمار سريعة لقطاع غزة، وبالتأكيد يعني رحم الله شهداءنا الأبرار وشفى الله الجرحى والمصابين سريعا بإذن الله تعالى. أشكرك هنا جزيل الشكر على كل المعلومات، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفة عزيزة علينا في برنامج شهود الحقيقة، وكل التحيات لك.
1: شكرا لكم.

0: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت ضيفتنا الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة تابعة لقناة معا الإخبارية من قطاع غزة هناء أبو عمرة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

وانا عيب، عيب من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، أهلا بكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، والبداية بالعناوين. شهدان أحدهما سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. المجلس الوطني يقول إن الاستيلاء على أراضي تياسير تكريس للتوسع الاستيطاني. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. وستة شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان، وإنذارات بإخلاء بلدات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما سيدة اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول عام 2023 إلى 72,943. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18,000 مريضا للتلقي العلاج خارج القطاع.

0: تركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة، قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة. وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب.
1: بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة.
2: أكثر من 80% من سكان قطاع غزة هم على قارعة الطريق تحت أشعة الحارقة للشمس في الخيام وفي يعني المآوي الغير صالحة لاحتياجات شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحرقة مستمرة وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقف إطلاق نار في داخل قطاع غزة وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها. أيضا هناك توسيع للمنطقة بعد السيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة إلى 70% من قطاع غزة ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة.
1: في المحافظات الشمالية هجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم أثار حالة من الهلع والخوف خاصة بين الأطفال دون أن يبلغ عن إصابات. وفي رام الله ضيق مستوطنون صباح اليوم على سكان تجمع عرب مليحات قرب قرية الطيبة شرق رام الله بدفع مواشيهم نحو مساكنهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم حي رام الله التحتة بالمدينة وأحياء عدة في مدينة البيرة دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات. في القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كما أغلق جيش الاحتلال ظهر اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة ودهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطا وإذنة. كما أحرق مستعمرون حقولا ومحاصيل زراعية في الظهرية وإذنة بالمحافظة. كشف مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة عن إنشاء أكثر من 365 بؤرة استيطانية في الضفة خلال الأعوام الثلاث والنصف الماضية. وقال الخواجة إن ما يجري في تجمع عائلة أبو فزاع يعد تطورا خطيرا حيث تعيش نحو 18 عائلة حالة حصار مشدد منذ أكثر من 20 يوما في ظل وجود صعوبات كبيرة في إدخال المياه، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين ومواشيهم. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.
3: مفتر في الاهتمام ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت وضعية التابوت اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير لساعات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي، وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية وهم كثر، يعني لا يمر أسبوع دون أن نستمع إلى شهادة جديدة، حتى أن أحد الأسرى أبلغنا أن هناك كثير من الأسرى يرفضون البوح بما يحدث من هذه الإجراءات. لدينا الآن عدد من شهادات من الأسرى من أبناء الضفة الغربية قد تعرضوا لعمليات اغتصاب من قبل السجانين سواء في عوفر أو في النطب أو في أماكن أخرى.
1: قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن قرار حكومة الاحتلال الاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس بذريعة الأغراض العسكرية

0: يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي. وأكد فتوح في بيان صادر أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استيطاني متسارع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين ودفعهم قسرا إلى الرحيل عن أراضيهم. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. وأوضحت سلامة لإذاعتنا أن الاجتماع سيقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات المؤتمر الثامن وسيفتح المجال أمام لقاءات أخرى للبدء بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة.
1: هذا الاجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة إثر مؤتمرنا الثامن، وبالتالي هذا الاجتماع الأول مع الأخ الرئيس، وبالتأكيد يعني أنه هذا الاجتماع يقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات هذا المؤتمر. هذه المخرجات التي أتت على تجديد الأطر القيادية للحركة بما يضمن تمتين أركان قيادة الحركة ووحدة الأداء والموقف والحفاظ على هوية الحركة كحركة تحرر وطني تتميز في موقفها في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وسعيه للنيل من الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. وهنا نقول بأن هذا اللقاء يعني فيه قدر من الجوانب البروتوكولية كلقاء أول يعني ما بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكنه بالتأكيد سيفتح للقاء آخر أو لقاءات أخرى للبدء في إنجاز توزيع المهام.
0: أدانت الرئاسة اليوم إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الرئاسة أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. إلى ذلك أعربت الرئاسة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامن دولة فلسطين وشعبها الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية الشقيقة أو أمنها أو استقرارها، مشددة على دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة، قال إن الدورة القادمة من مجلس حقوق الإنسان ستبدأ في 15 من الشهر الجاري، على أن يكون هناك تقرير للجنة تقصي الحقائق في 16 حول المجموعات المسلحة المنتشرة على الأراضي الفلسطينية وانتهاك القانون الإنساني الدولي، إلى جانب تقرير آخر حول الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن ثابت ولم يتغير. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ بتاريخ 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية وايز سكول وفق الآليات والتعليمات التي ستعلنها الوزارة لاحقا. Thank you. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. غدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهدان أحدهما سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. المجلس الوطني يقول إن الاستيلاء على أراضي تياسير تكريس للتوسع الاستيطاني. نادي الأسير يكشف عن شهادات الاغتصاب أسرى من الضفة. وستة شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء بلدات. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصيدة. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة حين يضيق المكان بأهله وتتحول البيوت إلى ذاكرة، يبقى للكلمة دورها أن تشهد وأن تحفظ ما تبقى من المعنى. وفي قلب هذا الخراب يتمسك بعض الشعراء بالكلمة، كما يتمسك الغريق بخشبة ناجاته الأخيرة. ضيفنا اليوم شاعر فلسطيني من خان يونس، عاش الحرب من قلبها وذاق مع أسرته مرارة النزوح القصري وفقد البيت، لكنه ظل مؤمنا بأن الشعر حتى في أقصى اللحظات يبقى شكلا من أشكال المقاومة. وفي خضم هذا الألم صدر له ديوانه الرابع، من يقنع البحر أن هذا الحزن يكفي. شاعرنا هو هاشم عبد الكريم شلولة، الذي يقول في زمن الموت أغني. أحبائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، وأهلا بك أستاذ هاشم.
2: أهلا فيك دكتورة رابعة، وشكرا لصوت فلسطين على هالاستضافة. صوت فلسطين اللي ما عهدنا إلا صوت وفي ومخضرم لفلسطين وشعرائها، وممتن لهذا الاهتمام.
1: قبل أن تصبح المدن أخبارا عاجلة، كانت حياة كاملة من التفاصيل الصغيرة التي تصنع الانتماء. والمكان بالنسبة للشاعر لا يكون مجرد جغرافيا، بل ذاكرة حية تسكن اللغة وتعيد تشكيلها. أستاذ هاشم، كيف تصف لنا خان يونس التي تسكن ذاكرتك اليوم، وكيف تسللت هذه المدينة إلى لغتك الشعرية، وكيف كان البيت يشكل جزءا من تفاصيل حياتك اليومية؟ وإذا طلب منك أن تستعيد مشهدا واحدا من خان يونس قبل الحرب، فما المشهد الذي تتمسك به أكثر من غيره؟
2: بودي أني أصفها كمدينة استثنائية، لكن الحقيقة أنها مدينة عادية، شأنها شأن أي مدينة ساحلية تانية مثل اللاذقية أو الإسكندرية، مع الاحتفاظ طبعا بالفرق الموضوعي بينهم. وبصراحة عقلي رافض أنه يجردها من عاديتها ويحولها للمدينة المدمرة اللي بشكلها الحالي اليوم. وفي خضم هذه العادية، هي عبارة عن توليفة دهشة فظيعة بتخليني أراهن كل من دخلها أو زارها على ارتباطه فيها ارتباط مؤثر وعميق، أو على الأقل بالغ الحساسية. يمكن هذا الرهان يستعصي على فهم الآخر، لكنه خاص بأبنائها اللي عاشوا تفاصيلها وشموا روايحها وشافوا عوالمها وقصصها. بالمختصر هي السفينة الأنيقة اللي غرقها موج الحرب، وركابها على المتن بيصرخوا بالقصائد وبيعزفوا موسيقى، وهذا شيء بيشبه يمكن مشهد النهاية، أو بذكرني بمشهد النهاية في فيلم تايتانيك الملحمة السينمائية الكبيرة، وقت كانت الفرقة الموسيقية بتعزف والمي بتغرق فيهم شوي شوي حتى غرقوا جميعا وهم بيعزفوا. أما كيف تسللت خان يونس للغة الشعرية؟ كما تتسلل الحياة لأغصان الورد، التسلل سهل وعذب ومنساب، وكل سقاية وفن وحب، لأنه مش معقول أعيش عمري كله وتتكون ذكرياتي ويتشكل وعي وعوالمي فيها ومن خلالها بدون ما تكون در التاج للغة الشعرية. اندياحها من تحت تخوم التأمل نحو القصيدة هو فعل أكبر من الشاعر، لأنه المدن بمجملها أرضية لصناعة روح الشاعر وتشكيله وسرديات أدبه وما سوى ذلك. أعتقد هي مش بس وصلت لقصيدتي، هي صنعتها واتخذت إلها زاوية لمراقبة الطريق الشعري عن كثب وبتؤدى. خان يونس كانت مدينة أمينة على قصيدتي، وأضافت إلها الأنفاس والنكهات والتكهنات، يمكن صارت أوضح وأبقى في قصيدتي وهي بصورتها المدمرة. لكن المتفق عليه أنه المدن بتموت في سياق واقعي ما، لكنها بتحيا وبتنمو وبتصير أحلى وأكثر يناعة وشباب في القصيدة. بالنسبة للبيت وكيف كان يشكل جزء من تفاصيل حياتي وذاكرتي، بعتقد أنه البيت بشكل رمز مهم وحساس وعميق لموضوعة الوطن، أو بمعنى أدق هو الوطن اللي بنفهم من خلاله قصة وسر الوطن الكبير. بيتي البسيط والمتواضع ما كانش بس مجرد جزء من تفاصيل حياتي فحسب، بل كان هو الحياة.

0: اللي فيها، ومن خلالها بكوني أنا بكامل مشمشي وبكمالي واكتمالي، بكون موجود فيه ومسكون بكل ما أريد من الحياة، من حب وذاكرة وعفوية وتواجد. يعني أنت بتطلب مني طلب صعب لما بتحكي لي أنه استعيد مشهد واحد من خان يونس قبل الحرب. جوابك التالي أنه لما بتنقلب الحياة وبتصير فيها أحداث كبرى وجلل زي اللي صارت في غزة، بتصير كل المشاهد اللي قبل التدمير محببة وخليقة بالتمسك فيها. عشان هيك السؤال هذا عمل عندي زحمة في الذاكرة، المشاهد تباينت واختلطت علي وكلها قدمت نفسها لتكون المشهد المحبب. بس كرامة لسؤالك طبعا، بعتقد انه المشهد الاجمل واللي مش قادر على افلاته من الذاكرة هو مشهد بحر خان يونس في الشتاء، وقت يكون البحر فارغ ما في عليه الا كم صياد وساحل عاشق بصمت وبيتبختر في الفراغ براحته وفاتح دراعاته للشعراء العشاق عشان يمارسوا صلواتهم الفنية وطقوسهم عليه. أتمسك بالبحر وأفلت يدي من سواي يا دكتورة.
1: في الحروب لا يحدث الانكسار دفعة واحدة، ثمة لحظة خاطفة يدرك فيها الإنسان أن العالم الذي يعرفه قد تغير إلى الأبد. أستاذ هاشم، ما اللحظة التي أدركت فيها أن هذه الحرب مختلفة وأنها ستغير كل شيء؟ وما أول تفصيل يومي شعرت بغيابه فعرفت عندها أن الحياة التي تعرفها قد تبدلت؟ وكيف واصلت الكتابة وأنت تعيش الخوف كجزء يومي من تفاصيلك؟
0: الحرب هذه من لحظتها الأولى بعتقد كانت بتعكس اختلاف واضح عن كل جولات الموت اللي سبقتها، لكني ما شعرت بهالاختلاف وقت الاقتحام وانطلاق الصواريخ، لا، إنما شعرت فيه بوضوح ملحم لما بدأ الجميع وكأنهم فقدوا اللغة اللي تعودوا من خلالها إنهم يفسروا العالم والأحداث الكبيرة اللي زي هذه. حينها صار إنه اللي صار مش مجرد جولة بل انحراف فظيع وجديد وغير مألوف في مسار وشكل المنطقة كلها. أدركت اختلافها لما صار الناس يسألوا ماذا بعد، مش متى النهاية. الأسئلة اللي بتيجي مباشرة، هاي الأسئلة اللي بتيجي مباشرة بعد صدمة كبيرة بتكون محدودة وقصيرة، لكن هذه الحرب فتحت أبواب بتنتهيش من الاحتمالات. سؤال التفاصيل أو أول تفصيل شعرت بغيابه من اليوم الأول، يعني من اليوم الأول تحولت الحياة لقيامة، قيامة حقيقية كأن صورا نفخ فزلزل الأرض من تحت أقدامنا وحول السماء لكتلة لهب مفتوحة ولا تنضب، فانقلب كل شيء على كل شيء رأسا على عقب. بصراحة فقدت الإحساس بكل التفاصيل ولم يعد يشغلني سوى سؤال الصدمة اللي انصرفت إليه انصراف قهري. من اليوم الأول تبدلت تواريخنا الشخصية وذاكراتنا، يعني بالمجمل تجمد زمني شأنه شأن مجمل الزمن الفلسطيني. كيف وصلت الكتابة وأنا بعيش هذا الخوف؟ ببساطة الشعور بالخطر هو أهم سبب، بل هو أكثر الأسباب معقولية لمواصلة الكتابة. يحتاج أحدنا لصفعة على أكثر تقدير يمكن وليس أقل من أجل أنه يصرخ، فما القول بشعور خوف يمتد على سواحل الدقيقة امتدادا يشبه المطلق أو الأبدي وفي لحظات الأزلي. أنا لم أكتب، أنا بصراحة كنت أصرخ لهول ما عشت ورأيت وعايشت، وقد صرخت صرخت يا دكتورة بما فيه الكفاية ليفهم العالم أنه خلايا الزمن في عقل الوجود الفلسطيني قد تجمدت، وتجمدت حد الموت. كنت دائما بصراحة أشعر بذنب أني يمكن خالي مشاعر، يعني كيف أنا بكتب في هيك لحظة، يعني لحد ما عرفت وتأكدت أني مش بكتب أنا بصرخ، فسكنت وتأكدت أني بالكتابة بمارس حقي في الصراخ كمذبوح بسكين الحرب من الوريد إلى الوريد.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر، بل اقتلاع متكرر من الطمأنينة. وحين يفقد الإنسان بيته لا يفقد جدرانا فقط، بل يفقد شيئا من يقينه بالعالم. أستاذ هاشم، ما المشهد الذي لا يغادرك من النزوح القصري المتكرر مع أسرتك بعد فقدان البيت؟ ما الذي صار يعنيه لك الأمان؟ وماذا يتركه النزوح القصري في داخل الإنسان بعد أن يمر؟
0: الأكيد أنه في كل نزوح في مشهد بيعتقد الإنسان أنه حينساه وقت يهدى كل إشي، لكن الحتمي أنه بيبقى وبيعلم في الذاكرة وفي الوجدان، وعلى أساسه بتتشكل حتى بعض سلوكياتنا لاحقا. أنا لحد اللحظة اللي بحكي معك فيها لسه بيلاحقني هداك المشهد الصغير، مشهد أمي وهي بتسكر باب البيت لآخر مرة، مش لأنها بتعتقد أنه إحنا خلاص طالعين ومش حنرجع، لا، لأنها كانت بتحاول توهم حالها وتوهمنا بأنه الغياب مؤقت. لحظتها حسيت أنه كأنه المفتاح بيرجف في إيدها أكثر من رجفة السماء فوقنا. كنا بنحمل، يعني كيف أحكي لك، كنا بنحمل كل خفيف لننجو بأرواحنا، لكن الثقل الحقيقي كان جواتنا، جوا كتير كتير، كان كل شيء تقيل، الصور، الروايح، وضحكات الأيام العادية اللي ما كناش مدركين عمق جمالها. بعد فقدان البيت تغيرت روح المعنى، روح معنى الأمان، تغيرت روح معنى الأمان عندي بشكل كامل. بطل مختزل في حيطة أو في سقف أو في باب، صار مختزل في فكرة أني أعد أهلي وأحبابي وألاقيهم قدامي وكلهم عايشين ومش فاقد حدا فيهم، في أني أنام ليلة بدون ما أصحى على صوت قصف أو خبر فقد، أني أشرب قهوتي أنا وأمي بهدوء. بعد البيت يمكن اكتشفت انه الانسان يمكنه ان يعتاد كل شيء بما في ذلك الخيمه والعيشه في الشارع، الغربه، البرد، واي شيء ممكن يخطر في بالك، لكنه مستحيل انه يتعود انه يكون مهدد وخايف على مدار اللحظه. اللي بيترك النزوح بيترك خيبه عظيمه في اعماق الانسان، بتضطره أنه يعيد تعريفه للعالم ككيان ومعنى وصيغة وحتى كقصيدة. بيترك فوبيا خالدة من التعلق، بتصير تخاف أنت تحب إشي لأنك في أي لحظة ممكن تنجبر تتركه، بيزعزع عالمك الروحي كاملا، بتصير تحمل بيتك جواك بدل أنه أنت تسكن فيه. النزوح يا صديقتي بيعلمك كيف تختصر تاريخك وعمرك وذكرياتك في مجرد شنطة صغيرة، وكيف تصير الذاكرة أتقل من محتويات البيت.
1: في لحظات الألم الكبرى تصبح الكتابة امتحاناً عسيراً، فالكلمات التي كانت تأتي

0: عفوية تصبح مثقلة بما يفوق قدرتها على الاحتمال. أستاذ هاشم، كيف تبدلت علاقتك بالكلمة خلال هذه الحرب؟ هل مرت عليك لحظة شعرت فيها أن الكتابة خانتك وأن الصمت كان أصدق من أي قصيدة؟ وكيف ولد ديوانك من يقنع البحر أن هذا الحزن يكفي وسط هذا الخراب؟
1: الكلمة خلال الحرب ما عادتش مجرد كلمة يعني، بل تحولت لشيء ويمكن كائن بيشاركني خوفي، بيرتجف معي وأحيانا بيتخبى في حنجرتي كطفل مذعور. فهم علي؟ أعتقد أنه في البداية أنه الكلمة ممكن تنقذ العالم، وأنه جملة شعرية مكثفة ممكن توقف دبابة أو حتى تجبر الخراب أنه يتراجع خطوة. لكن اكتشفت يا دكتورة أنه حتى الكلمة أيضا قد تصاب بمقتل، وأنه اللغة ممكن تعجز قدام مشهد أم بتفتش بين الركام عن صوت ابنها أو مقتنياته. صدقا تبدلت علاقتي بالكلمة بشكل فيه انزياح وذهول وارتباك، لأنه الموت تفوق في لحظة على أي وكل معجم. التعب اللي عشناه تفوق بمرارة على الكلام مرات كتير. بتعرف يا دكتورة، في مرات كتير خفت من الكلام لأنه شعرت بحالة عبث رهيبة، بالتالي صرت أختبر الكلمة قبل ما أقولها، وكأني يعني أتحسس جرح مفتوح على مقتليه وأبدي. صار في سؤال دائم وبيحوطني كل ما أجي أكتب، وهو هل الكلمة بتشبه الوجع عن جد؟ وهل ممكن تخليني أحس أني مرئي أو مسموع أو حتى حي؟ ما في مشهد أعمق من الموت بطرقه اللي شاهدناها خلال المحرقة اللي عشناها على مدار 3 سنوات. لما بتشوف بعينك إنسان بيتقطع كأي ذبيحة وإنت مش قادر تتفاعل مع الحدث كما يجب، بيبطل في قيمة للكلام يا دكتورة. بتصير اللحظة، فاهم علي، بتصير اللحظة معبد، والصمت بمثابة العابد المجتهد واللي بيحاول باستمرار تجسيد ذاته وانصهارها مع اللحظة وذوبانه فيها. بالتالي خنتني قدرتي على الكلام، مش بس الكتابة نفسها خنتني، فقدت النطق وكان الصراخ مكتوم بيرفض التعبير عن نفسه، يمكن لأنه اتحد معي ومع اللحظة اللي بيسترخص فيها الإنسان إلى هذه الدرجة. وكأن الكتابة كانت تسأل بشكل السؤال الجنائزي، ما قيمتي؟ ما جدواي؟ ما أهميتي؟ الديوان في هيك لحظة لا يولد، إنما ينتشل انتشال واستحقاق للضحية اللي بتشوفه وبتعيش هذا كله، استحقاق لابد منه كتوثيق للصراخ في مواجهة المقصرة اللي ما بترحم.
0: في غزة لا يكون الشعر طرفا بل محاولة أخيرة لحماية الروح من الانكسار الكامل. في هذه المساحة أعزائي المستمعين، نترك المجال للشاعر هاشم ليقرأ ما يختار من نصوصه، نصا يشبه هذا الزمن ويشبهه.
1: عتب على صلة الدم بين الغربان، لأن بشرا تعددت خطاه، لم يفلح في رسم أسئلته وفي إمكانية خلط السراب بالماء بدمعة الحر الذي جاء من خلف السواد. كلم الله عياله عن كيف يسلك ولد انعكست على مصائره المسيرة، عن فتنة الأيام وهي تشعل نفسها في خبايا الغابرين، عن تجدد الجرح.

0: استمار الحرج، فماذا يريد المريد من الإشارة إن طال انتظار الحرير؟ الأرض جائعة للمواعيد، تمسد قلب الاتجاهات بيدين من عتب، وتلقي على مسمع الليل أناشيد الرعاة المفتونين بمصابيح من رمل وماء، والدمع يسأل جنحة النقص القديم عن غفلة، عن غفوة، عن كيف تنقص نفس الإنسان وثمراته بتلك الفجاجة. لم يكن أحد ببيت السر يفهم سره، ولأجل ذلك بترت الخطوة والأرض والقدم كذاكرة تقص من الذاكرة الضواحي. الأرض شبعانة من نزق الحوادث، العابرون عليها غنائيون من ندم، يحاين ظل واحدهم رجاء الغارقين. فهل نصدق قصة الماء ونبحر؟
1: هكذا يبقى الشعر في أكثر الأزمنة قسوة، محاولة أخيرة لحفظ صوت الإنسان من الغياب. وحين يكتب شاعر من قلب الركام، فإنه لا يكتب لنفسه وحده، بل يكتب مدينة كاملة تبحث عن صوتها. كان معنا الشاعر الفلسطيني هاشم شلولة. أستاذ هاشم، كل الشكر لك على هذه الشهادة الإنسانية الصادقة، وعلى هذا الحضور الشعري الذي يثبت أن للكلمة قدرة على البقاء حتى حين يشتد الخراب. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. كانت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى لقاء جديد وشهادة أخرى من قلب الركام.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد شقيقين وإصابة 4 مواطنين، بينهم إصابات حرجة أثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع. حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر ترتفع إلى 72,943. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد يعلن أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض. عضو لجنة مركزية لحركة فتح إياد صافي يقول إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% لحشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية، المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم في نابلس وعدد من قرى وبلدات الضفة، إضافة إلى أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه وتخلل ذلك عملية هدم لمساكن ووقف العمل ببناء أخرى. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يكشف عن إنشاء أكثر من 365 بؤرة استيطانية في الضفة خلال الأعوام 3.5 الماضية. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة. السيد الرئيس محمود عباس يترأس جلسة للجنة المركزية لحركة فتح تعقد مساء اليوم، وهو أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام 8. الرئاسة تدين إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2,162 وحدة استيطانية في الضفة. مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة يعلن أن الدورة القادمة من مجلس حقوق الإنسان ستبدأ في 15

صافية لطيفة في معظم المناطق، وغدا أجواء صافية وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، ولا تغير يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمدت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم. باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. القدس، هذا عنوان قصيدة للشاعر الأيقون الراحل محمود درويش، والذي كتب وقال: في القدس، أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى، تصوبني، فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا، فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس، كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر، أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب. أسير في نومي، أحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، كل هذا الضوء لي، أمشي أخف أطير، ثم أصير غيري في التجلي، تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا النبوية، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي، أطير، أصير غيري في التجلي، لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكن أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت: قتلتني ونسيت مثلك أن أموت.
2: أنا المواطن الفلسطيني رامي محمد جاسر خليل القطاطي، مواليد 1984، من سكان حي الزيتون، أعمل في وزارة الصحة الفلسطينية، وأواصل أداء واجبي المهني والإنساني في خدمة أبناء شعبي. وخلال هذه المسيرة تعرضت للإصابة وجرحت في الميدان، كما قدمت أغلى ما أملك لارتقاء أبنائي شهداء. أحدثكم اليوم ليس فقط كجريح أصيب وهو يؤدي واجبه الإنساني، بل كأب مكلوم ارتقى أطفاله شهداء. أجمع في هويتي بين أمانة الرسالة الطبية وعمق التضحية.
1: الشاب الجريح رامي القطاطي، فلسطيني من قطاع غزة، افتقد الحياة الطبيعية التي كان يعيشها في أمن وأمان قبل 7 أكتوبر. هذا هو اليوم يحكي لنا قصة وجعه وألمه، فهو بعد ذلك التاريخ لا يحفظ إلا جدران المستشفيات التي قضى أيامه وسنواته بها بعد الحرب، ولا تغادره الرائحة التي التصقت بذاكرته، رائحة المستشفى والأدوية، ولا ترتاح أذنه من صوت الأجهزة الطبية التي لا يسمع سواها المريض، هي وبعض الكلمات التي يتمتمها الأطباء بعيدا عن المرضى والجرحى، خوفا على حالتهم النفسية بسبب الإبادة التي عاشوها ونجوا منها.
2: حياتي كجريح فلسطيني في الغربة خلال فترة الأعياد ملخص مزيجا معقدا من الألم والحنين والتمسك بالحياة. فالجريح لا يتعامل فقط مع آلامه الجسدية ورحلة علاجه الطويلة، بل يتعامل أيضا مع وضع الفقد. فالعيد الذي كان يعني لمة وشمل العائلة وصوت التكبيرات في أزقة مساجد غزة، يمر اليوم في غرف المستشفيات، أو شقق الغربة الباردة أو الحارة، فدائما هناك مقعد ناقص على مائدة العيد، فما بالك وأنت تكون بعيدا عن أهلك، أو أهلك غيبهم الموت أو الحصار. فأجواء العيد في الغربة بالنسبة لي كفلسطيني جريح هي فرح مؤجل وثقيل، يمتزج فيه صوت تكبيرات العيد بآهات الشوق للوطن والأهل.
1: مواقف عديدة مر بها رامي القطاطي لا ينساها، لحظات كانت فارقة بين الحياة والموت، لحظات كانت مليئة بالدماء والفقد، فماذا قال عنها؟
2: من القصص المؤثرة أثناء نزوحنا وعملنا هي كثيرة لا يمكن إحصاؤها بأعداد الشهداء، ولا يمكن إحصاؤها بأعداد المصابين، بل كانت هناك قصص مؤثرة كثيرة، منها أثناء إصابة الدكتور أشرف أبو مهادي أبو العبد مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد التوم أبو السعيد. كنت حينها أخبز بعض الخبز، فجاءني ابني الشهيد محمد وقال لي أن الدكتور أشرف أبو مهادي استشهد على بوابة مخازن وزارة الصحة. فخرجت مسرعا إلى بوابة المخازن، وكان الجنود على إحدى شرفات المنازل المجاورة للمخازن، فخرجت وأخذت أول الحالات الدكتور أشرف أبو مهادي وأدخلته إلى المخازن وقدمت له الإسعافات الأولية مع بعض الزملاء الذين كانوا نازحين داخل مجمع فلسطين. ومما أثر علي خلال فترة النزوح هي إصابة أبنائي واستشهاد أبنائي داخل مجمع فلسطين أو ما يعرف بمخازن وزارة الصحة، استهداف الآمن ببيته، الآمن في مكان نزوحه.
1: أما عن النزوح الذي طال كل المواطنين في غزة ولم يترك أحدا إلا كان له منه النصيب الأكبر، نزوح يليه نزوح يليه نزوح، واقتراب من الخطر أكثر كل مرة.

0: لم يعد النزوح حدثا يقع لمرة واحدة، بل تحول إلى دوامة متكررة. اضطررنا كعائلة لحزم ما تبقى من أمتعة والتحرك نحو المجهول مرارا وتكرارا، مما جرد مفهوم البيت أو المأوى من معناه، وصار الأمان مؤقتا ومرهونا بخرائط الاحتلال والانتقال للعيش في خيام قماشية أو مراكز إيواء مكتظة كالمدارس والمنشآت العامة. جرد عائلتي من خصوصيتها وجعلنا في مواجهة مباشرة مع تقلبات الطقس من حر الصيف الشديد إلى برد الشتاء والأمطار، وخلال الأوقات العصيبة وحرب 2023 تلخصت مهمتي الأساسية في محاولة مساعدة المواطنين على استيعاب ما يحدث لهم وتضمين الجراح. أولى التحديات كانت خلال فترة الحرب هي مجزرة قوافل النازحين في 13 أكتوبر. أسفر هذا القصف الجوي الصهيوني الغاشم من استهداف المدنيين الذين أجبروا على النزوح من مدينة غزة عبر طرق الإخلاء الرئيسية نحو الجنوب، واستشهاد ما لا يقل عن 70 فلسطينيا. هذا القصف للمكان كان أكثر من مرة مع انقطاع وسائل الاتصال والتواصل مع أصحاب القرار بالوزارة. كنا نتعامل عبر خطة الطوارئ بالنسبة لوزارة الصحة بالورق المكتوب، أما الأهل فكان هناك من يأتي ويوصل لنا أخبار العائلة بالكامل.
1: تحول شكل الحياة من حياة عادية إلى حياة نزوح وطوارئ وعيش تحت القصف والموت. تغيرت تفاصيل الأيام وانتهت كل الطقوس الجميلة، وبقي الأمل بالله يعود على قلوب المواطنين الذي أنهكهم الألم بالصبر. في نهاية حلقتنا هذه رسالة الجريح رامي القطاطي للمستمعين.
0: رسالة الأخيرة: خذوا نفسا عميقا، فالحياة ليست سباقا في وسط الركض اليومي وراء الإنجازات والإنتاجية. ليس الكثيرون يعيش اللحظة أحيانا. أهم إنجاز يمكنك تحقيقه في يومك هو أخذ استراحة قصيرة والتأمل والامتنان للتفاصيل الصغيرة التي تمر بنا دون ملاحظتها. فكن فضوليا في عقلك، رحيما في قلبك، وممتنا في

هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية رافقنا بسام محاسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج كان معكم محمد أبو سمرة.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذه نشرة الثالثة المفصلة. البداية بالعناوين: شهدان وإصابة حرجة وسط مدينة غزة، نادي الأسير يكشف عن شهادات الاغتصاب أسرى من الضفة، 6 شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان، وإنذار بإخلاء بلدات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد شقيقان وأصيب 4 مواطنين بينهم إصابات حرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع. للمزيد ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. أهلا ومرحبا بك شادي.
1: أهلا مرحبا بك زميلي حسام، مساء الخير لك وللسادة المستمعين. يعني 3 شهداء منذ صباح هذا اليوم في وسط قطاع غزة، شهيد بقصف مسيرة في منطقة المغرقة إلى المناطق في المناطق الشمالية لمخيم البريج، وأيضا شهيدان في مخيم المغازي باستهداف مجموعة من المواطنين في فناء منزل. والحديث يدور أيضا أن هناك إصابات خطيرة في هذا الاستهداف الذي كان تقريبا يعني قبل الساعة إلى الساعة ونصف من الآن، حيث دوى هذا الانفجار بشكل كبير جدا. ويعني هذه هي الاستهدافات التي تأتي مع مواصلة الاحتلال خرق وقف اطلاق النار، مع مواصلة الاحتلال لحرب الإبادة التي يعني يستخدم فيها كافة الوسائل. نعم الأمور تهدأ أحيانا، ولكن الاحتلال ماض في هذه السياسة التي بدأها منذ بدء العدوان على أبناء شعبنا، المخططات التي ترمي إليها هذه الحكومة اليمنية المتطرفة يعني تجري على قدم وساق في قطاع غزة، من احتلال مناطق جديدة، من توسيع الخط الأصفر، من ممارسة العربدة ضد أبناء شعبنا وقتلهم بدم بارد، وأيضا وصولا لسياسات المنع التي يعني تحدث خاصة بالمساعدات والسلع والمواد الغذائية اللازمة لتحسين أوضاع الغزيين هنا في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. ونحن ندرك تماما بأن هذه الأيام هي ربما تكون مقدمة لما حدث مع وقف اطلاق النار الذي انهار في العام الماضي، وربما يعيد إلى الأذهان مرة أخرى المأساة الحقيقية التي حدثت خلال العام الماضي والأعوام أيضا الماضية من مجاعة ضربت وفتكت بأجساد الغزيين، من قتل مستمر ومجازر يقوم بهذا الاحتلال. ولا ننسى أن هذا الاحتلال وعلى يعني رأس هذه الحكومة اليمنية المتطرفة ما زالت موجودة، وربما هذه المشاريع التي تهدف من خلالها إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى تنزيح أبناء شعبنا ما زالت موجودة، وربما الرهان الانتخابي القادم يفرض يعني معادلة جديدة على قطاع غزة، ونشهد يعني تصعيد كبير. هذا ما نتوقعه ويتوقعه طبعا الذين يحللون الوضع بما يتعلق بقطاع غزة. معبر رفح أيضا كان يعمل

0: النفايات. وأكد مراد إذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18 ألف مريض لتلقي العلاج خارج القطاع.
1: ما يقارب 18 ألف مريض يحتاجون، طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة الـ A plus A and B، هذول طبعا في عندنا C 9000، الـ A والـ B تقريبا 18000، والـ C ما يقارب 8000. هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة. كثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع، وبالأخص يعني الأمراض السرطان، حيث لا يوجد العلاج الإشعاعي في القطاع هذا من قبل الحرب، وبالإضافة إلى نقص كبير في العلاجات الكيماوية في القطاع، بالإضافة إلى الإصابات التي تحتاج بالفعل إلى جراحات ترمينية وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة، قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة. وهناك الكثير من الحالات تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر في الموعد المناسب.
0: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة.
2: أكثر من 80% من سكان قطاع غزة هم على قارعة الطريق تحت أشعة حارقة للشمس في الخيام وفي يعني المآوي الغير صالحة لاحتياجات شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحرقة مستمرة، وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقت إطلاق نار في داخل قطاع غزة وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها. أيضا هناك توسيع للمنطقة على السيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة إلى 70% من قطاع غزة، ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة، وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة.
0: كما وجه صافي في حديث لإذاعتنا نداء عاجلا للدول العربية والإسلامية والصديقة كافة بالوقوف إلى جانب شعبنا والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحصار المستمر بمساحة 40% مما تبقى من القطاع. في المحافظات الشمالية أقدمت عصابات المستوطنين مساء اليوم على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس، وأضرم النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وفي القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كما أغلق جيش الاحتلال ظهر اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة ودهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدة يطا وإذنة، كما أحرق مستعمرون حقولا ومحاصيل زراعية في الظهرية وإذنة بالمحافظة. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدة كف الحارس شمال المدينة لتأمين دخول مجموعات من المستوطنين إلى المواقع الدينية والأثرية في البلدة. اعتدى عدد كبير من المستوطنين المسلحين مساء اليوم على مواطن أثناء وجوده في ورشة قيد الإنشاء قرب المدخل الشرقي لبلدة جلجلية شرق شمال رام الله قبل أن يسرقوا هاتفه المحمول وينسحبوا من المكان. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقالات اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.
3: ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت وضعية التابوت، اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير.

0: لسنوات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية وهم كثر، يعني لا يمر أسبوع دون أن نستمع إلى شهادة جديدة، حتى أن أحد الأسرى أبلغنا أن هناك كثير من الأسرى يرفضون البوح بما يحدث من هذه الإجراءات. لدينا الآن عدد من شهادات من الأسرى من أبناء الضفة الغربية قد تعرضوا لعمليات اغتصاب من قبل السجانين سواء في عوفر أو في النطب أو في أماكن أخرى.
1: برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة، وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. وأوضحت سلامة لإذاعتنا أن الاجتماع سيقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات المؤتمر الثامن، وسيفتح المجال أمام لقاءات أخرى للبدء بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة.
2: هذا الاجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة إثر مؤتمرنا الثامن، وبالتالي هذا الاجتماع الأول مع الأخ الرئيس، وبالتأكيد يعني أنه هذا الاجتماع يقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات هذا المؤتمر. هذه المخرجات التي أتت على تجديد الأطر القيادية للحركة بما يضمن تمتين أركان قيادة الحركة ووحدة الأداء والموقف والحفاظ على هوية الحركة كحركة تحرر وطني تتميز في موقفها ضد تصاعد عدوان الاحتلال وسعيه للنيل من الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. وهنا نقول بأنه هذا اللقاء يعني فيه قدر من الجوانب البروتوكولية كلقاء أول يعني ما بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكنه بالتأكيد سيفتح للقاء آخر أو لقاءات أخرى للبدء في إنجاز توزيع المهام.
1: أدانت الرئاسة اليوم إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الرئاسة أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن ثابت ولم يتغير. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ بتاريخ 20 حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية وايز سكول وفق الآليات والتعليمات التي ستعلنها الوزارة لاحقا. دعت المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب مشاطب السيارات ومحلات تجميع الخردة إلى المبادرة الفورية والسريعة لتصويب أوضاعهم القانونية والعمل على تنظيم هذه الحرفة بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. وأكدت المديرية العامة في بيان أنه في ضوء رصد حالات الاستهتار وعدم الالتزام باشتراطات السلامة وقيام بعض العاملين بإضرام النيران عمدا للتخلص من المخلفات، الأمر الذي يهدد سلامة السكان المجاورين وممتلكاتهم ويلحق أضرارا جسيما بالبيئة والأراضي الزراعية المحيطة. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. أخيرا، في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سارتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهدان وإصابات حرجة وسط مدينة غزة. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. 6 شهداء وجرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان، وإنذارات بإخلاء بلدات. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي، وقوة روحي وضعفي.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7 مساءً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين،

صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السابعة. شهيدان وإصابات حرجة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة، وحصيلة ضحايا العدوان بالقطاع 72,945 شهيدا و173,011 مصابا. الاحتلال يخطر بهدم مسكن ووقف العمل في منزلين، ومستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بالخليل. مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في سهل الساوية جنوب مدينة نابلس. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرة من الضفة. الرئيس محمود عباس يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد الكويت. برئاسة الرئيس محمود عباس، لجنة المركزية لحركة فتح تعقد برام الله أول اجتماع لها بعد انتخابها بالمؤتمر العام الثامن للحركة. الرئاسة تدين إعلان الاحتلال التصديق على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم بالضفة الغربية. 6 شهداء وعدة جرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان، وحصيلة ضحايا العدوان على لبنان منذ 2 آذار 3,516 شهيدا و 10,674 مصابا. وغدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا. هذه تحية وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثروة

زيتون قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. شهيدان وإصابات حرجة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة. وحصيرة ضحايا العدوان بالقطاع 72,945 شهيدا و173,011 مصابا. الاحتلال يخطر بهدم مسكن وأيضا وقف العمل في منزلين، ومستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بالخليل وأراضي زراعية في سهل الساوية جنوب مدينة نابلس. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. الرئيس محمود عباس يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد الكويت ويؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشعب الكويتي في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. برئاسة الرئيس محمود عباس، مركزية فتح تعقد برام الله أول اجتماع لها بعد انتخابها بالمؤتمر العام الثامن للحركة. الرئاسة تدين إعلان الاحتلال التصديق على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم بالضفة الغربية. 6 شهداء وعدة جرحى جراء تواصل غارات الاحتلال على جنوب لبنان وحصيرة ضحايا العدوان على البلاد منذ 2 آذار 3,516 شهيدا و 10,674 مصابا. وغدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا. هذه تحية وإلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: يا وطني يا
1: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.

0: في غزة حين يضيق المكان بأهله وتتحول البيوت إلى ذاكرة، يبقى للكلمة دورها أن تشهد وأن تحفظ ما تبقى من المعنى. وفي قلب هذا الخراب يتمسك بعض الشعراء بالكلمة، كما يتمسك الغريق بخشبة نجاته الأخيرة. ضيفنا اليوم شاعر فلسطيني من خان يونس، عاش الحرب من قلبها وذاق مع أسرته مرارة النزوح القسري وفقد البيت، لكنه ظل مؤمنا بأن الشعر حتى في أقصى اللحظات يبقى شكلا من أشكال المقاومة. وفي خضم هذا الألم صدر له ديوانه الرابع، من يقنع البحر أن هذا الحزن يكفي. شاعرنا هو هاشم عبد الكريم شلولة، الذي يقول في زمن الموت أغني. أحبائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، وأهلا بك أستاذ هاشم.
1: أهلا فيك دكتورة رابعة، وشكرا لصوت فلسطين على هالاستضافة. صوت فلسطين اللي ما عهدنا إلا صوت وفي ومخضرم لفلسطين وشعرائها، وممتن لهذا الاهتمام.
0: قبل أن تصبح المدن أخبارا عاجلة، كانت حياة كاملة من التفاصيل الصغيرة التي تصنع الانتماء. والمكان بالنسبة للشاعر لا يكون مجرد جغرافيا، بل ذاكرة حية تسكن اللغة وتعيد تشكيلها. أستاذ هاشم، كيف تصف لنا خان يونس التي تسكن ذاكرتك اليوم، وكيف تسللت هذه المدينة إلى لغتك الشعرية، وكيف كان البيت يشكل جزءا من تفاصيل حياتك اليومية؟ وإذا طلب منك أن تستعيد مشهدا واحدا من خان يونس قبل الحرب، فما المشهد الذي تتمسك به أكثر من غيره؟
1: بودي أني أصفها كمدينة استثنائية، لكن الحقيقة أنها مدينة عادية، شأنها شأن أي مدينة ساحلية تانية مثل اللاذقية أو الإسكندرية، مع الاحتفاظ طبعا بالفرق الموضوعي بينهم. وبصراحة عقلي رافض أنه يجردها من عاديتها ويحولها للمدينة المدمرة اللي بشكلها الحالي اليوم. وفي خضم هذه العادية، هي عبارة عن توليفة دهشة فظيعة بتخليني أراهن كل من دخلها أو زارها على ارتباطه فيها ارتباط مؤثر وعميق، أو على الأقل بالغ الحساسية. يمكن هذا الرهان يستعصي على فهم الآخر، لكنه خاص بأبنائها اللي عاشوا تفاصيلها وشموا روايحها وشافوا عوالمها وقصصها. بالمختصر، هي السفينة الأنيقة اللي غرقها موج الحرب، وركابها على المتن بيصرخوا بالقصائد وبيعزفوا موسيقى، وهذا شيء بيشبه يمكن مشهد النهاية، أو بذكرني بمشهد النهاية في فيلم تايتانيك، الملحمة السينمائية الكبيرة، وقت كانت الفرقة الموسيقية بتعزف والمي بتغرق فيهم شوي شوي حتى غرقوا جميعا وهم بيعزفوا. أما كيف تسللت خان يونس للغة الشعرية، كما تتسلل الحياة لأغصان الورد. التسلل سهل وعذب ومنساب، وكل سقاية وفن وحب، لأنه مش معقول أعيش عمري كله وتتكون ذكرياتي ويتشكل وعي وعوالمي فيها ومن خلالها بدون ما تكون در التاج للغة الشعرية. اندياحها من تحت تخوم التأمل نحو القصيدة هو فعل أكبر من الشاعر، لأنه المدن بمجملها أرضية لصناعة روح الشاعر وتشكيله وسرديات أدبه وما سوى ذلك. أعتقد هي مش بس وصلت لقصيدتي، هي صنعتها واتخذت إلها زاوية لمراقبة الطريق الشعري عن كثب وبتؤدى. خان يونس كانت مدينة أمينة على قصيدتي، وأضافت إلها الأنفاس والنكهات والتكهنات. يمكن صارت أوضح وأبقى في قصيدتي وهي بصورتها المدمرة، لكن المتفق عليه أنه المدن بتموت في سياق واقعي ما، لكنها بتحيا وبتنمو وبتصير أحلى وأكثر يناعة وشباب في القصيدة. بالنسبة للبيت وكيف كان يشكل جزء من تفاصيل حياتي وذاكرتي، بعتقد أنه البيت بشكل رمز مهم وحساس وعميق لموضوعة الوطن، أو بمعنى أدق هو الوطن اللي بنفهم من خلاله قصة وسر الوطن الكبير. بيتي البسيط والمتواضع ما كانش بس مجرد جزء من تفاصيل حياتي فحسب، بل كان هو الحياة، الحياة اللي فيها ومن خلالها بكوني أنا بكامل مشمشي وبكمالي واكتمالي. بكون موجود فيه ومسكون بكل ما أريد من الحياة، من حب وذاكرة وعفوية وتواجد. يعني أنت بتطلب مني طلب صعب لما بتحكي لي أنه استعيد مشهد واحد من خان يونس قبل الحرب. جوابي كالتالي، أنه لما بتنقلب الحياة وبتصير فيها أحداث كبرى وجلل زي اللي صارت في غزة، بتصير كل المشاهد اللي قبل التدمير محببة وخليقة بالتمسك فيها. عشان هيك السؤال هذا عمل عندي زحمة في الذاكرة، المشاهد تباينت واختلطت علي وكلها قدمت نفسها لتكون المشهد المحبب. بس كرامة لسؤالك، طبعا بعتقد انه المشهد الأجمل واللي مش قادر على إفلاته من الذاكرة هو مشهد بحر خان يونس في الشتاء، وقت يكون البحر فارغ ما في عليه إلا كم صياد وساحل عاشق بصمت وبيتبختر في الفراغ براحته وفاتح دراعاته للشعراء العشاق عشان يمارسوا صلواتهم الفنية وطقوسهم عليه. أتمسك بالبحر وأفلت يدي من سوايا دكتورة.
0: في الحروب لا يحدث الانكسار دفعة واحدة، ثمة لحظة خاطفة يدرك فيها الإنسان أن العالم الذي يعرفه قد تغير إلى الأبد. أستاذ هاشم، ما اللحظة التي أدركت فيها أن هذه الحرب مختلفة وأنها ستغير كل شيء؟ وما أول تفصيل يومي شعرت بغيابه فعرفت عندها أن الحياة التي تعرفها قد تبدلت؟ وكيف واصلت الكتابة وأنت تعيش الخوف كجزء يومي من تفاصيلك؟
1: الحرب هذه من لحظتها الأولى بعتقد كانت بتعكس اختلاف واضح عن كل جولات الموت اللي سبقتها، لكني ما شعرت بهالاختلاف وقت الاقتحام وانطلاق الصواريخ، لا، إنما شعرت فيه بوضوح ملحم لما بدا الجميع وكأنهم فقدوا اللغة اللي تعودوا من خلالها إنهم يفسروا العالم والأحداث الكبيرة اللي زي هذه. حينها صار إنه اللي صار مش مجرد جولة، بل انحراف فظيع وجديد وغير مألوف في مسار وشكل المنطقة كلها. أدركت اختلافها لما صار الناس يسألوا ماذا بعد، مش متى النهاية. الأسئلة اللي بتيجي مباشرة، هاي الأسئلة اللي بتيجي مباشرة بعد صدمة كبيرة بتكون محدودة وقصيرة، لكن هذه الحرب فتحت أبواب بتنتهيش من الاحتمالات. سؤال التفاصيل أو أول تفصيل شعرت بغيابه من اليوم الأول، يعني من اليوم الأول تحولت الحياة لقيامة، قيامة حقيقية كأن صورا نفخ فزلزل الأرض من تحت أقدامنا وحول السماء لكتلة لهب مفتوحة ولا تنضب، فانقلب كل شيء على كل شيء رأسا على عقب. بصراحة فقدت الإحساس بكل التفاصيل، ولم يعد يشغلني سوى سؤال الصدمة اللي انصرفت إليه انصراف قهري. من اليوم الأول تبدلت تواريخنا الشخصية وذاكراتنا، يعني بالمجمل تجمد زمني شأنه شأن مجمل الزمن الفلسطيني. كيف وصلت الكتابة وأنا بعيش هذا الخوف؟ ببساطة الشعور بالخطر هو أهم سبب، بل هو أكثر الأسباب معقولية لمواصلة الكتابة. يحتاج أحدنا لصفعة على أكثر تقدير يمكن وليس أقل من أجل أنه يصرخ، فما القول بشعور خوف يمتد على سواحل الدقيقة امتدادا يشبه المطلق أو الأبدي وفي لحظات الأزلي. أنا لم أكتب، أنا بصراحة كنت أصرخ لهول ما عشت ورأيت وعيشت، وقد صرخت صرخت يا دكتورة بما فيه الكفاية ليفهم العالم أنه خلايا الزمن في عقل الوجود الفلسطيني قد تجمدت وتجمدت حد الموت. كنت دائما بصراحة أشعر بذنب أني يمكن خالي مشاعر، يعني كيف أنا بكتب في هيك لحظة، يعني لحد ما عرفت وتأكدت أني مش بكتب أنا بصرخ، فسكنت وتأكدت أني بالكتابة بمارس حقي في الصراخ كمذبوح بسكين الحرب من الوريد إلى الوريد.
0: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر، بل اقتلاع متكرر من الطمأنينة. وحين يفقد الإنسان بيته لا يفقد جدرانا فقط، بل يفقد شيئا من يقينه بالعالم. أستاذ هاشم، ما المشهد الذي لا يغادرك من النزوح القصري المتكرر مع أسرتك بعد فقدان البيت؟ ما الذي صار يعنيه لك الأمان؟ وماذا يتركه النزوح القصري في داخل الإنسان بعد أن يمر؟
1: الأكيد أنه في كل نزوح في مشهد بيعتقد الإنسان أنه حينساه وقت يهدى كل إشي، لكن الحتمي أنه بيبقى وبيعلم في الذاكرة وفي الوجدان، وعلى أساسه بتتشكل حتى بعض سلوكياتنا لاحقا. أنا لحد اللحظة اللي بحكي معك فيها لسه بيلحقني هداك المشهد الصغير، مشهد أمي وهي بتسكر باب البيت لآخر مرة، مش لأنها بتعتقد أنه إحنا خلاص طالعين ومش حنرجع، لا، لأنها كانت بتحاول توهم حالها وتوهمنا بأنه الغياب مؤقت. لحظتها حسيت أنه كأنه المفتاح بيرجف في إيدها أكثر من رجفة السماء فوقنا. كنا بنحمل، يعني كيف أحكي لك، كنا بنحمل كل خفيف لننجو بأرواحنا، لكن الثقل الحقيقي كان جواتنا، جوا كتير كتير، كان كل شيء تقيل، الصور، الروايح، وضحكات الأيام العادية اللي ما كناش مدركين عمق جمالها. بعد فقدان البيت تغيرت روح المعنى، روح معنى الأمان. تغيرت روح معنى الأمان عندي بشكل كامل، بطل مختزل في حيطة أو في سقف أو في باب، صار مختزل في فكرة أني أعد أهلي وأحبابي وألاقيهم قدامي وكلهم عايشين ومش فاقد حدا فيهم، في أني أنام ليلة بدون ما أصحى على صوت قصف أو خبر فقد، أني أشرب قهوتي أنا وأمي بهدوء. بعد البيت يمكن اكتشفت أنه الإنسان يمكنه أن يعتاد كل شيء بما في ذلك الخيمة والعيشة في الشارع، الغربة، البرد، وأي إشي ممكن يخطر في بالك، لكنه مستحيل أنه يتعود أنه يكون مهدد وخايف على مدار اللحظة. اللي بيترك النزوح بيترك خيبة عظيمة في أعماق الإنسان، بتضطره أنه يعيد تعريفه للعالم ككيان ومعنى وصيغة وحتى كقصيدة. بيترك فوبيا خالدة من التعلق، بتصير تخاف أنت تحب إشي لأنك في أي لحظة ممكن تنجبر تتركه، بيزعزع عالمك الروحي كاملا، بتصير تحمل بيتك جواك بدل أنه أنت تسكن فيه. النزوح يا صديقتي بيعلمك كيف تختصر تاريخك وعمرك وذكرياتك في مجرد شنطة صغيرة، وكيف تصير الذاكرة أثقل من محتويات البيت.
0: في لحظات الألم الكبرى تصبح الكتابة امتحانا عسيرا، فالكلمات التي كانت تأتي عفوية تصبح مثقلة بما يفوق قدرتها على الاحتمال. أستاذ هاشم، كيف تبدلت علاقتك بالكلمة خلال هذه الحرب؟ هل مرت عليك لحظة شعرت فيها أن الكتابة خانتك وأن الصمت كان أصدق من أي قصيدة؟ وكيف ولد ديوانك من يقنع البحر أن هذا الحزن يكفي وسط هذا الخراب؟
1: الكلمة خلال الحرب ما عادتش مجرد كلمة يعني، بل تحولت لشيء، ويمكن كائن بيشاركني خوفي، بيرتجف معي وأحيانا بيتخبى في حنجرتي كطفل مذعور. فهم علي، اعتقد أنه في البداية أنه الكلمة ممكن تنقذ العالم، وأنه جملة شعرية مكثفة ممكن توقف دبابة أو حتى تجبر الخراب أنه يتراجع خطوة، لكن اكتشفت يا دكتورة أنه حتى الكلمة أيضا قد تصاب بمقتل، وأنه اللغة ممكن تعجز قدام مشهد أم بتفتش بين الركام عن صوت ابنها أو مقتنياته. صدقا تبدلت علاقتي بالكلمة بشكل فيه انزياح وذهول وارتباك، لأنه الموت تفوق في لحظة على أي وكل معجم. التعب اللي عشناه تفوق بمرارة على الكلام مرات كتير. بتعرف يا دكتورة، في مرات كتير خفت من الكلام لأنه شعرت بحالة عبث رهيبة، بالتالي صرت أختبر الكلمة قبل ما أقولها، وكأني يعني أتحسس جرح مفتوح على مقتليه وأبدي. صار في سؤال دائم وبيحوطني كل ما أجي أكتب، وهو هل الكلمة بتشبه الوجع عن جد؟ وهل ممكن تخليني أحس أني مرئي أو مسموع أو حتى حي؟ ما في مشهد أعمق من الموت بطرقه اللي شاهدناها خلال المحرقة اللي عشناها على مدار 3 سنوات. لما بتشوف بعينك إنسان بيتقطع كأي ذبيحة وإنت مش قادر تتفاعل مع الحدث كما يجب، بيبطل في قيمة للكلام يا دكتورة. بتصير اللحظة، فاهم علي، بتصير اللحظة معبد، والصمت بمثابة العابد المجتهد واللي بيحاول باستمرار تجسيد ذاته وانصهارها مع اللحظة وذوبانه فيها. بالتالي خانتني قدرتي على الكلام، مش بس الكتابة نفسها خانتني، فقدت النطق وكان الصراخ مكتوم بيرفض التعبير عن نفسه، يمكن لأنه اتحد معي ومع اللحظة.

0: اللي بيسترخص فيها الإنسان إلى هذه الدرجة. وكأن الكتابة كانت تسأل بشكل السؤال الجنائزي: ما قيمتي؟ ما جدواي؟ ما أهميتي؟ الديوان في هيك لحظة لا يولد، إنما ينتشل انتشال واستحقاق للضحية اللي بتشوفه وبتعيش هذا كله، استحقاق لابد منه كتوثيق للصراخ في مواجهة المقصرة اللي ما بترحم.
1: في غزة لا يكون الشعر طرفا بل محاولة أخيرة لحماية الروح من الانكسار الكامل. في هذه المساحة أعزائي المستمعين، نترك المجال للشاعر هاشم ليقرأ ما يختار من نصوصه نصا يشبه هذا الزمن ويشبهه.
0: عتب على صلة الدم بين الغربان، لأن بشرا تعددت خطاه لم يفلح في رسم أسئلته وفي إمكانية خلط السراب بالماء بدمعة الحر الذي جاء من خلف السواد. كلم الله عياله عن كيف يسلك ولد انعكست على مصائره المسيرة، عن فتنة الأيام وهي تشعل نفسها في خبايا الغابرين، عن تجدد الجرح واختمار الحرج. فماذا يريد المريد من الإشارة إن طال انتظار الحرير؟ الأرض جائعة للمواعيد تمسد قلب الاتجاهات بيدين من عتب وتلقي على مسمع الليل أناشيد الرعاة المفتونين بمصابيح من رمل وماء، والدمع يسأل جنحة النقص القديم عن غفلة عن غفوة عن كيف تنقص نفس الإنسان وثمراته بتلك الفجاجة. لم يكن أحد ببيت السر يفهم سره، ولأجل ذلك بترت الخطوة والأرض والقدم كذاكرة تقص من الذاكرة الضواحي. الأرض شبعانة من نزق الحوادث، العابرون عليها غنائيون من ندم يحاين ظل واحدهم رجاء الغارقين. فهل نصدق قصة الماء ونبحر؟
1: هكذا يبقى الشعر في أكثر الأزمنة قسوة محاولة أخيرة لحفظ صوت الإنسان من الغياب. وحين يكتب شاعر من قلب الركام فإنه لا يكتب لنفسه وحده، بل يكتب مدينة كاملة تبحث عن صوتها. كان معنا الشاعر الفلسطيني هاشم شلولة. أستاذ هاشم، كل الشكر لك على هذه الشهادة الإنسانية الصادقة وعلى هذا الحضور الشعري الذي يثبت أن للكلمة قدرة على البقاء حتى حين يشتد الخراب. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. كانت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى لقاء جديد وشهادة أخرى من قلب الركام.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

0: من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.
1: العودة، نعم سنعود عبر الحدود، دياري ومهد صباي.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعين الكرام وإليكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. شهيدان وإصابات حرجة وسط مدينة غزة. برئاسة السيد الرئيس اللجنة المركزية لحركة فتح تجتمع مساء اليوم. جولة مفاوضات جديدة ومباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل أهلا بكم. استشهد شقيقان وأصيب 4 مواطنين آخرين بينهم إصابات حرجة اليوم إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا.
1: أهلا بك سلمى والسادة المستمعين. يعني 3 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ويعني أوضاع ميدانية صعبة للغاية سلمى يعيشها قطاع غزة في ظل هذا التصعيد وفي ظل استمرار حرب الإباد على أبناء شعبنا في القطاع. الاستهدافات لا تتوقف في أي مكان من قطاع غزة، خاصة المحافظة الوسطى التي يقوم الاحتلال بالتركيز عليها خلال الفترة الماضية. كان هناك شهيد في منطقة المغراقة إلى الشمال من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأيضا شهيدين في مخيم المغازي عند دوار مكة حيث تم استهدافهم بطائرة استطلاع. الأجواء حتى هذه اللحظة ملبدة فيها العديد من الطائرات التي تجوب أجواء القطاع بشكل عام، وربما الطائرات المسيرة كما تحدثنا منذ فترة أنها من أخطر الوسائل التي يستخدمها الاحتلال في استهدافاته في قلب قطاع غزة، والأمور يعني ربما تأخذ من حذر يعني خطير للغاية في ظل تصعيد الهجمة من قبل الاحتلال، في ظل تصعيد التصريحات أيضا، وفي ظل استمرار الاحتلال في قضم المزيد من أراضي قطاع غزة وتوسيع ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي كل يوم يتقدم فيها الاحتلال رويدا رويدا دون يعني أن يحرف أنظار العالم مرة أخرى إلى المأساة الحقيقية التي يعيشها ابناء شعبنا هنا في قطاع غزة. معبر رفح يعني الحديث كان يدور عن خروج قرابة 60 مريض بين مرافقين ومرضى من طبعا عبر معبر رفح البري بعد فتحه لليوم الثاني على التوالي، وكان يعني المعبر قد أغلق لعدة أيام. موضوع أيضا ما يتعلق بالمساعدات التي يعني أصبحت في أدنى مستوياتها مشكلة حقيقية تواجه المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الأوضاع المتقلبة أيضا هنا في قطاع غزة، وفي ظل غياب الرعاية الصحية يبقى الوضع خطير للغاية. وهنا نشدد أن الأوضاع الميدانية ربما في أي لحظة تتفجر نحو تصعيد كبير، وهذا يعني ما يدور فيه الحديث هنا بين الشارع الغزي فيما يتعلق بهذا الموضوع خصوصا، وأيضا شبح المجاعة التي ربما أقلقت يعني كاهل وأرقت يعني أذهان المواطنين هنا في قطاع غزة مع هذه السياسات التي يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كامل مناطق قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في غزة شادي الباز. هذا وترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 من تشرين أول عام 2023 إلى 72,943. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب حاجة أكثر من 18,000 مريض لتلقي العلاج خارج القطاع.

ما يقارب 18,000 مريض يحتاجون. طبعا أنا هنا أتحدث عن مجموعة الـ A plus A and B، هذول طبعا في عندنا C 9,000، الـ A والـ B تقريبا 18,000 والـ C ما يقارب 8,000. هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى مراكز طبية متقدمة بعد أن تم بالفعل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة. كثير منهم يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع، وبالأخص يعني الأمراض السرطان حيث لا يوجد العلاج الإشعاعي في القطاع هذا من قبل الحرب، وبالإضافة إلى نقص كبير في العلاجات الكيماوية في القطاع، بالإضافة إلى الإصابات التي تحتاج بالفعل إلى جراحات ترمينية وتركيب مفاصل. كل هذه طبعا الحالات تحتاج إلى مراكز خارج قطاع غزة، قد يحتاج الأمر إلى سنوات لأن يتم تحويل هذه الفئات إلى

0: الفلسطيني في داخل قطاع غزة. حقيقة هذه المحقة مستمرة، وهذه الاستهدافات التي لم تتوقف رغم من ما تم إعلانه من وقت إطلاق نار في داخل قطاع غزة وهدنة لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بها. أيضا هناك توسيع للمنطقة بعد السيطرة العسكرية المباشرة من الاحتلال في داخل قطاع غزة إلى 70% من قطاع غزة، ليتم حشر 2,100,000 فلسطيني في أقل من 30% في داخل قطاع غزة في منطقة الساحل الغربي في بعض من أجزاء الساحل في داخل قطاع غزة وسط ظروف معيشية شبه مستحيلة، وأيضا في ظل انعدام الخدمات الأساسية من تعليم وصحة.
1: كما وجه صافي في حديث لإذاعتنا نداء عاجلا للدول العربية والإسلامية والصديقة كافة بالوقوف إلى جانب شعبنا والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحصار المستمر بمساحة 40% مما تبقى من قطاع غزة. في المحافظات الشمالية أقدمت عصابات المستوطنين مساء اليوم على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وفي القدس المحتلة هدمت آلية الاحتلال صباح اليوم منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. كما أغلق جيش الاحتلال ظهر اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة المقدسة وداهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطا وإذنا. كما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنا في المحافظة. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدة كيف الحارس شمال المدينة لتأمين دخول مجموعات من المستوطنين إلى المواقع الأثرية في البلدة. اعتدى عدد من المستوطنين مساء اليوم على مواطن أثناء وجوده في ورشة قيد الإنشاء قرب المدخل الشرقي لبلدة جلجلية شمال رام الله قبل أن يسرق هاتفه المحمول وينسحب من المكان. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار وفقا لشهادات جديدة لأسرى محررين أن هناك العديد من حالات الاغتصاب داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى من قطاع غزة. كما حذر النجار في حديث لإذاعتنا من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررون وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.
2: مسكر سيد التمان ما يحدث يوميا من إجراءات تنفذ وتحقيق التابوت وضعية التابوت اللي هو الكفن، أن يتم تقييد الأسير لساعات طويلة ولأيام داخل صندوق خشبي، وشهادات أسرى محررين استمعنا لها بشكل واضح عن هذا الإجراء الصعب. أيضا يعني هناك حالات كثيرة من حالات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال، وليس فقط لأسرى قطاع غزة، فقط يعني تشمل أسرى من الضفة الغربية وهم كثر، يعني لا يمر أسبوع دون أن نستمع إلى شهادة جديدة، حتى أن أحد الأسرى أبلغنا أن هناك كثير من الأسرى يرفضون البوح بما يحدث من هذه الإجراءات. لدينا الآن عدد من شهادات من الأسرى من أبناء الضفة الغربية قد تعرضوا لعمليات اغتصاب من قبل السجانين سواء في عوفر أو في النطب أو في أماكن أخرى.
1: أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سيادته خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن دعم دولة فلسطين المطلق قيادة وشعبا لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على موقف فلسطين الثابت والمبدئي برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مساء اليوم لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وأشاد السيد الرئيس بالجهود التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين في الوطن والشتات والخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعمل من خلالها الدائرة، مؤكدا أهمية قضية

0: لاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194. وشدد سيادته على أهمية الدور الكبير لوكالة الأونروا وما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، وأننا لن نسمح بتصفيتها لأن تصفيتها تعني تصفية قضية اللاجئين. برئاسة السيد الرئيس محمود عباس تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها في المؤتمر العام الثامن للحركة، وفق ما أعلنت لإذاعتنا عضو اللجنة المركزية دلال سلامة. وأوضحت سلامة لإذاعتنا أن الاجتماع سيقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات المؤتمر الثامن، وسيفتح المجال أمام لقاءات أخرى للبدء بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة.
1: هذا الاجتماع الأول للجنة المركزية المنتخبة إثر مؤتمرنا الثامن، وبالتالي هذا الاجتماع الأول مع الأخ الرئيس، وبالتأكيد يعني أنه هذا الاجتماع يقف أمام الكثير من القضايا التي لها صلة بمخرجات هذا المؤتمر. هذه المخرجات التي أتت على تجديد الأطر القيادية للحركة بما يضمن تمكين أركان قيادة الحركة ووحدة الأداء والموقف والحفاظ على هوية الحركة كحركة تحرر وطني تتميز في موقفها ضد تصاعد عدوان الاحتلال وسعيه للنيل من الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. وهنا نقول بأن هذا اللقاء يعني فيه قدر من الجوانب البروتوكولية كلقاء أول يعني ما بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكنه بالتأكيد سيفتح للقاء آخر أو لقاءات أخرى للبدء في إنجاز توزيع المهام.
0: أدانت الرئاسة اليوم إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وأكدت الرئاسة أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية. وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن ثابت ولم يتغير. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ في 20 حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الطلبة سيتقدمون الامتحانات عبر برمجية وايز سكول وفق الآليات والتعليمات التي ستعلنها الوزارة لاحقا. في لبنان استشهد 7 أشخاص بينهم مسعف وامرأة، وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة الصور جنوب لبنان. هذا وحملت وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل مسؤولية أي استهداف لمستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان. وقالت الصحة اللبنانية أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين تهديد خطير لمنشأة صحية رسمية. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال تمت مهاجمة البلدات الإسرائيلية الشمالية. إلى ذلك استأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي اليوم محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية. وتأتي المفاوضات في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيد هجماتها على لبنان، إذ كثفت غاراتها على مناطق في الجنوب ووسعت هجماتها على القطاع الصحي والتهديد باستهداف المشافي الحكومية. انتخب أعضاء الكنيسة اليوم المحامي ميخائيل رابيلو الذي تولى تمثيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قانونيا لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضو كنيسة مقابل 57 لمنافسه قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون. وجاء انتخاب رابيلو بعد جولة أولى لم يتمكن خلالها أي من المرشحين أو المرشحين من الحصول على 61 صوتا كما يقضي القانون، إذ نال إيلرون 60 صوتا مقابل 57 لرابيلو قبل أن تنتهي جولة إعادة الإعادة بفوز الأخير، واعتبر انتخابه إنجازا سياسيا لنتنياهو. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس يكون جو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو سيكون بعد غد الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شهيدان وإصابات حرجة وسط مدينة غزة. برئاسة السيد رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح تجتمع مساء اليوم. جولة مفاوضات جديدة ومباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقها، إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزبادي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العاشرة. 3 شهداء وإصابة حرجة في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. الاحتلال يخطر بهدم مسكن ووقف العمل بمنزلين في يطا وإذنا بالخليل. ومستوطنون يحرقون أراضي زراعية في سهل الساوية جنوب مدينة نابلس. والاحتلال يعتقل حارسا في المسجد الأقصى بالقدس القديمة ويمدد اعتقال شاب من بلدة حزمة شمال شرق المدينة ويشدد إجراءاته على حاجز بيت إكسا العسكري. نادي الأسير يكشف عن شهادات لاغتصاب أسرى من الضفة. الرئيس محمود عباس يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد الكويت وسيادته يتسلم برم الله تقرير سنوية لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للعام الماضي. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برم الله برئاسة الرئيس محمود عباس. الرئاسة تدين إعلان الاحتلال التصديق على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. 6 شهداء وعدة جرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. غدا الجو يكون صافيا ولا تغير على درجات الحرارة. تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعين متابعين الكرام إلى نشرة الأخبار الموجزة تقرأها سلمى فقهاء. استشهد 3 مواطنين بينهم شقيقان وأصيب 4 آخرون وصفت إصابتهم بالحرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي في مخيم المغازي ومنطقة في المغراقة جنوب غزة. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد إن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة. بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها في قطاع غزة إلى 70% ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية أقدمت عصابات المستوطنين مساء اليوم على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودل وحوارة جنوب نابلس وأضرم النيران في مزروعات القمح فيها، ما أدى إلى احتراقها. وفي القدس المحتلة هدمت آليات الاحتلال صباح يوم منزلا وشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. هذا وأغلق جيش الاحتلال ظهر اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة وداهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى ذلك أقدم مستوطنون على تخريب خط المياه الرئيس والوحيد الذي يزود تجمع عرب التبانة البدوي بالمياه قرب منطقة الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خالد الترهوني من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد استدعائه واحتجازه. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطا وإذنة، فيما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في بلدتي الظهرية وإذنة. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدتا كيف الحارس شمال المدينة لمرافقة المستوطنين لاقتحامهم المواقع الأثرية في البلدة. في محافظة رام الله والبير اعتدى عدد من المستوطنين مساء اليوم على مواطن أثناء وجوده في ورشة قيد الإنشاء قرب المدخل الشرقي لبلدة جلجلية شمال المحافظة قبل أن يسرقوا هاتفه المحمول وينسحبوا من المكان. هذا واستولى مستوطن على خزانات مياه في بلدة عطارة بعد إنزالها من على سطح منزل باستخدام جرافة. في السياق أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله، ما أدى لاندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق يبرود سلوات شرق رام الله وأوقفت المركبات وفتشتها، فيما نصبت حاجزا آخر عند مدخل بلدة عين سينيا شمال رام الله وأعاقت حركة المركبات وخاصة المغادرة للمدينة. أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سيادته خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن دعم دولة فلسطين المطلق قيادة وشعبا لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على موقف فلسطين الثابت والمبدئي برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مساء اليوم لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وأشاد السيد الرئيس بالجهود التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين في الوطن والشتات والخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعمل من خلالها الدائرة، مؤكدا أهمية قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194. وشدد سيادته على أهمية الدور الكبير لوكالة الأونروا وما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء اليوم اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس. وفي بداية الاجتماع قرأ السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الأبرار، كما تم بحث استحقاقات المرحلة المقبلة وتفعيل دور حركة فتح في دعم صمود شعبنا وحماية حقوقه الوطنية. وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسن الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. في لبنان استشهد 7 أشخاص بينهم مسعف وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. هذا وحملت وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل مسؤولية أي استهداف لمستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان. وقالت الصحة اللبنانية إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين تهديد خطير لمنشأة صحية رسمية. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال تمت مهاجمة البلدات الإسرائيلية الشمالية. هذا واستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي اليوم محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا الخميس صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. والله تعالى دائما أعلى وأعلى.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. 3 شهداء وإصابات حرجة وسط وجنوب غزة. برئاسة السيد الرئيس، اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت مساء أمس وانتخبت حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة. جولة مفاوضات جديدة ومباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن لتثبيت وقف اطلاق النار. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم شقيقان وأصيب 4 آخرون وصفت إصاباتهم بالحرجة إثر قصف طائرة مسيرة الاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع ومنطقة في المغراق جنوب مدينة غزة. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد إن القطاع بات أكبر منطقة ازدحام في العالم، حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية وتكدس النفايات. وأكد مراد في حديث لإذاعتنا أن القطاع الصحي يعاني نقصا حادا في الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة. بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% في قطاع غزة ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية، أقدمت عصابات المستوطنين مساء أمس على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس، وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى لاحتراقها. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من البلدة القديمة بعد استدعائه واحتجازه. إلى ذلك، هدمت آليات الاحتلال أمس منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال القدس يعود للمواطن زياد سلطان. هذا وأقدم مستوطنون على تخريب خط المياه الرئيس والوحيد الذي يزود تجمع عرب التبنى البدوي بالمياه قرب منطقة الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. في الخليل، أخطرت قوات الاحتلال أمس بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطة وإذنة، فيما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنة. في سلفيد، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدتا كيف الحارس شمال المدينة لمرافقة المستوطنين في اقتحامهم أو لاقتحامهم المواقع الأثرية في البلدة. في محافظة رام الله والبير، اعتدى عدد من المستوطنين مساء أمس على مواطن أثناء وجوده في ورشة قيد الإنشاء قرب المدخل الشرقي لبلدة الجلجلية شمال المحافظة قبل أن يسرقوا هاتفه المحمول وينسحبوا من المكان. كما استولى مستوطن على خزانات مياه في بلدة عطارة بعد إنزالها من على سطح منزل باستخدام جرافة. في السياق، أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله ما أدى لاندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد السيد الرئيس خلال اتصال هاتفي أجره مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن دعم دولة فلسطين المطلق قيادة وشعبا لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على موقف فلسطين الثابت والمبدئي برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مساء أمس لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة برام الله. وأشاد السيد الرئيس بالجهود التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين والخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعمل من خلالها الدائرة، مؤكدا أهمية قضية اللاجئين وأنه لا حل الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس. وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم
للجنة المركزية. أدانت الرئاسة إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. وأكدت الرئاسة أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. بدورها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، مشددة على أن ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لجهود حل الدولتين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق لمواصلة الاحتلال تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. في لبنان استشهد 7 أشخاص بينهم مسعف وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة الصور جنوب لبنان. إلى ذلك، حملت وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل مسؤولية أي استهداف لمستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان. وقالت الصحة اللبنانية إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين تهديد خطير لمنشأة صحية رسمية. في الإطار، استأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي أمس محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه في حال وقعت على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو اليوم الخميس صافيا بوجه عام، حارة نسبيا.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وننتقل وإياكم لبث حي مباشر لتلفزيون فلسطين. أوقاتا طيبة نتمناها لكم وتصبحون على ألف خير.
1: العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب.

0: جدد مؤتمر العمل الدولي في أعمال دورته 14 بعد المئة المنعقدة في جنيف دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفة عضو داخل منظمة العمل الدولية، ورفضت أغلبية الدول الأعضاء الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين لإلغاء القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة عضو مراقب مع الصلاحيات داخل المنظمة. وجاء القرار وسط تأييد واسع من الوفود المشاركة، حيث شهدت قاعة المؤتمر تصفيقا حارا عقب إعلان النتائج في مشهد عكس حجم التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية ومكانة فلسطين داخل المنظمة. دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي ستيفان دوجاريك الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات الفلسطينية بالضفة، بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.
1: تتواصل التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع في مخيمات شمال الضفة في ظل استمرار عمليات الاحتلال العسكرية وتمديد الإغلاق في مخيمات جنين طول كرم ونور شمس، حيث دعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في مخيمات الضفة بما في ذلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.
2: نرحب بهذه المطالبات ولكن للأسف غير كافية. إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات. المطلوب ضغط دولي أكثر، المطلوب إعادة إعمار هذه المخيمات، المطلوب دعم الأونروا ماليا لكي تعود بالعمل في هذه المخيمات الثلاث.
1: ومع تصاعد هجمة الاحتلال على مخيمات الشمال تتنامى المخاوف من تمديد قرار الاحتلال إغلاق المخيمات، وحسب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير هناك ما يقارب 54,000 مواطن نزحوا من هذه المخيمات ومحيطها ولم يسمح لهم بالعودة منذ بداية عام 2025، فيما دمر الاحتلال أكثر من 50% من بنيتها التحتية السكنية وهدم أكثر من 600 منزل في مخيم جنين إلى جانب 500 بشكل كلي في مخيمي طول كرم ونور شمس و2000 بشكل جزئي، ما أثر على معالم المخيم من ناحية البنية العمرانية والجغرافية والديموغرافية.
3: إسرائيل تريد تقويض وضعية اللجوء الفلسطيني من خلال الإجهاز على المخيمات كشواهد على النكبة، وأيضا من خلال الإجهاز على الأونروا باعتبارها تمثل المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين. آن الأوان لوضع حد لكل هذه العملية التي أدت إلى تحطيم المخيمات، ومطلوب أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي إعادة إعمار المخيمات وعودة النازحين.
1: وتتعرض مخيمات الضفة إلى انتهاكات واسعة منذ نحو عامين، وبدأت الهجمة الأوسع على مخيمات الشمال تحديدا في يناير من العام الماضي، حيث تكتسب المخيمات أهمية خاصة كونها شاهدا على قضية اللجوء ورمزا لتمسك اللاجئين بحقوقهم وارتباطها بالأونروا التي تواجه تحديات سياسية ومالية متصاعدة

0: دفع الاحتلال إلى إيقاف عملها.
1: إذن تعكس الدعوات الأممية قلقا متزايدا تجاه الأوضاع في مخيمات شمال الضفة، فيما يرى مراقبون أن هذه الدعوات يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية حتى تضمن عودة المواطنين وإنهاء معاناتهم. هدير شوام، تلفزيون فلسطين، رام الله.
2: أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. المزيد في التقرير التالي.
3: ردا على استمرار انتهاكات المستوطنين ودولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد تحت حماية قوات الاحتلال ورفع علم الاحتلال داخل باحاته.
4: البيان الصادر عن المجموعة العربية والإسلامية الذي يندد بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، هذا يدلل على أن هناك موقفا عربيا وإسلامي يرفض كل الرفض الإجراءات الإسرائيلية بمحاولة طمس معالم القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى وتدمير المسجد الأقصى. ونحن نؤكد بأن هناك دور أساسي للأردن الذي يتعلق بالوصاية الهاشمية، وهذه الوصاية الهاشمية مر عليها 100 عام منذ عام 1924، نادى الفلسطينيين بفلسطين الشريف الحسين من أجل حماية المقدسات الإسلامية. وفي العهد الجديد اللقاء الذي جمع الرئيس أبو مازن وجلالة الملك عبد الله أكدوا على موضوع دور الأردن الأساسي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي يجب على الدول العربية والإسلامية مساندة الدور الأردني.
3: الوزراء أكدوا في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة بعد ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ومرافقة وزراء إسرائيليين خلال الاقتحام.
5: الفلسطينيين هي الأقرب إلى كل الأردنيين بحكم الجوار، بحكم القرب، بحكم النسب والمصاهرة وغيرها، بالإضافة إلى الوصاية الهاشمية المقدرة على الأراضي في فلسطين على المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية. فأي اعتداءات تتم من قبل حكومة اليمين المتطرف، وشاهدنا مثل هذه الاعتداءات، تلاقي فورا رد فعل أردني حاضر ويكون غير مختصر فقط على بيان الإدانة كما يدعي البعض، على العكس هناك حراك دبلوماسي جدي في هذه المسألة ووقف هذه الاعتداءات.
3: البيان شدد على ضرورة الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
1: حمل وزراء الدول العربية والإسلامية في بيانهم دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والإجراءات التصعيدية في القدس المحتلة وبالتحديد في المسجد الأقصى المبارك، وأكدوا على أن هذه الإجراءات تقوض أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
2: أجرى وفد دولي يمثل أكثر من 15 دولة جولة في تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وذلك لتعزيز صمود المواطنين في التجمع والاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأهالي.
6: أجرى وفد من المجتمع الدولي وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ممثلين عن أكثر من 15 دولة جولة في تجمع الخان الأحمر شرق القدس للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأهالي والتهديدات المتواصلة التي تواجههم بالإخلاء والترحيل من قبل الاحتلال.
7: الهدف الأساسي من هذه الجولة هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية سكان الخان الأحمر وغيرهم من التجمعات. هذه الجولة أيضا كانت تذكير للمجتمع الدولي بأنه بسكوته وعدم اتخاذ خطوات عملية ساهم في تهجير 70 تجمع فلسطيني من المنطقة سي، ولما نتكلم عن الخان الأحمر نتكلم عن جميع الوجود الفلسطيني في كل المنطقة سي وحتى تجاوز ذلك إلى المنطقة بي. فاليوم المطلوب اتخاذ مواقف عملية وليس فقط تصريحات وإدانات فارغة شبعنا منها جميعا. هذا هدف الجولة وهذا هدف الزيارة.
6: وركز الوفد خلال جولته على التهديدات المتجددة التي يتعرض لها أهالي الخان الأحمر، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الداعية إلى إخلاء التجمع، فيما استمع ممثل الدول إلى الظروف المعيشية للأهالي والتحديات التي تواجههم وتهدد وجودهم في المنطقة.
8: هذه الخطوة يعني لا شك أنها تؤثر على القرارات الإسرائيلية وعلى حكومة الاحتلال، ولكن احنا نطمع أن يكون هناك يعني قرارات فعلية من الاتحاد الأوروبي، ويعني نوجه رسالة للاحتلال بأن هذه منطقة الخان الأحمر أصبحت الآن لها شأن دولي، فلابد يعني وما زال صداها كما عام 2018. يعني إذا كانوا ظنوا أن الضغط الدولي أو خف عن الخان الأحمر وأن قضية الخان الأحمر ما زالت في المحافل الدولية، وكذلك يعني هذا الزيارات وهذا يعني هذه من يأتي على الخان الأحمر لا شك أن يعني الاحتلال يعني يحسب ألف حساب للزيارات والتضامن في منطقة الخان الأحمر.
6: أهالي الخان الأحمر أكدوا تمسكهم بأرضهم ورفضهم لأي مخططات تهدف إلى تهجيرهم قسرا، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحمايتهم. يزور وفد من المجتمع الدولي تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وذلك لدعم وتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات التي يعيشونها واعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم، وردا على تصريحات سموتريتش الداعية إلى إخلاء هذا التجمع. من تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت آليات الاحتلال منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال مدينة القدس، وحسب ما أوردت محافظة القدس فإن آليات الاحتلال هدمت منزل مواطن زياد سلطان المكون من طابقين والذي تقطنه أسرتان تضمان 13 فردا إضافة إلى مشغله التجاري. وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت على صاحب المنزل قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10,000 شيكل وقام بدفعها قبل أن تسلمه إخطارا بالهدم، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. أعلنت سلطات الاحتلال مصادرة 42 دنوما من أراضي قريتي تيسير والعقبة إلى الشرق من مدينة طوباس تحت حجج أمنية تصب لصالح التوسع الاستيطاني الذي تشهده هذه المنطقة.
9: تعد قرية تياسير الواقعة إلى الشرق من مدينة طوباس البوابة الشرقية والطريق الرئيس المؤدي إلى الأغوار الشمالية، وقد باتت ضمن دائرة الاستهداف الاستيطاني المتصاعد بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال وضع اليد على 42 دنما من أراضيها بحجة الأغراض العسكرية.
10: تفاجأنا بإخطار بأمر عسكري بمصادرة وضع اليد على 42 دنم من أراضي العقبة للأغراض عسكرية كما يدعون، وهذا ينذر بتوسعة الاستيطان وتوسعة المناطق العسكرية. يعني اليوم مصادرة 42 دلم، يعني لا يعني بالوقت الحاضر 42 دلم، بس بالمستقبل لا نعلم إن كان هناك محاصرة لمجموعة أراضي أكبر في قرية العقبة، وهذا يؤثر على السكان، يعني يلغي مناطق شاسعة من المزارع بالنسبة للسكان.
9: ولا تبعد هذه الأراضي سوى أمطار قليلة عن معسكر وحاجز التياسير العسكري، ما يعكس نوايا الاحتلال الرامية إلى التوسع والتمدد في وقت تشهد فيه الأغوار الشمالية ظروفا صعبة تسهم في خلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا.
11: المستوطنين طبعا بيأذوا الناس، عندنا بؤرة استيطانية بتأذي المواشي الأغنام، ممنوع الأغنام تطلع من البركسات من الصير، شايف إذا طلعت بصادروها بصير مشاكل. في عندنا تيجي بؤرة استيطانية جنوب العقبة، في عندنا منطقة عسكرية شمال العقبة، المزارعين بتأثروا كثير، في عندنا بيجوا بمزعوا بيوت بلاستيكية، بيجوا بمزعوا الأشجار، بيغلبوا بيسرقوا المستوطنين أو بأخذوا على البؤرة الاستيطانية.
9: وسبق قرار الاستيلاء على هذه الأراضي هجمة استيطانية غير مسبوقة تمثلت بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية في محيط قريتي تيا

0: الأسير والعقبة، الأمر الذي يؤكد تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين. مصادرة هذه الأراضي يعني قطع الطريق على الحدود الشرقية ويسهل عملية فصل الأغوار الشمالية عن محيطها الجغرافي. من قرية التياسير إلى الشرق من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
1: أقدم مستوطنون على إحراق مساحات زراعية جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا الأراضي بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وقال إن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي سهلة الساوية جنوب نابلس وأضرموا النيران في المنطقة ما أدى إلى نشوب حريق امتد إلى الأراضي المحيطة ببلدة اللبن الشرقية جنوبا. وأضاف بأن المستوطنين نفذوا هجوما على الأطراف الجنوبية من قرية بورين وأشعلوا النيران في الأراضي المحيطة في المنازل. نبقى في نابلس، حيث تتواصل معاناة أهالي قرية بورين جنوب نابلس جراء اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني المتسارع على أراضيهم، وسط مخاوف متزايدة من مخطط جديد لتوسيع مستوطنة براخ المقام على أراضي القرية.
2: 922 وحدة استعمارية جديدة في مستوطنة براخة جنوب نابلس، رقم جديد يضاف إلى سلسلة المخططات الاستيطانية التي تستهدف أراضي قرية بورين جنوب نابلس. وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من فقدان المزيد من أراضيهم وتصاعد اعتداءات المستوطنين في محيط القرية،
3: طبعا وجود هذه المستوطنات أدى إلى مزيد من الاعتداءات والانتهاكات على قرية بورين، مزيد من التجريف اليومي الذي يهدف إلى ربط هذه المستوطنات ببعضها البعض وما ينتج عن ذلك من مصادرة المزيد من الأراضي. إضافة إلى ذلك فإن قرية بورين تتعرض أسبوعيا لما يسمى بمسيرات المستوطنين التي تهدف إلى المزيد من الضغط على السكان من أجل تهجيرهم.
2: ولا تقتصر معاناة أهالي بورين على التوسع الاستيطاني فحسب، فالقرية التي تحاصرها المستوطنات من جهات عدة تواجه اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، لا سيما بحق العائلات التي تسكن على أطرافها، في مشهد بات يهدد أمن المواطنين واستقرارهم ويزيد من معاناتهم اليومية.
4: تقريبا أسبوع في مرة أو مرتين من ضمن الاعتداءات، طش مرت غاز وابن غاز وكسروا كزاز الدار، بعدين أنا ضربوني حجر براسي، كانوا هاجمين علينا يعتدوا برضو وكسروا يسرقوا. عمليات سرقة من باب الدار تمت على 3-4 مرات في صالون باب الدار، سرقوا العدة اللي فيه، قواب الكهرباء اللي كنا نشتغل فيها طولها 50-60 سلكين سرقوهم. آخر اعتداء اللي تم يوم الوقفة تقريبا ساعة 1 بالليل.
2: وتشهد المناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي القرية أعمال تجريف وشق طرق وبنى تحتية تخدم المشاريع الاستيطانية، الأمر الذي يحد من وصول المواطنين إلى أراضيهم ويهدد مصدر رزق عشرات العائلات. كما يرى الأهالي أن مخطط بناء الوحدات الاستعمارية الجديدة في براخة يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاستيلاء على الأراضي وتعزيز التمدد الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني في المنطقة. اعتداءات كبيرة تشهدها قرية بورين جنوب نابلس من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث تقابل كل هذه الأعمال بصمود أهالي البلدة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من قرية بورين جنوب نابلس.
1: أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطا وإذنا، كما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنا بمحافظة الخليل. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مسكن مأهول في خربة إمنيزل جنوب الخليل. وفي بلدة إذنا غربا اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس نوفل وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزلين. وأضاف أن مستوطنين مسلحين من مستوطنة ما تسمى الدورة المقامة على أراضي المواطنين أضرموا النار في حقول المزارعين في منطقة الجلايطة شرق البلدة وأتلفوا جزءا كبيرا منها. وفي الظاهرية جنوبا أضرمت مجموعة أخرى من المستوطنين النار في المحاصيل الزراعية في منطقة دير شمس جنوب البلدة ما أدى إلى احتراق جزء كبير منها. هذا وأجرى وفد وزاري جولة في محافظة الخليل لبحث احتياجات المحافظة الميدانية والأمنية وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمة الاستيطانية وإجراءات الاحتلال المستمرة.
5: على ضوء تصاعد هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في محافظة الخليل، زار وفد وزاري المحافظة لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم.
6: عبر توجيهات فخامة الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء حيكون في إطلالة شاملة على كل المحافظات المختلفة، ابتدأت اليوم في محافظة الخليل عبر وجود مجموعة من الوزراء المختصين في المجالات المهمة التي يعني تهم كل المحافظات. فأعتقد أنه الجلسة كانت مفيدة للحكومة الفلسطينية من خلال الاطلاع على المزيد من الملاحظات الصريحة والواضحة من طرف الفعاليات المختلفة في المجلس الاستشاري الخاص في محافظة الخليل. بالتأكيد هذه الملاحظات هتكون مفيدة في إطار إعداد الخطط القادمة للتعبير عن احتياجات محافظة الخليل.
5: الجولة التي تكتسب أهمية قصوى شملت عقد اجتماع موسع مع اللجنة الاستشارية بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية وممثلي الهيئات المحلية، حيث استمع الوزراء إلى شرح مفصل حول الواقع الصحي والتعليمي في المحافظة، إضافة إلى عدد من المطالب التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.
7: 10 وزراء كانوا موجودين اليوم بين الأعضاء المجلس الاستشاري، تم طرح كافة القضايا التي لها علاقة باحتياجات محافظة الخليل، هموم المحافظة، الملف الصحي، الملف التعليمي، الملف الاقتصادي، الملف السياسي، أيضا ما يقوم به المستوطنين المجرمين والإرهاب الذي يمرر من قبل جيش الاحتلال على أهلنا، كل ذلك كان حاضرا، القضايا الاجتماعية أيضا. يعني هذا مهم في إطار أن تكون الحكومة الفلسطينية بأعضائها لصيقة للحالة الفلسطينية في المحافظات. وفي هذا الإطار نشكر توجيهات سيادة الرئيس في هذا القرار، وأيضا تعليمات دولة رئيس الوزراء بأن يكون الوزراء بين أبناء شعبهم، وهذا برنامج سيمر على كل المحافظات وبدايته كانت من محافظة الخليل.
5: وانطلق الوفد إلى لقاءات واجتماعات منفردة ومختلفة لكل وزارة على حدة، شملت اجتماع وزارة الداخلية مع الأجهزة الأمنية لبحث احتياجات الخليل، ولقاء آخر ضم وزارة الحكم المحلي مع المجالس المنتخبة، إضافة إلى جولة وزير السياحة في البلدة القديمة والأماكن الأثرية فيها.
8: تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث ينهش الاستيطان أراضي الخليل تنفيذا لمشروع الحكومة اليمينية الأكبر، وهو طرد الفلسطيني وسرقة أرضه وممتلكاته. سامي أبو شرف، تلفزيون فلسطين، الخليل.
1: مضت دولة الاحتلال باستهدافاتها في الجنوب اللبناني واختراطها لإخلاء عدة بلدات في ظل استمرار جولة التفاوض الرابعة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في واشنطن.
9: تشهد الساحة اللبنانية الإسرائيلية حركا دبلوماسيا متسارعا بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني. حيث تدار الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية. في أجواء وصفتها الأوساط الإسرائيلية بالإيجابية والبناءة، فيما تمسك الجانب اللبناني بمطالب وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين والأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار، إلا أن الأجواء الإيجابية التي ادعتها إسرائيل تناقضت مع واقع ميداني مختلف.

0: واصل جيش الاحتلال غاراته على جنوب لبنان ومناطق أخرى بالتزامن مع إصدار إنذارات لسكان بلدات جنوبية بإخلائها، كما سجلت هجمات إسرائيلية جديدة استهدفت مركبات ومواقع في الجنوب اللبناني. ويرى مراقبون أن إسرائيل تمارس الضغط العسكري في محاولة للتأثير على المسار السياسي، وذلك بهدف تحسين شروطها التفاوضية في الملفات الأمنية المرتبطة بالحدود ووجود حزب الله. هذا في وقت تتفاعل فيه الأوساط الإسرائيلية مع تداعيات المكالمات التي وصفت بالصعبة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي جاءت عقب تهديدات إسرائيلية بتوسيع الهجمات وصولا إلى بيروت. ووفق تقارير أمريكية وإسرائيلية، مارس ترامب ضغوطا مباشرة على نتنياهو لمنع تنفيذ ضربة واسعة ضد العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى تراجع إسرائيل عن الخطوة، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث كشف القرار حجم التأثير الأمريكي على حرية الحركة الإسرائيلية التي باتت مقيدة باعتبارات الإدارة الأمريكية ومفاوضاتها الإقليمية، لا سيما المرتبطة بالملف الإيراني. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان، كما وغار طيران الاحتلال أيضا على بلدتي صديقين وتبنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
2: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا واسعا مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعية على عدد من البلدات، وسط ارتفاع في أعداد الضحايا والجرحى وتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة. فقد هز تفجير ضخم نفذته القوات الإسرائيلية داخل بلدة دبين في قضاء مرجعيون المنطقة بأكملها، ووصف بأنه الأعنف منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى البلدة، حيث ارتجت المنازل في القرى المجاورة. هذا وتشهد بين وبلدة بلاط الواقعة على تخومها الشمالية منذ ساعات الليل قصفا مدفعيا وغارات مكثفة سعيا للسيطرة عليهما. وفي هذا الصدد تعرض محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط لأكثر من 6 غارات، كل ذلك بالتوازي مع عمليات جرف واسعة سجلت في مدينة الخيام التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل. على الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة الضحايا في عدد من المناطق الجنوبية، ففي البرج الشمالية ارتقى ضحيتان بينهما طفل، وأصيب 32 شخصا بينهم 4 فلسطينيين إحداهم طفلة. وفي بلدة عبة سقط 3 ضحايا و5 جرحى، بينما شهدت تبنين إصابة 11 شخصا من بينهم طبيب و5 موظفين في مستشفى تبنين الحكومية الذي تعرض لأضرار إضافية جراء القصف. كما أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 6 ضحايا في الغارات التي استهدفت منطقة الحوش في قضاء صورة، بينهم فلسطينيان. وفي عرب صليم استشهد أحد المسعفين إثر غارة إسرائيلية، فيما سقط ضحايا وجرحى نتيجة استهداف سيارات في أكثر من بلدة جنوبية. وامتد الاستهداف إلى مناطق أبعد، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة خلدي عند مفرق دوحة الحص. كذلك تعرضت آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق دير الزهراني حبوش لصاروخ موجه أطلقته مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات. وشملت الغارات والقصف الإسرائيلية عشرات البلدات الجنوبية، بينها كفر تبنيت وأرزون والبازوري والمعمورة وصديقين وعتشيت، فيما تعرضت بلدة الحنية في قضاء صور لقصف بالقنابل الفوسفورية الحارقة. كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا على دير قانون رأس العين ومجدل سلمة. وفي موازاة العمليات العسكرية، واصل الجيش الإسرائيلي إصدار سلسلة إنذارات متتالية بالإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني، شملت سكان بلدات رزي، مزرعة كوثرية الرز، الزراري، جباع وحومين الفوقة، ركي والخرايب. كما سجل تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق مناطق جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. سياسيا، تتواصل في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة، ورغم انتهاء اليوم الأول من المحادثات، الغارات من دون نتائج حاسمة، فإن المسار التفاوضي ما زال قائما مع تركيز النقاشات على 3 ملفات أساسية: تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إحراز تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم نحو اتفاق شامل بين الجانبين. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
1: مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها 97، تواصلت التطورات السياسية والميدانية بوتيرة متسارعة، إذ تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه صد سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأمريكي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. بدوره توعد أحد مستشاري المرشد الإيراني بسيل من الصواريخ والمسيرات في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران. وفي السياق أكد الحرس الثوري الإيراني على أن أي محاولة لزعزعة أمن مضيق هرمز أو استهداف المصالح الإيرانية في المنطقة ستواجه برد قاس. وحذر الحرس الثوري الإيراني أن القوات الأمريكية ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت فيما وصفه بالأعمال العدائية ضد إيران. رحلات فاخرة وتكلفة بعشرات الآلاف من الدولارات للشخص الواحد، هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، والذي بيّن جانبا من أدوات النفوذ التي يستخدمها اللوبي الإيباك داخل الكونغرس الأمريكي.
3: في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات الشعبية الأمريكية للسياسات الإسرائيلية، يكشف تحقيق جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن استمرار واحدة من أكثر أدوات النفوذ الإسرائيلي فعالية داخل واشنطن، الرحلات الممولة لأعضاء الكونغرس الأمريكي. التحقيق أظهر أن المؤسسة التعليمية الأمريكية الإسرائيلية المرتبطة بإيباك أنفقت أكثر من 4 ملايين دولار على رحلات إلى إسرائيل، شارك فيها ما لا يقل عن 78 عضوا وموظفا في الكونغرس منذ 7 أكتوبر 2023. وشملت الوفود 26 نائبا ديمقراطيا و52 جمهوريا، فيما تجاوز متوسط تكلفة الرحلة الواحدة 26,000 دولار للشخص الواحد. ووصلت بعض الرحلات التي شملت أفرادا من عائلات المشاركين إلى أكثر من 40,000 دولار. هذه الرحلات التي تنظم عبر مؤسسة تعليمية غير ربحية تطيح لإيباك تمويل زيارات لأعضاء الكونغرس بعيدا عن القيود القانونية المفروضة على جماعات الضغط السياسية. وتتضمن البرامج لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين وزيارات ميدانية لمواقع عسكرية ومستوطنات في الضفة الغربية. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت أن هذه الرحلات تشكل أداة تقليدية لبناء الدعم لإسرائيل داخل الكونغرس، كما تمثل رسالة سياسية للمتبرعين والشبكات المرتبطة بإيباك حول موقع النائب داخل المعسكر المؤيد لإسرائيل. ويكتسب التحقيق أهمية إضافية لأنه يأتي في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي الأمريكية تراجعا ملحوظا في تأييد إسرائيل داخل القاعدة الديمقراطية، خاصة بعد الحرب على غزة، حيث بات عدد متزايد من الناخبين والمرشحين الديمقراطيين أكثر انتقادا للسياسات الإسرائيلية وأكثر حذرا في التعامل مع إيباك. لكن التحقيق يشير إلى أن النفوذ الإسرائيلي لا يقتصر على التبرعات الانتخابية وحملات الدعم السياسي،

0: بل يمتد إلى شبكة واسعة من العلاقات الشخصية والبرامج التعليمية والرحلات المنظمة التي تضمن حضورا دائما لإسرائيل داخل دوائر صنع القرار الأمريكية. لتلفزيون فلسطين رايا شتاوي.
1: استقبل محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة وزيرة العمل إيناس العطاري والوفد المرافق لها في دار المحافظة بحضور عدد من مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة في مؤسسة المحافظة، وذلك لبحث واقع قطاع العمل في المحافظة وسبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المواطنين. واستعرض المحافظ مجمل الأوضاع في محافظة سلفيت وما تواجهه من تحديات جراء ممارسات الاحتلال والاستيطان وانعكاساتها على مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، كما وتطرق إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية لتعزيز صمود المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
2: هذا اللقاء من خلال التواصل مع الجهات المختصة في هذا الموضوع مع معالي الوزير هو بالفعل شرح لهذا الموضوع وتأكيد عليه، ومن ثم خلق آليات تعامل لخدمة قطاع الخريجين وتطوير مهاراتهم، وأيضا يعني مساعدتهم في الوصول إلى أنهم يقدموا هذه الوظائف إن شاء الله ويكون لهم نصيب منها. آمل إن شاء الله رب العالمين أن هذه المخرجات أن تكون يعني بالفعل بهذا الاتجاه.
1: إلى العناوين. 4 شهداء إحداهما السيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برئاسة السيد الرئيس. الرئاسة تدين المصادقة على 2162 وحدة استيطانية جديدة وتؤكد أنها تحد سافر للشرعية الدولية. وفي النشرة كان أيضا وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: اتفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بيسرحونا من جمال يا بيسرحونا من الثبات من منطقة لمنطقة بنسرح وين ما بنروح بنلاقي خلاقه وخطوة.

احنا قاعدين في خلا وفي برا وصرادنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي صرادنا باولادنا، بنحلي عرفنا ننفد بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

0: الحديث خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

دخلنا بوابات هون في الحارة وتفاجأنا بالحكي هذا وسكر وأثر المطر لحارتين. أقول لي أنا هون نادي القانوني مش مستعد بعد المسكات حكم عسكر.

Thank you.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعنا منطقة إنسانية ما إلهم علاقة بالإنسانية ولا بالبشر.
1: قد رحمك قد حمزة من قلبي يا قلبي حمزة.

يا طايف ما تتملى يا أصلاً ما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد يجمع الأيدين على المية، تيجي المية المالحة، تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام يدخلون عدة بس مرميين احنا بالشارع حينا.

اليوم بعالم العلاقات التجارية يلي عم تكبر وبتتدخل، الخلافات صارت جزء طبيعي من أي تعامل. بس السؤال، هل المحاكم هي الخيار الوحيد أو ممكن أسرع وأكثر مرونة؟ هون التحكيم بفرض نفسه كأداة قانونية حديثة ومتقدمة في حل النزاع. شو هو التحكيم؟ وهل فعلاً بيمنحنا امتيازات عالية بديل عن القضاء؟ هاد يلي رح نحكي عنه بحلقتنا اليوم من ضوء على القانون.

أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. التحكيم ببساطة هو نظام قانوني لحل النزاعات قائم على اتفاق مكتوب بين الطرفين أو أكثر، بيقرروا فيه إذا صار بينهم خلاف ما يلجأوا للمحكمة، إنما يحلوا النزاع للشخص محايد اسمه المحكم. هم بيفصل بينهم بقرار ملزم، يعني هو مش بس حل ودي ولا مجرد وساطة، إنما إجراء قانوني كامل بيصدر عنه حكم وقوة تنفيذ. اليوم التحكيم صار جزء أساسي في أغلب العقود التجارية، عقود المقاولات والشركات وحتى الاستثمارات، لأنه بوفر طريقة أكثر كفاءة لإدارة النزاع، وبهيك القضية بتخلص بدون إجراءات طويلة. التحكيم بيعطي إطار زمني أوضح وأسرع لحسم الخلاف، وهذا الشيء بيساعد الأطراف يحافظوا على استقرار أعمالهم وعلاقاتهم التعاقدية. وبين التنفيذ والطعن في منظومة قانونية كاملة بتنظم قوته والطعن فيه. خلونا نتوقف لحظة ونفهم أبرز المواد حسب قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 لنتابع.

0: طيب خلينا نركز على إنه التحكيم سري بطبيعته، التفاصيل المالية والتجارية ما بتصير على نية، هذا عنصر حساس خاصة في بيئة الأعمال. غير هيك في مرونة كبيرة بالإجراءات، الأطراف عندهم حرية الاتفاق على طريقة تعيين المحكم واللغة ومكان انعقاد الجلسات. هاي المرونة بتخلي النظام أقرب لاحتياجات الأطراف. ومن الناحية العملية قوة التحكيم مش بس بسرعة إجراءاته، إنما بحجية الحكم يلي بيصدر عنه. حكم التحكيم بكون نهائي وملزم، وبقدر الطرف يلي كسب النزاع يطلب تنفيذه عن طريق القضاء وفق الأصول القانونية. القانون والواقع، بنكشف عن تساؤلات مش دايماً بنعرف الأجوبة فيها، بنحاول نقرب القانون ونفهم كيف ممكن نحل أو نتصرف أو نتلقى المساعدة. التحكيم برز كواحد من أهم الوسائل يلي بيفتح المجال أمام الأطراف للوصول لحل النزاعات، خاصة في ظل التنظيم الواضح إله بموجب قانون التحكيم الفلسطيني الرقم 3 لسنة 2000. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفتي الوكيل المساعد في وزارة العدل الفلسطينية الأستاذة ميساء حمارشي. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي.
0: يعني بالبداية أستاذة ميساء، لو تحكي لنا ما الفرق المفصلي والأساسي بين حكم التحكيم وحكم المحكمة.
1: بالبداية شكرا لكم على الاستضافة، واسمحي لي على عجالة أعرف بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، اللي هي تعنى بتنظيم واعتماد المحكمين وتنظيم الأعمال الوسائل البديلة مثل الوساطة والخبرة. فيما يتعلق بسؤالك بخصوص الفرق بين قرار المحكمة والقرار التحكيمي، قرار المحكمة هو اللي صادر عن القاضي الذي يمثل السلطة القضائية في الدولة وبنظر بالنزاع وبصدر قراره بناء على القوانين الوطنية، وطبيعي أنه يكون القرار الصادر واجب النفاذ فورا. نعم. وبنظره طبعا خلال أوقات الدوام الرسمي لنظر القضايا.
0: نعم.
1: بالنسبة للقرار التحكيمي اللي هو بالعادة بصدر عن المحكم أو عن الهيئة التحكيمية، اللي بيكونوا أطراف النزاع قرروا بمحض إرادتهم اللجوء لإله للنظر في الخلاف القائم بينهم.
0: نعم.
1: والقرار ممكن يصدر بناء على القانون التحكيمي الفلسطيني أو بموجب الاتفاق التحكيمي اللي بيكون اتوقع ما بين الأطراف وهيئة التحكيم، إنهم ينظروا في قانون معين بيختاروه. نعم. أو وفق قواعد التحكيم لمراكز التحكيم، على سبيل المثال ممكن يتفقوا أنهم يروحوا على الاي سي سي أو حسب القانون الأسترالي النموذجي للتحكيم. باختصار بنقدر نقول أنه قرار المحكمة هو مسار قانوني إجباري بمثل الدولة. أما قانون أما قرار التحكيمي فهو مسار اختياري بيختاروا أطراف النزاع للنظر بنزاعهم من خلال هيئة أو محكم.
0: نعم. لو نحكي عن هل التحكيم بيشمل كل أنواع النزاعات ولا في نزاعات مستثناة من التحكيم؟
1: نعم، التحكيم يشمل جميع أنواع النزاعات، لكن قانون التحكيم الفلسطيني استثنى بعض القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم أصلا.
0: نعم.
1: القضايا اللي لها علاقة بالنظام العام مثل الأراضي الجنسية، منحها، سحبها.
0: نعم.
1: سعر الفائدة، المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، زواج، طلاق، نفقة، ميراث، أي لا يجوز التحكيم. نعم. فيها المسائل. نعم. التي لا يجوز فيها الصلح مثل القضايا الجنائية، العقوبات.
0: نعم.
1: واللي بيكون للمجتمع حق فيها فبملكش الأفراد التنازل عنها طبعا. نعم. خلال التحكيم.
0: نعم. طب لو نحكي عن كيف بتم اختيار المحكمين، هل في أسس بيعتمدوها؟
1: الأصل في تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم بترجع لإرادة أطراف النزاع أنهم يختاروا المحكم اللي بيناسب القضية اللي بدهم يوكلوا فيها أو

0: نتعين المحكم. وكذلك إذا كان فاقد للأهلية أو فاقد الأهلية ممكن كمان يتم تعيين محكم بهذه الطريقة. في المعايير العامة اللي هي بيكون فلسطيني الجنسية، عنده التأهيل العلمي والأكاديمي والمعرفي بمجال النزاع، إنه ما يكونش محكوم عليه بجناية أو جنحة، بالإضافة إلى بعض المعايير اللي وضعتها وزارة العدل اللي لها علاقة بمدونة السلوك، بالإضافة إلى الاختصاصات في كل مجال كنا منركز فيها على أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال النزاع اللي بده ينظر فيه.
1: نعم، يعني شكرا لك يا أستاذة ميساء حماش على كل هاي المعلومات والتفاصيل. شكرا
0: لك. شكرا لك يا حبيبتي، ألف عافية. شكرا.
1: مشاهدينا، في ختام حلقتنا بدي أحكي لكم إنه حاولنا نقرب صورة التحكيم بكل وضوح. التحكيم اليوم هو خيار قانوني وفعال لحسم النزاعات وفق نظام قانوني بيضمن العدالة وبيعطي الحكم قوة إلزامية. مهم نعرف التحكيم مش بديل ضعيف عن القضاء، إنما وسيلة متخصصة وفعالة لإدارة النزاعات. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون. في أمان الله.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

يقولون إن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة تقول إن التاريخ يحفظه أصحاب الأرض. أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم بداية الرواية. نحن هنا لا نسرد مجرد تواريخ جافة ولا ننقل أخبارا عابرة، بل نعود إلى اللحظة التي سبقت العاصفة، إلى الزمان الذي كانت فيه فلسطين وطنا يضج بالحياة، قبل أن تتحول في غفلة من الزمن إلى قضية على طاولة الكبار. اليوم سنخلع الأقنعة السياسية ونبتعد عن ضجيج الشعارات لنبحث عن الجواب في الجذور. كيف تحول الحلم الهادئ إلى صراع مرير؟ وكيف خطت الوعود خلف البحار لتمزق واقعا عاشه الناس هنا لقرون؟ في هذه الحلقة نفتح معكم الدفتر الأول من حيث بدأت الحكاية ومن حيث تشكل المصير.

شواطئ، جبال ووديان، مدن نابضة بالحياة: القدس، يافا، حيفا، نابلس، أسواق ممتلئة، أصوات بائعين، ضحكات أطفال، حياة تسير بوتيرة طبيعية. لكن هذه الأرض لم تكن تعرف بعد أن مصيرها سيكتب بطريقة مختلفة تماما. لم يكن هناك صراع قومي ولا خطوط حمراء ولا حدود مراد رسمها بالقوة والسياسة. كان الناس بتعدد دياناتهم وأعراقهم يعيشون مع بعضهم البعض، جزء من نسيج واحد يعيش على هذه الأرض منذ قرون.

في الوقت نفسه بعيدا عن هذه الأرض في أوروبا كانت الحياة مختلفة تماما. اليهود هناك يعيشون حياة صعبة، اضطهاد، عنف وتمييز. ولدت فكرة جديدة، فكرة ثورية بالنسبة لهم. ماذا لو كان لهم وطن خاص بهم، وطن يمكنهم أن يسموه ديارهم؟ هذه الفكرة لم تولد على هذه الأرض، بل في عقول من رأوا الماضي وشعروا بالخطر ورأوا المستقبل. ولدت حركة صهيونية منظمة سياسية عملية. تحولت الفكرة إلى مشروع، ثم إلى خطة، ثم إلى حلم يضغط على الواقع ليصبح حقيقة.

في عام 1897 اجتمع عدد من القادة اليهود في مؤتمر عالمي وقالوا سنصنع وطنا لليهود، لكن السؤال بقي أين؟ الخيارات كانت كثيرة، لكن فلسطين اختيرت، ليس لأنها فارغة بل لأنها تحمل رمزية ومعنى تاريخيا ووعدا دينيا.

في عام 1917 حدثت لحظة فارقة. بريطانيا القوة العظمى أصدرت وعدا سيغير مجرى التاريخ، وعد بلفور، إعلان رسمي يدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ولكن هذه الأرض لم تكن خالية، وكان هناك شعب يعيش عليها بالفعل، حياة كاملة، مجتمعات، قرى وقصص. كانت لحظة البداية، لحظة الصراع المستقبلي، القرار الذي لم يسأل فيه أصحاب الأرض عن رأيهم.

جاء الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى وأصبحت فلسطين تحت سيطرة بريطانيا، وهنا بدأ تغيير الواقع على الأرض. كان تغييراً تدريجي ومتواصل، هجرة يهودية منظمة.

سيطرة على الأراضي، بناء مؤسسات وتأسيس اقتصاد جديد. وفي المقابل بدأ السكان الأصليون يشعرون بالتهديد بأن الأرض تتغير وأن مستقبلهم أصبح غامضاً.

الاحتجاجات بدأت، الإضرابات ثم الثورات. ثورة عام 1936 كانت واحدة من أهم محاولات الفلسطينيين للدفاع عن أرضهم، لكن القوى الدولية والسياسية كانت تسير في اتجاه آخر. لم يكن هناك توازن، لم يكن هناك عدل، الميزان لم يكن لصالحهم.

في منتصف القرن كانت الحرب العالمية الثانية وصعود الهجرة اليهودية بشكل أكبر، ومع نهاية الأربعينيات اتخذ العالم قرارات تقسيم الأرض، خطة تقسيم فلسطين، قرار سلب جزءا كبيرا من الأرض الفلسطينية لصالح اليهود رغم أنهم لم يكونوا الأغلبية.

وفي عام 1948 وصل الصراع إلى ذروته وكانت النكبة، تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، دمار القرى، فقدان البيوت، وانكسار حياة كاملة، وفي نفس الوقت إعلان قيام دولة إسرائيل.

لم تعد القضية مجرد فكرة، بل أصبحت واقعا مفروضا بالقوة، واقعة تاريخية، صراع مستمر حتى اليوم. لكن هنا تكمن الحقيقة العميقة، القضية الفلسطينية لم تبدأ في لحظة واحدة، لم تولد مع قرار أو وعد أو حرب، إنها سلسلة من الأفكار، القرارات، المصالح والأحداث التاريخية. كل عنصر فيها كان يضع الأساس لما سيحدث لاحقا. ولذلك لفهم ما سيحدث اليوم علينا أن نفهم الرواية من البداية، أن نعيش القصة كما حدثت، لحظة بلحظة، فكرة بفكرة. وعد بلفور بماذا يعنيه؟ الهجرة، النكبة، كل التفاصيل التي شكلت مصير شعب بأكمله. هذه القصة ليست عن الماضي فقط، بل عن جذور كل الأزمة الحالية، عن أسباب كل نزاع، عن كل وعد وكلمة تغير مصير أمة. إنها قصة فلسطين كما بدأت، كما تفهم، كما نحتاج أن نتذكر.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: عند الحديث عن النكبة فإننا لا نتذكر حدثا جرى وانتهى في العام 1948، لكننا نشير إلى مسار طويل بدأ في تلك السنة وامتد بأشكال متنوعة ومتعرجة حتى اليوم. فالنكبة في وقتنا الحالي حاضرة، وهي نكبة ومأساة مستمرة. النكبة هي الرواية والحكاية ومفتاح الدار والأقدام التي أدميت وهي هاربة من الموت إلى المجهول. هي النكبة الطويلة في عرف الشعوب حين تكون مثقلة بالألم والحنين والخوف والتشتت من منفى إلى منفى دون أن تستريح بين هجرتين أو وقت مستقطع بين موتين أو حربين. إنها نكبتنا الفلسطينية، القصة الأكثر إيلاما في التاريخ.
1: أيها المارون، بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم، وانصروا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصروا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة،

بلدة فلسطينية تعد غنية بالتاريخ والمأساة في آن معا، هي الواقع في حضن القدس وعلى سفوح الجبال. هي القرية التي كانت تنبض بالحياة، تقع على بعد نحو 5 كيلومترات غرب مدينة القدس، ويحيط بها العديد من القرى كالمالحة ودير ياسين وعين كارم وقولونيا وبيت إكسا. تعد ليفتا تاريخيا بلدة كنعانية منذ 2000 عام قبل الميلاد، إذ كان يطلق عليها حينها نفتوح. لم تكن ليفتا مجرد بيوت من حجر، بل كانت حكايات من تراب وزيتون وأطفال يركضون بين الينابيع. تتميز بالمنازل الحجرية المتدرجة على الجبل والمشهورة بجمالها وهندستها. بلغ عدد سكانها قبل النكبة 2500 نسمة. تميز سكانها بالزراعة، خصوصا الزيتون والقمح والرعي، وكذلك بممارسة الحرف البسيطة الأخرى. كان لدى ليفتا مدرسة ابتدائية، حيث اهتم أهلها الذين كانت تجمعهم روابط اجتماعية قوية بالعلم.

موعد الخطر عام 1947 بدأت الاعتداءات الصهيونية على كافة القرى الفلسطينية، والتي كان منها بلدة ليفتا. مع بداية عام 1948 تعرضت ليفتا لهجوم من عصابات الهجنة الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تهجير سكانها قصراً. أجبر الأهالي على ترك بيوتهم تحت التهديد والقصف، منهم من لجأ للشق الشرقي من القدس، ومنهم من هاجر للضفة أو للشتات. بعد سيطرة دولة الاحتلال على البلدة، قامت المنظمات الصهيونية بإعادة توطين مهاجرين يهود في بعض البيوت،

اليوم من القرى المهجرة القليلة التي لا تزال بيوتها قائمة لكنها فارغة. اعتبرتها دولة الاحتلال محمية أثرية مما يهدد بمحو هويتها العربية الفلسطينية. لم تكن ليفتا كغيرها من قرانا العربية الفلسطينية يوما أطلالا، ولن تكون، بل هي نبض الذاكرة الحي فينا تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما ساحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: لم يكن عهد الانتداب البريطاني على فلسطين بداية للأدب الفلسطيني، بل كان امتدادا لما قبلها. بل إن الانتشار الواسع للطباعة وبروز العديد من الأسماء الفلسطينية في ذلك الوقت هو الذي أسهم في توثيق الحركة الأدبية والروائية الفلسطينية وخروجها من إطارها التقليدي إلى الإطار المتنور ضمن الحركات الثقافية التي انتشرت في أقطار عديدة من العالم العربي.
1: الأدب الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني هو أدب بدأ يخرج من نمطيته، بدأ يخرج من أشكاله القديمة إلى فضاء كل اشتعال، كل حيوية، وفيه ضراوة وصراع، فاستطاع أن يشهد ويؤرخ على هذا الصراع وأن يلتحم وينغمس في هذا الصراع وأن يعبر عنه ويواكب شهداءه ورموزه. وبالتالي الأدب الفلسطيني مع بداية الانتداب بدأ يخرج من ما كان عليه من رتابة ونمطية وبرودي إلى سدة القول الذي يستحق أن يقال بأنه أدب، من حيث الموضوع، من حيث طريقة القول، من حيث المفردات الجديدة والروح الجديدة التي أرهصت وأسست كما قلنا للأدب المقاوم.
2: لما نحكي نحن بهاي المرحلة بالذات عم نحكي عن مرحلة النهضة، إن كان مصر من أيام محمد علي باشا النهضة المصرية، سوريا في عنا مدارس التبشيرية، في هاي المنطقتين بالذات بدأت حركة الترجمة تأخذ مجدها ما قبل القرن الثامن عشر، حتى لسبب بسيط إنه الطابعة وصلت في هاي، يعني خاصة بلاد الشام وصلت عندهم وساعدهم إنهم يترجموا بعض الكتب اللي تجينا مع المدارس التبشيرية.
3: يمكن الحديث في هذا السياق استنادا إلى كل الإرث والموروث منذ بداية الفتح الإسلامي عبورا في الفترة العثمانية إلى لحظة الانتداب البريطاني التي استطاعت أن تتواصل فيها الحركة الإبداعية، لأن ثمت استناد إلى الإرث والموروث، والإبداع لا ينقطع ولا يأتي منبتا عن سابقه، وبالتالي راية الإبداع ما زالت تتواصل. وفي لحظة الانتداب البريطاني برزت الكثير من الأسماء الفلسطينية التي حملت الهم والوجع الفلسطيني واستطاعت أن تكتب اللحظة الفلسطينية باقتدار.
4: الحركة الروائية الفلسطينية في عهد الانتداب حسب النقاد وما وصلنا من النقاد برزت أربع روايات في 1920، هي رواية خليل بيدس الوارث، وفي رواية لإسكندر خور البيجالي اللي هي الحياة بعد الموت، وفي رواية لحنا ذكرت ظلم الوالدين، وفي رواية هي اختلف فيها النقاد بين إن هي سيرة أو رواية، هي سيرة مفلح الغساني لنجيب نصار. هاي تعتبر أربع روايات فلسطينية. هلأ برزت بعديها على سكة الحجاز ومذكرات دجاجة.
0: ويشهد على نبوغ الحركة الثقافية في فلسطين ووصولها إلى مرحلة النقد الأدبي قبل الانتداب هو بروز شخصية الأديب السياسي البرلماني، والذي يصنف من الرواد الأوائل للحركة الأدبية الفلسطينية، إنه روح الخالدي.
3: كل عائلة نحت منحا، يعني من عائلات القدس، منحة سياسي، منحة محاماة، منحة إبداعي وثقافي. عائلة الخالدي ربما نحت المنحة بين قوسين الإصلاحي المعرفي في هذا الإطار في البعد السياسي. لذلك روح الخالدي هذا البرلماني الذي استطاع أن يشارك في الكثير من الفضاءات والمساحات في العالم ليعرف بفلسطين وبثقافة فلسطين، وقد كان موسوعيا وسياسيا محنكا ومترجما، وما قدمه في كتابه المختلف والاستثنائي الذي استطاع أن يكون سياقا للأدب المقارن مبكرا، ويقدم أطروحة في الأدب المقارن عندما تحدث في كتابه تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيغو. هذا الكتاب تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيغو نموذجا يسجل الأدب المقارن مبكرا في أجلى تجلياته، حيث قارن ما بين الشاعر الفرنسي فيكتور هيغو وما بين اسمين كبيرين في الثقافة العربية هما الشاعران المتنبي وأبو علاء المعري، وقارنهما بهذا الاسم الكبير الحديث اللي هو فيكتور هيغو. استطاع أن يقول أنه لا في هذا الكتاب لا توجد معرفة خاصة لشعب من الشعوب، بل هي ثقافة ممتدة ومنفتحة و تتشابك وتنشبك مع غيرها من الثقافات لتؤسس كل هذه المساحة من الحوار ما بين الثقافات، وكأنه دعا إلى حوار الحضارات وليس إلى صراع الحضارات كما نراه في مخرجات الوعي الملغوم التي تبشر به أمريكا واستطالاتها في المنطقة. استطاع أن يقول بأن الثقافة العربية استطاعت مثلا في الأندلس أن تمتد من خلال والفتح الإسلامي في غير منطقة، أن يحصد كل هذه المعارف وأن يجسدها ويقوم بصهرها في بوتقة وسبيكة وعي مختلفة بما يحقق الحضور للثقافة العربية الإسلامية. فهذه المقارنة ما بين المتنبي وأبو علاء المعري وفيكتور هيغو تأتي في هذا الإطار من تلاقح الثقافات وانشباكها وليس اشتباكها.
0: أما مدينة الناصرة فكان لها الفخر في أن تكون مسقط رأس الأديب، كان له الفضل على الأدب وحركة الترجمة الأدبية الفلسطينية، والذي أسهم بشكل كبير في فتح الباب للروائيين الفلسطينيين ونشر إنتاجاتهم والأخذ بأيديهم للإسهام في الموروث الثقافي الأدبي الفلسطيني في ذلك العهد.
4: خليل بيدس من مواليد الناصرة في 1874، تربى يتيما ودرس في المدارس الروسية، والمدارس الروسية هي طبعا أثرت فيه. بعد تخرجه من المدارس الروسية أصبح هو أستاذ فيها واشتغل على تقييم المدرسين في المدارس الروسية أيضا.
2: اللي بيميز خليل بيدس أنه هو جزء من الحراك الثقافي الفلسطيني وتشكيل الوعي الفلسطيني، خاصة بمقتبل عمره، مثل ما بنحكي مثلا أنه 1911 كان ممثل عن الجالية عن الأرثوذكس العرب بالمجلس المختلط، ووقتها نحكي عن نهاية المرحلة العثمانية وبداية الانتداب، والوعي اللي صار واضح عنده بغاية الانتداب البريطاني، هذا الخلاب 1920 يشارك أو ينظر

0: تم أول مظاهرة فلسطينية ذات وعي قومي واضح بغاية الاحتلال والمطالبة بانتهاء إنهاء وعد بلفور. هذا اللي بيخلي بيدس ليس فقط مثقف بل مثقف مؤثر في مرحلة مهمة بتاريخ فلسطين.
1: وبعد ما استقر بفلسطين أسس مجلة النفائس العصرية في 1908، وهاي المجلة يعني أغنت الثقافة العربية مش بس الفلسطينية والعربية كمان، حيث كانت هاي متخصصة في الرواية والقصة القصيرة والترجمات، فكان يكتب عنده كتاب عرب ومترجمين عرب وفلسطينيين بين القصة القصيرة والرواية والترجمة.
0: هو مش لحاله، في نحن عنا سليم قبعين، في نحن عنا أظن اسكندر المجالي اللي كان يترجمه من عدة مصادر. خليل بيدس مهمته أو اللي بيميزه إنه عمل مجلة هي النفائس في خلال العهد العثماني، اللي كانت تهتم بترجمات إن كان بسيطة أو الروايات اللي يترجمها على مدى أجزاء فيها. فهو افتتح نسميها مش لأنه ترجم مادي، لأنه أعمل مجلة متخصصة بأنه ترجم من الأدب الغربي.
1: هو كان حاضن للأدباء الفلسطينيين والعرب من خلال نشر قصصهم القصيرة ورواياتهم بمجلته، وكانت المجلة على فكرة مشهورة في الوطن العربي، وكانت توزع في العالم، يعني في مجلته في وكلاء له في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، في السودان، في لبنان، كان يوزع على نطاق عالمي مش بس في فلسطين. خليل بيدس له عدة إصدارات ومتنوعة إصداراته، أهم إصداراته اللي هي القصص القصيرة، هو يعتبر رائد القصة القصيرة بفلسطين، في بحدود المجموعتين مسارع الأذهان وديوان الفكاهة، تتنوع مضامينها، بتتنوع بين تأليفه أو ترجمة لقصص ومؤلفها، وفي من ضمنه برضو الرواية اللي هي أول رواية فلسطينية هي الوارث، وفي عنده برضو ترجمات لروايات عالمية وترجمات عن الروسية، بالإضافة في عنده بعض الكتب في التعليم وفي منهجية التعليم أيضا، وفي كتب عنده أصدر عن التاريخ بحدود 44 مؤلف.
0: خليل بيدس لم يكن مجرد مثقف ولا مترجم ولا حتى كاتب، هو كان مثقف مؤثر على الشعب الفلسطيني، شخصية كان لها دور بالمقاومة الانتداب ومقاومة وعد بلفور، شخصية تم الحكم عليها بالإعدام، تم تخفيفها ل 15 سنة بعدين طلع منها، لكن شخصية قامت بأول مظاهرة بفلسطين 1920 تنديدا بوعد بلفور وبوعي وطني. إذا جمعنا هاي الشخصية أو تأثيرها على الشعب، إضافة لأنه فتح المدرسة الرواية الفلسطينية وهي أول رواية فلسطينية، فنحن بنحكي عن شخصية مميزة. هذا الشخصية اللي نحن بنقول عنها إنها قيادية لتاريخ فلسطين، يجب أن نعطيها حقها ونسترجع خصائصها للجيل الجديد يعرفوا هالشخصيات ويلموا فيها، لأنه نحن في عندنا مشكلة إنه تاريخنا بطريقة أو بأخرى متناسى ما قبل 48.
2: كان أبناء العائلات الفلسطينية المقدسية في ذلك الوقت يسعون للتميز في شتى النشاطات المختلفة، وكان لعائلة الحسيني النصيب في أن يلمع اسم أحد أبنائها كأحد أعمدة الأدب في فلسطين، إنه إسحاق موسى الحسيني.
3: إذا كان طه حسين يعتبر عميد الأدب العربي، فإن عميد الأدب الفلسطيني هو إسحاق موسى الحسيني، سليل بيت الحسيني في القدس، والذي استطاع أن يكون أديبا ومبدعا و مترجما ومثقفا باقتدار من خلال تحصيله العلمي سواء في القدس أو ذهابه إلى لندن، واستطاع من خلال مذكرات دجاجة أن يجسد هذه الرواية الفلسطينية الأولى لكي يضع الإبداع الفلسطيني مبكرا على خارطة الإبداع الكوني من خلال مذكرات دجاجة كأهم أعماله الرواية وإن كانت يتيمة. يسجل للرجل أيضا أنه كان لغويا بامتياز وكان عارفا بالكثير من تفاصيل هذه اللغة العربية، فعين عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة العام 61، عين أيضا عضوا في المجمع العلمي في بغداد في ذات الفترة بال61، بال63 عين عضوا في مجمع البحوث الإسلامية الذي كان تابعا للأزهر. لذلك عندما نتحدث عن إسحاق موسى الحسيني من خلال إبداعاته المتنوعة، من خلال عطاياه الإبداعية في غير مساحة ومكان وإضاءة للمشهد الثقافي الفلسطيني، من خلال إبداعاته التي زادت على 23 إبداعا وكتابا في مختلف صنوف الإبداع، بين الترجمة وبين تدريس اللغة العربية وما بين أدب الرحلة وما بين البحث والتحقيق. لذلك هذا التنوع، هذه الموسوعية لدى إسحاق موسى الحسيني تؤكد قدرة هذا المختلف، قدرة هذا المؤصل لمدارك الأجيال على لتقديم عطايا معرفية استحق من خلالها أن يكون عميدا للأدب الفلسطيني باقتدار.
4: إسحاق موسى الحسيني هو واحد من أبرز الأسماء الفلسطينية في الأدب. دائما الكتاب اللي بيظهر بشكل مبكر وبكونوا رواد غالبا ما يخالط أدبهم شيء من أحيانا البساطة أو الخفة. لا يتمتع أدب كل نتاج أدبي بذلك الامتلاء والزخم، يعني أحيانا بكون بعض المنتج بسيط.
2: هل أصبحت الحركة الثقافية الأدبية الفلسطينية الحالية بمعزل عن مثيلتها النكبة؟ أصبح الاستغناء عنها ضرورة للارتقاء بالحركة الأدبية الفلسطينية، أم يجب العودة والاستناد عليها كقاعدة تربطنا بوطننا وهويتنا؟
0: نحن كفلسطينيين في حالة خاصة وفترة زمنية تتطلب منا إعادة تشكيل هويتنا. في ما بعد النكبة وجد الفلسطينيين نفسهم بحالة من السيسيو سويسايد، يعني قتل المجتمع من الداخل، مش قتل مادي بقتل، ما هو قتل تاريخه، قتل فهمه الذات نفسه، قتل وعيه. وهذا بتم بأشياء بسيطة غير احتلال الأرض، إن نسرق تاريخه، نسرق معرفته، نسرق تراكمه الثقافي. يعني فلسطين ما قبل 48 ما هيش فترة والله 1900 إلى 1948، هي فترة آلاف السنين. بس إذا حكينا عن فترة ما بين نحكي 1400 لل 1900، في كان إنتاج ثقافي، إنتاج عمراني، ومنه هاي الأشياء تم سلبها ما بعد 48، أو ما بعد 48 صار في عندنا قطع بالوعي، قطع بالثقافة. بلش الفلسطينيين إنه يقوموا ما بعد النكبة يتلقفوا شذرات من تاريخهم الماضي، لكن الباقي مسروق، تم سرقته مع سرقة الأرض. إن إحنا المدن الفلسطينية اللي تم احتلالها هي مدن مراكز تنويرية، كانت حيفا، يافا، عكا. فبهاي المدن كل المكتبات الشخصية والمكتبات العامة الموجودة فيها وإنتاجنا كان موجود فيها. بيوم وليلة وجد الشعب الفلسطيني نفسه بدون بدون تراكم حضاري

0: ما أبعد اليوم عن البارحة. يعني إذا عدنا إلى العهد العثماني كان هنالك في فلسطين التي كانت هي جزء من بلاد الشام، جنوب بلاد الشام في تلك الفترة، ولم تكن الهوية الفلسطينية متبلورة في تلك الفترة مثل ما قلنا، لأن فلسطين كانت جزءا من المحيط، جزءا من بلاد الشام، جنوب هذه جنوب سوريا. كان ما يزيد على 30 صحيفة. في أحد الانتداب كان 60 صحيفة موجودة في فلسطين. إذا نظرت الآن، نحن في رام الله على سبيل المثال، لا يوجد سوى ثلاث صحف في رام الله. هذا مؤشر على طبيعة الحراك آنذاك. عندما نعود إلى حيفا ويافا وفلسطين في تلك الفترة، نجد قدرة الشعب الفلسطيني على الإبداع وعلى تقديم عطايا حضارية. لذلك لم يكن من الغريب استباحة هذه الفلسطين واستباحة وعيها، لأن هذا النقيض الاحتلالي وهذه البريطانيا التي استطاعت أن تسلم إسرائيل هذه البلاد كانت تدرك أن فلسطين تستطيع أن تكون نقطة ضوء في المحيط، وتستطيع أن تقدم الكثير من الأفعال المختلفة والاستثنائية في هذا السياق. لذلك عندما سلمت إسرائيل فلسطين، حاولت أن تسلمها وعيا وذاكرة من أجل أن تكون ببردختها لتخليق الوعي النقيض. لذلك آن الأوان لبريطانيا أن تعتذر عن هذا السياق بما اقترفته بحق فلسطين بعد مرور هذه السنوات 100 عام على وعد بلفور، وما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني من استباحة وقتل وتزييف وتسليم لفلسطين.
1: عودتنا كانت أعتقد أنه كانت يجب أن نعود إلى الماضي بنفس حالة أوروبا عصر الظلمات. كل أمي بدها تعيد مجدها، لازم ترجع لما فقدت أو لاستعادة لإعادة قراءة التاريخ للبناء عليه، وهذا نحن عم نعمله. يجب أن نبني، مش ضروري نعيد اكتشاف العجل من جديد. الانقطاع اللي صار الفلسطيني هو انقطاع خطير، وهي إحدى أهم الأسباب اللي بتخلينا يعني خلينا نرجع نحاول نسترجع شوي من أساسنا اللي رح نبني عليه. كل الأمم عم تنطلق، نحن عم كأنه انطلقنا من صفر من جديد، ولا هذا لا يجوز. فكان الاختيار أنه على الأقل نعيد صورة الثقافة الفلسطينية، الإنتاج الثقافة الفلسطيني، ونكمل عليه.
2: يدعي العديد من الباحثين أن ظهور الحركة الأدبية الفلسطينية كان من فضل الانتداب البريطاني على فلسطين، إلا أن الواقع في تلك الفترة يشهد بأنها ارتقت وتطورت رغما عن أنف الانتداب البريطاني.

من كنت حاقد طلق مرضى صف رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيدا لله ولا نذكر الله أحد مرضى صف شهيد شهيد بشهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوع.

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف جيش الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت فناء منزل بمحيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد الشقيقين صقر ومؤمن العايدي وجرح 4 مواطنين بينهم حرجة. ومن جهتها أفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه منطقة المغراقة ما أدى إلى استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد. وأضافت المصادر ذاتها أن المواطنة راوية أبو ماضي استشهدت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل نحو أسبوع في قصف للاحتلال استهدف مخيم غيث بخان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل، يتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع. أدانت الرئاسة إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الرئاسة أن الاستعمار جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية والقرارات الأممية. وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. وحملت الرئاسة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد، داعية الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي، إذ ما أرادت حقا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا فوق أرضه متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تثنيه هذه المخططات عن مواصلة كفاحه حتى تجسيد استقلال دولته على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أقدم مستوطنون على إحراق مساحات زراعية وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا الأراضي بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وقال إن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي سهل الساوية جنوب نابلس وأضرموا النيران في المنطقة ما أدى إلى نشوب حريق امتد إلى الأراضي المحيطة ببلدة اللبن الشرقية جنوبا. وأضاف بأن المستوطنين نفذوا هجوما على الأطراف الجنوبية من قرية بورين وأشعلوا النيران في الأراضي المحيطة في المنازل. أقدم مستوطنون على تخريب خط المياه الرئيسي والوحيد الذي يزود تجمع عرب التبنى البدوي بالمياه والواقع شرق مدينة القدس المحتلة قرب منطقة الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. وأفادت محافظة القدس بأن الاعتداء أدى إلى حرمان العائلات من مصدرها الوحيد للمياه، ما فاقم من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها. هدمت آليات الاحتلال منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال مدينة القدس. وحسب ما أوردت محافظة القدس فإن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن زياد سلطان المكون من طابقين والذي تقطنه أسرتان تضمان 13 فردا إضافة إلى مشغله التجاري. وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت على صاحب المنزل قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10,000 شيكل وقام بدفعها قبل أن تسلمه اختار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. نهاية الموجز وإلى اللقاء.

كيف الناس اللي تحلى في الليل الجنايب كلهم تلات مية والبطانيات والحصر والفاس والأرض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء فوج علينا يا عالم انت تفوج علينا كيف ايش بصير فينا

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنخصص الحديث فيه عن الاجتماع الذي عقدته لجنة انتخابات المجلس الوطني التي بحثت كل الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي. وهذه الانتخابات ستشمل داخل الوطن وخارجه، ولها أيضا لجان ستعمل مباشرة على ترجمة هذا الواقع، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي يعتمد المقترح من المرسوم الرئاسي الذي أصدره السيد الرئيس في شهر شباط الماضي. سأتعرف على كل التفاصيل والحيثيات لهذا الاجتماع والنتائج وما اتخذته هذه اللجنة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد مجدراني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة النضال الشعبي. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا مرحبا، مساء الخير.
0: علنا تحدثنا عندما أصدر السيد الرئيس محمود عباس المرسوم في شهر شباط في حلقة سابقة، اليوم أنتم بدأتم في لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني دراسة كل الترتيبات اللوجستية. نريد أن نتعرف خطوة بخطوة حتى يتعرف أبناء شعبنا في الوطن والخارج على المسار الديمقراطي الذي يتم العمل عليه.
1: قبل صدور المرسوم الرئاسي في شهر فبراير الماضي شباط، كان الرئيس قد أصدر مرسومين. المرسوم الأول هو في تشكيل لجنة للتحضير للانتخابات العامة برئاسة الأخ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وفيها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ومكونات مجتمعية مختلفة. وأيضا أصدر مرسوما آخر برئاسة الأخ الدكتور محمد الحج للتحضير للدستور المؤقت لدولة فلسطين وصياغة الدستور المؤقت. وأيضا شارك في هذه اللجنة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، عدد من خبراء القانون الدولي والدستور، وأيضا عدد من مكونات المجتمع المدني. واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعاتها المتعددة ناقشت مجموعة من القضايا، وأيضا خلصت بنتائج مهمة. الأولى صاغت نظام للانتخابات. والنظام الانتخابي بعدر بلخصه في النقاط التالية حتى يعني
0: تكون الصورة واضحة
1: للمشاهدين، يشوفوا يعرفوا عن

0: وأيضا للأحزاب الصغيرة والأحزاب الجديدة التي ستتشكل يكون لها فرصة للمشاركة في
1: الانتخابات
0: وفي برلمان دولة فلسطين. وثالث ورابعا أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 30% في كل القوائم الانتخابية، بمعنى كل 10 أسماء يجب أن يكون بينهم 3 سيدات. وأخيرا وأيضا تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما، بحيث نفسح مجال للجيل الشاب والجديد للانخراط بالمشاركة السياسية، لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب، وبالتالي يعني بالقانون السابق كان 28 سنة، وبالتالي كان محروم فئة كبيرة من الشباب من المشاركة. اليوم حتى نعطي فرصة للمشاركة. وأخيرا التصويت 18 عام. اتفقنا أيضا في اللجنة على أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضوا، وهو موجود في
1: موزعين
0: 200 عضوا في الوطن، وهم يمثلوا برلمان الدولة، برلمان دولة فلسطين أو المجلس التشريعي لدولة فلسطين،
1: و150
0: بالخارج.
1: كيف بتوزعوا؟
0: 150 بالخارج، اشتغلت لجنة كانت مكونة من لجنة الانتخابات
1: المركزية،
0: لجنة الانتخابات اللي لجنة التحضير
1: للجنة التحضيرية
0: الانتخابات،
1: نفس اللجنة يعني،
0: نفس اللجنة
1: تفرعت منها لجنة،
0: كان لجنة فرعية مشان موضوع التحضير للانتخابات بالخارج. يعني كان برأسها الدكتور علي فيصل، الدكتور أحمد أبو هولي، وعدد من الإخوة والمشاركين. عقدت عديد من الاجتماعات وبحث أيضا ميداني، وتبين أنه في ضوء، وعملت أيضا مع وزارة الخارجية والأحصاء قديش في عنا فلسطينيين بالخارج. في عنا حوالي 5,200,000 تقريبا، موزعين على 82 بلد عمليا. في بعض المناطق في تمثيل بسيط، في بعض المناطق فيها
1: كبير،
0: عدد كبير من 400,000 500,000 600,000 وأكثر من ذلك. أيضا 150 مقعد على عدد هذا بيطلع حوالي لكل مقعد 34 نسمة لكل مقعد.
1: بالنسبة للعدد السكاني،
0: بالنسبة لعدد
1: الموجودين خارج الوطن.
0: ولذلك كان في مقترح للنسب، يعني كيف تتوزع هذه النسب بالخارج، وأيضا كيفية إجراء الانتخابات في الخارج. يعني إذا تعذر إجراء انتخابات حرة ومباشرة، وإنه كيف يكون خيار آخر، خيار المجمعات الانتخابية، التوافق إلى آخره. لكن هذا الموضوع ناقشته لجنة المتابعة أول أمس في اجتماع، يعني يوم الاثنين كان على جدول الأعمال وناقشته في اجتماعها، ولا نحكي شو القضية. وأيضا كما قلت أنه الانتخابات بالوطن تجري على أساس ذلك، بمعنى المنتخبين داخل الوطن هم حكما أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني. المنتخبين داخل الوطن هم برلمان أو المجلس التشريعي أو الإطار التشريعي لدولة فلسطين، هذا بيمارس كل مهامه البرلمانية كافة
1: بشكل كامل،
0: بشكل كامل. بيجتمع كما هي برلمانات العالم بالسنة بدورتين، بقر قوانين وتشريعات، بصادق على تشكيل الحكومة وفقا للكتلة الأكبر في

0: البرلمان يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة والمحاسبة في البرلمان، أيضا بقر قانون الموازنة والمحاسبة عليه. بمعنى آخر برلمان بالكامل،
1: يعني برلمان عصري.
0: برلمان عصري،
1: نعم.
0: طبعا هذا البرلمان فيه تعددية سياسية وفكرية وحزبية،
1: كل التفاصيل،
0: كل التفاصيل اللي ناجمة عن الانتخابات.
1: هذول اللي داخل الوطن.
0: داخل الوطن.
1: طب واللي خارج الوطن دكتور؟
0: اللي خارج الوطن هم أيضا جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني. عندما يجتمع الغرفة الثانية اللي هي اللي بالخارج والغرفة الأولى اللي احنا عندنا برلمان بصير من غرفتين. عندما يجتمعوا الغرفتين بصير اسمه هذا المجلس الوطني
1: كامل،
0: كاملا في دورة سياسية واحدة بالسنة بناقش الشأن الوطني العام لكل الفلسطينيين أينما تواجدوا.
1: برتبط بالشأن السياسي العام؟
0: بالشأن السياسي العام والسياسات العامة.
1: السياسات العامة،
0: لأنه في برلمان هون بناقش قضايا الدولة والمجتمع
1: قضايا الداخلية المرتبطة بكل الشأن الداخلي. نعم.
0: هذا الجهد الأول اللي اشتغلت عليه اللجنة خلال عدة أشهر. الجهد الثاني اللي اشتغلت عليه اللجنة هو قانون للأحزاب.
1: قانون للأحزاب.
0: نعم. قانون للأحزاب.
1: نفس اللجنة.
0: نفس اللجنة.
1: نعم. ايش صدر عنه تفاصيله؟
0: في عنا مسودة قانون للأحزاب. أنهت اللجنة بتحضير، لكنها هي اللجنة بترفعه للسيد الرئيس لإصداره.
1: نعم.
0: والقانون بيقوم على 4 ركائز أساسية،
1: وهي
0: الركيزة الأولى أي حزب سياسي سيتشكل عليه الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وببرنامجها السياسي والوطني وبالتزاماتها الدولية
1: بشكل قانوني.
0: بشكل قانوني،
1: نعم،
0: التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والأخر.
1: لأن احنا مش منعزلين عن العالم،
0: احنا جزءا من العالم.
1: نعم.
0: ودولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية. وثانيا أي حزب أن لا يكون امتدادا لأي تنظيم أو حزب خارج فلسطين،
1: داخل
0: بالداخل، هذا حزب فلسطيني. أما يكون فرع لحزب من الآخر، حزب أو تنظيم خارج فلسطين، هذا ممنوع. وثالثا أن لا يتلقى تمويل من الخارج،
1: عدم تلقي التمويل.
0: ورابعا أن لا يكون لديه تشكيلات عسكرية أو أي تشكيل عسكري.
1: أحزاب سياسية،
0: هذا أحزاب سياسية انتهج النهج الديمقراطي للوصول إلى السلطة وتداولها بشكل سلمي وديمقراطي.
1: خلينا نسأل بجزئية، أبناء شعبنا اللي برا بيقدروا يكونوا في ضمن هاي الأحزاب ويشاركوا فيها؟
0: هذا حزب فلسطيني،
1: لأنه الحزب ده يكون داخل الوطن.
0: داخل الوطن.
1: لكن اللي بحب ينضم،
0: اللي بحب ينضم للحزب هذا شأن،
1: يعني ما في أي
0: شأن الحزب.
1: يعني القانون بمنحه ذلك،
0: القانون هذا شأن الحزب نفسه.
1: نعم. نعم.
0: وما في حزب بعتقد أنه بيقتصر عضويته على منطقة جغرافية واحدة،
1: يتوسع.
0: وأي حزب بده يتشكل ممنوع يتشكل إقليميا بالقانون. يعني ما في حزب بيجي بيقول أنا بس بغزة
1: بزبطش،
0: ولا حزب الضفة. أي حزب بده يتشكل وفقا للقانون لازم يكون
1: امتداد الجغرافي الفلسطيني،
0: امتداد الجغرافي الفلسطيني من مختلف المحافظات الفلسطينية. هلا بده بالخارج هذا موضوع تاني،
1: بختلف
0: من حقه. ولذلك هلا القضايا الأخرى التفصيلية، كيف تتسجل الأحزاب، كيف الرقابة على الحزب، وين قديش العدد، شو عدد التوقيع اللي لازم يجيبها، قديش المرحلة الانتقالية للحزب اللي لازم يتشكل فيها، هذا موضوع موجود بالقانون، كما هو الحال في كل قوانين تشكيل الأحزاب في العالم وفي العالم العربي.
1: نعم.
0: يعني احنا مش عاملين اختراع، في العالم عنده تجارب عديدة، احنا اخذنا يعني افضل الممارسات الديمقراطية في تشكيل الأحزاب
1: وتم تطويرها بشأن الفلسطيني بشكل المتلقي
0: وبما ينسج

0: مع الشأن الفلسطيني،
1: مع الشأن الفلسطيني والتجربة التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية. هذا اليوم مشروع القانون أيضا سلم للرئيس،
0: السيد الرئيس،
1: رئيس اللجنة، رئيس لجنة التحضيرية للانتخابات الأخ روحي فتوح سلم للرئيس رسالة بكل الإنجازات التي قامت فيها
0: اللجنة التحضيرية،
1: اللجنة التحضيرية
0: وتفرعاتها
1: وكل شيء.
0: نعم.
1: والسيد الرئيس كلف لجنة للمتابعة لتطبيق ما أنجزته لجنة الانتخابات اللي عقدت اجتماعها أول أمس.
0: نعم. لجنة المتابعة. نعم.
1: لجنة المتابعة هي اليوم كيف بدها تضع الآليات وخطة العمل وصولا للانتخابات وتطبيق مرسوم السيد الرئيس اللي أصدره
0: في فبراير،
1: في فبراير يعني في 1 نوفمبر القادم أن تجري الانتخابات
0: في الداخل
1: والخارج، لكن ليس بشكل متزامنا لكن بشكل مترابط. ممكن نبدأ بالخارج قبل أو بالداخل قبل، لكن إحنا مبارح كان في نقاش
0: مراعاة الظروف الإقليمية والدولية.
1: مبارح اعتبرت لجنة المتابعة هي لجنة لمتابعة الانتخابات، لمتابعة الانتخابات في الخارج. ليش؟ الذي سيشرف على الانتخابات بالداخل هي لجنة الانتخابات المركزية
0: الفلسطينية الداخلية.
1: لجنة الانتخابات المركزية عندها قانونها وعندها نظامها
0: وتجربتها وخبرتها، في دول تستفيد من الخبرة الفلسطينية.
1: صحيح
0: دكتور.
1: كيف بدها تفتح السجل الانتخابي، تجدد السجل الانتخابي مثلا بغزة ما في إمكانية للسجل الانتخابي، في السجل المدني، كيف مشاركة القدس إلى آخره، كل القضايا الفنية المتعلقة بالتحضير للانتخابات موجودة وعند لجنة الانتخابات.
0: يعني الأمور بتكون أسلس
1: بالضبط فيها. بالضبط. وهذا لجنة الانتخابات المركزية
0: اعتمدتوه كلجنة متابعة الموضوع.
1: طبعا المرسوم الرئاسي بحاجة لتعديل، لأنه المرسوم الرئاسي أشار أنه لجنة الانتخابات تشرف على الداخل والخارج.
0: على أنت رفعت التوصية للسيد الرئيس؟
1: رفعنا، بنرفع توصية للسيد الرئيس تعديل المرسوم.
0: رفعته ولا بدكم؟
1: لا رفعنا.
0: تمام.
1: تعديل المرسوم بما يؤدي إلى أنه لجنة الانتخابات لا تستطيع واقعيا وعمليا وفعليا تشرف على الانتخابات بالخارج، لجنة المتابعة المشكلة هي التي ستشرف على إعداد الانتخابات بالخارج.
0: يعني تم لجنة المتابعة بشكل كامل ولا رح يكون منها لجان؟
1: بده يكون منها فرق طبعا للإشراف. شو بالتأكيد
0: يعني. نعم.
1: ولذلك إحنا في
0: اللجنة،
1: في اللجنة بارح كان، أول مبارح كان في نقاش
0: حثيث. نعم.
1: وإحنا يعني بدنا نروح لآليات عملية لأنه الوقت بداهمنا.
0: نعم يعني احنا أمامنا 5 شهور،
1: الوقت بداهمنا
0: 4 شهور حتى،
1: وبالتالي احنا بحاجة أيضا عندنا أجندة كبيرة واسعة، وإحنا أمام أجندة سياسية كبيرة. في جوهر هذه الأجندة هو عملية إعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أساس ديمقراطي، على صناديق الاقتراع، على أساس الانتخاب الحر والمباشر لأبناء الشعب الفلسطيني. هذا عملية انتقال وتحول في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. النظام السياسي الفلسطيني طيلة السنوات الماضية منذ 65 لليوم كان مبنيا بالأساس على، بعد شكلت منظمة التحرير على أساس، بس بعد 67 على أساس نظام الكوتا والمحاصصة ما بين الفصائل الفلسطينية. ولذلك أنت إذا بتطلع على كل المجالس الفلسطينية كانت هي 4-4، ربع للفصائل، ربع للعسكر، ربع للاتحادات الشعبية، وربع للمستقلين.
0: الآن الوضع اختلف،
1: اليوم ما في هاي الأربعة،
0: تمثيل النسبي،
1: اليوم في تمثيل نسبي على أساس الانتخابات الحرة
0: والوطن دائرة
1: والمباشرة، وعلى أساس القوائم الحزبية المعتمدة.
0: المعتمدة.
1: المعتمدة.
0: تحت خطين هذه.
1: تحت خطين.
0: نعم.
1: فصائل المنظمة معتمدة. أي فصيل خارج المنظمة بيروح بسجل حزب وبشارك بعملية الانتخابات.
0: الفرصة متاحة.
1: سواء جديد ولا قديم شو ما كان الفرصة متاحة أمامه للمشاركة.
0: لكن في قضايا يجب أن يعترف
1: في قضايا وطبقا للمعايير اللي تحدثت عنها. أربع معايير اللي تحدثت عنها. بما في ذلك قانون الانتخابات أو نظام الانتخابات اللي حكينا عنه شوي ينص بشكل واضح. إنه أي قائمة حزبية أو أي قائمة بدها تتقدم للجنة الانتخابات المركزية لتسجيلها لازم إنه تعترف بالمنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
0: وبالتالي قديش معهم فرصة دكتور بما إنه إحنا أمامنا أربع شهور في زمن محدد ولا ما فيش؟
1: إحنا يعني الموضوع اليوم يعني أنا مبارح رفعنا توصية للسيد الرئيس بالمصادقة على قانون الانتخابات. لأنه كان في بعض الملاحظات عليه نوقش مرتين في اللجنة التنفيذية كان في بعض التعديلات بمادتين المادة الخامسة والمادة الثانية الأولى جرى تعديلهم مبارح ورفع للسيد الرئيس المصادقة عليه وأصدار.
0: نعم.
1: طال قانون الأحزاب في شوية نقاش عليه بده يصير وهلأ بحكي أنا يعني الموضوع لكن هذا الموضوع يعني قريبا إحنا اليوم كان يعني أول أمس كان قدامنا نقاش بالتالي انه امام هذه العمليه الكبيره والتزامنا اولا التزام السيد الرئيس امام الشعب الفلسطيني امام العالم والوضع وايضا الاطراف الاقليميه والدوليه كلها بانه احنا رايحين لهذا المسار السياسي والتجديدي احنا التوجه لدينا كنا نشتغل على خمس مسارات متوازية
0: في نفس الوقت
1: في نفس الوقت لجنة المتابعة المسار الأول اللي هو إقرار القوانين والتشريعات التي ذات العلاقة بالانتخابات نظام الانتخابات وقانون الأحزاب ثانيا إقرار الدستور الاستفتاء عليه هلا بحكي عن الدستور هذا جزء من ما حكيناش عن لجنة إعداد الدستور ثالثا التحضير للانتخابات داخل الوطن وهذه مسؤولية لجنة الانتخابات المركزية
0: هاي محسومة
1: هذا لا أحد يتدخل لأن لجنة الانتخابات مستقلة لديها قانونها ولديها
0: وتجاربها عديدة
1: وتجاربها كبيرة رابعا التحضير للانتخابات بالخارج
0: هذه اللي بدها تتشكلها اللجان
1: في لجنه في لجنه واتفقنا انه يوم الاحد في عندنا اجتماع اخر للجنه المتابعه
0: الاسبوع القادم
1: امشان تحديد النسب وتوزيعها ومن وكيف سيتابع وفي اي البلدان سنبدا فيها
0: لان ستبدا في الانتخابات في الخارج
1: في الخارج
0: هذه
1: سنبدا فيها وتنتهي قبل النهاية يعني قبل مع نهاية شهر 9 تكون منتهية كل الانتخابات بالخارج
0: يعني العمل دؤوب
1: بده يكون عمل مباشر ودؤوب
0: تمام
1: لل 150 عضو
0: 150 عضو في كل المواقع وحسب النسب
1: وحسب
0: المتواجد
1: النسب المتفق عليه
0: وفق النظام الانتخابي
1: وفق النظام
0: ما في محاصصات وشغلات زي
1: هذا اليوم انا قلت لك
0: او تجمع مجمعات انتخابية
1: او مجمع انتخابي سيف كيف خامسا إدارة حوار سياسي إطلاق حوار سياسي ما بين المكونات السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها واليوم كان عندنا أيضا اجتماع
0: بهذا الشأن
1: للجنة الحوار السياسي يلي بدها تدير الحوار أولا مع فصائل المنظمة وثانيا مع الفصائل التي خارج المنظمة واليوم اتفقنا على أجندة لهذا الحوار الأجندة الأساسية هي الوضع السياسي العام وكيف نتصدى للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته وثانيا أجندة التجديد والتجديد وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني اللي هي بعناصرها الثلاثة نظام الانتخابي، قانون الأحزاب والدستور.

0: اتفقنا الأسبوع القادم نعمل جلسة هنا بالوطن لكل فصائل منظمة التحرير الفلسطيني.
1: الجلسة الأولى للفصائل المنظمة.
0: فصائل المنظمة حتى نبلور الرؤية المشتركة فيما بيننا على هذه القضايا. لأنه بصراحة بدناش نرجع نفتح مجددا يعني الحوار الوطني اللي وصلنا فيه لليوم، يعني اللي لنا 15 سنة فيه. أيهما قبل، أيهما قبل نشكل حكومة وحدة وطنية، حكومة توافق، حماس بتوافق ما بتوافق؟ إحنا اليوم بنعتبر أنه الانتخابات هي مدخلا لإنهاء الانقسام وللشراكة السياسية على أساس ديمقراطي، وبالتالي الحوار سواء مع القوى داخل المنظمة ولا خارجها هو حوار متركز على هذه القضايا. إعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أساس ديمقراطية وعلى أساس المعايير والالتزامات التي تحدثت عنها قبل قليل هي أساس لمشاركة أي قوة سياسية في بناء هذا النظام السياسي.
1: هذا مهم.
0: وإحنا بدنا أول شيء نبلور شيء فيما بيننا بالمنظمة على هذه الأسس اللي حكيتها،
1: وبعدين نفتح الحوار
0: بعد ذلك نروح نشوف القوى اللي خارج المنظمة.
1: والأبواب مفتوحة.
0: والأبواب مفتوحة، وسنتحدث بقلب مفتوح وبعقل مفتوح وحريصين على أوسع مشاركة من كل القوى السياسية. هذا الأمر يعني وهو المسألة، يعني إحنا أول مبارح أخذنا القرار، اليوم بدينا
1: بالترتيب للموضوع،
0: بالترتيب مباشرة،
1: والأحد الاجتماع،
0: والأحد الاجتماع في شيء، وفي تقارير تانية راح تتقدم على الاجتماع يوم الأحد.
1: تمام.
0: هذا من اللجنة اللي كانت مشكلة سابقا للتحضير للانتخابات بالخارج.
1: تمام.
0: وبالتالي العملية خلينا أسميها لك يا عملية فيها فيها متابعة، فيها مسابرة، وفي ايضا ملاحقه ومتابعه
1: في تسارع في العمل،
0: في تسارع
1: لانه الوضع برضو على
0: في اجنده مثل ما قلت بجداول زمنيه محدده.
1: نعم. امتى متوقع يكون الاجتماعات مع الاطراف اللي خارج المنظمه دكتور؟
0: احنا الاسبوع الجاي
1: ولا بعد الاحد ببين؟
0: احنا الاسبوع الجاي عندنا اجتماع للجنه، في ضوء اجتماعنا هون راح يتم تحديد موعد الاسبوع اللي بعده او اللي
1: غدا. جرت اتصالات معهم؟
0: راح يجي اتصال بعد ما نخلص،
1: بعد الاخر يعني اساس تكون الصوره
0: بعد ما نخلص بنحكي معه. وبالتالي احنا من كل الجوانب بدنا يكون في مشاركه، وبدنا ايضا ننضج كل الموضوع. الشيء الاهم اللي حابب اشير له انه احنا كل ما يتعلق فينا كفلسطينيين بتهيئه الأساس القانوني والتشريعي للانتخابات مرجعية له، في تهيئة الوسائل والأدوات لإجراء الانتخابات، في تهيئة الظروف والبيئة والمناخ لإجراء الانتخابات، راح نعملها بالكامل وفقا لما تحدثنا عليه.
1: نعم.
0: نعم. وسنحمل بعد ذلك المسؤولية للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية اللي بيطالبك بالإصلاح.
1: تفضل تعال،
0: احنا هي عملنا اللي علينا، تفضل وفر لي
1: الظروف
0: لاجراء الانتخابات، واضغط على حكومه نتنياهو وعلى اسرائيل للسماح لنا باجراء الانتخابات في كل الاراضي الفلسطينيه المحتله من غزه للقدس الشرقيه للضفه الغربيه. انت بدك اصلاح وانا بدي اعمل اصلاح ديمقراطي ولمصلحتنا مش لمصلحتك.
1: اه طبعا.
0: لكن بدك تساعدني على إجراء الانتخابات.
1: في مسؤوليات يجب أن
0: لأنه نتنياهو ليس من مصلحته أنه تتجدد النظام السياسي الفلسطيني، تتقوى شرعيته الوطنية الداخلية والدولية والإقليمية. هو يعمل أساسا كل الإجراءات اللي بيقوم فيها سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية لتقويض النظام السياسي الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يفصل غزة وتقويض السلطة بالضفة الغربية. ولذلك إحنا كل اللي عم نعمله أولا هو مصلحة وطنية للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز الشرعية الوطنية الفلسطينية. وبالتالي هاي مسؤوليتنا وأيضا مسؤولية المجتمع الدولي اللي بيطالبك بالإصلاح يتفضل يساعدك.
1: يعني سيكون أمام اختبار،
0: وهو أمام اختبار
1: عند الجهوزية دكتور النهائية، في اختبار عالمي.
0: بالضبط، عندنا جهوزية كاملة، وبالتالي اليوم المجتمع الدولي عليه مسؤولية، مش بس يطالبك بالإصلاح، وأيضا مسؤوليته هو يوفر لك الظروف والبيئة لهذا الإصلاح، ويوفر لك أكثر من ذلك، إنه إحنا عم نشتغل في بيئة للإصلاح، لكن هذه البيئة في ظل تعقيدات سياسية، حصار سياسي وحصار مالي. كيف أنت بدك تواصل برنامج الإصلاح تبعك في الوقت اللي لغاية اليوم أموالك محتجزة؟ في عندك أيضا ضغوط وحصار سياسي، هذا أيضا يجب أن يعالج في سياق التحضير لهذه العملية. ما أريد أن أقوله أنه إحنا هذه العملية متواصلة مع بعضها البعض ومترابطة في آن ما. يبقى عندنا موضوع الدستور،
1: الدستور والاستفتاء.
0: والاستفتاء إحنا منذ أن شكلت لجنة الدستور إلى شهر 3 أنتجت لجنة الدستور مسودة، مشروع دستور مؤقت لدولة فلسطين. راعى هذا المشروع أفضل التجارب الدولية في الدساتير لدولة ديمقراطية تعددية، ولدولة في أنظمة سياسية مختلفة. إحنا اخترنا النظام الأكثر ملائم للشعب الفلسطيني وظروفه هو النظام المختلط ما بين الرئاسي والبرلماني، وبالتالي الدستور بأبوابه المختلفة راعى أولا فصل السلطات،
1: فصل السلطات
0: الثلاث والعلاقة التكاملية فيما بين فصل السلطات وفقا لاختصاصاتها، لاختصاص كل سلطة منها، وأيضا التكامل فيما بينها في بناء في كمؤسسة دولة. وأيضا الدستور ثلثه تقريبا بتحدث عن الحريات العامة والأساسية وحماية حقوق المواطن الفلسطيني دستوريا إضافة للأبواب الأخرى، موضوعات أخرى، أبواب أخرى ومواد أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، تتعلق بيعني كل المؤسسات اللي المفترض أن يكون لها مواد بالدستور مدسترة حتى يكون لها قوانينها الخاصة. سلمت النسخة الأولى للسيد الرئيس، وبعد ذلك السيد الرئيس كلف لجنة من أجل طرح هذا المشروع دستور للنقاش،
1: مراجعة ونقاش،
0: نقاش مع المكونات المجتمعية داخل المجتمع الفلسطيني. وصار هنا عشرات اللقاءات، وأيضا عملنا منصة دولية وضعنا عليها مشروع الدستور. دخل على المنصة
1: المسودة،
0: على مسودة المشروع،
1: عشان
0: مسودة مشروع الدستور المؤقت،
1: منصة دولية،
0: منصة دولية وضع عليها. دخل على المنصة أكثر من 12 ألف متدخل وضعوا ملاحظة.
1: أصحاب الخبرة،
0: أي حدا، بديش أقول خبرة، أي مواطن كان يبعث،
1: كان في إمكانية لأي حد بده،
0: أي حدا كان يكتب.
1: والخلاصة شو طلعت النتيجة؟
0: وإجانا 700 ورقة ودراسة عن الدستور،
1: مكتوب
0: في أوراق ودراسات كانت تقول لك ما بدناش دستور من أصله. في أوراق كانت مهمة، يعني حكت بجوانب يعني معقولة. في دول أبدت رأي مهم، سويسرا، فرنسا،
1: دول
0: لها رأي إيجابي،
1: دول وازنة في العالم
0: طبعا. بكل الأحوال بعد ما استلمنا كل هال
1: يعني استمزجتوا آراء جميل، يعني
0: ما خلينا حدا.
1: شو النتيجة اللي طلعت دكتور بين إيديكم من الاستمزاج؟
0: لا بعد ذلك، بعد ما أغلقنا إحنا فتحنا لمدة 60 يوم،
1: شهرين
0: نسمع كل الناس. بعد ذلك أغلقنا وبدأنا نجمع ونشتغل نغربل هالملاحظات هالهذي، وتشكلت لجنة مصغرة للصياغة. المفترض اليوم تغير تخلص شغل.
1: يعني لسه احنا حظنا انه ما اخذناش النتيجة النهائية.
0: غير شغلها هلا. الصيغة النهائية ستقدمها، ستناقشها اللجنة المصغرة مع لجنة الدستور كلها.
1: نعم.
0: وبعد ذلك ترفع للسيد الرئيس من اجل اتخاذ القرار المناسب في موضوع الاستفتاء. ليش؟ لانه انت عم تحكي عن دستور لدولة فلسطين. هذا الدستور عبارة عن عقد اجتماعي ما بين الشعب والسلطة
1: والسلطات
0: أو الدولة، وبالتالي يجب أن يكون في هناك عليه استفتاء.
1: الاستفتاء الداخلي فقط؟
0: داخلي.
1: تمام.
0: لأنه بتقدرش تعمل استفتاء برا.
1: تمام، يعني نقطة مهم الناس تعرفها.
0: وبالتالي وهذا الاستفتاء راح يكون بروفا للانتخابات.
1: أكيد. يعني بيعطيك رؤية مستقبلية.
0: بيعطيك رؤية مستقبلية. وهذا الموضوع سنتركه في يد الرئيس بعد ما نخلص. يعني
1: قديش مدة عندكم؟
0: يعني احنا قريبا، يعني
1: أيام
0: أسبوع أسبوعين ثلاثة، يعني بالكثير، يعني مع كل هاي الإجراءات والترتيبات اللي بحكي لك عنها شايف. وبالتالي احنا بنكون أمام وضع انك انت بدك تروح لاجراء انتخابات على اساس تجسيد دولة فلسطين، لانه العالم اليوم بيطلع عليك انت كدولة
1: ومعترف فيك اكثر من
0: العالم معترف فيك كدولة.
1: نعم.
0: وانت عندك وضعية استثنائية وخاصة في الامم المتحدة، اقل من دولة كاملة العضوية واكثر من دولة مراقبة. هذا وضعنا اليوم في الأمم المتحدة. وبالتالي إحنا الانتخابات بالنسبة لنا هي معركة اشتباك سياسي مع الاحتلال،
1: واختبار للعالم
0: وهذه
1: نقطة مهمة دكتور،
0: في صدقيته وجديته في دعم تجسيد الدولة، وأيضا في حرية واستقلال وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. إحنا عم نحكي عن مسار سياسي له جوانب مختلفة، لكن في الهدف واضح والرؤية واضحة، وأيضا إحنا خطة عملنا وإجراءاتنا واضحة بتأدي في نهاية المطاف لتحقيق هذا الهدف.
1: والأسس موضوعة بشكل يعني
0: أسس موضوعة بشكل علمي
1: تقني مهني كل التفاصيل،
0: موضوعي تضمن حق المشاركة الحرة والنزيهة والمباشرة للشعب الفلسطيني في تقرير من ينتخب واختيارات حرة. وأيضا إحنا راح نحرص على أن يكون بنتيجة هذه الانتخابات الحرة والديمقراطية نظام سياسي تعددي ديمقراطي، مثل ما هي كل الحركة الوطنية من 100 عام للآن. عمر الحركة الوطنية أكثر من 100 سنة.
1: نعم.
0: كانت تتميز بشغلتين الحركة الوطنية، التعددية الفكرية والسياسية الحزب.
1: كل هذا موجود
0: وبالتأكيد هذا النظام السياسي اللي يجي عبر انتخابات بده يكون
1: هناك في دول
0: تعددي وديمقراطي وأيضا حزبي.
1: يعني في دول في العالم مش موجود هذا الحكي الدكتور.
0: ولذلك احنا ايضا بدنا نكرس تقليد مهم للحركة الوطنية الفلسطينية يلي مبنى على أساس التعددية الفكرية والسياسية والحزبية.

0: دكتور، بدي أرجع كمان لنقطة ذكرتها بموضوع الانتخابات اللي راح تجري من هون لنهاية شهر 9 في الخارج، المجمعات ويعني في بعض التفاصيل، خلي المشاهد يعني يكون
1: شوف هلا
0: إطار النظام الانتخابي الجديد.
1: شوف إحنا في عنا نظام انتخابي المفروض يتطبق بالخارج والداخل، لكن أنت ما بتقدر تضمن أي بلد فيه تجمعات فلسطينية يسمح لك بالانتخابات.
0: هذا من العراقيل ممكن.
1: يعني احنا عنا اكثر من 600 الف فلسطيني على سبيل المثال بامريكا.
0: صحيح.
1: عنا حوالي 900 الف بالاتحاد الاوروبي.
0: على كل الدول الاوروبية.
1: عنا بحدود 200 ل 300 الف في سوريا. اللي ضايلين. من اصل 700 الف. عنا في لبنان ضايل حوالي 240 ألف من أصل كمان 500. بمعنى آخر في مصر عنا أكثر من 300 ألف تقريبا. هذا موضوع حساس
0: في إطار العلاقة،
1: في إطار العلاقة الثنائية، إنه بيسمح لك تعمل انتخابات ما بيسمح لك، ولذلك إحنا بدنا نطرق هاي الأبواب نشوف في إمكانية ولا ما في إمكانية. إذا ما في إمكانية في نظام آخر ديمقراطي موجود بأمريكا اللي هو المجمع الانتخابي. ممكن أيضا هذا النظام الانتخابي نعتبره نموذج، مش انتخابات عامة وشاملة لكنه انتخابات لمجمع، المجمع الانتخابي اللي يتشكل من المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة هو اللي بينتخب حصة كل بلد من البلدان في المجلس الوطني الفلسطيني. ولذلك احنا هذا الموضوع سيكون على جدول اعمالنا يوم الاحد.
0: يعني كله يعني قضايا
1: جدول اعمالنا. ليش؟ لانه هذا بده يحدد انت شو المسار والطريقة اللي بدك تروح فيها لإجراء هاي العملية الديمقراطية بالخارج. وهو بالمناسبة هذا قرار من جهة فلسطيني لكن من جهة أخرى يتعلق بالبلدان المضيفة.
0: العلاقات الثنائية.
1: علاقات ثنائية والبلد المضيف. لأي مدى هو بيسمح لك
0: أنك تكون بهذا
1: المدى؟ أنك أنت تطبق أي الأنظمة.
0: يعني في خيارات بس.
1: في خيارات محاطين خيارات مختلفة.
0: بس الانتخابات بدها تتم بأي خيار.
1: هذا وينك؟ هذا لا رجعة عنه.
0: ما في مجال.
1: لا.
0: وكما اتفقنا هو نظام سياسي جديد واختبار للإقليم والعالم بمصداقيته أمام هذه الطروحات، والتأكيد أن يعني الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات هو يضع كل الأسس السليمة لدولته.
1: والإصلاح هو مصلحة وطنية فلسطينية داخلية قبل ما يكون التزام دولي.
0: وعلى من هو خارج المنظمة؟
1: اللي خارج المنظمة قدامه خيار يساهم في ويشارك في عملية إعادة بناء وتجديد النظام السياسي وفقا للأسس السياسية، ووفقا أيضا والمهم عبر صندوق الاقتراع.
0: يعني في قضايا كثير دكتور لازم نناقشها في حلقات قادمة بعد اجتماع الأحد القادم، سواء في إطار الفصائل في منظمة التحرير، دعوة الفصائل الخارج منظمة، موضوع الدستور وبعض الجزئيات المطلوبة فيه، يعني قضايا أخرى بالتأكيد سنناقشها
1: بكل سرور.
0: بالتأكيد، لأن المشاهد الفلسطيني ومواطن الفلسطيني يعني يستحق أن يتعرف على كل التفاصيل.
1: احنا مستعدين وبكل سرور.
0: أشكرك جزيلا دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.
1: وسهلا في الكلام.
0: مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

تابعت هون في الحارة وتفاجأت بالحكي هذا وسكر وأسر المطار

Thank you.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

الابحاث في الغيرات وفي الادويه. بعض الاطباء بيكتبوا لنا ادويه بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفره، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفره، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاء وبخطوة.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي بر وصردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منحل شردنا باولادنا، منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

0: حديث خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين. 4 شهداء، إحداهما